0: العربية المشتركة وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة. والأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكد أن زيارته لتونس كأول دولة عربية بعد تقلده المنصب هو أمر منطقي نتيجة الدور الهام والملموس الذي تقوم به تونس في إطار جامعة الدول العربية.
1: أنا متواجد في تونس أول دولة عربية أزورها ثنائيا بعد أن توليت منصبي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهذا أمر منطقي وطبيعي نتيجة لدور تونس العربي على مدار التاريخ ودور تونس الهام وملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية بالتحديد. وسعدت بلقاء خامة الرئيس، لقاء ثري تحدثنا فيه عن أوضاع العربية والدولية وعن أوضاع جامعات الدول العربية بالتحديد وعن الأسس التاريخية لقضايا في المنطقة وأيضا سبل التحرك كدول عربية جماعة ونفس مسيرة واحدة لصالح كافة الدول العربية بنموذج متوازن ودقيق بين التمسك دائما بالقانون والعدل كأساس لأي تحرك وأيضا بالواقعية السياسية في البناء تدريجيا لحل القضايا. وكذلك في نفس الوقت بالنسبة لإعداد المنطقة العربية كلها لمستقبل فيه فرص عديدة وتحديات متنوعة.
0: ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة اليوم وتقلبات منتظرة بعد ظهر غد الخميس، ووزارة الفلاحة تدعو إلى توخي الحذر. وزارة الفلاحة والموارد المية والصيد البحري دعت الفلاحين ومربي الماشية والبحار إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. في بلاغ مشترك، وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية تعلن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 26 و2027 و2020، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء. ختاما، وفي العالم، اعتراضات صاروخية في العاصمة الأردنية عمان ومدن شرق وشمال المملكة الأردنية. شبكة فوكس نيوز نقلا عن مسؤولين أمريكيين تقول إن الجيش الأمريكي استهدف ناقلات نفط إيرانية قرب خارك وجاسكا. واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 36 جهة وشخصا لدعمهم قطع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنة غير مشروعة وفق تعبيرها. ختم هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
4: برشا وتحاسة برشا مالي تاون حاسة
5: قول اللي تحسن.
6: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
5: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
7: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثة أيام، نقعد راسي يوجع فيا وبدني يوجع ونفسيتي تعبة.
3: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.

0: ماضي الساعة 9 دقائق، رجعنا بصوت محمد فؤاد. طبعا مغنية نجم نقول أنه كبيرة شوية في السن، الأغنية يعني من بداية محمد فؤاد عام 1996 تقريبا 96 ملتوى. أنا ضعيف برشا في الحساب 96 ملتوى، يعني قولوا 30 سنة أغنية. في البدايات الحقيقة محمد فؤاد كان أحلى بكثير من توا بصدق يعني. وأطبع البوم هذا الكلمات لأحمد شيتاء، اليوم مش نحكي عليه برشا أحمد شيتاء إن شاء الله، مش نحكي على صلاح الشرنوبي والأعمال متاعه. وهذه واحدة من أعمال الشرنوبي اللي تقريبا صنع بها نجومية فنان في البدايات متاعه محمد فؤاد. نمشي المكالمة الهاتفية ونذكركم اليوم بالموضوع متاعنا، هو وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الواقع، يعني كيفاش تأثر على الواقع مواقع التواصل الاجتماعي، قربتنا بعضنا، خليت العلاقات أبرد، هل نجموا نعيشوا نهار كامل من غير تليفون من غير مواقع التواصل الاجتماعي مثلا؟ نحبوا نترحموا معاكم على خاطر كل واحد منا عنده تجربة متاعه، كل واحد كيف يشوف الحكاية من زاوية مختلفة. ناخذ أول المكالمات الهاتفية. عسلامة، مرحبا جميلة.
1: عسلامة سيد.
0: يا عايش كده. هاي للا جميلة.
1: تحية ليك والساتن والمستمعين والمستمعات.
0: يا عايش كده، بارك الله فيك. هاي للا الغالية. سمعت الموضوع.
1: أخوي.
0: هاي.
1: والله مش أقول لك فعن حقيقة الموضوع. كما صورت الاجتماعي بعض الأحيان. باهية معناها. ولكن بعض الأحيان أكثر الأحيان خايبة. لكن أقل مازم أقولك أقل أحيان اللي هي عليه مثلا فما شكون عند مثلا يبدأ شكون عنده في الخارج مساء
0: أيوة
1: هكي يكلمه معناها ويرا صوته صورة
0: أيوة
1: فهمتني. وفما زاد في الأعياد مثلا نقطتك اللي كانك التواصل ما بين العائلات مثلا واحد عايز على أبوه ميساج ولا عايز على أمه قالوا أمي عيدك مبروك حاس كمان هكا وفم الإشاعات خويا سيف وقامها بكل إشاعة مثلا على الفيسبوك مثال أو نعرفش ما مش مفسرها
0: لك. هو التليفون كان سمعت جميلة يعني قلنا معناها موجودة معنا من الأول ما نفيقوا يعني الآخر لحظة قبل ما نرقدوا التليفون ومواقع التواصل الاجتماعي نفيقوا صباحا شدوا التليفون.
1: وفم اللي مدمن علي يا خويا سيف.
0: أنت أحكي لها تجربتك أنت محل شاهد يعني انت.
1: انا الحمد لله يا ربي الحقيقة
0: ايوة
1: الحقيقة الحمد لله يا ربي تليفوني بالقراط
0: ايوة
1: لم كنتي
0: اي
1: مرتاحة يا اخوي سيدي
0: الحمد لله. شكرا لك جميلة، يعطيك الصحة. ناخذ مكالمتي فيها مهدي نقول عسلامة مرحبا. اهلا وسهلا صفية، مرحبا بك.
2: مساء الخير سيدي المستمعين الكل،
0: مرحبا بك. كذل
2: ومديك عشد التواصل الاجتماعي.
0: انا قلت مدام صفية قلت راني كيف نفيقوا الصباح، كنا نشدوا التليفون، كنا نمشيوا للخدمه والتليفون معنا، كنا نقعدوا مع العائله والتليفون حاضر معنا قبل ما نرقدوا. اخر حاجه نشوفوها زاد هي التليفون. مواقع التواصل الاجتماعي قربت لنا الدنيا صحيح، لكن خليتنا نعرفوا اخبار ناس بعيده علينا صحيح، خليتنا نشوفوا اماكن ما مشينا لهاش صحيح، خليتنا نحكيوا مع ناس في اي بلاصه في العالم صحيح، اما في المقابل خليتنا نطرحوا سؤال مهم، هو التكنولوجيا هل قربتنا مع بعضنا ولا بعدتنا واحنا ما نشعرش؟
2: شوف سيف، هي كيما عندها لي زافونتاج نتاعها عندها لي زانكونفينيون، عندها معناها السلبيات والايجابيات نتاعها. تجي تشوف باش قربتنا لبعضنا. علاش؟ على خاطر كانت قبل فما كان التليفون كيما كانت الاخت نسمع فيها اللي عنده شكون برا وكل لي تيليغرام كل الحكايات الكل سواء صاب النيميرو تضربوا العبد تقولش عليه بحذاك بلوس ما تعرف فما ليل كاميرا فما معناها تنجم تعيش معاه العبد وتعيش كل لحظات معاه كل سواء باهية ولا خايبة في أي معناها الظرف كان. لكن عندها ليزانكونفينيون تاعها اللي هي أكبر حاجة هي لاديكسيون هي الإدمان اللي إدمن عليها. شوف كيما لي جون كيما إحنا الكبار ليزادجولت من نجموش حاجة ولات الفي بارتي دو نو كيما ناكلو ونشربو. أول حاجة باش تحل عليها عينيك باش تشوف، تشوف الأخبار اللي تعرفهم اللي ما تعرفهمش، سكي سباس دون لو موند دايوغ، ما عادش نتفرجوا في التلفزة، ما عادش نتبعوا برشا لي زانفو، كل شيء نلقاوه حاضر، كل شيء يجينا. دونك هذيا حاجة معناها ولات يلزمنا نعرفوها، تحطنا معناها في ال في دون لو موند، حطتنا كل سوسوا اللي يتعدى البرا ولا اللي يتعدى في تونس. حاجة أخرى عندها تأثير الإدمان هذا، باش عنده تأثير عنده على المونتال نتاعنا، المونتال نتاعنا شوية تلمون اللي نلقاو أباغ لاديكسيون ما تعرف في الاتونسيون اللي نعملوها وفي برشا سوية عيشد أثرنا على ذهننا، لكن فما حاجة أخرى عملتنا باغيس المخنا نلقاو المعلومة حاضرة، ما عادش نكسروا روحنا برشا، اي انفورماسيون نحبوها ندخلوا نضربوا تجينا المعلومه، هذاك راهو عنده تاثير على لونج وعملت لنا شويه من النسيان. علاش؟ المخ نتاعنا ولا يبخل يقول لك تو نلقاها الحاجه. دونك الذاكره في الاحتفاظ ما فماش، هذا دو ان دو دو. فما حاجه اخرى اللي الموفمون نتاعنا في الدنيا، التحركات نتاعنا قلت، استسهلوا التليفون. انا باش تعود نجيك نقعد معاك وقت نهز التليفون نحكي لك ايش فما، ناخذ اخبارك نفدك معاك نضحك معاك، دونك الموفمون تاعنا نقصد، الحركيه تاعنا نقصد برشا، وهذا زاده عنده على لونج التاثير نتاعو. دونك برشا حاجات فينا كانسان سلبتهم منا واعطتهم منا، سوكيفي صارت لنا مشاكل كي قص علينا الضوء وبرش على ناس دغنيغمون، لقينا رواحنا ما نجمو نعملو حتى شيء. الو
0: صافية معاك، راهو نسمع فيك كلنا اذن وصافية يعني.
2: نسمع على ميزيك نتخيبها دونك كي قص علينا لقينا واحد كسوسوا او نيفو دو خدمتنا، نخدموا علينا على البيسي اكثر من اللي نتحركوا، كل نيفو باش نتصلوا ونشوفوا مام حتى باش نشوفوا لي زانفورماسيون حتى علاش قص الضوء نستناو حتى يرجع ونتواصلوا. دونك ربطتنا ربطة من الجهات الكل
0: بيه.
2: معناها بيه. احنا بين مخالبها
0: لهنا السؤال المطروح مدام صفية وليك والسادة المستمعين، هل نجموا نعيشوا نهار كامل من غير تليفون ولا من غير مواقع التواصل الاجتماعي؟ نجموا نعيشوا ولا ليه؟ نجموا نتواصلوا نجموا قبل كنا لاباس، لا فما لا بورتابل لا فما حتى شيء، كانت الدنيا صعبة وكنا قراب من بعضنا. ساعات احنا نفهموا الدنيا بالغلط يعني. انا عجبتني المداخلة نتاع مدام جميلة وقت اللي دخلت في البداية، أول ما بديت يعني تقول لك يعني قبل كنا نقربوا لبعضنا نجيو ونسلموا كذا، توا ولا ميساج تينك عيدك مبروك، تينك عيد ميلاد سعيد، هكاك ولات الامور. قبل كنت كنا نتنقلوا كنا نمشي وكنا نقربوا لبعضنا، كانت وجوهنا في وجوه بعضنا، توا تنجم تلقى عائله كامله كل حد هما مع بعضهم في دار، ما كل واحد حتى فرد بيته يعني كل واحد في عالمه الخاص.
2: شوف انا نتكلم بيرسونيلمون ما نجمش نتخلى عليها الحقيقه، على خاطر كما قلت لك رابطك سوى خدمتي ولا أولادي ولا حاجة رابطتهم بها، لكن عملت لنا نوع من البرود في العلاقات. كما رأف سفاس ونحكي معاك وعينيك في عيني ونشوف الغياكسيون تاعك ونشوف الغياكسيون تاعك نتحدث على أي موضوع كان كما في التليفون ولا في الانترنت سي با باغي بفاسون بردتنا شوية. هذا زاد parmi les inconvénients الكبار. attention حتى وليد اقرب الناس لي، تو انا بيرسونيل ما انا حاجه خاصه جاوني ولادي وقعدت معاهم، كي جاوا مروحين مثلا قلت لهم طب باش نتوحشكم، يقولوا لي يا ماما انا معاك كل يوم، معناها تيلمون يستنسوا حتى ما عادش يعملوا لا ديفيرونس بينك الكونتاكت فيزيك وك التبادل وك الحراره نتاع ذيك بينا وبين الانترنت سي با باغي. بوتيت خاطر هما عاشوا اكثر في هذاك وانا عشت فترتين، معناها عشت مع توا الانترنت وعشت مع قبل هك الدفء العائلي وكل حاجات نوع من الحميميه مشات سواء مع ولديك مع أصحابك مع اللي تحب منهم أنت ضيعناها فرانشمان. ولا كوز هي الانترنت الحقيقة والتواصل الاجتماعي.
0: تنجم تستغنى عليهم أنت ولا ليه ما تمسفيه؟
2: لا با دو تو. قلت لك يقص الضوء. ندور لا نجم نخدم ولا نجم نخرج ولا نجم نبرد في الدار روحي. ومعناها شويه جاتني كيما ما نقولش كريز لا، اما جاتني عرفت كي انسان قاعد على اعصابه حتى رجع الضوء تحس روحك ماكش عايشه. قلتش عليا حطوني في ايد ديزيرت
0: ونستنى كيف يكون يجي. هو يعطيك الصحة. نمشيو لكلمة هاتفية أخرى بعد النغم هذا. طبعا ماذا بينا نسمع أكثر أنغام، ماذا بينا معنا نسهر مع أكثر أنغام. حبيت نمشي ديما الأنغام اللي الحقيقة نسيناها. عليم الله سيمون حاجتي، تفضلوا.

ماضي الساعة 25 تاريخ يا ربي ربي إن شاء الله يكونوا خفيف ظل عليكم كنا نسمعوا في سيمون هكا حتشيتي نسمع صعيب شوية فنان لبناني

0: أهميتها أو تأثيرها على الواقع الحقيقي. مش قلنا أنه قربتنا ولا بعدتنا هذا المهم ولا مش مهم، لكن فما روابط قوية، فما روابط أعمق من مواقع التواصل الاجتماعي. يعني نحب معاكم نفتحوا موضوع من قلب حياتنا اليومية، يعني مواقع التواصل الاجتماعي والواقع اليومي برشا من حياتنا، واللي تمر أوقات نعديوها في التليفون، يعني نفيق ونشوفوا التليفون، نعرفوا أخبار من الفيسبوك، ونشوفوا الناس وين تمشي وشنو تعمل، نتفرجوا معهم من خلال التصويرة، نحزنوا معهم، نفرحوا معهم، نشوفوا كل شيء. لكن السؤال المهم هو أن وين يوفى العالم الافتراضي، وين يبدأ الواقع؟ قد ساعات نشوفه على مواقع التواصل الاجتماعي مش بالضرورة هو الحقيقة الكاملة، يعني تصويرة جميلة ما تعنيش بالضرورة حياة جميلة، ضحكة في فيديو ما تعنيش بالضرورة إنسان فرحان هكا ولا فاتن، منشور يقول أنا بخير يمكن وراه إنسان يتمنى فقط يكون يسأل عليه بصدق يعني في المقابل. ولينا ساعات نعيش الواقع بين الشاشة، نمشيو البلاصة نفكروا أول حاجة نصور، ونعيشوا لحظة ونفكروا شكون باش يشوفها، نفرحوا بحاجة ونحبوا نشاركوا الفرحة قبل ما نعيشوا الفرحة مليح. عسلامة، مرحبا بك منتصر. منتصر منتصر يا منتصر منتصر منتصر، مرحبا بك يا منتصر. ألو ألو ألو، مش مشكل نمشيوا المينا. مينا مرحبا بيك.
1: اهلا بيك.
0: مرحبا يا مينا، لاباس؟
1: عايش نحويكم.
0: يا عايشك. عايدل.
1: تحية الفاتن.
0: يا عايشك.
1: للكل اللي في الاستديو الكل.
0: اي فاتن فاتن حلوة حلوة.
1: حلوة والله. فتونة.
0: فتونة الغالية. عايدل. مينا. حتى أنت اسمك حلوة يا مينا.
1: أنا صدقتي عندي أنا عندي تليفون عادي كبري. اللي هو عندولي صغيراتي بتاع الفيسبوك.
0: أيوة.
1: ما عنديش بيه رادة، ما نكذبش عليك، أنا توا حتى ساعة مثلا هكا نبداو نخلو فاميليا ولا أخوة مثلا حساكي متحد لا لا تو نكلم تو نحكي لا لي سيدي ما ديش التعزية بالتليفون. أنا ما نحبش نتكلم خاطر لو كان نتكلم نولي بخيش نمشي.
0: إي
1: فهمت شي؟
0: إي
1: لا نقصد ياسر سيلة الرحم الفيسبوك هذا الكل والله يا سيدي سيف له وهيش حاجة بيه بالكل، وفي الفيسبوك زيادة ثم صيح ودم الغاب اللي يكتبوها الكل ما هوش صحيح 100%.
0: كيفش فسرت
1: ساعة تسمع حاجة قلت لا ما هيش لا لا ما هيش صحيحة.
0: خلينا بالفيسبوك، يعني استوفى حظ الفيسبوك. يعني أنا قبيلة نحكي قلت فما معناه أنت حديث العهد بالبورتابل هكا ولا لا، لكن تشوف يا أولادك يتصرفوا يحلوا ينشروا وإلا ليه حتى أولادك ما عندهمش علاقة بالفيسبوك.
1: لا لا ما عندهمش، لا عندي أولادي مساكن نجار من الصباح للليل. مساكن ما ساعات تقول لك الحاجة زيدش يما والله لي ريتها والله لي سمعت فيها.
0: واضح، شكرا لك مينا يعطيك الصحة. بارك الله فيك. الواقع اليومي، مواقع التواصل الاجتماعي والواقع اليومي، أنا أقول برشا من حياتنا واللي تمر من الشاشة، نفيقوا نشوفوا التليفون، نعرفوا الأخبار من الفيسبوك، ونشوفوا الناس وين تمشي وشنو تعمل، نفرحوا معاهم من خلال تصويرة، نحزنوا معاهم من خلال المنشور. السؤال اللي اطرحناه الليلة هو وين يوفى العالم الافتراضي، وين يبدأ الواقع؟ خطر ساعات نشوفوه على مواقع التواصل الاجتماعي ماهوش بالضرورة هو الحقيقة الكاملة. تصويرة جميلة ما تعنيش بالضرورة حياة جميلة، ضحكة في فيديو ما تعنيش بالضرورة إنسان فرحان، منشور يقول أنا بخير يمكن يكون وراء إنسان يتمنى فقط يكون يسأل عليه. في المقابل ولينا نعيش ساعات نعيش الواقع بعين الشاشة، نمشيو البلاصة نفكروا أول حاجة نصوروا، نعيشوا لحظة ونفكروا شكون باش يشوفها، نفرحوا بحاجة ونحبوا شكون يشاركنا الفرحة قبل ما نعيشوها مليح. السؤال، مواقع التواصل الاجتماعي وليت تنقد واقعنا، وليت تصنع واقع آخر، واقع فيه الصور المنتقات واللحظات الجميلة والنجاحات، أما ساعات ما نشوفوش التعب ولا المشاكل ولا التفاصيل الحقيقية اللي يعيشها كل إنسان. موضوعنا الليلة بيقول احنا مازلنا نعيش الواقع كما هو، ساعات ما نعيشوش الواقع كما هو، ولينا ايضا نعيش جزء كبير من حياتنا من وراء الشاشه. نحبوا تليفونات الحقيقه جيت فما شكون تخل في صميم موضوع فما ليه، شنو تبدل في حياتنا بسبب مواقع التواصل الاجتماعي، شنو خذينا منها، شنو يمكن نخسرنا، هل نجم نعيش مع مواقع التواصل الاجتماعي بوسيله تقربنا من الواقع، يعني بطريقة تقربنا من الواقع، ساعات تبعدنا عليها أكثر. الواقع اللي نعيشوه كل يوم يمكن ولا اليوم عنده نسخة ثانية، نسخة موجودة داخل شاشة صغيرة في دينا.

كل واحد فينا عنده موضوع الخاص، كل واحد فينا عنده ارتباطاته الخاصة، كل واحد فينا عنده مشاغله الخاصة، كل واحد فينا يفكر في موضوع معين رغم أننا نعيش في نفس الدار. برشا بعد مواقع التواصل الاجتماعي الناس على بعضها، صحيح قربت مسافات، صحيح عندها معناها إيجابيات، لكن عندها برشا سلبيات خاصة على الناحية الأسرية. يعني أنا نعرف برشا كوبلوات يعيشوا مع بعضهم زوز متزوجين، أول حاجة يعملوها يعني ينحيوا البورتابل، سكر البورتابل وخل نقعد ونتناقشوا، لأنه البورتابل يخلينا برشا برشا برشا من حياتنا. البورتابل ما يخلينيش نتنفسوا، ولا كل شيء متاح، كل شيء موجود، ما عادش الرغبة العائلية كاللمة كالقاعدة كالأجواء الجميلة. نمشيوا تو مباشرة موسيقار صلاح شرنوبي. طبعا انا كيفاش نحكي على صلاح شرنوبي لازم نربطه ايضا بعمر بطيشه، يعني الشراكه الاهم والاشهر بين عمر بطيشه وصلاح شرنوبي، خصوصا التعاون نتاعهم كان وراء بدايه العلاقه الفنيه الكبيره مع ورد الجزائري. يعني عملوا مع بعضهم يعني برشا اغاني وقدموا سلسله من الاعمال المهمه. مانيش باش نمشي للغنيه اللي باش نعديها لكم توا، ليه هتتذكروا احنا حرمت حبك، ونتذكروا نار الغيره قرب نار الغيره، ونتذكروا يا سيدي، ونتذكروا فرق السنين، ونتذكر مواسم، ونتذكروا ايضا اغنيات اخرين مع ميد الحناوي، وايضا مع جورج وسوف، ومع صبر باعي، وخاصه مع ذكرى محمد. لكن البدايه حبيتها تبدا بالنغم هذا اللي فيه برشا فرحه، فيه برشا تصوير موسيقي، فيه برشا اشياء من عمر بطيشه ومن صلاح جرنوبي بصوت ديب الوطن العربي ورده الجزائريه.

1:47 نحب معاكم نمشي الأبعد من هكا مع صلاح الشرنوبي، مع عماد صلاح الشرنوبي بالترتيب. يعني كنا نسمع في غنية بتونس بيك، يعني ممكن كي نحكي على صلاح الشرنوبي المهندس الميكانيكي، كيفاش تحول من مهندس ميكانيكي إلى مهندس الألحان. يعني في تاريخ الأغنية العربية فما برشا ملحنين قدموا ألحان حلوة الحقيقة، لكن فما اللي نجم يصنع الهوية الموسيقية الخاصة به، وفما اللي ليه. وكي نحكي على اسم الموسيقار المصري صلاح الشرنوبي اللي عنده الحقيقة مدرسة لحنية طبع بها ذكرى جيل كامل، مانيش باش نحكي على جورج وسوف ولا حتى إيهاب توفيق ولا هاني شاكر الله يرحمه وينعمه أيضا، تقريبا الكل موارد الجزائرية طبع ذكرى جيل كامل. نجم نقول يعني سنوات التسعينات تقريبا أبرز الألحان كانت صلاح الشرنوبي. صلاح الشرنوبي ولد الإسكندرية، يعني عاش في البداية حياة مختلفة تماما عن عالم الفن. يعني قرأ هندسة ميكانيكية، تخرج من جامعة الإسكندرية عام 1979، لكن الموسيقى كانت سكنته يعني منذ الطفولة، وأتعلم العزف على الكمان والعود الزوز، وبعد بدأ يكتب ويتعلم بشوية بشوية النوتة الموسيقية. يعني قبل ما يقرر في النهاية أنه يخلي طريق الهندسة على جنب ويتفرغ لعالم الموسيقى والتلحين، عام 1990 مشى للقاهرة وبدأ رحلة جديدة، رحلة خليت اسمه لاحقا مرتبط الحقيقة في البداية بأصوات كبيرة من مصر. يعني من الأول تخلى بقوة، كانت الانطلاقة متاوة الحقيقية مع وردة الجزائرية وبتونس بيك. يعني الأغنية كانت تقريبا واحدة من أهم محطات المسيرة متاعه، يعني نجم نقول شكلت بداية قوية لعلاقته الفنية بوردة. يعني قدمها للجمهور في قالب موسيقي مختلف ومتجدد. بتونس بيك من الأعمال اللي ساهمت أيضا في تثبيت اسم صلاح الشرنوبي، مش وردة الجزائرية، وردة قبل معروف عبد الوهاب بريق حمدي والكثير والكثير، محمد الموجي أيضا، من نجاح إلى آخر. يعني واصل التعاون متاعه مع وردة الجزائرية، قدم لها برشا حاجات حلوة، حرمت أحبك بغنية عاطفية نجم نقول قوية، وليت من أشهر الأغاني متاع وردة في الفترة ذيك، قرب دار الغيرة كنا سمعناها قبل فترة التسعينات، ونجاح ثنائي فني وردة وصلاح الشرنوبي ما نجمش نحكيو فيه برشا، لأنه نقعدوا برشا وقت باش نكملوا. بداية التسعينات وولادة نجوم وأغاني ما تنجمش تنسيها. يعني صلاح الشرنوبي بدأ بشوي بشوي بعد وردة، مشى الأكثر محطات، مادة حناوي ما يحاولوا يطفوا الشمس، يعني روح موسيقية الحقيقة كبيرة برشا، فما شكون يقول خايبة فما شكون ليه، لكن كبريائي الحقيقة من أجمل ما قدمت مادة حناوي. صلاح الشرنوبي عنده قدرة في تقديم اللحن العاطفي الكبير في قوة الإحساس، وعمل مع راغب علامة وصنع معه مرحلة جديدة فنية أبرزها النغم هذا اللي عنوانه مغرم يا ليل.

محطة من محطات سلاح الشرنوبي مع رغب علامة، ولو أنه عمل زوزة غني من بعد توأم روحي وسيدتي الجميلة، وثم فرق كبير لكن نجحت توأم روحي ونجحت مغرى مديل والغنيتين الأخرين ما نجحوشي. قدم الرغب علامة لون موسيقي الحقيقة جميل برشا، وقدم الجورج وصوف كلام الناس اللي نجحت بالكدا أرضى بالنصيب يا بياعين الهواء أيضا للعاشقين. لكن أبرز ما أخدم سلاح الشرنوبي هو ذكرى محمد، يعني وحياتي عندك، الأسامي بحلم بلقاك، أنا زي الزمان، علمني الهواء، يعني ألحان الذكرى، لقى المساحات الصوتية الكبيرة ولقى صوت وقدرة كبيرة برشا على الأداء بصوت ذكرى محمد.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام، تحيه متجدده، اهلا بكم الى هذا الموعد الاخباري. رئيس الدولة يشدد في لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية على أنه آن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة وأن تقف سد المنيع أمام محاولة التقسيم والتفتيت وبث الفرقة والتصدي للمخاطر الوجودية المحدقة بها وإفشال محاولة فرض تسوية سايس بيكو جديدة في المنطقة. درجة الحرارة تشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا على أن تعرف البلاد منخفضا جويا بداية من منتصف نهار يوم الخميس، ينتظر أن يكون مصحوبا بأمطار تكون محليا غزيرة في عدد من الجهات وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
4: هذه الليلة يبقى طقس عامة قليل السحب، تكاثفت السحب ظهر هذا اليوم بالمناطق الغربية وكانت مؤقتة رعدية ساهمت في نزول بعض الأمطار الضعيفة لم تتجاوز 5-6 مليمترات وخاصة بالمناطق الغربية للوسط. درجات الحرارة شهدت ارتفاع طفيف هذا اليوم مقارنة بالأيام الفارطة. يوم الغد ترتفع أكثر، تتراوح القصوى غدا ما بين 35 إلى 41 درجة في حدود 39-40 درجة بتونس العاصمة مع ظهور شيلي، ثم إمكانية تشكل خلايا رعدية يوم الغد بالمناطق الغربية. يوم الخميس نحن على موعد مع تقلبات جوية كلاسيكية، منخفض للضغط الجوي يبدأ في منتصف النهار بالمناطق الغربية للشمال، يساهم في نزول أمطار قد تكون غزيرة ما بين 30 إلى 50 مليمتر، تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل مناطق الوسط الشرقي مع ظهور الخلايا رعدية، هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات وتساقط محلي للبرد خاصة بالمناطق المرتفعة. كما ينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق بداية من يوم الجمعة مع تواصل نزول الأمطار خاصة بالمناطق الشمال وكذلك جهة الشمال الشرقي خاصة جهة الوطن القبلي. الأمطار هذه قد تكون غزيرة وبداية من يوم السبت تنخفض وتتقلص فاعلية هذه التقلبات.
3: شركة النقل بتونس تعلن عن تمديد مسلك خط الحافلة رقم 24 ف ليشمل المنطقة المغيرة إنزال، وذلك في إطار تحسين خدمات النقل وتقريبها من المواطنين وتيسير تنقلاتهم اليومية. قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. القافلة تنطلق اليوم صباحا من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكافة، والثانية ستكون منطقة العليق في معتمدية فرنانا من ولاية جندوبة. ختاما، وفي العالم، الولايات المتحدة تفرض 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطع الطيران وشركة أخرى. الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على غواصة أمريكية غير مأهولة عند مدخل مضيق هرمز في حادثة تأتي مع استمرار التوتر العسكري وتعثر حركة الملاحة في الممر المائي الحيوي. ختام هذا الموعد الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: الناس الناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية، تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم وفضفض وتكلم.
5: برشا والحاجة برشا مالي والحاجة
6: قول اللي تحسه.
7: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة
6: اتكلم من عروش عروش قلب عروش عروش
5: قلب. لكن نقعد نهاري ثلاثين نقعد راسي يوجع فيا وبدني يوجع ونفسي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية مع سيف الدين الكافي.
8: ماضي ساعتين وأربع دقائق وقيت متعام كلتهم، ومن حقيقة غنية دينا عندها مذاق خاص وعندها رونق خاص لك عصية دمع. من نقول مش مجرد أغنية في تاريخهم كلتهم الفني، اللي هي رحلة طويلة رافقت كوكب الشرق في مراحل مختلفة من عمرها الفني. يعني أغنية قعدت معها ديما من بداية الأولى لا سنوات النضج إلى سنوات التألق. كيفش الكلمات هي للشاعر العربي الكبير أبي فرس الحمداني، يعني صاحب واحدة من أشهر قصائد الشعر العربي، هي قصيدة من حقيقة فيها الحب فيها الكبرياء فيها الصبر فيها الكتمان فيها الألم، يعني مطلع متاحة فما صورة إنسان يخبي الشوق اللوعة خلف ستار من العزة والصبر. لكن أم كلثوم غنيت القصيدة أول مرة عام 1926 تقريبا 100 سنة لتالي. معناها مغنية تعيش 100 سنة حاجة غير معقولة. يعني غنيت القصيدة أول مرة عام 26 في بداية المشوار متاعها الفني. يعني لحن من الأول كان معروف العبد الحمولي وكان متداول أنه أستاذها الشيخ أبو العلا محمد. بعد رجعت لها عام 1944 بعد سنوات لحن جديد حطه زكريا أحمد. مش هذا فقط، النسخة ما تسجلتش على الاسوانات، النسخة اللي بقات الأشهر والأكثر رسوخ هي النسخة اللي عاود لحنها الموسيقار الكبير رياض السنباطي، وقدمها لأم كلثوم في حفلة نهار الخميس 3 ديسمبر 1964. معناها الأغنية من ما خرجتش من 1944 ل 1964، تقعد 20 سنة وتعود تطلع، تقعد 20 سنة وتعود تطلع. يعني لحن السنباطي في الأغنية هذه فيه كل الأصالة نتاع القصيدة العربية، فيها أيضا شوية بركة من روح التجديد الموسيقي وأبعاد جديدة خلت الكلمات القدم وكأنهم تولدوا من جديد. التفاصيل الجميلة أنه أم كلثوم ما غنتش النص كما جاء حرفيا في القصيدة الأصلية، دخلت بعض التعديلات في الألفاظ. الغنية تعرفها من عام 24 دونك دخلت الحاجات، وبمساعدة المدلل أحمد رامي شاعرها المدلل والمتيم بعشق أم كلثوم عاود لها بعض الصياغات. يعني نغم أنا مشتاق بدأ في بلاست نغم آخر وليت أراك عصية الدمع، من أجمل اللقاءات بين الشعر العربي القديم وصوت أم كلثوم وعبقرية رياض السنباطي. أغنية تتحدث على عاشق يتألم لكن لا يستسلم، يشتاق لكن يحافظ على الكبرياء.

إذا الليل أضواني بسطت يد الهوى بسطت يد الهوى وأزلت

خلائقه الكبر إذا الليل أضواني

rato.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد أن أغلب العناوين متوفرة باستثناء عنوان أو اثنين وجري العمل على توفيرها، ومنها كتاب السنة الثالثة ابتدائي سيتم توفيرها بداية من اليوم. غلق الطريق الوطنية الثالث على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس اليوم بداية من الساعة 10 ليلا وإلى حدود الساعة 4 صباحا. وبإمكان مستعملي الطريق القادمين من مفترق اليهودية والقاصدين مستشفى الحروق البالغة والعاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة في السريعة الجنوبية وفق بلاغ صادر عن وزارة التجهيز والإسكان. وزارة الصحة تعلن فتح مناظرة بالشهائد لانتداب 52 صيدلي لقطاع الصحة العمومية، وذلك في أجل أقصاها 23 من أكتوبر المقبل لتقديم الترشحات. اعتراضات صاروخية جديدة في العاصمة الأردنية عمان ومدن شرق وشمال المملكة. التلفزيون الإيراني يعلن أن الجيش الأمريكي هجم نقيلتي نفط إيرانيتين بالقرب من سواحل جاسك جنوبي البلاد. وبحرية الحرس الثوري الإيراني تدعو أفراد أدقم نقلات النفط قبالة الكويت والبحرين إلى مغادرة سفنهم فورا لأنها عرضة للاستهداف. الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين التصعيد الميداني في الجنوب اللبناني، ويؤكد أن الاستهداف المباشر للمدن والمؤسسات الرسمية يعد تقويضا صريحا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
2: رياضة،
1: ثقافة،
2: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، نتصفح من خلالها ورقات من تاريخ الموسيقى في تونس ومن أهم من ساهم في تطويرها في مختلف المجالات أو المضامين أو الأساليب. نتوقف في حلقة اليوم عند مسيرة فنانين ساهموا في انتشار فن الفكاهة في بلادنا خلال النصف الأول من القرن العشرين بما أدوه من أغاني توصف بالفكاهية. من هم أبرز هؤلاء الفنانين وما خاصية فنهم؟ هل هي الكلمة ومدلولاتها الاجتماعية أو السياسية هي السبب في شهرتهم، أم اللحن والأداء والحركات ربما أيضا؟ هل فن هذايا فن الفكاهة هل يتطلب تكوين خاص؟ وهل ما زال هذا اللون من الفنون يلقى الاهتمام من قبل جمهور الإذاعة والتلفزيون ومواقع التواصل والاتصال وحتى في الحفلات العامة والخاصة كما كان قبل؟ مقترحنا الأول اللي اخترناه مما هو متوفر بخزينة التسجيلات بكل من إذاعة تونسية، قبل الإجابة عن هذا السؤال نقول إنه هالفن هذايا عنده تاريخ، وبش نبدأ بتسجيل نادر. التسجيل هذا قام به باحث ألماني كنت حدثت عليه في حلقة سابقة من هالبرنامج هذا، اسمه هورن بوستل، اللي سجل في ألمانيا التقاء بعض الفنانين التوانسة صدفة انطلاقا من سنة 1904، وسجل في مختلف الألوان من جملتهم لون من الفنون اللي احنا حبينا نركز عليه اليوم هو السخرية. سجل مدائح اسمها البلوط، يعني ما هوش صحيح المدائح هذه كلامها مختلف عن الكلام الأصلي متاع الأناشيد الصوفية، فيه سخرية وتهكم ويأخذ ربما بعض المظاهر متاع الشره والإقبال عن الأكل. هو موضوع مدائح البلوط اللي فيه قلت سخرية. نسمع إذن أول نموذج من حلقتنا هذه، مدائح البلوط تسجيل هورن بوستل، ولكن ما قالش اسم الفرقة اللي سجلت خلال العشرية الأولى من القرن الماضي.

خل موز الكبير الحرمة إلا إلا إلا إلا واللي مبطن إلو كلمة.

0: يا المرا سقي سقي هلك وسكت الدالي عقلي
1: هو
0: يا المرا حمص حمص من المحمص المبروم والزبدة وعليها تعوم
1: أو
0: الزبدة وعليها تعوم لفت علي يدك لي من تلقى ملبس بالسكر هات لي حارة ولا اثنين هات لي حتى أكثر هات لي حتى أكثر البقلوة عملت عينين الناس خافوها لا تبطر أو الغريبة عملت وضنين أو هي تدي كل أخبار أو هي تدي كل أخبار أو يا نار كبر نوسك راح أو يا نار كبر نوسك راح من وسط القوا هزوه من وسط القوا هزوه أو القواجي نشكي بيه أو القواجي نشكي بيه.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا ومستمعينا في هالحلقة اللي قلت في بداية حديثي أننا سنخصصها لفن الفكاهة والسخرية. الفن هذا بدأ يتشكل بوضوح في الثلاثينات من القرن الماضي، ربما متأثر بتقاليد شعبية وأهازيج، وعندنا في تراثنا الشعبي التونسي شخصيات أدخلت البهجة في النفوس، وذلك بتوجيه النقد إلى مظاهر اجتماعية تستدعي التقويم وتدعي الإصلاح. المظاهر هذه أغاني الفكاهية مست جوانب تهم السياسة كشأن عام أحيانا، وقد نجد فن الإضحاك في مكان يردده فنانون متجولون في تونس، منهم اللي معروفين بسلاك الواحلين، يقول سلاك الواحلين ربي عليك معملين، ولا يا سلاك الواحلين ضاعوا لي دجاجتين. هذا الناس اللي في جيلي أنا يتفكروهم كانوا يغنيوا الرباب ولا بالكمنجة ويحطوا الكمنجة على الركبة كما كان قبل ويغنيوا لإسعاد الناس وإضحاكهم، وفي الواقع الإنسان يضحك على تصرفاته كأنه هو المرآة. كانوا يتوجهوا أحيانا بالصفة يعني، وكأنهم يدعوهم إلى السخرية من أنفسهم. إذن بخلاف هالنوع هذا، هناك عدد من الشعراء الشعبيين احتلوا مكان الصدارة في فن السخرية اللي طارت قلت حتى بعض السياسيين في عصر الاستعمار الفرنسي لتونس، في أسلوب وفي كتابة فيها الكثير من ما يسمى بالتقية، يعني واحد يتخفى ما يوريش روحه خشية طبعا من ردة فعل الحاكم. من الشعراء الشعبيين اللي بدأوا في فن السخرية في الشعر متاعهم، أذكر على سبيل المثال عبد الرحمن الكافي في ثلاثينات القرن الماضي، اللي كان عنده شهرة من خلال مواقفه وأشعاره الناقدة للسلطات الاستعمارية، واللي أصبحت بعد تنشر بصفة دورية في صحف مثل صحيفة جحا وجحجوح والنديم والمضحك. وأصبح هذا الشاعر اسمه الكافي يلقي أشعاره في المقاهي الشعبية، باب سويقة، الحلفوين، رحبة الغنم، باب الجديد، وكان يتجول بين مجالس الأعيان والمثقفين اللي كانوا يلقوا فيه الظرف والخفة النفس. نعطيكم بيت من أشعاره اللي كانت رائجة وفيها هكا السخرية، يقول فيها: أهل الشورى والدبارة رضيتوا، وقت الوباء في قوتنا تراخيتوا، اشكون فيكم فالح ينفع الأمة ويجلب المصالح. أشير قبل أن أذكر أعمال الفكاهين التوانسة اللي وصلوا المراتب لبس بها في الغناء في تونس، أنه فما ممثل ساخر تونسي معتنق للديانة اليهودية اسمه كيكي جتا، تولد في الحفصية بالعاصمة عام 1882، كان يقدم السكتشات والمواقف والأغاني الساخرة مع فيها شوية ألحان. وقتاش كان يقدمها؟ خلال ثلاثينات القرن الماضي، خاصة في ضاحية حلق الواد اللي كما تعرفوا كان يتجمع فيها الجالية اليهودية في تونس. وكان معروف كيكي جتا هذا بالسخرية متاعه وتهكمه على كل من حوله، وكان يختلق قصة من خلال حدث بسيط لواقع بائس عاشه. ونذكر أنه كيكي جتا من أحفاده الفنان العالمي دافيد جتا في فرنسا. الذاكرة الشعبية متاعنا التونسية احتفظت بعديد الأغاني والأشعار اللي استنبلت روح المقاومة للمستعمر الفرنسي والسلطة الجائرة في جميع مظاهرها وتشكلاتها المؤسساتية، كما شمل النقد كافة أشكال الحيف الاجتماعي والاقتصادي. ويبقى الفنان صالح الخميسي اللي تولد عام 1912 وتوفى عام 1958 يبقى علامة فارقة في تاريخ الفن الساخر التونسي، واللي كان يعبر من خلاله صالح الخميسي عن أزمة جيل همشته شواغل الحياة ومظالم الاستعمار ومآسي الحرب العالمية الثانية بأسلوب مضحك، ولكن يمكن يكون يبكي زادا. كان أسلوب ساخر ناقد، خاصة إذا كان الموضوع مستمد من حياته الشخصية اللي فيها القلق في داره، في الحانة، في السجن اللي تخلوا، وفق ما جاء هذا الكلام جاء في الموسوعة التونسية المفتوحة. صالح الخميسي اللي هو أحد فناني الفكاهة في تونس تميز بروح مرحة وملكة بارعة في الفكاهة والتقليد غناء وتمثيلا، حتى أحرز 13 وسام، أهمها ربما وسام الفكاهة الموسمي. وبسبب نقده السياسي سنة 1955 سجن فمرض وألف أغنيته الشهيرة في بودفة، وما عادش يتعدى في الإذاعة وقتها، وكان مشهور بسكتش راديو راديو يا حبيبتي مسموع. فالتجأ إلى بيع الفحم وغنى تدوير الدم ولا الهم من الفن لخدمة الفحم. أغاني كثيرة عنده صالح الخميسي، احنا اخترنا منها أغنية حبوني ودللت. صالح الخميسي اللي بدأ نشاطه الفني عازف على الناي في الرشيدية وتعلم على يد الشيخ علي درويش الحلبي، اخترت حبوني ودللت لأنها مضمونها طبعا ساخر ولحنها في مقام مشرقي قليل التداول، هو البستانيكار اللي لحن فيه خميس ترنان انت يلي بعيد عليا. اذا نسمعوا حبوني ودللت لصالح الخميسي كأول نموذج من الأغاني الساخرة اللي عرفت ازدهار في بلادنا.

علاش نحبو يكحل لي كي يشوفني تنوب زمني، كي نغيب يبعث لي كي نحضر لازم يمرجني، كي نغيب يبعث لك كي نحضر لازم يمرجني. لا هناني لا حيرني، لا هناني لا حيرني، ولا نساني لا فهمني، لا نساني لا فهمني. بين يديه كورة وصلني، بين يديه كورة وصلني، وما عرفش هذاك هنايا واللي يقول نحب يحب واللي يقول

بنتي حبوني هك عملت وما سخفتش يا مكبر دايا. كيف حبوني هك عملت وما سخفتش يا مكبر دايا. اليوم هاني وحلت نرجع في الدين اللي عليا. اليوم هاني وحلت نرجع في الدين اللي عليا. لا نغضب لا نعذب لا نغضب لا نعذب لا نشغب لا نطلب لا نشغب لا نطلب. اللي سبقت اليوم رجالي اللي سبقت اليوم رجالي نخلص في ذنوبي وأسايا. واللي يقول نحب يحب واللي يقول نحب يحب.

المحبوب ديما مرتاح، المحبوب ديما مرتاح، واللي يحب ديما معكوس، المحبوب ديما مرتاح، واللي يحب ديما معكوس، المحبوب ديما في افراح، واللي يحب ديما معفوس، واللي يحب ديما معفوس، كيشقى ملقى، كيشقى ملقى، لا سلم لا رضى، لا سلم لا رضى، يعيش ديما معاه بالتمني وقصده ما لقالوش ثنايا، واللي يقول نحب يحب، واللي يقول نحب يحب وين.

0: علاش ربي خلقنا نتعارف نسوة ورجال؟ علاش ربي خلقنا نتعارف نسوة ورجال؟ على طريق السنة نوصل جواز الحلال، على طريق السنة نوصل جواز الحلال. يكون بكاء يولي فرح، يكون بكاء يولي ف... يكون شقاء يولي سماح، يكون شقاء يولي سماح. عقلي رجعلي واني نغني، عقلي رجعلي واني نغني. واللي شقاني بحذايا، واللي شقاني بحذايا، واللي يقول نحب يحب، واللي يقول نحب يحب. وين المحبة ونايا؟ حبوني ودللت، حبوني ودللت، حبيت تدلوا عليا. اللي حبني عذبت، اللي حبني عذبت، واللي نحب يعذب فيا.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا. نحن في هالحلقة اقترحنا باش نختاروا موضوع الأغاني الساخرة ولا الأغاني الفكاهية كما مشهورة في تونس. تحدثنا في بداية الحلقة على أنه هناك تعبيرات غير الأغنية فيها السخرية كما عيساوية البلوط. تحدثنا على كيكي جتا اللي هو من أول الفنانين الساخرين، ولكن ما عديناش نموذج لأنه كل التسجيلات لا تصلح للبث تقنيا وفنيا. عدينا صالح الخميسي وتحدثنا على مسيرته. أمر إلى فنان آخر اللي عرف شهرة في هالميدان، هو الفنان محمد الجراري. محمد الجراري اللي تولد عام 1925 وتوفى عام 1995. تولد في باب الزيرة في العاصمة. هو اسمه الأصلي حمادي المغربي لأنه أبوه كان أصله من المغرب، وتعرف بمحمد الجراري اللي قرأ في سيدي منصور في كتاب، وتعلم القرآن، والتحق بمدرسة في باب عليوة. قدم برشا خدم كما بايع في المدينة العتيقة إحدى المساحات كمساعد بالمطبخ، وأدى كثير من الأدوار والموشحات قبل ما يولي متخصص في الأغنية الفكاهية. من أصدقائه الفنان عبد الكريم الحبيب الملحن اللي تحدثنا عليه في حلقة من حلقات هالبرنامج، ومن أغاني المشهور بها محمد الجراري زردة زردة بالكسكوس، أنا مدلل ولد الناس، أهلا وسهلا بابا سويلم، يا جرسون، سيد الهواري، سيدي بوزلوف، الدجال وغيرها. نسمعوا من أغانيه القسمة لله من الكريطة اللي لحنها في مقام المحير العراق التونسي. محمد الجراري يمتاز بصوت جميل وأداء خالي من النشاز، وربما كان ينجم يولي مطرب. ونذكر اللي هو عاش مدة طويلة في فرنسا وسجل أشرطة ضمنت مجموعة من أغانيه. إذن القسمة لله من الكريطة محمد الجراري.

نواصل حضرات السيدات والسادة المستمعات مستمعين جولتنا في الحلقة هذه عبر الأغاني الفكاهية التونسية ومجموعة من أعلامها. بعد صلاح الخميسي تعدينا محمد جراري اللي عنده برشا أغاني، من أغانيه المتعلقة بالمأكولات عنده أغنية زردة بالكسكس. الكسكس هي عبارة فرنسية تدل على الكسكسي متاعنا، ومضمون متاعها يشبه للمضمون اللي تحدثنا عليه عندما سمعنا أغنية من أغاني مدائح البلوط. إذن نسمع زردة بالكسكس وهي من ألحان محمد الجموسي ولحنها في مقام الرست المشرقي.

0: في وسط الدار نبرك حتى على البرنوس
1: واللحمة لحمة عتروس
0: واللحمة لحمة عتروس احمي السبنينة والحيمة عتروس سمينة احمي السبنينة والحيمة عتروس سمينة بريحة هزينة دارو بيا ميت قطوس
2: زردة زردة بالقطوس
1: واللحمة لحمة عتروس
2: زردة زردة بالقطوس
0: واللحمة لحمة عتروس
1: كسكس النملة والبناء بذاك الفلة كسكس النملة والبناء بذاك الفلة نشرب من القلة ونعدي بحارة كرموس
2: زردة زردة بالقطوس
0: واللحمة لحمة عتروس.

0: احمي سبنينا والحي متعت روس سمينا، احمي سبنينا والحي متعت روس سمينا، بريحتها الزينة داروا بيا ميات قطوس.
1: زردة زردة بالكسكس واللحمة لحمة عتروس،
2: زردة زردة بالكسكس
0: واللحمة لحمة عتروس. ناكل الحيمة ونزيد المشمش عظيمة، ناكل الحيمة ونزيد المشمش عظيمة، وطرف شحيمة ما بين اصبعي مرفوس.
1: زردة زردة بالكسكس واللحمة لحمة عتروس،
2: زردة زردة بالكسكس
1: واللحمة لحمة عتروس.
0: هاتوا لي الزبدة يلا خلي وخيك يبدا، جيبوا لي الزبدة يلا خلي وخيك يبدا، وخيار الزردة كيف تكون بلاش فلوس.
1: زردة زردة بالكسكس
0: واللحمة لحمة عتروس،
1: زردة زردة بالكسكس
0: واللحمة لحمة عتروس.
3: ما زلنا مع الأغاني الساخرة اللي عرفت قلت ازدهار لبس بيه في الخمسينات والستينات والسبعينات، وما زلنا مع محمد الجراري اللي ربما ملقاش الحظ الكامل لبث أغانيه، رغم اللي هو معروف لأنه عاش فترة في فرنسا وكتب ولحن عدد من الأغاني اللي تتعلق بمعتقدات وممارسات انتشرت في بلادنا في عهود ماضية، خاصة تحت الاستعمار الفرنسي، وربما يكون الاستعمار شجع مثل هذه المعتقدات حتى تبقى تونس متخلفة في أفكارها وسلوكها. الأغنية هذه تتعلق بعلاقة زوجة مع زوجها باعتماد سلوكات وممارسات، إذن هي أغنية تنقد هذه الممارسات يلي تحب تسحر رجلها، من كلمات وألحان وغناء محمد الجراري.
0: يلي تحب تملك رجلها وتعمل له لسحات، تعمل له لسحات، جيني ليا ونقول لها

ونوري هالعقار وحروكة هيا وتحفظ الصنعة المبروكة من هي كانت متروكة تسبح قايد دار تسبح قايد دار تشري قدرة وحركة.

0: عند العطار شريله، راس البومه والبصيله،
1: راس البومه والبصيله،
0: معاهم زرزوميه طويله طولها سبع شفار، طولها سبع شفار، وعنق دجاجه يكون ذليله.

0: وقلب احمر وخزن عامة وشوفي غوفة من الحجامة
1: شوفي غوفة من الحجامة
0: يصبح يرقل كي الدوامة يرقل ليل ونهار يرقل

0: فوت
1: أول مرة بيبقى فوت
0: قد كبير يكون شرودو نتفلو الأظفار نتفلو الأظفار بوك الشاش عيون وصودو نتفلو الأشفار
1: يلي تحب تملك رجلها وتعمل له الأسحار تعمل له الأسحار جيني ليا ونقول لها نوريها العقار
0: ونتفلو الأشفار جملية تلقى شجرانا عكرية
1: تلقى شجرانا عكرية
0: شرفة وكبيرة ودهرية وعويناتها خضار وعويناتها خضار توكلي هالو عالظلمية راهي فيها ثمار
1: اللي تحب تملك رجلها وتعمل له الأسحار تعمل له الأسحار جيني ليا ونقول لها نوريها العقار
0: راهي فيها ثمار وغريبة
1: راهي فيها ثمار وغريبة
0: وشوية من شعر الذيبة
1: وشوية من شعر الذيبة
0: من لحية شمعون سبيبة راهو في الأجوار راهو في الأجوار حليب البغلة راكي تسيبة

0: في مشوار تنالي مرامك
1: في مشوار تنالي مرامك
0: ويولي يسمع كلامك
1: ويولي يسمع كلامك
0: لا يعسي ليديق منامك يرضخ في مشوار يرضخ في مشوار حط

0: قولي ارقد موخر
1: قولي ارقد موخر
0: يبكي مغير عيونه تنظر
1: يبكي مغير عيونه تنظر
0: كل ما طلبت الحال يحضر يحضر في مشوار يحضر في مشوار شدي الحوت اقول مدانك هزك يا مشوار
1: ياللي تحتم لك راجلها وتعمل له الاسحار
0: ايوه
1: تعمل له الاسحار جيني ليا ونقول لها
0: نوريها العطار.
2: مواصلة لحديثنا حول الأغنية الساخرة اللي كانت تبث باستمرار في وسائل الإعلام، وأنا كنت أذكر وجيلي أنا ولبعضي أنه كانت فما حصة صباحية يوم الأحد في الإذاعة الوطنية التونسية تبث فيها هالأغاني الفاكهة الساخرة اللي تخلي الإنسان ينظر نفسه في المرآة ويسخر من نفسه. من الفنانين اللي تخصوا في الفن هذا وهو اعتلى منصة التمثيل والفكاهة لهادي السملالي اللي تولد عام 1919 وتوفى عام 1991. كان عنده نشاط فني كبير، كان ممثل بفرقة مدينة تونس للمسرح، وكنا نتفكروا دوره الشهير في مسرحية الماريشال بطولة أحمد بن التيجاني وغيرها من المسرحيات. كان عضو في جماعة تحت السور الأدبية وأصبح من فناني الفكاهة، وكان مشهور بظرفه وبتقليد أغاني وسكتشات صالح الخميسي، منها سكتش الراديو اللي غناه صالح الخميسي وعاودوا هادي السملالي بطريقته. إذن عنده أغاني عديدة ساهمت في انتشاره انتشار فنه. نسمعوا من أغاني الهادي السملالي فش مطلوب، كلمات وألحان رضا القلعي، وتدور معانيها حول قضايا اجتماعية منها قضية الزواج والأسرة، الأطفال والتربية وعلاقة الزوج بزوجته إلى غير ذلك. فاش مطلوب هادي السملالي.
3: يا جماعة تعرفوش ايش هي الغناية مش غنيها لكم؟ الأغنية هذه إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل أش قصيت؟ إيه نعم والله بجد كما كان فيكم، أش قصيت من المرأة، أش قصيت من الخدمة، أش قصيت من العباد، وكي تجي تشوفوا أنا فاش مطلوب؟

0: أول حاجة فش مطلوب ناخذ مرا حتى يجرى للي جرى،
1: فش مطلوب ناخذ مرا
0: حتى يجرى للي جرى، تعريت باش تتكسى، تعريت باش تتكسى، ما تعرف كان إيديها في خواصرها وتشقلي في حواجبها.

0: مطلوب مش مطلوب. ايش نعمل ايش نسوي يا مانتي؟ مخي مقلوب. مش مطلوب مش مطلوب مش مطلوب. فش مطلوب نكون متربي كيف مجوطر خلقني ربي.
1: فش مطلوب نكون متربي
0: كيف مجوطر خلقني ربي. جين السايس نولي نخاف في عصحة نقول صدام. واحد يخزر ين

0: قوي يا جماعة مخي مقلوب
1: مرة اجرح مرة قوي
0: ايه بس مطلوب بس مطلوب بس مطلوب
2: سمعنا إذن الهادي السملالي في أغنية من أغانيه الفاكهة الساخرة فاش مطلوب. نمر إلى فنان آخر من الفنانين اللي كان حتى هو ممثل في فرقة مدينة تونس واشتهر كذلك بأغنية الفكاهية هو محمد المرالي. محمد المرالي اللي كان من الفنانين اللي عنده مكانة في العروض الخاصة مثل السملالي بقوسين. هالتقاليد هذه توجدت في الستينات والسبعينات، كانت كل حفلة خاصة عرس ولا كذا تكون فيها الراقصة والمطرب وكذلك الفنان الساخر. أنا شخصيا في عديد العروض عندما كنت طالبا رفقت بالعزف محمد المرالي في عدد من أغاني متاعه، منها الأغنية هذه يا جماعة عندي تزينة طفلة وتسع أولاد وهالمدة انزادوا لي اثنين رشيدة ورشاد. بطبيعة حال هذه أغنية اجتماعية قد تكون تأليفها بوازع من السلطة اللي بعد الاستقلال حرصت على التنظيم العائلي وأرادت أن تكون الأسرة ماهيش كثيرة العدد، فالأغنية هذه توصف حالة الأب اللي هو له عدد كبير من الأطفال بين ذكور وإناث ويلزمهم أموال ورعاية إلى غير ذلك. نسمع إذن محمد المرالي في هذه الأغنية الاجتماعية.

نجمع فيهم من العسكر عندي طابور كزرنا يمكن تزيهم نبدا النادي يا منصور يا زينب ننسى سميهم حلق حلق العيلة الدور وسط الحومة ولا يكفيهم وإذا نهار خرجت ندور صفوف كثيرا نسير فيهم وإذا ركبنا في بابور الفجونة ترى

وتحكي لي تفكر فيا في القضيات تحكي تقصر لي في ليلي يا وخياني الصحة وفات راسي شاب وحرد ليلي شاطيت الكبدة وتشوات ما عرفتش

0: قدر لي كلام فارغ وما يمشيش عملي وعملت بيدي انا ما نعرفش نعيش ولا علاش الثم عليا نولد ونجمع في الجيش كنت نعيش في عيشه هنيه يا لو عندي زوز اولاد كجمع عندي طزينة طفلة وتسعة اولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد يا جماعة أنا عندي طزينة طفلة وتسعة اولاد هالمدة نزادوا الاثنين رشيدة ورشاد رشيدة ورشاد.
1: من الفنانين الرواة في المجال حمادي الجزيري. حمادي الجزيري ثقف فنان قرأ في صدقية قرأ فن الدراما في باريس نشط في الإذاعة في التلفزيون واشتهر بظرفه وبنكتته وبالكلمة الحاضرة كما يقولوا وسجل بعض الأغاني اللي هي ساخرة منها ديما نضحك ديما زاهي اللي نسمعوها بصوت حمادي الجزيري.

0: لا يمكن أن نستعرض في حلقة واحدة أعمال جيل من الفكاهيين اللي هو الفت النظر إلى أهمية هذا الفن كغيره، ولاحظنا اللي عدد منهم كان من الممثلين، يعني مع الغناء والأغاني الساخرة مثلوا كما الهادي السملالي، محمد المرالي، حماد الجزيري وغيرهم. والأغنية الفكاهية كما أوصفناها سجلت ربما في العصر الحالي بعض التراجع في إنتاجها، وحاول المرحوم رضا الخويني أن يعيدها للساحة في التسعينات، نظم بالتعاون مع مندوبية الثقافة في نابل مهرجان للغرض، ودعا بالمناسبة عدد من المتخصصين اللي كتبوا نصوص فكاهية باش يكتبوا أغاني جديدة ولحنوها، ودعا بعض الفنانين كما رضا الحجام اللي حقنا زادا عدينا نغناية ولكن الوقت ما يسمحش كما قلت باش نعدي كل شيء. البرنامج هذا ما بقاش وما لقاش الرواج، وبقات الأغنية الفكاهية الساخرة تراوح مكانها، وعوضتها ربما أغاني أخرى فيها نقد للمجتمع للسياسة، ظهروا بها عدد من الفنانين كما المنجي العوني في أغنية بنديري يا بنديري اللي ربما تتعلق بظاهرة التملق للحاكم، وكل واحد عنده السلطة باش يبلغ غايات. غيرها من الأغاني اللي بثتها الوسائل الإعلام إذاعة وتلفز. على كل حال نأمل أن تعود للأغنية الفكهة الساخرة الناقدة للمجتمع، تعود لها المكانة متاحها كفن ملتزم يسهم في تقويم معوج من سلوك الناس بطريقة لا تمس لا بالأعراض ولا بالقيم اللي تبناها المجتمع التونسي. إن شاء الله تكون الحلقة نالت أعجابكم بما تضمنته من نماذج من الأغاني الساخرة في تونس، وبما قدمناه من بعض المعلومات تخص هذا الفن خاصة خلال النصف الأول من القرن العشرين. شكرا مرة أخرى السيدة سونيا الهدياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية، وإن شاء الله نتلقاو في موضوع آخر وأعلام من أعلام الفن والموسيقى في حلقات قادمة من هذا البرنامج. وإلى ذلك الحين قلكم دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.

0: السلام عليكم.
1: تسمعوا على موجاتنا
2: الهادي السملالي.
3: عندي ولدي يا حضار كينو شرارة من النار. عندي ولدي يا حضار جابي بلا من طفر صعبي أبهر من لحمة.
4: ما عرفوش يجي الغنية بس غنيها لكم. الغنية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كلها.

0: إذاعة وطنية تونسية 100%.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد في لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة. والأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكد أن زيارته لتونس كأول دولة عربية بعد تقلده المنصب هو أمر منطقي نتيجة الدور الهام والملموس الذي تقوم به تونس في إطار جامعة الدول العربية.
3: أنا متواجد في تونس أول دولة عربية أزورها ثنائيا بعد أن توليت منصبي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهذا أمر منطقي وطبيعي نتيجة لدور تونس العربي على مدار التاريخ ودور تونس الهام وملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية بالتحديد. وسعدت بلقاء خامة الرئيس، لقاء ثري تحدثنا فيه عن أوضاع العربية والدولية وعن أوضاع جامعة الدول العربية بالتحديد وعن الأسس التاريخية لقضايا في المنطقة وأيضا سبل التحرك كدول عربية جماعة ونفس مسيرة واحدة لصالح كافة الدول العربية بنموذج متوازن ودقيق بين التمسك دائما بالقانون والعدل كأساس لأي تحرك وأيضا بالواقعية السياسية في البناء تدريجيا لحل القضايا، وكذلك في نفس الوقت بالنسبة لإعداد المنطقة العربية كلها لمستقبل فيه فرص عديدة وتحديات متنوعة.
2: ارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة اليوم وتقلبات منتظرة بعد ظهر غد الخميس، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجة الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. غلق الطريق رقم 3 في اتجاه تونس العاصمة اليوم من 10 ليلا إلى حدود 4 صباحا في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بشمال الغربي تنطلق اليوم صباحا من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون منطقة العليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. ختاما وفي العالم، الجيش الأردني يؤكد في بيان له أن دفاعاته الجوية تعاملت مع 20 صاروخا باليستيا مصدرها إيران استهدفت المملكة، واعترضت 18 منها بينما سقط صاروخان في منطقة نائية، مؤكدا عدم وقوع خسائر في الأرواح. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لم تعد لديها أي فرصة للحصول على سلاح نووي، مؤكدا أن الحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات وفق تعبيره. الحرس الثوري الإيراني في بيان نقلته وسائل أعلام رسمية إيرانية اليوم يؤكد أنه هاجم بصواريخ باليستية قاعدة أمريكية في منطقة الأزرق بالأردن ردا على هجمات أمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية. ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو يحذر طهران من أن الولايات المتحدة ستواصل ضرب ناقلات النفط الإيرانية ردا على محاولات مهاجمة سفن حربية أمريكية. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ بليل بن محمود آيات بينات من سورة الأعراف.

0: صدق الله العظيم.
1: من كتاب الله العزيز، رتل القارئ بلال بن محمود آيات بينات من سورة الأعراف. ويرفع الآن إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

0: سالم مولى أبي حذيفة. هل سمعتم بعبد رقيق يتخذه سيده ابنا ثم أخا؟ يعيشان معا ويموتان معا. هذا العبد الرقيق الذي رفعه إسلامه من درجة العبودية ليكون أحد الأربعة الذين أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأخذ عنهم القرآن.
1: قال صلى الله عليه وسلم: خذوا القرآن من أربعة: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي حذيفة، وأبي بن كعب، ومعاذ بن جبل.

0: تعال يا سالم.
1: أمرك مطاع يا مولاي.
0: سالم، أما وقد جمعنا الإسلام بحمد الله ونعمة منه، فلم أعد مولا لك ولا أنت بعبد عندي، بل كلانا عبدان من عبيد الله.
1: ولو يا سيدي، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أنت شريف من أشرف قريش وزعيم من زعمائها،

0: وما أنا إلا عبد لك، حتى أنني لا أعرف أبا في هذه الدنيا.
1: أنهيت كلامك فاسمع إذن. حكاية الشرف والزعامة التي تدعيها تركتها لوالدي عتبة يتحلى بها بعد أن أنكر علي إسلامي واتباعي للمصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنا لا شرف لي إلا الإسلام مثلك تماما، وأما ما يلهج به لسانك من عبد وعبودية فإنك حر لوجه الله تعالى لا تدين لي بشيء.
0: سيدي أبا حذيفة،
1: انتظر انتظر بقية الأخيرة، حيث تقول إنك لا تعرف لك أبا على هذه الدنيا، فهل تقبل بي أبا؟ فأنا أقبلك ابنا.
0: هذا كثير يا سيدي، كثير على مسكين مثلي.
1: يا قوم يا قوم، يا أشراف مكة وسادتها، ألا فاعلموا جميعا أن سالم حر لوجه الله، وأنني اتخذته ولدا، فهو سالم بن أبي حذيفة ابن عتبة.
0: اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد.
1: سالم يا ولدي، ما بك تنظر لي هكذا؟ لا أدري أهي نظرات فرح أم حزن أم ماذا؟
0: فعلا يا مولاي،
1: عدت لهذه الكلمة، أما اتفقنا أن تناديني يا أبتي؟
0: لهذا أنظر إليك هكذا ولا أدري أفرح له أم أحزن، ولكنه الإيمان بما شاء سبحانه وقدر.
1: ما الأمر يا سالم؟ جعلتني والله في ريبة من الأمر.
0: نزل قرآن جديد على نبينا صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم،
0: يحرم التبني بين المسلمين ويبطلها من عادة.
1: ولكن كيف هذا والنبي صلى الله عليه وسلم يتبنى زيدا؟ ألا يدعونه زيد بن محمد؟
0: كان، أما الآن فهو يدعى لأبيه زيد بن حارثة.
1: فاجأتني والله يا سالم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم، وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم، وكان الله غفورا رحيما.
1: صدق الله العظيم. إذن فإخوانكم في الدين، وإذن أنت أخي يا سالم، أخي، أتسمع؟
0: نعم الأخ والله، وحيث لا أعلم أبا لي فأنا سالم مولى أبي حذيفة.

0: أخي سالم، ما أجملها من كلمة، وما أجملها من قرابة. أخوة في الدين ليس أقوى وشيجة منها.
1: وبما أنك تفخر بها فأنا لي أن أفيك حق الأخوة.
0: كل هذا ولم تفني حقها، سامحك الله وإياي.
1: سأبحث لك عمن بها تكمل دينك. سالم، ما بك تصمت؟
0: أدرك ما تعني، وأي فتاة أو امرأة تقبل بعبد رقيق مثلي،
1: بل سيد من سادات المسلمين وحافظ من الحفظة وعالم من العلماء. أي فتاة تفخر أهلها بأن تقترن بحجة الأمة مثلك؟
0: تقول هذا لأنك تحبني، وأحبك والله في الله.
1: لست أنا من يقول، بل هو نبينا صلى الله عليه وسلم من يقول فيك: الحمد لله الذي جعل في أمتي مثلك.
0: حسنا حسنا، والحمد لله على ما أعطى، وله الحمد على ما أخذ.
1: وعروسك موجودة؟ نعم، عروسك موجودة، من أشراف قريش وسادتها، ابنة أخي فاطمة بنت الوليد بن عتبة.

هذه عظمة الإسلام، لا سيد ولا مسود ولا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى، والكل يجمعه أواصر الدين الواحد، لا يكاد يرى منكرا إلا ويعمل على زواله بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

0: اللهم لك الحمد على هذا الفتح المبين. من كان يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم يعود إلى البلد الذي أخرج منه فاتحا منتصرا هذا النصر الذي له ما بعده؟
1: والحمد لله أن دانت لنا مكة وما حولها من قرى وقبائل،
0: ولكن ما صنعه ابن الوليد كان وصمة في جبين هذا الفتح الذي أراده عليه السلام دون إراقة دماء، كان مثالا للقائد السمح النبيل.
1: لم يصدق أهل مكة هذا الصفح عنهم حين قال لهم عليه السلام اذهبوا فأنتم الطلقاء، حقا إنه كريم وابن أخ كريم.
0: هذا الخلق الذي أحببت خالدا أن يتبعه، لا أن يعمل السيف في الرقاب، مما حدا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر ربه قائلا اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد.
1: ولكنك لم تهادنه أو تسكت على فعلته، لقد أغلظت له القول.
0: كان حريا بمثلي أن أنكر عليه ما فعل. أليس لنا في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام نبراسا حين يقول الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة؟
2: يا أيها الأمي حسبك رتبة

0: وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، وتكون خلافة أبي بكر، وترتد بعض القبائل، ويظهر بعض دعاة الباطل، وكان أكثرهم شراسة مسيلمة الكذاب، وكانت معركة اليمامة.
1: أخي سالم، تعال نتعاهد على الشهادة في سبيل الحق. ملتقانا جنة الفردوس بإذن الله.
2: وعاهدك يا أخي أبا حذيفة، ما خذلتني يوما لا في سلم ولا في حرب.
1: هذه حرب بين التوحيد والشرك، بين الحقيقة والزيف، ونحمد الله أن يسر لنا قائدا كخالد بن الوليد.
2: آن الأوان لنخوض غمارها. هيا هيا يا أخي.
3: يا أهل القرآن، يا أهل القرآن، زينوا القرآن بأعمالكم.
2: بئس حامل القرآن أنا لو هوجم المسلمون من قبلي.
3: يا أهل القرآن، زينوا القرآن بأعمالكم.

0: كانت معركة شرسة انتهت بقتل مسيلمة الكذاب، ولكن الثمن لم يكن رخيصا.
1: لا عليك يا أخي، هي ضريبة الشهادة بإذن الله.
2: ما فعل أبو حذيفة؟
1: استشهد.
2: فاضجعوني إلى جواره.
1: إنه إلى جوارك يا سالم، لقد استشهد في نفس المكان.
2: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً رسول الله.
3: يا خير من
4: جاء الوجود تحية.
5: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
6: صلى الله عليه وسلم.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى.
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد،
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد،
0: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم، وأهلا بكم في موجز للأنباء. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد في لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة. والأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكد أن زيارته لتونس كأول دولة عربية بعد تقلده المنصب هو أمر منطقي نتيجة الدور الهام والملموس الذي تقوم به تونس في إطار جامعة الدول العربية.
6: أنا متواجد في تونس، أول دولة عربية أزورها ثنائيا بعد أن توليت منصبي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهذا أمر منطقي وطبيعي نتيجة لدور تونس العربي على مدار التاريخ، ودور تونس الهام وملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية بالتحديد. وسعدت بلقاء خامة الرئيس، لقاء ثري تحدثنا فيه عن أوضاع العربية والدولية وعن أوضاع جامعة الدول العربية بالتحديد، وعن الأسس التاريخية لقضايا في المنطقة، وأيضا سبل التحرك كدول عربية جماعة ونفس مسيرة واحدة لصالح كافة الدول العربية بنموذج متوازن ودقيق بين التمسك دائما بالقانون والعدل كأساس لأي تحرك، وأيضا بالواقعية السياسية في البناء تدريجيا لحل القضايا. وكذلك في نفس الوقت بالنسبة لإعداد المنطقة العربية كلها لمستقبل فيه فرص عديدة وتحديات متنوعة.
5: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وتقلبات منتظرة بعد ظهر غد الخميس، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. غلق الطريق رقم A3 في اتجاه تونس العاصمة اليوم من 10 ليلا إلى حدود 4 صباحا في إطار أشغال توسيعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي تنطلق اليوم صباحا من تونس العاصمة في اتجاه محطتين، الأولى ستكون في ساقيه سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية ستكون منطقة المعاليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. قريبا الانطلاق في أشغال صيانة المستشفى الجهوي بتطاوين بكلفة تناهز 300,000 دينار. وزارة الشؤون الثقافية تعلن تمديد أجال الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2026 إلى غاية 13 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى مؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيلا و69 جريحا وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. الحرس الثوري يعلن أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام، مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
1: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم حيثما كنتم.

إن الفجر هو دائما رمز الأمل والجمال وحب الحياة. نلتقي بكم لنستقبل اليوم الجديد الذي نرجو أن يكون مباركا على الجميع، مفعما بالتوفيق والنجاح وبالصحة والعافية.

إن شاء الله نهارك أسعد يوم يزي من الرقدة والنوم. إن شاء الله نهارك أسعد يوم يزي من الرقدة والنوم. نهار سعيد وهيا قوم توا وقت الخدمة.

0: فتح الورد فاح الفل فاح الفل انهار السعيد صباح الخير.
1: رؤية الورد في تعبير المنام. لرؤية الورد في المنام تعبير وتأويل خاص، فما هو هذا التعبير وذاك التأويل؟ لقد اهتم خليل بن شاهين وابن سيرين وغيرهما عند العرب وكتبوا في هذا الموضوع، أي موضوع رؤية الورد في المنام. فقد أورد خليل بن شاهين الظاهري في كتابه الإشارات في علم العبارات فصلا في رؤيا الورد وأصنافه في الأحلام، وتعددت أقوال المعبرين أي مفسري الأحلام في رؤيا الورد في المنام حسب اللون والشكل والأحوال التي شاهدها النائم وما تعنيه عندهم. وفي هذا المجال أورد خليل بن شاهين في كتابه المذكور ما يلي: رؤيا الورد على نوعين، نوع على شجرة ونوع مقطوف. أما إذا كان على شجرة فإنه يدل على الولد، وإذا كان مقطوفا دل على الخوف. أما الكرماني فقد قال: الورد الأحمر على الشجرة يدل على السرور ونفاذ الأمر، والورد الأصفر على الشجرة يدل على امرأة قاضية لحوائج الناس، والورد الأبيض يدل على العز والجاه. ومن رأى في داره وردا على شجرة في فصله فإنه يدل على زواجه بنتا، ومن رأى وردا أحمر على شجرة في داره فإنه يدل على السرور من جهة أقاربه أو أهل بيته.

افتح عينيك جيدا وانظر، تجد صورتك في كل الصور. الإنسانية نهر من النور يسير بين أودية الأزل إلى بحر الأبد. منبر الإنسانية قلبها النابض. الحب عطاء من الروح، نغم تائه في النفس يبحث عن جواب.

باب مدح الهدية. قال الشاعر: إن الهدية حلوة كالسحر تختلب القلوب، تدني البعيد من الهوى حتى تصيره قريبا، وتعيد معتضد العداوة بعد نفرته حبيبا.

0: زلت تحب تعرفنا بينك يا خلوة يوم العيد قرو.
1: حديث الخير والشر. كره الشر نفسه واشمأز منها لكثرة ما سمع من الشتم والتأنيب والتوبيخ، تأسف حين يطرد وأحيانا يضرب ويلطم ويهشم حتى ذاق ذرعا، فبعث بهذه الكلمات إلى الخير قائلا له: سمعت بك، وحبذا لو استضفتني بجوارك ليلة واحدة لأتشرف بمعرفة سيرتك المحمودة فأقتدي بك وأتحول من شر إلى خير. فأجابه الخير: مرحبا بك في بيتي، وأعتذر عن عدم استقبالي لك، لأنني سأتوجه لإسعاف ومواساة بعض الذين ألحقت بهم ضررا. في مجالس الأدب في العصور القديمة كانت المناظرة الشعرية حول موضوع معين تتخذ طابع المباراة في عصرنا، وكان أكثر الشعر الذي ينظم في هذه المناسبات ارتجالاً.

وفي إحدى هذه الندوات بين عدد من الشعراء في بغداد في القرن الثاني عشر جرى وصف للإبرة وخصائصها، وكان بعضهم يتخذها ألغازاً. قال أحد هؤلاء الشعراء: ضئيلة الجسم لها فعل متين السبب، حافرها في رأسها وعينها في الذنب. وقال آخر: وذات ذوائب تنجر طولا وراها في المجيء والذهاب، بعين لم تذق للنوم طعما ولا ذرفت لدمع ذي انسكاب، وما لبست مدى الأيام ثوبا وتكسو الناس أنواع الثياب.

0: سامح.
1: تحدث أحد الأدباء عن سعادة الحياة فقال: إذا كان صحيحاً ما يتحدث به الناس عن سعادة الحياة وطيبها وغبطتها ونعيمها، فسعادتي فيها أن أعثر في يوم من أيام حياتي بصديق يصدقني الود وأصدقه، يقنعه مني ودي وإخلاصي دون أن يتجاوز ذلك ما وراءه من مآرب وأغراض، وأن يكون شريف النفس لا يطمع في غير مطمع، شريف القلب لا يحمل حقدا ولا يحدث نفسه في خلوته بغير ما يحدث به الناس في محضره، شريف اللسان لا يكذب ولا ينم ولا ينطق بهجر، شريف الحب لا يحب غير الفضيلة ولا يبغض غير الرذيلة. هذه هي السعادة التي أتمناها ولكني لا أراها.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بوسمة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أحمدك ربي كما تحب أن تحمد، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ويقول سبحانه: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وجاء في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفذ ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أحبتي في الله، إن الصبر من الدين بمنزلة الرأس من الجسد، فلا إيمان لمن لا صبر له. ومن يتصبر أن يحبس نفسه ويلزمها بالصبر يصبره الله فيعينه على الصبر. والصبر أنواعه ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. فالنوع الأول وهو الصبر على طاعة الله من صيام وحج وزكاة وغيرها من الطاعات، لأن النفس البشرية قد تكسل ويدخلها شيء من التسويف، لأن الطاعات ثقيلة عليها سواء من الناحية البدنية أو المالية، فتحتاج إلى معاناة ومجاهدة ومصابرة حتى تقوم بأمر الله. وهنا يظهر الفرق بين ذوي العزائم والهمم وبين ذوي الضعف والخور. وأما النوع الثاني وهو الصبر عن محارم الله، بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه، لأن النفس أمارة بالسوء، فيجاهدها ويمنعها من الوقوع في الكذب والغش وأكل أموال الناس بالباطل وإيذاء المسلمين والوقوع في أعراضهم وارتكاب الفواحش والوقوع في البدع وما أشبه ذلك من المعاصي والمنكرات، فيحبس الإنسان نفسه حتى لا يفعلها، وهذا أيضا يحتاج إلى معاناة وصبر. وأما النوع الثالث فهو الصبر على أقدار الله، حيث قد يبتلى الإنسان في بدنه وماله أو أهله وأقاربه، أو يبتلى في إخوانه وجيرانه ومجتمعه، فهذه البلايا الكثيرة قد يصاب بها المسلم أو يصاب بشيء منها، فإذا علم أن هذا من قدر الله وأنها قد تكون بسبب منا، كما قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وصبر على ما أصابه محتسبا الأجر من عند الله، فإنه ينال بذلك درجة عالية عند ربه. وهذا الصبر أيضا يحتاج إلى قوة عزيمة وإيمان يملأ القلب، ومجاهدة لهوى الشيطان. مستمعي الأفاضل، إن الصبر من مقام الأنبياء والمرسلين والأصفياء المتقين الذين هم عباد الرحمن. قال الله تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال تعالى عن أهل الجنة: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. جعلني الله تعالى وإياكم ممن يستمعون هذا القول. أحبتي في الله، إن فعل الطاعات وآداء العبادات وترك المنكرات والبعد عن المحرمات والقيام بكل أمر يحبه الله ويرضاه واجتناب كل أمر يبغضه الله ولا يرضاه تحتاج إلى صبر ومصابرة ومرابطة. ولذلك يجب على المسلم أن يروض نفسه ويعودها على ذلك، فإن جلس المسلم لحفظ القرآن أو طلب العلم أو أن أراد أن يقوم جزءا من الليل أو ينفق جزءا من ماله في سبيل الله أو إن أراد الشاب الالتزام والمحافظة على الصلاة واجتناب نواهي الله عز وجل، فإنه يجد كثيرا من المثبطات، سواء من الشيطان أو الهوى أو غير ذلك من الأمور التي تتعرض لها الأمة، يتعرض لها المسلمون من الصد. ولكن بتعويد النفس شيئا فشيئا، وتربيتها على الصبر، وحبسها على الطاعة، ومصاحبة الأخيار، وملازمة الصالحين، والبعد عن الأشرار، تقوى للنفوس وتصمد أمام التيارات بإذن الله، فلا تتأثر بعد ذلك بأي ريح تهب عليها لتميلها عن الجادة وعن الصواب. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على المنهج والصراط المستقيم، وأن يجعلنا من الصابرين في الدنيا، وأن يجعل لنا خير الجزاء في الآخرة. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية، وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ فيصل بوسمة.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد في لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة. والأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يؤكد أن زيارته لتونس كأول دولة عربية بعد تقلده المنصب هو أمر منطقي نتيجة الدور الهام والملموس الذي تقوم به تونس في إطار جامعة الدول العربية.
4: أنا متواجد في تونس، أول دولة عربية أزورها ثنائيا بعد أن توليت منصبي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهذا أمر منطقي وطبيعي نتيجة لدور تونس العربي على مدار التاريخ، ودور تونس الهام وملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية بالتحديد. وسعدت بلقاء خامة الرئيس، لقاء ثري تحدثنا فيه عن أوضاع العربية والدولية، وعن أوضاع جامعة الدول العربية بالتحديد، وعن الأسس التاريخية لقضايا في المنطقة، وأيضا سبل التحرك كدول عربية جماعة ونفس مسيرة واحدة لصالح كافة الدول العربية بنموذج متوازن ودقيق بين التمسك دائما بالقانون والعدل كأساس لأي تحرك، وأيضا بالواقعية السياسية في البناء تدريجيا لحل القضايا. وكذلك في نفس الوقت بالنسبة إعداد المنطقة العربية كلها لمستقبل فيه فرص عديدة وتحديات متنوعة.
3: ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة اليوم وتقلبات منتظرة بعد ظهر غد الخميس، ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين ومربي المهشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. غلق الطريق رقم A3 في اتجاه تونس العاصمة اليوم من 10 ليلا إلى حدود 4 صباحا في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. وزارة الشؤون الثقافية تعلن تمديد أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2026 إلى غاية 13 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى مؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيلاً و69 جريحاً وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. الولايات المتحدة تفرض أمس 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران. بعد قليل يوم سعيد مع نبيل عبيد، الموعد الإخباري القادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fm.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: وسعيد من 6 ل 9 مع نبيل عبيد.
1: يومكم سعيد مستمعينا، يومكم سعيد مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم. هذه إذاعتكم، هذه إذاعة الجمهورية التونسية، الإذاعة الوطنية، ومنها تنطلق الصبحية صباح الأربعاء 9 سبتمبر 2026، 6:16 دقيقة على موجاتنا. رحلتنا الصباحية ناخذوكم فيها حتى لتسعة متاع الصباح، ويأمنها اليوم في الجانب التقني من قدام الكونسوليت محمد الغول، معنا فاطمة عبار في التنسيق، ومعنا سيف ترابلسي في الإخراج الرقمي، فريق الاعداد في رانيا بوتوري، امين الشبلي، ونبيل عبيد. تقولكم ان شاء الله يومكم اسعد الايام. الاسبوع الثاني من شهر سبتمبر انتصف، وكانه سبتمبر على عكس اوت يجري شويه ومعاه ترجع القرايه، فنقول مبروك العوده بالنسبه للي يقراو في الخاص وفي النظام الفرنسي، لانهم الاسبوع هذا يستأنفوا رغم حراره الطقس. الطقس مش يتبدل، بعد نعطيكم عليه فكره كيما مش ناخذوا اخبار البلاد، وكما العادة برشا أغاني، برشا فقرات، حوارات، مواضيع وضيوف. لكن قبل هذه الكل خلينا نبدأ بشروق الشمس في تونس اليوم، اللي كان 5:56 غروب، هيكون 6:36 دقيقة أوقات الصلاة بالنسبة لليوم. 4 الصبح 4:27 الظهر نص نهار، و 24 دقيقة صلاة العصر اليوم في الساعة 3:52، صلاة المغرب 6:38، وصلاة العشاء في الساعة 8:05. ربي يتقبل من الجميع. تخيل الصباح تحل بدارك وتقصد ربي، تلقى ثنية مسهلة والبيبان محلولة واللي تنوي عليه توصله، وربي يوفقك في كل خطوة من خطواتك باش يجي هذا الكل برضاية الوالدين وبرشا دعاوي خير. عمل الخير تلقى الخير، دعوة الخير هي القارة في برنامج يوم سعيد، واللي نبدأ بها نهارنا ونسموها مع بعضنا. قولوا أمين.
2: دعوة خير.
3: يا رب وين تمشي تلقى البيبان كل محلولة في وجهك، الله ينورك وينور طريقك ويجعل بيبان الخير محلولة، الله يرضى عليك ويرضي عليك والديك، ربي يسترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يفرح قلبك يا رب. كل واحد طالب الرزق الله يرزقك من حيث لا تحتسب، وانت الله يشرح صدرك ويسر أمرك ويفرش كربك.
2: دعوة خير.

0: كبدينا
1: يوم يليل يوم سعيد
0: وعام ورا عام كبرنا معاكم.
2: في يوم سعيد تحكي لك وتحكي علي.
3: اليوم مع نبيل عبيد.
4: نبيل عبيد
0: في يوم سعيد

نهاركم زين ان شاء الله مستمعينا الكل. 26 دقيقه، مرحبا باللي يسمع فينا، باللي يفيق معنا، باللي يختار موجاتنا، باللي يرافقوه كل يوم في الوقت هذايا. نعطيكم فكرة أولى على طقس اليوم. اليوم الأجواء تتسم بسماء مغيمة في أغلب جهتنا، السحب تولي كثيفة بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال وبالوسط، مش تظهر خلايا رعدية مصحوبة ببعض الأمطار. درجات الحرارة ما هيش مش تنخفض اليوم رغم اللي الطقس مغيم، لكن مش تكون مرتفعة شوية وأكثر شوية من البارح، تكون بين 35 و 41 درجة، توصل في جهة الوطن القبلي أقل ل 33 درجة. في الجنوب تبقى سخونة، درجات الحرارة مرتفعة، لكن مع هذا ننتظروا أنه تجي بعض الأمطار، إن شاء الله أمطار الخير على بلادنا. البحر يكون قليل الاضطراب اليوم، العشية في السواحل الشرقية تنجم تتغير المعطيات بالنسبة للريح، تكون قوية نسبيا قرب السواحل لكن ضعيفة ومعتدلة في بقية جهتنا. هذه فكرة أولى على طقس اليوم لكم أنتم اللي تخرجوا بكري من الدار وربما ما تسمعوناش 7:30 مش تاخذوا النشرة الجوية المفصلة. بقوا معنا نحن هوني للتسعة متاع الصباح.

0: تفيق، في الخدمة، في الدار، ولا في الطريق، نحن ليك أحسن رفيق.
1: من الاثنين للخميس ومن الستة للتسعة،
0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: تبعنا وما تندمش، تسمع آخر الأخبار، تعرف الطقس قبل ما تخرج من الدار، وفما زيدة أغنية للصغار.
0: كل صباح استضافات،
1: نجاحات،
0: حوارات،
1: آخر المستجدات،
0: ما تخلي شي يفوتك.
1: يوم سعيد، صباح التوانسة الكل.
0: يوم سعيد، صباح التوانسة الكل.
1: إن شاء الله يومكم سعيد، التوانسة الكل وغير التوانسة وكل من يسمع فينا وين ما يوصل صوتنا وين ما توصل صورتنا. مرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، 6:33 دقيقة على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. شو فما جديد بين البارح واليوم؟ شو فما جديد؟ استقبل الرئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد البارح العشية في قصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية سيد نبيل فهمي. قدم رئيس الدولة في مستهل اللقاء هذا تهانيه للسيد نبيل فهمي على توليه أمانة جامعة الدول العربية، وتمنى له التوفيق في مهامه الجديدة في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي غير مسبوق يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. استعرض رئيس الجمهورية أبرز المحطات التاريخية اللي مرت بها جامعة الدول العربية منذ نشأتها في 22 مارس 1945 وما رافق

0: مسيرة العمل متاحة من جهود لتعديل الميثاق المؤسس لها وإصلاح مؤسسات العمل العربي المشترك، هذا فضلا على ظروف انتقال مقر الجامعة العربية من القاهرة إلى تونس، كان هذا سنة 1979 قبل أن يعود إلى القاهرة سنة 1990. أكد رئيس الدولة اللي منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل اليوم وما يعيش العالم من مخاض عسير ومن تحديات مشتركة على كل الأصعدة وكل المستويات، يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن ووضع اليد في اليد من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد والارتقاء بأداء مؤسساتها وتحديث آليات عملها لمواكبة التطورات السريعة ومجابهة شتى أنواع التحديات للحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية والدفاع عنها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. شدد رئيس الجمهورية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية وفق تصورات جديدة ومقاربات مبتكرة، ودعا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم ولهم موقع المشارك في صنع القرار الدولي. أضاف رئيس الدولة قيس سعيد أنه إن الأوان اليوم أنه تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة وتقف سدا منيعا أمام محاولات التقسيم والتفتيت وبث الفرقة والتصدي للمخاطر الوجودية المحدقة بها وإفشال محاولات فرض تسويات سايكس بيكو جديدة في المنطقة بعد أن تم استهداف الأمة في القرن الماضي. يتم اليوم استهداف الدول في وجودها في ظل الظروف والتحولات اللي يعيشها العالم. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد في السياق هذا على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم وبمستقبلهم بعيدا عن كل أشكال الاستلاب الفكري والحضاري.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

نهاركم فل الناس الكل، صباح الخير يا ولد بلادي وبنت بلادي وانتم الكل وين تسمو فينا. ان شاء الله نهاركم زين ومرحبا بكم. 6:43 دقيقة، عندكم صغار من مواليد 2021، مالا الخبر هذا يهمكم، لانه البارح بلاغ مشترك بين ثلاثة وزارات: وزارة التربية، وزارة الأسرة والطفولة وكبار السن، وزارة الشؤون الدينية. شو يقولون في البلاغ المشترك هذا؟ يعلموا على إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027. هذا يكون اليوم انطلاقا من منتصف النهار. الأطفال المعنيين كما قلت لكم هما من مواليد سنة 2021. التسجيل يهم المدارس الابتدائية العمومية، المدارس الابتدائية الخاصة، رياض الأطفال والكتاتيب. كيفاش تتم عملية التسجيل؟ كل ما يتعلق بالتربية، التسجيل يتم على viescolaire.education.in، المنصة ذي كنا حكينا عليها الخاصة بالحياة المدرسية الكل بالنسبة لهذه السنة. https://viescolaire.education.tn. هذا الرابط اللي من خلاله تنجموا تسجلوا وتفتح عملية التسجيل اليوم انطلاقا من منتصف النهار.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: صباح العشرة الدايمة على موجة العشرة الدايمة موجة الإذاعة الوطنية التونسية. مرحبا بالناس الكل. 6:49 نحن مواصلين معكم للتسعة متاع الصباح.

0: تبعني.
1: تابعونا خضر بعد شوية تسمو كوكتيل فيروز يعمل 66 كيف، ثم يجي زملاء من قسم الأخبار لتقديم نشرة السابعة. بعد النشرة نرجع فقرة الخبير، وخبيرنا اليوم في الجباية يعطينا تظاهرات اقتصادية مبرمجة قبل نهاية السنة، مش الدعم الشراكات بين تونس آسيا وإفريقيا. نحكي اليوم على قافلة تضامنية عنوانها ألوان الأمل، خطر بالأمل نعيشه، قافلة لفائدة أطفال المناطق اللي ضرت من الحرائق الأخيرة اللي صارت في تونس، خاصة في الشمال الغربي في حدود 8 غير 4. نحكي على القافلة هذه، لكن قبل ناخذ نشرة جوية مفصلة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نرجع بعد موجز 8 واخبار الرياضة، مش نتحدثوا على العودة المدرسية، واليوم نركزوا على الخدمات المدرسية، شنو الخدمات اللي تتقدم الطفل تونس اليوم للتلميذ اليوم. ثم نمشيو للغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، نسألوا على مدى توفر الكتب والمستلزمات المدرسية اليوم. أيضا نحكيو على موضوع آخر يهم الشباب، خاصة في تظاهرة فيها برشا أمل وفيها إبداع، لأن عنوانها من الإدمان للإبداع. هي تظاهرة توعوية تثقيفية تصير في دار الثقافة ابن رشيق. كيفاش واحد بعد الله لا يقدر لا يقع في فخ الإدمان ينجم يتحول نحو الإبداع ويخرج من الأزمة هذية. دونك صباحنا الكل أمل، كل طاقة إيجابية، إن شاء الله تعديوا معنا أجمل صبحية وتحصل المتعة والفائدة لكل من اختار موجتنا. وكتبونا قولونا مرحبا بتعليقاتكم الكل. نسكتنا خليها تغني كالعادة، هذه فيروز ترافقنا لنشرة أخبار السبعة.

0: الدكتور حكيم.
1: لملي ترضع صغيرها من صدرها تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
0: الدكتور حكيم.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
5: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. رئيس الجمهورية يشدد في لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية. تونس تحتضن اليوم وغدا بالحمامات قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل بمشاركة رفيعة المستوى. قانون الشيكات يرفع حجم الأوراق النقدية المتداولة ويدفع بمؤسسات صغرى إلى القطاع غير المنظم وفق رئيس لجنة المالية بالبرلمان. وفي العالم، تصعيد عسكري بين طهران وواشنطن وعقوبات جديدة تستهدف 36 جهة وشخصا في إيران. أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، أكد أن منظومة إنسانية جديدة هي بصدد التشكل، وأن ما يعيشه العالم اليوم يحتم العمل بشكل جماعي ومتضامن من أجل مزيد تطوير منظومة العمل العربي الموحد للحفاظ على مقدرات الأمة وصون الحقوق العربية والدفاع عنها وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وفي صدارتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. وشدد رئيس الدولة على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون العربي في كل المجالات الاقتصادية والأمنية والعلمية، داعيا إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية بما يسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم وموقع المشارك في صنع القرار الدولي. كما أكد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستعيد الدولة الوطنية مكانتها ودورها الكامل لتمكين المواطن العربي من العيش بكرامة وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم. من جانبه، أوضح الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي أن زيارته لتونس كأول دولة عربية بعد تقلده المنصب الجديد هو أمر منطقي نتيجة الدور الهام والملموس الذي تقوم به تونس في إطار جامعة الدول العربية.
7: أنا متواجد في تونس أول دولة عربية أزورها ثنائيا بعد أن توليت منصبي أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وهذا أمر منطقي وطبيعي نتيجة لدور تونس العربي على مدار التاريخ ودور تونس الهام وملموس في إطار العمل العربي وعمل جامعة الدول العربية بالتحديد. وسعدت بلقاء خامة الرئيس، لقاء ثري تحدثنا فيه عن أوضاع العربية والدولية وعن أوضاع جامعة الدول العربية بالتحديد، وعن الأسس التاريخية لقضايا في المنطقة، وأيضا سبل التحرك كدول عربية جماعة ونفس مسيرة واحدة لصالح كافة الدول العربية بنموذج متوازن ودقيق بين التمسك دائما بالقانون والعدل كأساس لأي تحرك، وأيضا بالواقعية السياسية في البناء تدريجيا لحل القضايا، وكذلك في نفس الوقت بالنسبة إعداد المنطقة العربية كلها لمستقبل فيه فرص عديدة وتحديات متنوعة.
6: الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية أضاف في السياق ذاته أنه قدم لرئيس الجمهورية لمحة عن مخرجات أشغال الدورة العادية 166 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقدة مؤخرا بالقاهرة.
7: كان مجلس مهم جاد، قرر يركز على الأفعال وليس مجرد يكتفي بالأقوال، اهتم بالبحث بجدية في أسلوب التصدي للأحداث، تطوير أنفسنا كدول وتطوير مؤسساتنا من ضمنها الجامعة العربية، وأيضا التنمية المستدامة بحيث العالم العربي بجميع أطيافه يستفيدون من الإمكانيات والفرص المتاحة ويكونوا أكثر قدرة وتهيئة للتعامل مع تحديات المواقع.
6: في شأن آخر وتحت شعار مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة، تحتضن مدينة ياسمين الحمامات اليوم وغدا الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 و2000 بمشاركة رفيعة المستوى لبحث التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على الاقتصادات والمجتمعات العربية. المهندس محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات.
8: قمة تواصل إلى غاية يوم 10 بحضور عدد من الفاعلين الإقليميين والدوليين، نخص منهم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي والاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو والعديد من الشخصيات العالمية المعنية بمجال الذكاء الاصطناعي. القمة هذه شعارها من الرؤية إلى القيمة وصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي. هناك عدد من الخبراء وصناع القرار و المؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار والتحول الرقمي.
6: ينتظر أن تشهد درجات الحرارة اليوم الأربعاء ارتفاعا ملحوظا يعقبها بداية من منتصف نهار يوم غد الخميس منخفض للضغط الجوي يتميز بأمطار تكون محليا غزيرة تتراوح بين 30 و50 مليمترا في عدد من المناطق مع إمكانية هبوب ريح قوية، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
9: يوم الخميس نحن على موعد مع تقلبات جوية كلاسيكية، منخفض للضغط الجوي يبدأ في منتصف النهار بالمناطق الغربية للشمال، يساهم في نزول أمطار قد تكون غزيرة ما بين 30 إلى 50 مليمتر، تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل مناطق الوسط الشرقي مع ظهور الخلايا الرعدية، هبوب رياح قوية تتجاوز سرعتها 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتساقط محلي للبرد خاصة بالمناطق المرتفعة. كما ينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب المناطق بداية من يوم الجمعة مع تواصل نزول الأمطار خاصة بالمناطق الشمال وكذلك جهة الشمال الشرقي خاصة جهة الوطن القبلي. الأمطار هذه قد تكون غزيرة وبداية من يوم السبت تنخفض وتتقلص فاعلية هذه التقلبات.
6: على صعيد وطني آخر، أكد رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري أن التقييم الأولي لتداعيات قانون الشيكات أظهر ارتفاع حجم الأوراق النقدية المتداولة في السوق وخروج عدد من المؤسسات الصغرى من القطاع المنظم إلى القطاع غير المنظم. رئيس لجنة المالية بالبرلمان تحدث عن برنامج لمراجعة قانوني الشيكات والكمبيالة في الدورة النيابية المقبلة.
10: كتلة الأوراق المالية اللي قاعدة تدور، كيفاش وصلنا 30 مليار دينار في بداية سبتمبر، وهذه أكبر نسبة وصلنا لها. الأكثر أنه نسبة الارتفاع متاع الأوراق المالية المتداولة زاد 16% في شهر برد، نسبة خطيرة وخطيرة جدا. وإحنا تعرف اللي نحبوا نحيو الكاش لو ديكاشين ونولي ونستعملوا التقنية الجديدة في الخلاص، في هذا محاشتين ما يمشيوش مع بعض. ثانيا نشوفوا أنه حسب المعطيات الأولية اللي عنا، نسبة الشركات الصغرى والصغرى جدا اللي قاعدة تخرج من القطاع المنظم تمشي للقطاع غير منظم قاعدة تكبر. إن شاء الله في الدورة الجاية متاع مجلس النواب، فما عديد وعديد من النواب منهم أنا، نحبوا نراجعوا قانون الشيكات ونشوفوا نلقاو حلول. لازم نراجعوا قانون الكمبيرات هذا كيف كنا قبل ما عملنا قانون الشيكات، كانوا قبل ما السلطة التنفيذية قدمت إلى مجلس النواب قانون الشيكات كارها عالجت الأسباب قبل ما تعالج النتيجة.
6: أعلنت وزارة التربية والأسرة والشؤون الدينية في بلاغ مشترك إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأقسام التحضيرية لسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء. وأوضح البلاغ أن الأطفال المعنيين هم مواليد 21 و2000، ويهم تسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، على أن تتم عملية التسجيل حصريا عبر الرابط vscolaire.education.tn. في بلاغ آخر، وفي إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة في قسطه الثالث، تقرر غلق الطريق الوطني رقم A3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس بداية من الساعة 10 ليلا وإلى حدود الساعة 4 من صباح يوم غد. ويمكن للقادمين من مفترق لهودية والقاصدين مستشفى الحروق البليغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة فطريق السريعة الجنوبية.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: في آخر المستجدات في الملف الإيراني، تصاعدت وتيرة التصعيد العسكري بين إيران والولايات المتحدة، حيث أعلن الحرس الثوري أنه استهدف مدمرتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في المياه الخليجية، بالإضافة إلى 10 سفن مخالفة كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في مضيق هرمز. في المقابل، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية رداً على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية 2 خلال اليومين. من جهة أخرى، أعلنت واشنطن فرض عقوبات جديدة على إيران استهدفت 36 جهة وشخصاً لدعمهم قطاع الطيران الإيراني المستخدم لنقل أسلحة وشحنات غير مشروعة. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يشدد في لقائه بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك، داعياً إلى ضرورة الانخراط الواعي في الثورة الاتصالية. تونس تحتضن اليوم وغداً بالحمامات قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل بمشاركة رفيعة المستوى. قانون الشيكات يرفع حجم الأوراق النقدية المتداولة ويدفع بمؤسسات صغرى إلى القطاع غير المنظم وفق رئيس لجنة المالية بالبرلمان. وفي العالم، تصعيد عسكري بين طهران وواشنطن وعقوبات جديدة تستهدف 36 جهة وشخصا في إيران. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التميز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

ولادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش قال الدين، برزقك المولى قايم، اخدم وارفع راس بلادك في سعادة تحيا للدايم، ما تبخلش.

شفت حياتك بنظرة تسليك إذا كنت حزين. والعصفور من شجرة لشجرة أغنيته حلوة يا نبهاها، متع حياتك بنظرة تسليك.

وميك الفضة طهرها يا محلى صوتها لجنين. وعلى غصن ورد الأحمر يتمايل ونسمع ليلة وميك الفضة طهرها

0: التدفيق في الخدمة، في الدار ولا في الطريق، نحن ليك أحسن رفيق.
1: من الاثنين للخميس ومن الستة للتسعة،
0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: تبعنا وما تندمش، تسمع آخر الأخبار، تعرف الطقس قبل ما تخرج من الدار، وفما زادة أغنية للصغار.
0: كل صباح استضافات،
1: نجاحات،
0: حوارات،
1: آخر المستجدات،
0: ما تخلي شي يفوتك.
1: يوم سعيد صباح التوانسة الكل.
0: يوم سعيد صباح التوانسة الكل.
1: نهاركم زين، يوم سعيد مستمعينا مستمعاتنا. 7:21 دقيقة على موجاتنا، ويتواصل معكم اللقاء في يوم سعيد للتسعة. في الوقت هذا نمشي لفقرة الخبير، وخبيرنا اليوم هو خبير جبائي الأستاذ محمد صالح العياري.
2: الخبير،
1: الخبير سي محمد صالح، صباح النور، يومك سعيد، أهلا وسهلا بك.
3: صباح الخيرات، واهلا ومرحبا بك وعودة يا ميمونة.
1: الله يخليك، عايشك.
3: وصباح النور للسيدات والسادة المستمعات والمستمعين،
1: أهلا وسهلا بك. اليوم معاك نحكي على تظاهرات اقتصادية كبرى تنتظرها بلادنا قبل موفى 2026، وأكيد تظاهرات من نوع هذية عندها دور كبير في جذب الاستثمارات وخاصة تعزيز الشركات. اليوم نراهن على تظاهرات هذية كفضاء للتعريف بمقومات الاستثمار في تونس، وفتح قنوات جديدة للتعاون والشراكة خاصة مع الأسواق الإفريقية والآسيوية. من عندك أنت ناخذ تفاصيل هذه التظاهرات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وكيفاش نحولوها إلى استثمارات فعلية ومشاريع على أرض الواقع.
3: وهو كذلك نظرا للظروف الصعيبة اللي عايشينها وركود اقتصادي، قلت خلنا نعطيه كمسحة من الأمل للتوينسي الكل، نقوله راه إن شاء الله كما كان توا سهل الرياح اللي يرحمه إن شاء الله زينة، نقوله إن شاء الله زاد فما أفاق مستقبلية باهية بالنسبة لتونس. حسب بعض الدراسات قل لاحظت أنا وباش نعطيك التفصيل، خلال معناها الأشهر القادمة ستشهد تونس معناها زخما واسعا على مستوى التظاهرات الاقتصادية الكبرى التي ستحتضنها في موفى العام الحالي. احنا توا ندخلنا شهر سبتمبر. لولا الفكرة الأولى اللي عندي، سيتم قريبا تنظيم المنتدى الاقتصادي التونسي الياباني، وهذا ما تم تأكيده في الزيارة الأخيرة، بالسيارة الأخيرة، اللقاء الأخير مع سفير تونس لدى طوكيو السيد أحمد شفرة في 8 جويلية 26، دونك الشهر الفارق، بوزير المالية الياباني وبوزير الدولة الياباني المكلف بالاقتصاد والتجارة والصناعة السيد يامادا كينجي. هذا خبير باهي، تعرف علاقات مع البلدان الآسيوية وخاصة اليابان تعطي ديما دفع للاستثمار في بلادنا. اثنين، هذه في اللي بيتهم وزير الاقتصاد والطاقة والسياحة النمساوي اسمه سعيد بن مكتفي فولفانغ، هذايا سيزور بلادنا خلال فعاليات هذه الزيارة. سيتم عقد منتدى أعمال تونسي نمساوي ولقاءات ثنائية بين المؤسسات بتنظيم مشترك بين كونفدرالية مؤسسات المواطنة التونسية الدولية كونكت الدولية كونكت انترناسيونال والمكتب الاقتصادي النمساوي وسفارة النمسا بتونس. هذا الخبير الثاني. ثلاثة، توا خلال الفترة الممتدة وتشوف خلال شهر اكتوبر كيفاش مع على الاقل ثلاثة تظاهرات هامة من 22 الى 24 اكتوبر 26 يعني الشهر القادم، سيحتضن المعرض الدولي بسوسة الدورة الثامنة من الصالون الدولي اللي تو بدا يرسخ معناها في اهميته على الساحة، انترتكس تونس 2026 لصناعة النسيج والموضة، والذي يعد من أهم المحطات في قطاع النسيج في شمال أفريقيا. اللي بعده سيقع عقد الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية أرتيك ريا كيف شهر أكتوبر من 5 إلى 11 أكتوبر 26
1: في الكرم
3: بقصر المعارض بالكرم، بتنظيم من الديوان الوطني للصناعات التقليدية، وذلك بالشراكة مع شركة معرض تونس الدولي والجامعة الوطنية للصناعات التقليدية. البرنامج اللي بعده سيتم معناها إعداد برنامج هام للمنتوجات التونسية والمتمثلة في التظاهرات الاقتصادية، ولا يمكن حسبنا الدراسة هذه على التفكير في الترويج دون التركيز على زيت الزيتون وما أدراك من زيت الزيتون. وإحنا نعرفوا حسابا على الموسم الحالي 25-26 معناه صعبة هامة، معناها تم تقديرها بحوالي بين 450 و500 ألف تون، ولكن الصعبة الموسم القادم بتكون أقل مبدئيا بين 250 ألف و300 ألف تون، ولكن الأسعار متاع زيت الزيتون باش ترتفع، وبالتالي ديما التوجه نحو التعليب ونمشيو للزيت البيولوجي باش نعطيه قيمة إضافية للمنتوج الهام في الاقتصاد متاع بلادنا. بعدها من أبرز المؤتمرات، من بين أبرز المؤتمرات الاقتصادية التي من المرتقب أن يكون لها أثره الإيجابي على مستوى التبادل التجاري مع الدول الإفريقية، هو المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي المبرمج ليوم 12 سبتمبر الجاري، هو يوم السبت القادم. ونكمل بالطبيعة بحاجة هامة تصريح قام به السيد صابر الجلاسي. السيد صابر الجلاسي هو رئيس لجنة الحقيقة طويلة وعريضة، لجنة التخطيط الاستراتيجي والمستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب. تصريح الحقيقة به في مختلف التظاهرات الاقتصادية الكبرى التي ستحتضنها تونس، هذا تمثل فرصة حقيقية لمزيد التعريف بالمنصة الوطنية للمستثمر التي تم إحداثها أخيرا بتاريخ 26 جوان 2026. وفي نفس الوقت بالطبيعة يأكد سيد ناب من بين المحطات الاقتصادية الكبرى التي سيقع تنظيمها قبل بداية العام القادم على أواخر سنة 2026 ملتقيات في علاقة بربط الصلة بموردين ومستثمرين من الدول الإفريقية. وإحنا ديما تونس بوابة إفريقيا، وإفريقيا مازالت معناها نجم نقوله قارة عذراء وإمكانية كبيرة لدفع الاستثمار في العديد من البلدان الإفريقية.
1: القائمة متاع تظاهرات طويلة سي محمد صالح، ما غير ما نحكيه على المعارض وتظاهرات بالخارج لسنة 2026 ودور مركز نهوض بالصادرات السيبكس، برنامج فيه أكثر من 31 مشاركة ترويجية في 18 سوق خارجية من خلال الأجنحة التونسية اللي تشارك في كبرى الصالونات سواء المتوسطية أو الدولية في العديد من الاختصاصات. أما توا سؤال المركزي
3: متاع التصريح متاع السيد صابر الجلاسي وعلى أبرز فعاليات المؤتمر الثاني لمجلس الأعمال التونسي الإفريقي. في الخضم هذا كله نختم كالعادة بالمقترحات متاعي، كنحب ندعم التوجه
1: هذا المهم
3: الاستثمار وربط الشركات، هذا الكل لولا بالنسبة لنا تطوير البنية التحتية.

0: هذا هو. شكرا لك سي محمد صالح العياري، كانت هذه فقرتنا اليوم الخبير، ان شاء الله يومك اسعد ليام.
1: اشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري، نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري، قول ألو واربح كادو، خذ نسخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار
4: شبيك جاري البيه يتكلم في روحك مولا بيز؟
5: والله إيش باش نقولك، فاتورة الضو جاتني كاسحة المرة هذه.
4: وانت شبيك لتوا ما ركبت فوتوفولتايك؟ فلوس كيسر ديانا أخوك ركبتها عندي سنين، خلص القرض منه فيه وتوا الفاتورات ولا تجيني حكاية فارغة ما نحسيش.
5: برعات خذ ترخيص مع عند ستاك ومشي للبنك خذ قرض وجيب المقاول باش يركب لك قرب لا تشدك شهور.
4: لا لا مش هكا بالكل، انت ما عليك كان تختار الشركة المعتمدة من عند لايانامو اللي تلقاهم في السيت ويب، وننصحك باش تاخذ 3 أو 4 دوفيات وبعد ما تتفاهموا صح الكونترا وخليهم يعملوا لك هما الاجراءات الكل كي قرض ستاك ومنحه الوكاله وزياره المراقبه، وبعد ما يركبوا ويخدموا الانستالاسيون تجيك في كل فاتورة مبلغ اللي باش تخلص به القرض، وهكاك تخلصوا من الاقتصاد في الطاقة اللي باش تعمل. هذاك علاش قلت لك خلصت القرض منه فيه.
5: يعطيك الصحة جاري الباهي على هالفكرة وهالمعلومات.
3: بالفوتوفولتايك فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
3: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
0: منوعات تصنع الفرحة،
3: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
0: فقرات ثقافية تثري الفكر،
3: محتوى متجدد
0: وأصوات متنوعة،
3: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
1: إشهار.
6: عسلامة مسيو، فيش النجم نعاونك؟
5: والله نحب نشري فريجيدير القديمة هرتني ذو.
6: قداش انتوما في العائلة؟
7: العائلة؟ شو مدخل العائلة في الفريجيدير؟
6: بطبيعة يا مدام، عدد أفراد العائلة عنده دخل في تحديد كبر الفريجيدير، وكبر الفريجيدير عنده دخل في استهلاك الطاقة، على خاطر 100 لتر زايدة في حجم الفريجيدير يقابلها 100 كيلو ضوء زايد في الاستهلاك.
5: هذه ما في بالناش بها، فماش حاجة أخرى تنصحنا بها؟
6: ديما اختار الفريجيدير اللي فوقها الملصقة، تعطيك نجاعتها الطاقية، خذها صنف واحد وديما بعدها على أي مصدر حرارة، خاطر يزيد من استهلاك الطاقة، وبعدها على الحيط وزيد نظف ظهر الفريجيدير بصفة دورية.
5: يعطيك الصحة خويا.
3: تأكد من وجود ملصقة الطاقة عند اقتناء الثلاجة ومطابقتها للأنموذج المعروض، وما تنساش الفرق في الاستهلاك بين الصنف واحد والصنف ثلاثة ينجم يوصل أكثر من 50%. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
3: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
0: هي نبض المجتمع،
3: صوت للثقافة،
0: مساحة للترفيه،
3: صدى للخبر.
0: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية
3: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
1: إشهار
8: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار
3: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
0: منوعات، برامج اجتماعية،
3: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
0: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
3: وترافقكم أينما كنتم.
0: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
1: إشهار.
5: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
9: أي بابا تفضل.
5: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان، ربي عينكم التاكسيستية نهار كامل وانتم في الكياس.
9: مالا خدمة الكياس لازمها صنعة راه.
5: صنعة كيفاش؟
9: أيوة شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الأكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش وتنرفيس.

0: كلام سهل، أما هاد شكون يطبقوا؟
1: إي ما هو كي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المازوت نولي نسوق هكا.
2: بالسياقة المتزنة والاقتصادية تنجم تتفادى زيادة في الاستهلاك تخرج 30%.
3: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: صباح الخيرات والمسرات للناس الكل. 7:07 توا نمشيو للمعهد الوطني للرز الجوي ونشوفوا طقسنا وتطوراته بالنسبة للأيام القادمة. ومعنا صبحي بن أحمد نقول له صباح النور.
6: صباح الخير أختي نبيلة، تحية ليك فريق العام معك هذا الصباح وكل مستمعين الإذاعة الوطنية.
5: أهلا وسهلا بيك، كنا نستناو فيك يا صبحي.
6: يعيشك.
5: مش تقول لنا على طقس اليوم؟ نعم. سخون. انا قلت لهم حسب الطبيعه المعطيات اللي قدمتوها انتم. نعم. كيفاش مش تتطور بعد الحاله؟
6: نعم وكذلك هو اليوم طقس يتواصل تقريبا صيفي بمواصفات صيفيه مع ارتفاع طفيف في درجات الحراره مقارنه بالايام الفارطه. طقس قليل سحب تتكاثف كالعاده، السحب بعد الظهر بالمناطق الغربيه للوسط مع امكانيه نزول بعض الامطار، رياح جنوبيه صحراويه معناتها ريح شهيلي موجود اليوم ان شاء الله على اغلب مناطق البلاد خاصه الداخليه. الحراره تتراوح في معظمها معناتها ما بين 35 و 41 درجه داخل البلاد، تصل اليوم ان شاء الله 40 او 39 درجه بتونس الكبرى، وتكون في حدود ما عدا معناتها بالمناطق الشرقيه جهه الوطن القبلي 33 درجه. ويوم الغد ان شاء الله نحكيوا على يوم الغد اللي هو ان شاء الله نحن على موعد مع تقلبات جويه هامه لبلادنا تتمثل في منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي تزامنا مع تيارات جنوبيه شرقيه قادمه من البحر محمله برطوبه البحر. ونعرفوا نحن بعد الارتفاع اللي معناتها شهدته بلادنا في درجات الحراره اكيد معناتها الحراره هذه باش تقعد مخزنه في الغلاف الجوي وبالتالي تظهر في شكل خلايا رعديه نشطه قد تكون معناتها الامطار غزيره في مده زمنيه وجيزه وخاصه في البدايه مناطق الشمال الغربي جهه برقه جندوبه باجه كذلك حتى وصولا الى جهه سليانه زغوان تونس الكبرى معنيه بهذه الامطار كذلك بنزرت جهه الوطن القبلي. معناتها نشره مبدئيه توقعنا كميات تتراوح ما بين 30 50 وقد تصل حتى 70 او تتجاوز 70 ملم ببعض المناطق معناتها تساقط البرد وارد كذلك باماكن محدوده وسرعه الرياح اللي تتقوى تحت ظهور السحب الرعديه نعرفوها تتجاوز 80 كم في الساعه. نتهيأ ورد بنا في مثل هذه الوضعيات ان شاء الله ربي يرحمنا يعطينا على قد ما نقدر ان شاء الله تكون امطار خير على بلادنا. الانخفاض باش يكون واضح تقريبا بدايه من يوم الخميس في درجات الحراره وخاصه يوم الجمعه لتعود الى معدلاتها العاديه او حتى اقل بقليل. بالنسبه ليوم الجمعه يتواصل نزول الامطار وخاصه بمناطق الشمال كذلك مناطق الوسط معنيه بوصول هذه التقلبات ان شاء الله في الخميس في الليل ونهار الجمعه الصباح ويتواصل الى غايه يوم السبت نزول الامطار بكميات اقل ان شاء الله.
5: اليوم سخون، ثلاثة أيام جايين السنة وأمطار، أمطار بكمية هامة، إن شاء الله سلط في الجهات اللي أنت ذكرتهم خاصة الشمال الغربي يكونوا خذوا كل الاحتياطات اللازمة وإن شاء الله تكون أمطار خير على تونس. شكرا لك
6: صبحي. إن شاء الله، شكرا وإلى اللقاء.
5: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام.

أهلا وسهلا. بالنسبة لكل 47 دقيقة كل أغاني الحصة اليوم، الأغاني المزينة اللي تعجبكم، الأغاني التفاؤلية، الأغاني اللي فيها هكا فرحة، تهديهم آسيا الشريف البنتها، تهني بنتها راني بالحاج سالم وتقول لها كل عام وانت حية بألف خير، ربي يفضل هي لك يا آسيا ويفضلك لها بمناسبة عيد ميلادها.

0: كل عام وهي حيا بألف خير، هي وكل من يحتفل بعيد ميلاده. نحن في الوقت هذية مش نتحث على قافلة من عنوانها تفهموا قديش فيها أمل. عنوانها ألوان الأمل، جيل القفلة هذية بعد الحرائق اللي صارت في الشمال الغربي والأضرار اللي خلفتهم الحرائق هذية والأثار النفسية خاصة على الأطفال، لأنه اليوم هما في حاجة إلى الإحاطة، إلى الدعم، إلى استعادة الإحساس بالأمان، إلى الفرحة، خاصة مع العودة المدرسية والسنة المدرسية الجديدة. فبالتالي الناس الكل تلفتت نحو الوجهة هذيك، وتنطلق اليوم الأربعاء 9 سبتمبر قافلة ألوان الأمل اللي تنظمها الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS بالتعاون مع الكشافة التونسية ومع الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، تمشي لفائدة نحو 400 طفل من اللي تضروا من الحرائق. القافلة هذية مش تتحول إلى سقية سيد يوسف من ولاية الكيف، مش تمشي لمعتمدية فرنينة وأيضا من ولاية جندوبة، ومش تضمن البرنامج أنشطة فنية ترفيهية كشفية، رسم، تلوين، مسرح، موسيقى، حكواتي، أنشطة للدعم النفسي، إنجاز جداريات فنية مشتركة، ومش يتم توزيع هدايا وأيضا مستلزمات العودة المدرسية في مبادرة تهدف إلى مساندة الأطفال نفسيا واجتماعيا وإعادة الأمل والفرحة لقلوبهم بعد صائفة صارت فيها الحرائق اللي نعرفوها الكل. ومن هنا نحب نحييو كل الأعوان والعاملين وسكان المناطق الغابية متاعنا وأعوان الحماية المدنية اللي بذلوا جهد كبير، وإن شاء الله ترجع تتشجر وترجع تونس خضرة خير من اللي كانت، هذايا أكيد. ونحن اليد في اليد إن شاء الله في الأيام والسنوات القادمة، ما أنا مش خليه حتى شبر من أرضنا إلا ما يكون أخضر ومزيان. ألوان الأمل على خطر التضامن اليومي نجم يكون لون وفرحة وابتسامة وأمل في مستقبل خير لأبناء تونس في كل تراب الجمهورية، وخاصة في المناطق اللي ضرت من الحرائق في ولاية الكيف وولاية جندوبة. إشهار
1: ملي رجعت الفاك بالميفي في الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بطبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالمك.
4: إشهار.

0: التدفيق في الخدمة، في الدار ولا في الطريق، نحن ليك أحسن رفيق.
1: من الاثنين للخميس ومن الستة للتسعة،
0: يوم سعيد مع نبيل عبيد.
1: تبعنا وما تندمش، تسمع آخر الأخبار، تعرف الطقس قبل ما تخرج من الدار، وفما زيدة أغنية للصغار.
0: كل صباح استضافات،
1: نجاحات،
0: حوارات،
1: آخر المستجدات،
0: ما تخلي شي يفوتك.
1: يوم سعيد، صباح التوانسة الكل.
0: يوم سعيد، صباح التوانسة الكل.

0: هذه للأطفال يسمعوا فينا الكل. اسكندر وسليم توا في الكهرباء مع أمهم، نسلموا عليهم. وأي صغرون يسمع فينا، مش كان عم قدور يقوم بكري، حتى مهدي عبيد زيدا صباح النور مهدوش.
1: بونجور، صباح الخير ومرحبا بك يا نبيلة. حتى أنا وليت عمي مهدي، ما أنت عم قدور، حتى أنا كبرت معناتها كنت مهدي.
0: وعم عم
1: لا منيش عم زل،
0: اي ان شاء الله قريب
1: عم. انت ليه قال مازال بكري؟
0: ليه تنجم تكون ماكش اب مع عم؟
1: لا اصغر مني. لا
0: ربي يخلي لك العائله الكل. او كفي بالك يا غوله، من اليوم تعيطوا له عم مهدي. عم مهدوش هو قال، هو قال
1: عرفتك الشعور يشوفك طفل صغير في الشارع يقول لك عمي، تحس روحك كبرت وقتها.
0: أيه.
1: وقت تحس لحظة.
0: وانت حسيتك اللي خلي لك البلاصه في كار ولا في مترو صارت لك ولا
1: كبرنا؟ كبرنا
0: انا صارت
1: في برشا مواقف.
0: صارت لي صارت باين. خليك مع المستمعين، مع الاخبار الرياضيه، مع المستجدات نتاع الرياضه. ومهدي عبيد، عم مهدي، رفقكم لثمانيه موجز الاخبار، وبعد نرجعوا نحن نكملوا معاكم.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟ فلاش سبور.
1: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البدايه بالمسابقات الافريقيه بالنسبه للانديه التونسيه. النادي الافريقي واصل تحذيرات لمواجهه جولي بالمالي في بدور تمهيدي الاول لدوري ابطال افريقيا لكره القدم، مقابله مبرمجه يوم السبت 5 متاع العشيه بتوقيت تونس. السفر غدوة لباماكو على متن طائرة عسكرية. النادي الافريقي المجموعة عرفت البارح عودة المهاجم الكاميروني نكانغ بعد تعافيه من الإصابة. من جهة أخرى، التمارين شهدت حضور ضيف شرف، اللاعب السابق للنادي الافريقي معتز الزمزمي، اللي كان موجود لمساندة زملائه قبل التحول لباماكو. في كأس الكونفدرالية، ترجي جرجيس يتحول اليوم العشية للسنغال لمواجهة فريق ديان بارس في إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، المقابلة يوم السبت 6 بتوقيت تونس. الفريق موجود في العاصمة من أمس وتدرب في مركب النادي الإفريقي، واليوم الصباح حصة أخرى في نفس المكان قبل التحول لدكار. وبالمناسبة هذه، ترجي جرجيس كان توجه على صفحته الرسمية بالشكر للنادي الإفريقي على حسن الاستقبال وتخصيص ملعب بمركب منير القبيلي لاحتضان تمارين الفريق. من جهة نادي رياضي الصفاقسي، استعاد مهاجمه المنتدب جديد في الميركاتو مؤمن الرحماني بعد تعافيه من الإصابة، وبالتالي اللاعب جاهز لمباراة شوتينج ستارز النيجيري في دور تمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. المباراة يوم الأحد المقبل على أرضية ملعب الطيب المهيري في صفاقس دون حضور جمهور بسبب العقوبة المسلطة من الكاف خلال آخر مشاركة إفريقية للسياسيس سنة 2025. بدأ بحكيت عن نادي رياضي الصفاقسي، لاعب السياسيس الأوغندي جمال موتيابات لقى دعوة للانضمام المنتخب بلاده خلال فترة التوقف الدولي. بطبيعة أوغندا موجودة في مجموعة المنتخب الوطني التونسي، وأوغندا ستواجه تونس ثم ليبيا يومي 24 سبتمبر ثم 29 سبتمبر في تصفيات كأس إفريقيا 2027. ذكر أن أوغندا واحدة من البلدان المنظمة مع كينيا ومع تنزانيا، وبالتالي ضامنة يعني تأهل، فقط موجودة في مجموعتنا في التصفيات. هذا إجراء معمول به ديما في الكؤوس الإفريقية الماضية الكل، وبالتالي مجموعة منتخبنا يترشح فيها واحد فقط. أوغندا كما قلنا ضامنة التأهل. مادام حكيت زاد على المنتخب الليبي، البارح تم الكشف على قائمة المنتخب الليبي وفيها لاعب من البطولة التونسية هو أسامة الشريمي اللي موجود إذن في قائمة المنتخب الليبي لحضور التربص القادم في شهر سبتمبر في تصفية كأس إفريقيا. طبعا بالتوفيق نقوله زادا للمنتخب العربي، المنتخب الليبي، لكن الأولوية لمنتخبنا الوطني التونسي، خاصة كما قلنا أنه فريق واحد يتأهل إلى الكان. نجيو تو لاخبار المنتخب التونسي. ولاعبنا الدولي حنبال المجبري خضع البارح العمليه جراحيه بعد اصابته بتمزق في اوتار الركبه في اخر مباراه لفريق بيرلي في الدوري الانجليزي، كانت يوم السبت الماضي ضد فريق بريستول سيتي في دوري الدرجه الاولى بطبيعه المعادل للدرجه الثانيه في تونس. باش يرتاح حنبال المجبري حسب مصادرنا لمده لا تقل عن 3 أشهر، وعودته المرتقبه ستكون في شهر جانفي. اذا ان شاء الله سلامات، ان شاء الله لباس بالنسبه لحنبال. حنبال باش يغيب بالتالي على تربص المنتخب التونسي في الشهر هذا شهر سبتمبر في افتتاح تصفيات المؤهله لكاس افريقيا 2027. أيضا من أخبار المنتخب الوطني ومن أخبار لاعبين قبل التربص القادم، لاعب عمر الرقيق اللي بطبيعة شارك في كأس العالم، عمر الرقيق غير الفريق وانتقل لفريق لودوغوريتس، وبالتالي تجربة أوروبية جديدة بالنسبة لعمر الرقيق مع بطل الدوري البلغاري. الاتحاد الرياضي المنستيري أعلن امبارح بصفة رسمية انتقال لاعب مهدي الجنوني لفريق اتحاد طرابلس الليبي لدربه المدرب التونسي فوزي البنزرتي. واتحاد طرابلس كيف البارح في الليل أعلن بصفة رسمية تعاقد مع اللاعب. نذكر أنه الجنوني متكون في باريس سان جيرمان وقضى المواسم الماضية في الاتحاد المنستيري وكان من أفضل العناصر في أغلب المقابلات. في كرة اليد بطولة إفريقيا للأواسط أبيجان 2026، المنتخب الوطني التونسي يواجه اليوم الكونغو الديمقراطية انطلاقا من الساعة 4 في الدور ربع النهائي. أكثر تفاصيل مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية للكوت ديفوار زميلنا فوزي بن سلم.
3: أهلا وسهلا بكل السادة المستمعين. أصدر الستار مساء أمس على فعاليات الدور الأول من البطولة الأفريقية للأوسط في كرة اليد في نسخة عدد 33. البداية ستكون مع المنتخب الوطني التونسي اللي كان فاز البارح في مباراة الثالثة ضد المنتخب الليبي بنتيجة 27-23، ورغم الصعوبات العديدة اللي واجهها في هذه المباراة لأنه حافظ على المركز الأول ليتأهل للدور ربع النهائي لملاقاة فريق الكونغو الديمقراطية اللي فاز بدوره على حساب منتخب الكونغو. وستكون اللقاء اليوم انطلاقا من الساعة 4 بتوقيت تونس. في المقابل بقية المنتخبات ربما من المفاجآت اللي شفناها في الجولة الختامية انتصار الجزائر على أنغولا، ورغم هذا الانتصار المنتخب الجزائري ينسحب من الدور الأول. في المقابل رواندا تستغل هزيمة الكوت ديفوار وتتمكن من التأهل للدور الربع النهائي بقيادة المدرب التونسي حافظ الزوابي، مدرب آخر تونسي يضمن التأهل نحكيه على مدرب منتخب ليبيا للشباب الهادي جيجا اللي باش يواجه مصر في الدور الربع النهائي. في المقابل رواندا ستواجه أنغولا وغينيا ستواجه نيجيريا. تونس الكونغو الديمقراطية هذا المساء انطلاقا من الساعة 4 من المركب الرياضي بأبيجان الإيفوارية. بطولة إفريقية بدل الحماس وبدل نسق بشكل تصاعدي، خاصة مع انطلاق مباريات الدور الربع النهائي اليوم. نتمنى حظ سعيد للمنتخب الوطني وإن شاء الله على شلال نرجع باللقب الإفريقي مثل ما حدث سنة 2012.
1: من الأخبار الأخرى اللي تخص الكان حسب زميلنا فوزي بن سالم، فإنه رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد كريم الهلالي وصل البارح في ساعة متأخرة من الليل للكوت ديفوار لأبيجان لحضور باقي منافسات البطولة، وخاصة لتوقيع بروتوكول تنظيم تونس بطولة إفريقيا للكبريات لكرة اليد من 2 إلى 12 ديسمبر 2026. ونختم بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم. البارح كان الموعد مع الجولة الأولى وعرفت النتائج التالية. ريال مدريد انتصر على الانتر 2-1 في مقابلة القمة، ليل خسر مع بيتيس 3-2، اف سي بورتون هزم مع مانشستر سيتي 2-0، فوز دورتموند على فياريال 3-2، هزيمة كلوب بروج البلجيكي ضد أستون فيلا الإنجليزي 3-2، وآيك أثينا اليوناني انتصر 1-0 على حساب لاسك النمساوي هدف مقابل 0. واليوم في البرنامج فما برشلونة فينورد 6 غير باع متاع العشية، أبرز مواجهات أيضا 8 ليفربول مع أتلتيكو مدريد، 8 متاع ليل نابولي مع أرسنال، بي اس جي مع سلوفانا سلوفاكي مقابلة أيضا 8 متاع ليل في نفس توقيت سبورتينج لشبونة مع غالاتا سراي التركي. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي مهدي عبيد.
2: إشهار هاو كيف
4: كيفاش نعدي نهاري في الغونتري. نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك.
7: إشهار
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
10: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الدولة يشدد خلال لقائه أمس بالأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية على أنه آن الأوان أن تأخذ الأمة العربية بزمام المبادرة وأن تقف سدا مانعا أمام محاولات التقسيم والتفتت وبث الفرقة والتصدي للمخاطر الوجودية المحدقة بها وإفشال محاولات فرض تسويات سايكس بيكو جديدة في المنطقة. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، درجات الحرارة تشهد اليوم ارتفاعا ملحوظا على أن تعرف البلاد منخفضا جويا بداية من منتصف نهار يوم الخميس، ينتظر أن يكون مصحوبا بأمطار تكون محليا غزيرة في عدد من الجهات. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأقسام التحضيرية لسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء حصريا عبر الموقع viscolaire.education.tn. غلق الطريق الوطني رقم A3 على مستوى جسر المروج في اتجاه تونس بداية من الساعة 10 ليلا وإلى حدود الساعة 4 من صباح يوم غد الخميس، ويمكن للقادمين من مفترق لهدية والقاصدين مستشفى الحروق البالغة أو العاصمة الانعراج يمينا على مستوى مفترق المروج 1 و2 في اتجاه مفترق ميامي، ثم محول بير القصعة فالطريق السريع الجنوبية. في أخبار العالم، ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد العسكري الإسرائيلي في لبنان منذ الجمعة الماضي إلى 27 قتيلاً و69 جريحاً وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. الولايات المتحدة تفرض أمس 36 عقوبة جديدة متعلقة بإيران على قطاع الطيران وشركات أخرى، وذلك في إطار حملة واسعة النطاق لتصعيد الضغط الاقتصادي على طهران مع دخول الحرب في الشرق الأوسط شرق شهرها السابع. وختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران لم تعد لديها أي فرصة للحصول على سلاح نووي، مشيرا إلى أن الحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات. نقطة نهاية في هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
9: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: 8:11 دقيقة على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية، أم الإذاعات، إذاعة التونس الكل. مرحبا بكم وين ما كنتوا، مواصلين معكم للتسعة متاع الصباح. قبل ما نمشي لضيوفنا نرحبوا بزميلة تلتحق بنا من إذاعة قفصة تنقل الإذاعة التونسية، ونشكر الإدارة، إدارة الإذاعة اللي ألحقتها برنامج يوم سعيد مش تكون معنا في الشبكة القادمة، للقيام بمجموعة من الأعمال الميدانية والربورتاجات. وأول عمل لها كان حول موضوع الساعة، الماء في تونس انفرجت الأزمة، عاد الماء موجود خاصة في المساحات الكبرى على مستوى تونس الكبرى. في بعض الجهات داخل الجمهورية قلك ما عنيش إشكال، خرجت هي وسألت سميرة السوري، هزت ميكروفون الإذاعة وسألت على الماء، وكانت هذه إجابة الناس.
1: الماء موجود ولا؟
2: مفقود، توجد ويغيب بكثرة. شو معنى الماء؟ تونس بكلها ماء، تونس بكلها ماء، كيفاش نحن ولينا ما عندناش ماء؟ ها؟ ماذا ماش ماء؟ أنا نعبي دبوزة من السبان وحطها في الفريزة ونصر وهكا ومريش مبطل. نعم الحمد لله، نعم ربي كله بي
3: ما شديش صف على الماء، ما فما ماء بقدرة ربي فما. أنا مشيت خذيت ماء وروح،
4: أنا ما نشربوش ماء صافي، نغلي الماء من السبان ونشرب.
3: والله يتخلق
4: ما حقا والله ما يدخلها رجاء.
5: لا مش موجود ولا ما قبل، حتى قبل لا عطارة لا حماس لا في حتى بلاصة قماش.
6: يعطيني دبوزة من قهوة خذيت، شيت قهوة يعطيني دبوزة ماء ياك، هاو كملت القهوة، هاي دبوزة ما في قهوة، الماء موجود في القهوة، موجود بارد، موجود برتو في القهوة نحكي عادة.
5: والعطار والحمار،
6: العطار مازال ناقص شوية. صدقني الماء سبالة بتاعنا ولا به تشرب، ما عادش فيه قبل كان تاك المطعم وقت كان فيه وقتك الواحد داك تحس ما راح، أما توا يشرب بابا الله يرحمه اللي توفى يشرب الماء سبالة.
5: فما ما
1: تشري أنت موجود؟
5: نشري مانيش نشري بلهفة، نشري كل يوم اللي نستحقه موجود. إن شاء الله ربي ينوب علينا بالخير الكل.

0: العسل.
1: معنا احنا بديت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
3: محلاها محبة
2: محلاها عشرة.

0: مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا بمستمعاتنا. يتواصل لقانا بكم في صبحية الإذاعة الوطنية، يوم سعيد. انطلقنا 6 وصلنا 8:21. خليناكم على الأغاني لأنه في انتظار ضيفنا اللي جينا اليوم من وزارة التربية. نحكيه ديما على العودة المدرسية، نقوله عودة مدرسية، نقوله زيدا كتب وكراسات ومستلزمات مدرسية. وكعليش في فقرة متابعات اليوم مش نعملو طلع على الكتبيت ونشوفو مدى توفر هذه اللوازم، لوازم العودة المدرسية.
1: متابعات
0: معانا عبر الهاتف سي جمال الدين دردور، رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. نقول له يومك سعيد ومرحبا بك سي جمال. ألو ألو
2: ألو،
0: مرحبا سي جمال الدين، اهلا وسهلا.
2: صباح النور.
0: صباح الفل والياسمين. وين وصلنا في عمليه توفير الكتب المدرسيه اليوم؟ هل انه كل شيء متوفر في المكتبات من مستلزمات عناوين المستويات الدراسيه الكل موجوده، التزويد على احسن وجه ولا لا؟ اعطينا الصوره في المكتبات.
2: يعطيك الصحه على الاستضافه.
0: مرحبا.
2: عيشك. بالنسبه للعوده المدرسيه 2026 2027، نسبة وتوفير الكتب حتى اليوم تقريبا 97%، 95-97% في المكتبات. ثم بعض عناوين اللي مازالوا ما استكملوش، يستكملوش يقولنا من هنا لخير الأسبوع هذا يكونوا حاضرين.
0: عناوين تم أن مستويات
2: والله ثم سنة
0: اللي فيها نقص،
2: ثم سنة ثالثة زوز عناوين
0: أساسي
2: وشوية أي أساسي وشوية في الثانوي، ما هو مش حاجة كبيرة
0: وشوية في الثانوي.
2: أي بالنسبة للعناوين وبالنسبة للكميات تلقاها متساوتة في جميع الجهات، أنا قاعدين يزودوا في الكميات، اللي تنقص بعد الجهة اللي مازالت ما خذتش استوفتش الكمية نتاعها يخلطوهم للكمية، معناها مستلزمات نتاع كل جهة. هذا فيما يخص الكتاب.
0: هذا فيما يخص الكتاب، مع تذكير أنه المركز الوطني البيداغوجي أعد 314 عنوان في حوالي 15.6 مليون نسخة للموسم الدراسي الجديد. الكتب متوفرة مع نقص في زوز مستويات، الثالثة أساسي والبعض العناوين في الثانوي تقول أنت في الأيام القادمة مش تكون موجودة. توا الكراس المدعم.
2: والله الكراس المدعم في التوزيع من اللي عنده توجي أكثر من أسبوع. الأسبوع الثاني هذا اللي دخلنا فيه قاعد التزويد، قاعد في مانا في نسق يتكاثر، تبقينا ثم التوزيع في تونس الكبرى احنا قاعدين نشوفوا فيه ونلاحظوا فيه، أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية كيفاش في خلط لهم الكميات نتاعهم. من هنا إن شاء الله نقولوا لآخر الأسبوع كيف كيف يكون متوفر.
0: توا بصراحه كيفاش يتباع، كيفاش يتباع الكراس المدعم في المكتبات؟ لما تشي الفورنيتور تعطي عدد معين محدد والا كيفاش تتم العمليه؟
2: لا لا، كيفاش تتم العمليه بالضبط؟ يجي الحريف يقول لي اعطيني 5 كراس، 10 كراسات 72 و10 كراسات 48. نقول له توا تاخذ 4 4 وعاود ارجع نهير اثنين، زيد يبعثونا مره اخرى، نزيد ناتيوك باش اللخيان الناس كلها الحرفاء كلهم يتززاو شوي شوي شوي
0: بالضبط، معناها
2: باش ما تصير شكل لافة ونوصيو الناس راهو من هنا لاخر سبتمبر، باش نقولوا كان سبتمبر لاخر سبتمبر باش تكون متوفرة كميات اللازمة اللي محدود اللي تحدد في الصنحة من أول سنة.
0: خاطر الأولياء قاعدوا يسألوا على الكراس المدعم الفترة هذية.
2: الكراس المدعم ماهوش معقول شي يجي ثلاثة تبدا على الكراس يقول لي هو مستلزماته مثلا 6 ويقول لك اعطيني 10. عليه 6 معناتها 48 كيفيه بالنسبة ل نيفو نتاع 7 ولا 8 ولا 9 ولا
0: نحاولوا نززيو بعضنا معناها اللهفة لي شوية شوية مش الناس الكل تتززى.
2: الناس كلها قد سنة حضرها كم مخر شوية
0: أو قالوا لك هنا واللي يبدأ عنده أكثر من تلميذ إيش مش يعمل
2: كيف كيف كيف كيف ومدامه موجود معروض للبيع دي ما يزمك يعمله تأتيه. بقينا الكميات كل قاعتيني 10 يقولوا لا خذ 4 خذ 5 وعاود أرجع تلقى موجود عندنا نعاود نزيد نعطيه.
0: وبالنسبة
2: خيان الحرفاء الناس كلها تاخذ.
0: المستلزمات الأخرى سي جمال الدين أكيد متوفرة من...
2: والله متوفرة موجودة، حتى الأسعار متاعها في المتناول، ما هيش حاجة مش غلاء كبير فيها.
0: زادت الأسعار على عمناول ولا قاعدت كما عمناول؟
2: بالفورنيتور معنا شوية، ما هيش برش 4-5%، أما بالنسبة للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالأسعار تاع عمناول.
0: أكثر حاجة يجيوا عليها الناس للمكتبات الكراس المدعم، العناوين تاع الكتب
2: أول حاضر أول الوقت الحاضر، الكراس المدعم والكتاب كتاب المدرسي، والإقبال مازال ماهوش إقبال كما العادة، ماهوش كما مازال محتشم
0: بشوية بشوية. قول هو اليوم 9 في الشهر، وساعات الولي يستنى حتى تصير العودة لأنه المعلم يطلب، هو زيدا
2: ناخذ المستلزمات اللي لازمة. قد انت كيما تعرف توا يجي هكا هو ولده تلميذ والولي نتاعو، ماذا بيه ياخذ كل شيء اللي موجوده في المكتب ياخذ منه. دونك ثم حاجات ياخذهم ما يستحق لهمش، دونك يحبذ باش ياخذ المستلزمات على حسب الطلبيه نتاع الاستاذ ولا المعلم.
0: قداش من كتبي موجوده على مستوى الجمهوريه التونسيه سي جمال الدين؟
2: والله في الفتره كيما توا هكا في شهر سبتمبر يوصلوا محلولين 6500
0: في تونس كاملة، 6500 يوصلوا. فما إشكاليات تعيشوها أنتم في الخدمة متاعكم فيما يتعلق بتوفير ديما الكتب الكراسات لوازم العودة، لأن الفترة ذي فترة خدمتكم زاد أنتم
2: الكتب معنا لازم تواكب ديما تكون متواجد في مركز بدغوجي باش العنوان اللي يحضر ولا الكمية اللي يجي باش نجم تاخذ منها وتزود منها وتوفروا عندك في المكتبة.
0: والتوزيع متساوي على كامل تراب الجمهورية بالنسبة لكل المكتبيين في ال 6500 مكتبة معناها؟
2: لا، على حسب ثم دي ستاتيستيك ياخذوهم مرسخان بيداغوجي على حسب الكميات شنو واخذاه اقتناء كذا سنة تالية الموين اللي يحسب. بعد اللي كان سبتمبر ياخذ شنو اللي يحب.
0: مازلت فمك العلاقة الإنسانية بين المكتباجي والولي؟ كي كنت صغيرة نتذكر أنا أمي كانت تقولي تعدى للمكتبة نجوى نحييها على فكرة في نهج الهند، خوذش حاجتك تنخلصها من بعد، ولا كي تكثر أعباء العودة تولي هاي تنخلصوها مرتين ثلاثة. مازلتك العلاقات هذيك بين المكتباجي والولي؟
2: تبعت الحال خاصة المكتبات اللي هكا في الأحياء وفي في أي بقعة اللي كان تعرف الولي ويد حريف عندك وعنده 4 أو 5 أو 10 سنين هو معك، بطبيعة الحال يجي يهز ياخذ شنو المستلزمات ومن بعدها يجي يخلص.
0: وتبجلوا هو في الكراس المدعم بالطبيعة ولا؟
2: والله كيما الناس كلها، لا والله الحقيقة نبداو نحاولوا باش كيما الناس كلها كيما اللي يخلصوا كيما اللي باش ياخذ بالكريدي كيف كيف.
0: يا سيدي ربي يعينكم، إن شاء الله عودة موفقة ليكم وللأولياء والتلاميذ والإطار التربوي. شكرا ليك سي جمال.

0: en exclusivité بالبيسانس نتاع الميفي 5G ومعه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار أكاهو.
1: أريد طور عالمك.
2: إشهار

0: مرحبا بكم مستمعينا الكل. 38 دقيقة ضيفنا اليوم بصفة استثنائية مش يكون معانا عن طريق الهاتف. نحن كي نحكيو عودة مدرسية نحكيو ملابس نحكيو ميدعة نحكيو كرتابة نحكيو أدوات ونتحدثو زادة يلزم نتحدثو على الخدمات المدرسية المتقدمة في تونس للتلميذ. وعنا ديوان كامل ديوان الخدمات المدرسية في تونس تحت إشراف وزارة التربية اللي يقدم خدمات الإعاشة والسكن والنقل والأنشطة الثقافية والرياضية للتلاميذ واللي هو زادة يحضر روحه للعودة هذه. شنو الجديد فيما يتعلق بالخدمات المدرسية؟ كيفاش تم الاستعدادات من النقل إلى الإعاشة إلى السكن؟ وأيضا أبرز ملامح هذه السنة فيما يتعلق بديوان الخدمات المدرسية. نحن ضيفنا عن طريق الهاتف هو المشرف على الديوان.
1: ضيف الماتينال.
0: ضيف الماتينال اليوم هو سي مصطفى كريم بوعود مكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية. صباح النور.
2: مرحبا مدام نبيلة، مرحبا بك مستمعي الإذاعة الوطنية. مصطفى كريم
0: بوعمود نهارك بوعمود. أسعد الأيام أهلا وسهلا بيك. أيا أنتم من الأعمدة، أنت سي بوعمود وأنتم من الأعمدة متاع الحياة المدرسية ديوان الخدمات.
2: والتربية هي عمود القطاعات في تونس إن شاء الله.
0: إن شاء الله. وزارة التربية قلت لهم من البارح الأخيين في مكتب الإعلام المدة ذي المدة متاعكم أنتم استعدادات حثيثة عمل كبير. شنو أبرز الاستعدادات سي مصطفى؟
2: هو تعرف مدام اللي كونوا تقريبا مازال أسبوع على العودة المدرسية تكون الثلاثاء القادم إن شاء الله في كافة المؤسسات التربوية استعدادات حثيثة خاصة فيما يتعلق باستكمال أعمال كل ما يتعلق بأعمال التعاهد وصيانة المؤسسات التربوية باش تكون جاهزة لاستقبال أبنائنا التلاميذ. اليوم تقريبا كافة السادة المديرين العامين والمديرين على مستوى الإدارة المركزية قاعدين يتنقلوا على أرض على الميدان يعني مواكبة استكمال الأشغال متاع التعهد والصيانة. تقريبا كل المندوبيات الجهوية كما في رقم مركزية وجهوية قاعدة تنقل لمعاينة جاهزية المؤسسات. سيد الوزير زاد كتيف تنقل أمس الولاية بنزرت للوقوف على مدى جاهزية مؤسسات التربوية في بنزرت. هذا تقريبا على مستوى الوزارة ككل. كما قلت سيادتك فما الجانب البيداغوجي وفما الجانب تحال تحضيرات وكتيف ديوان الخدمات المدرسية عنده الجانب متاع الإقامة والإعاشة والنقل المدرسي وكاس خلق كيف الثقافية والرياضية. أعلنت وزارة التربية منذ الأسبوع الفارط عن فتح المنصة الرقمية لتسجيل في المطاعم. أكد على الأولياء أنه للانتفاع بخدمات الإقامة والإعاشة لابد من التسجيل في هذه الخدمة على البوابة الرقمية المنصة الرقمية. نفس المنصة الرقمية اللي قام الولي بالتسجيل فيها للدراسة في المؤسسة التربوية نفس البوابة أو نفس المنصة يدخل على نفس المنصة بالمعطيات الخاصة به كولي ويلقى خانة تتعلق بالإجراءات والمطالب يقوم بتقديم كل المعطيات المتعلقة بمنظوره ويختار حال السياغ لنصف إقامة إقامة مبيت مطعم وينجم يخلص ثلاثية ينجم يخلص ثلاثة معناها عام كامل. عنده تقريبا نفس كل المعطيات موجودة على المنظومة. حاولنا أن نسهل على الولي ما طلبناش وثائق يعني ورقية. تقريبا كل الوثائق تتحط على المنظومة وتتم المصادقة كيف من طرف المندوبية الجهوية عبر المنظومة باش نحاول نسهل على الأولياء وما حاولناش نطلب أوراق موجودة عند الوزارات الأخرين. ثم ترابط بيننا وبين الوزارات الأخرين بطبيعة الحال كل شيء رقمي بالنسبة للتسجيل في الخدمة هذه. يمكن فكرة هو تقديم الخدمة هذه يندرج في إطار الإحاطة بالتلاميذ وفي إطار الدور الاجتماعي للدولة وتكريس مبدأ الإنصاف فرص تكون تقريبا التلاميذ على نفس المستوى. تقريبا اليوم على مستوى المرحلة الابتدائية ديوان الخدمات المدرسية يؤمن لمجة مدرسية بالنسبة للمرحلة الابتدائية تقريبا 300 ألف تلميذ ينتفع بالأكل المدرسية. في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي تقريبا بين المقيمين وأنصاف المقيمين عنا تقريبا 100 ألف منتفع. ووزارة التربية في سباق مع الزمن بطبيعة الحال لضمان التزود المغازات والمؤسسات التربوية بالمواد الغذائية باش نكون إن شاء الله حاضرين لتأمين الأكل المدرسية.
0: نعم.
2: بالنسبة للنقل المدرسي، النقل المدرسي وزارة التربية بالتعاون كيف كيف مع وزارة النقل، وزارة النقل عندها الأسطول متاعها، ووزارة التربية دعما للخدمات النقل اللي تأمنها وزارة النقل، عندها مجموعة من الحافلات موزعة على كافة تقريبا المندوبيات، وكذلك تتدخل عن طريق المجالس الجهوية والنقل الريفي المدرسي، وهذا تقريبا جلسات على مستوى الولايات لتجديد العقود وضمان انطلاقة طيبة على مستوى النقل الريفي المدرسي.
0: المبيتات سي مصطفى، والمبيتات
2: على مستوى تعهد، على مستوى تعهد المبيتات كما قلت اليوم عندنا تقريبا 360 مبيت على كافة تراب الجمهورية، عندنا تقريبا بين 67 ألف و 68 ألف مقيم، هذوما معناها يبيتوا في المبيتات، يعني أشغال الصيانة وتعهد الأسرة والحشاية والمجموعات الصحية كيف كيف هي على كما قلت في معناها المراحل الأخيرة متاعها، وكما قلت الفرق الميدانية اللي تتحول على مستوى المؤسسات هذه، كان فما بعض الإخلالات ولا بعض النقائص كيف كيف نحاولوا نبدأكوها في الأسبوع هذا، إن شاء الله عودة مدرسية تكون موفقة لجميع التلاميذ، وإن شاء الله تكون جاهزية المؤسسات 100% في الأسبوع القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. تو كيفاش يتم تحديد التلاميذ اللي عندهم الأولوية في الانتفاع بالمبيت والإعاشة والنقل، خاصة المبيت والإعاشة؟
2: بالنسبة للمبيت والإعاشة كما حطينا احنا على مستوى المنظومة، هناك بعض المعطيات تتعلق بوضعية الوضعية الاجتماعية للتلميذ، بعد التلميذ على المؤسسة التربوية، الدخل السنوي للولي، بعد المؤسسة التربوية على محل السكنة، حتى فما حاجات نجموا ناخدوهم على مستوى المبيت، نجموا التلميذ ينتفع بخدمة المبيت، وإذا ما هوش بعيد يسرع على المبيت ينتفع بخدمة النقل المدرسي، كسوى النقل الحضري ولا النقل الريفي المدرسي. فما مجموعة من المعطيات يتم على ضوءها إسناد يعني مجموع نقاط للتلاميذ، ويتم بطبيعة الحال ترتيبهم حسب الأولوية وحسب طاقة استيعاب المبيت هذاك.
0: قديش من تلميذ انتفع بالمبيت مثلا السنة الفارطة والسنة قديش نستنى وقديش عنا طاقة استيعاب، وأنا هما أكثر الأماكن أو الولايات أو المناطق اللي هي معناها محتاجين أنهم يكونوا في المبيت.
2: أكثر المناطق اللي محتاجين فيها المبيتات هي عنا ولايات سيدي بوزيد، القصرين، باجة، جندوبة، القروان، سليانة، هذوما فما شويه ضغط على المبيدات كما قلت لك، عملنا احنا في تقريبا في بين 67 68 ألف تلميذ مقيم، عندنا تقريبا 28 ألف تلميذ مقيم، السنة كيف نكونوا في تقريبا في بين 28 ألف 30 ألف تلميذ مقيم في المبيتات.
0: كيفاش تتم مراقبة ظروف الإقامة؟ كيفاش تتم مراقبة أيضا جودة الوجبات المقدمة؟ وانت حكيت على الجوتي بكري اللومجة في بالنسبة للتلميذ.
2: بالنسبة لكل ما يتعلق بالأكلة المدرسية احنا نحاول ننسق أكثر ما يمكن مع وزارة الصحة ومعهد التغذية زهير القلال، وفي سلامة المنتجات الغذائية مع الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية، فما بطبيعة الحال فرق تتنقل سواء من وزارة الصحة وإلا من الهيئة الوطنية لسلامة المنتجات الغذائية وإلا كيف فرق مركزية من عنا احنا، إضافة إلى بطبيعة الحال جينا ساعات بعض الملاحظات من مديري المؤسسات وإلا من محافظي المغازة وإلا من الطباخة، نحاولوا احنا نتنقلوا على عيني المكان. مبدئيا فما فرق دورية تقوم بمعاينة الأكلة المدرسية، فما البلاتيمو يقعد، وفما بطبيعة الحال مراقبة، ما نجمش نقول لك أنهم مغطيين تقريبا كل المؤسسات اللي فيها مطاعم مدرسية، ولكن نحاولوا أن تكون مراقبة دورية من فرق خاصة من فرق الجهوية والمحلية على مستوى المؤسسة.
0: الملفات تودع عن طريق المنصة في سكولير اللي هي المنصة اللي تهم وزارة التربية وكل الخدمات المقدمة، ومن بعد لتم عملية التسجيل على المنصة. كيفاش
2: بعد ما تتم عملية التسجيل على المنصة ويقوم الولي بإدخال كل البيانات المتعلقة بالتلميذ، الدراسة بتاع الملف تتم على مستوى المؤسسة التربوية اللي هو مرسم بها، هناك لجنة على مستوى المؤسسة فيها السيد المدير والسيد القيم العام الداخلي وقيم معهم، يتم التثبت من أنه التلميذ حمل ووفر الوثائق المطلوبة على مستوى المنصة. في صورة تطابق الوثائق اللي جابها التلميذ مع ما هو مطلوب على مستوى المنصة يتم المصادقة على المطلب متاعه من طرف المندوبية الجهوية للتربية اللي يرجع لها بالنظر، ومن بعد يتعدى إلى مرحلة الخلاص ويولي بطبيعة حال مرسم في المبيت هذاك وإلا في المطعم اللي اختاره على مستوى المنظومة. مبدئيا المنظومة كلها كما قلنا رقمية، يعني يكفي أنه يدخل المعطيات متاعه تقريبا في 48 ساعة مبدئيا تم المصادقة على مستوى المؤسسة ثم على مستوى المندوبية. احنا كما قلت حلينا المنظومة، فتحت وزارة التربية باب التسجيل تقريبا الخميس اللي فات، تقريبا تو ما بين مقيمين وأنصاف مقيمين نجم نقولوا لتقريبا ثلث التلاميذ قاموا بعملية التسجيل في انتظار وأنه يتم بطبيعة الحال استكمال التسجيل من هنا لكامل الأسبوع القادم إن شاء الله، وتكتمل الصورة على مستوى المبيتات والمطاعم إن شاء الله.
0: إن شاء الله تكتمل الصورة ويكونوا الناس كل أخذوا بلايسهم وتكون الاستعدادات كملت وظروف خاصة طيبة بالنسبة لكل التلاميذ في كل رقعة وفي كل شبر من تونس. قال جانب متاع الأنشطة ويظهر لي بديتوا تعملوا في برنامج الأنشطة ولا مازال بكري؟
2: هو الأنشطة بطبيعة الحال ديوان خدمات المدرسية يشتغل يعني بصفة رسيقة مع الإدارة العامة للمرحلة الابتدائية والإدارة العامة للمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي ومع الشركاء يعني وزارة الثقافة أساسا، وذلك ديوان خدمات المدرسية وزارة التربية تقوم ببرمجة أنشطة ثقافية للتلاميذ المقيمين ولبقية التلاميذ، يعني تقريبا 2100 تلميذ ينتفعوا ببرامج التنشيط الثقافي الموجودة على مستوى المؤسسات التربوية ككل. بطبيعة الحال عندنا محطات قارة اللي هي المهرجانات الوطنية والجهوية اللي تقوم بها المندوبيات والوزارة، وكذلك هنالك برامج مشتركة مع وزارة الثقافة انطلقنا في وضع برمجة إن شاء الله تنطلق بعد حق التلاميذ بالمؤسسات التربوية
0: إن شاء الله.
2: يعني بداية من شهر أكتوبر إن شاء الله تبدأ النوادي تشتغل ويبدأ تنشيط المبيتات والمؤسسات التربوية إن شاء الله.
0: أكيد تكون يعني بحذنا ونحكيه عليها بالضبط. أكيد تكون بحذنا في الأستوديو ونحكيه عليها البرامج التنشيطية إن شاء الله.
2: تواكبوا معنا كيف بعض الأنشطة على مستوى المبيتات خاصة.
0: باهي اليوم الديوان عنده بعض الإشكاليات، كيفاش نجموا مع بعضنا نحسنوا الخدمات المزدات بالنسبة للتلامذة؟ هل أنه عنا ما يكفي من الموارد البشرية، الإمكانيات اللوجستية، البنية التحتية لتقديم التمويلات زادة لتقديم الخدمات في مستوى باهي كما نحبوا كما نطمحوا؟
2: هو ما فماش شك لكونه لتأمين أكلة مدرسية لابد وأنه يكون يعني العنصر الأساسي بالنسبة لي هو عنصر الموارد البشرية، لابد وأن تكون الموارد البشرية اللي تأمن الأكلة المدرسية على مستوى عالي من التكوين وعلى مستوى عالي من الكفاءة، خاصة فيما يتعلق باحترام الجوانب الصحية بطبيعة الحال لتقديم الأكلة. كذلك الأكلة لازم تكون أكلة متوازنة ولازم تكون أكلة صحية، فالموارد البشرية مهمة جدا. عندنا نقص صراحة على مستوى الطباخة ومساعدي الطباخين والعمل في المطابخ، وهذا قاعدين نشوفوا فيه بطبيعة الحال على مستوى كسوة الانتدابات. عندنا انتدابات متاع الطباخة تم ترسيمها على الميزانية وتم إجراء المناظرة والانتداب، ونحن بصدد يعني معناه ضبط النواقص الموجودة وتوزيع الموارد البشرية هذه، لكن ديما الإشكال يبقى على مستوى يا إما على مستوى الموارد البشرية يا إما على مستوى اللوجستي، يعني نقل الأكلة ساعات من بنوك التغذية للمدارس هي يعني لابد أنه يكون عندك وصول لضمان دورية التزود بالنسبة للمؤسسات التربوية. هذه الإشكاليات قاعدين نحاول أن نكون الموارد البشرية متاعنا في الجانب اللوجستي مع المندوبيات ومع السيد الولايات والبلديات، نحاولوا أكثر ما يمكن وأنه نأمن انتظام التزود باللمجة على مستوى المرحلة الابتدائية. كيف على مستوى الصفقات متاعنا نحاولوا أنه نقص المركزية الكبيرة على مستوى الصفقات وتكون عندنا صفقات ربما على مستوى معناها توزيع الصفقات وتوزيع الاقتناءات تكون برؤية أخرى لضمان وأنه تكون فتح أكثر باب للمنافسة وضمان القرب المزودين من المؤسسات التربويه اللي نتعاملوا معها. تقريبا هذه اهم الاشكاليات. فما شويه اشكاليات على مستوى الصفقات العموميه، فما شويه اشكاليات على مستوى الموارد البشريه والتجهيزات اللي نحاولوا تقريبا نجهزوها.
0: نختم لقان هذية بالمعاليم، معاليم هذه الخدمات اللي تقدمها الوزارة، اللي قدمها ديوان الخدمات المدرسية، المبيت والأكلة وكل.
2: هو بالنسبة للمعاليم الحقبة ماهوش فما معاليم، هي تختلف حسب ما تكون منحة كاملة نص منحة الحقبة.
0: ما بين قديش وقديش؟
2: هي بالنسبة للمعاليم موجودة على البلاتفورم، ولكن الحق المبالغ ماهيش
0: واضح. ليه سألتك على المعاليم مش نمشي معاك؟ هل أنه الدفع زي يكون عن بعد بعد عملية القبول وكل شيء؟
2: الدفع عن بعد كما قلت لك، المعاليم تختلف حسب صيغة المنحة أو نصف منحة، أما الخلاص يكون بالوسائل نفس تقريبا الوسائل اللي تعتمدها الولي لخلاص عملية الترسيم في المؤسسة التربوية، هي اما عن طريق البطاقة البنكية او البطاقة البريدية او عن طريق الولات هذه المحفظة الالكترونية، ينجم بطبيعة الحال يتم عملية الخلاص ويستظهر بطبيعة الحال بوصل الخلاص ويكون مرسم ومسجل بالمبيت او بالمطعم المدرسي.
0: واضح. شكرا جزيلا ليك سي مصطفى كريم بوعمود المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية، كل التوفيق لكم وأيضا بالتوفيق لتلامذتنا في كل ولايات الجمهورية وفي الأماكن اللي يتلذ التلميذ أنه يكون في مبيت مش يقرب المدرسة متاعه، فربي معهم إن شاء الله تكون سنة دراسية موفقة اليوم. هكية نكون وصلت معكم نهاية لقانا اليوم في يوم سعيد. شكرا على المتابعة، تحية للفريق الكل، نعود ونتقابل غدوة من 6 إلى 9 ديما على نفس الموجة، موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نهاركم زين، في الأمان وبسلامة.

0: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: سعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموجز. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من منتصف نهار اليوم الأربعاء، وفق بلاغ مشترك لوزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية تحسباً للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الغد الخميس وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحياناً غزيرة. وزير التجهيز والإسكان صلاح الزواري يؤكد ضرورة تكثيف التدخلات الميدانية ورفع درجة اليقظة وتسخير كافة الإمكانيات البشرية واللوجستية للتدخل السريع ومراقبة مدى جاهزية منشآت التصريف وقدرتها على استيعاب كميات الأمطار المتوقعة، وذلك خلال جلسة عمل خصصت لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار. المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا يحتضن إلى غاية 12 من سبتمبر الجاري تظاهرة الأسبوع الوطني للروبوتيك. التظاهرة تجمع نخبة من الخبراء والكفاءات الوطنية والدولية وتتضمن برنامجا متنوعا يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية ويهدف إلى تمكين الشباب وأصحاب الأفكار والمشاريع من تحويل أفكارهم الإبداعية إلى حلول تستجيب لتحديات مستقبلا. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم استهداف سفينتين أمريكيتين وناقلات نفط في مضيق هرمز ردا على تدمير واشنطن 5 ناقلات إيرانية. ومنظمة أطباء بلا حدود تحذر من أن نقص المساعدات الدولية يجبر العديد من العيادات في السودان على الإغلاق ويحرم ملايين الأشخاص من الحصول على الرعاية الصحية. ختام الموجز قدمته لكم نعيمة سولي، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى الهواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي. وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
7: نحب نحط صبعي على حاجة لاحظوا فيها كل يوم وحتى واحد فينا لا يتكلم، الخبز المدعم الباقيت بتاع 190 فرانك موجودة كان صبيح ولا في وقت معين، معناها ما بين 10 ل 11 بعد ما عاش فما حد شيء، تلقى كان سبيسيال ب 700 فرانك و 600 فرانك الباقيت، تلقى سبيسيال السيريال بالقمح بالملح اللي بالزيتون كل موجودين، أما الخبز المدعم اللي 190 فرانك اللي نجم يشري اي مواطن ما عادش موجود. دخل باقيت من 500 وانت طالع علاش؟ والا كان الكونتيتي المدعمه تكفي ساعتين كهو ما علاش علاش ندعموا فيها اصلا الباقيت؟ والا باش نشري باقيت صباح ما نخلطش على باقيت العشيه معناها يعني يا ناخذها ب 700 فرانك يا نشري الباقيت كله صباح باقي كل واحد يولي يشري 10 باقيت ولا بيد وقت برازي ما عادش دخل. فما كوشه معروفه برشا كبيره في باردو حتى بلاك الباقيت 190 فرانك والله لنهار لقيتها الباقيت 190 فرانك. ديجا 190 ما فماش خاطر 10 فرانك ما يرجعوش فماش 10 فرانك مازالت موجوده 10 فرانك يا اخي. والساشي اغلب الباقيت ساشي ب 300 فرانك كان خلطت على الخبز المدعم باش تاخذ باقيت ب 190 فرانك تخلص 500 خاطر الساشي ب 300 فرانك.
6: وصل صوتك.
8: فما اولياء صارت لهم مشكل في البلاتفورم يجيهم ميساج من البلاتفورم يقولوا الرجاء اتصال باقرب مندوبيه جهويه. ولي بارون هوني معنا الاولياء نقرا انا في التعليقات نتاعهم نقول لك انا ولدي مرسم وعنده معرف وحيد عمناوي شفت رسمته عم كيفاش يقولوا لي الرجاء اتصال تسويه وضعيتك مع وزاره التربيه ولا اقرب اداره جهويه. قالوا هو عنده معنا معرف وحيد عمناوي وسجل مثلا نقرا سنه ثانيه ولا ثالثه وما عندوش اشكال. دونك فما مشاكل من نوع هذا. فما دي ميساج يخرجوا في البلاتفورم اللي حطتها وزاره التربيه الاولياء قاعدين يسجلوا في صغارهم دي ميساج تحسهم هكا ما عارفش يراهم بزار لي بارون معناها خاطر هما سجلوا صغارهم قبل. دونك معناها الرجاء وزاره التربيه تتصل بهم الاولياء في اقرب وقت وتسوي لهم وضعيتهم سيرتو ما عادش فما وقت تويك على الانسكريبسيون مازال جمعه العوده المدرسيه الحقيقه معناتها يلزم يتصلوا بالاولياء ذوما فهمتني ويحلوا لهم مشاكلهم في اقرب وقت.
6: وصل صوتك.
9: اكيد المجتمع في حاجه لاعلام هادف مستقل. الاعلام الهادف والمستقل يبني مجتمعات يبني ثقافات يرسخ هويه يحافظ على استقرار يكون استقلاليته تجي على خاطر اللي يخدموا فيه هما اصحاب المهنه اولا. ثانيا دور الاعلام عنده برشا ادوار الدور التوعوي والتثقيفي وحتى الترفيهي. كان ديما همزه توصل ما بين المجتمعات والشعوب ومن يحكمها او الدوله في حد ذاتها قاعد اجابه في موجة الاعلام البديل اللي هي السوشيال ميديا.
10: وقت اللي نهمشوا قطاع الاعلام والصحافه شنو يصير؟ شكون يعوض الفراغ هذا؟ باش تعوضوا الصفحات المشبوهه والصفحات تقدم لك الاشاعات تغلل الناس تغلط الناس المعلومات التأجيجية المعلومات التحريضيه اللي يقدموها واللي هي في اغلبها خاطئه وغالطه. انتم تعرفوا انه الاشاعات اختر في المجتمعات وعلى السلم الاهليه بقديم الاراء المتنوعه اللي تعكس تنوع لوسط المجتمع تنوع باش ما يحس حتى طرف انه مقصي سواء على المستوى السياسي او الاجتماعي او الثقافي. دونك مهم انه تكون عندنا منابر حره يكون فيها وسائل الاعلام تقدم التنوع هذا.
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من هذه غنية ليكم. في هذه غنية ليكم رحلة تاخذنا مع الأنغام التونسية على امتداد ساعة من الزمن، وأغانينا اليوم مش تكون بإمضاء الفنان التونسي المتميز محمد الهادي.

0: هذه غنيه ليكم،
1: هذه غنيه ليكم،
2: هذه غنيه ليكم. هذا هو الفضاء اللي انطلق معكم منذ قليل، متواصل معكم على امتداد ساعه من الزمن، مش نمتعوكم برشا انغام لنجم حصتنا اليوم الفنان التونسي المتميز محمد الهادي، صاحب موهبة لصولات وجولات مع الأنغام من خلال مجموعة من الألحان، لكن في نفس الوقت هو صاحب صوت جميل وعذب. ملا شنو رايكم كي نمشي ونزيدوا نستمتعوا بصوت فناننا والنجم حصتنا اليوم محمد الهادي في النغم التالي الدنيا غنوة.

0: معكم.
1: مواصلين معكم المشوار بعد ما سمعنا الدنيا غنوة قدمها الناس محمد الهادي وهادية جويرة، لكن النغم هذية وحتى النغم الأول كانوا من ألحان سي محمد الهادي. مواصلين معكم المشوار وقيت باش نقول لكم وقتاش التحق سي محمد الهادي بفرقة إذاعة صفاقس. الغرام ابدا من الصغرى، لكن في أواخر الستينات التحق بالإذاعة، ووقتها التحق بالمجموعة الصوتية بفرقة الفنون الشعبية. اي نعم، مش بالفرقة الوترية لا، وإنما الفنون الشعبية آنذاك، بعد ما كان تعلم الترومبيت في فرقة الموسيقى العصرية. وضمن فرقة إذاعة صفاقس وفرقة الفنون الشعبية اتعلم كذلك إلى جانب النوبات اتعلم المالوف. أما زعما غرامه بقلة العود وقتاش تعلم العزف عليها، إذا الكل نتعرف عليه بعد شوية بعد ما نسمعوها في زوز أنغام السي محمد الجاموسي. هنا راجعين مواصلين معكم المشوار في هذه غنية لكم، خليكم معانا وما تبدلوش الموجة.

0: هذه غنية ليكم.
1: هذه غنية ليكم.
2: هكا سمعنا يا غايب على العينين من كلمات سي محمد الجموسي وألحان سي محمد إدريس، وبعدها سمعنا البوستاجي واللي هي من كلمات وألحان سي محمد الجموسي، والغناء بطبيعة الحال النجم حصتنا اليوم سي محمد الهادي. برشا ناس يستنيه ويحبوا يعرفوا كيفاش سي محمد الهادي تعلم العزف على آلة العود اللي نقوله لكم، اللي هو كان عصامي التكوين. الغرام هو اللي خليه يتعلم بحكم احتكاكه بالعازفين ضمن فرقة إذاعة صفاقس، اتعلم العزف على آلة العود شيئا فشيئا. فكان هكا وقت اللي ياخذوا استراحة الفرقة الموسيقية يحاول انه يدندن، وبالغرام هذيك صار عازف على آلة العود بامتياز. ومش هكا فقط، وانما صار يقدم الألحان. كنا نغم التالي اللي مش نسمعوه اللي هو من ألحانه، واللي هو نغم مميز وجميل ومن كلمات سي عبد الرزاق العايدي. ظهر لي عرفتوها الأغنية بالفعل، يا حضن حرير. هكا يغني سي محمد الهادي في النغم التالي.

0: هذه غنية ليكم.
1: كان هذا نغم يحضن حرير حبيناه، تحية لكل المستمعين. يحضن حرير من كلمات عبد الرزاق العايدي، ألحان سي محمد الهادي، وبطبيعة الحال غناء النجم حصتنا اليوم سي محمد الهادي. قلنا بعد ما تعلم العزف على آلة العود بدأ ينظم الألحان، أما إلى جانب هذية كذلك بدأ يكتب بعض الكلمات كما الغنية التالية اللي مش نسمعوها، واللي هي من كلمات وألحان وغناء نجم حصتنا، وهي بعنوان أنتي أحلى بنية.

0: هذه غنيه ليكم،
1: هذه غنيه ليكم.
2: انت احلى بنيه. كان هذا نغم من كلمات الحان وغناء سي محمد الهادي، النجم حصتنا اليوم. سي محمد الهادي اللي تعامل مع برشا اسماء على مستوى الكلمه واللحن، كما سي محمد الجاموسي، المنجي عز الدين، محمد العود، عبد الرزاق العايدي، الحبيب الاسود، عامر التونسي، وغيرها من الاسماء على مستوى الكلمات. اما في الالحان فنلقاه غنى في اغلب الاحيان من الحانه، لكن التعامل في بعض الاغاني مع سي محمد الجاموسي، محمد المسلماني، محمد ادريس، وغيرها من الاسماء. شنو رايكم تو كنسمعوها في زوز انغام من كلمات سي محمد العود، الحان محمد الهادي، وبطبيعه الحال من غناء كذلك سي محمد الهادي. نستمع ونستمتع ثم لينا عودة.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ، نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: هذه غنية ليكم.
5: كان هذا سي محمد الهادي في مجموعة من الأنغام، الحقيقة زوز أنغام يتعدى ويزول، وعمرك متهون من كلمات سي محمد العود، ولكن من ألحان نجم حصتنا اللي مواصلين معاه المشوار في هالساعة من الزمن في هذه غنية ليكم. سي محمد الهادي في آخر فترة من العمل متاعو ضمن إذاعة صفاقس ترأس مصلحة الموسيقى، لكن زيدا على امتداد هالمسيرة كاملة حول أن يقدم مجموعة من الأنغام الجميلة والعذبة، ومن بينهم هالنغم هذية اللي نعتبروه من آخر الألحان اللي قدمها سي محمد الهادي قبل ما يغادر إذاعة صفاقس ويحال على شرف المهنة. فخلينا نسمعوا نحب اثنين، لكن قبلها هي مش نسمعوا كذلك زوز أغاني اسمك غالي، وهالغنية هذية مميزة ومميزة جدا، لكن سيدة معها هي مش نسمعوا نغم آخر يلي حبيناكم.

هذه نكون وصلنا لختام لقنا اليوم، واليوم كانت حصة مخصة للنجم والفنان التونسي محمد الهادي، اللي بالفعل هو محب للحياة وللفن. أجمل التحايا توصلكم من سلوى الحشيشة على مستوى الإخراج التقني، وهذه حنين بن جماعة تتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتحة. نلتقي في العدد القادم من هذه غنية لكم، مع الشكر على حسن الاستماع والمتابعة. إلى اللقاء.

0: هذه غنية لكم. هذه غنية لكم.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
0: الدكتور حكيم.
2: لملي ترضع صغيرها من صدرها تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة، وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
0: الدكتور حكيم.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور يؤكد أن توزيع الكراسي المدعم يشهد نسقا متصاعدا، خاصة بمناطق تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، وذلك خلال تدخله اليوم في برنامج يوم سعيد. ودعا الأولياء إلى تجنب اللهفة واقتناء حاجياتهم فقط، مشيرا إلى أنه سيتم توفير كل الكميات اللازمة والمحددة من الكراسي المدعم في غضون هذا الشهر. وزارة الشؤون الثقافية تعلن تمديد آجال الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 26 و2000 إلى غاية 13 من سبتمبر الجاري بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة. وستخصص هذه الدورة وفق وزارة الثقافة للكتب الصادرة سنتي 25 و2000 و26 و2000، وتعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة من 12 إلى 26 من هذا الشهر، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكبيلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يجدد خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي، يجدد حرص تونس على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز فاعليته من خلال التشاور والتنسيق والبحث عن مساحات الاتفاق وتقريب وجهات النظر، بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة بروح جماعية ومسؤولة. في العالم، مجلس الأمن الدولي يرحب بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف المتنافسة في ليبيا، والذي يهدف إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في غضون عامين. رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر تحذر من أن التحركات العسكرية الأخيرة في الشرق الأوسط التي طالت اليمن والسعودية تنذر بتوسع خطير للنزاع، وتشير إلى أن استمرار التصعيد يهدد بوقوع كوارث إنسانية وتشريد مزيد من السكان وتفاقم الأوضاع المتردية أصلاً. ختاماً، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن إيران لم تعد لديها أي فرصة للحصول على سلاح نووي، مشيراً إلى أن الحصار عليها فعال ويحقق نتائج فوق مستوى التوقعات. ختام الموجز، مع تحيات نعيمة سولي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج احداث اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي وين هي؟

0: صباح التوانسة مع مونة المجري.
1: صباح بنكهة تونسية.
2: صباح النور، صباح الورد، أهلا وسهلا بكم مستمعينا كالعادة، نتقابلوا في موعد جديد من صباح التوانسة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية يوميا من الاثنين حتى الخميس في الوقت هذا من 10 حتى نص النهار، هذه حصة نهار الأربعاء 9 سبتمبر 2026، مع كامل الفريق اللي رافقني إن شاء الله في سبيعتين نظومة، أيمن تنفوري معنا في الهندسة الصوتية، سيف ترابلسي معنا في الديجيتال، وفاطمة عبار في التنسيق العام للحصة. بالطبيعة ما ننساش فريق البرنامج شاكر بالقاسم وعوض في الشيء، بتحية كبيرة ليهم، معكم هناك العادة مقدم الميكروفون، وانتم بتبيعة مستمعينا معنا، مرحبا بكم وين ما كنتوا، في الدار، في الخدمة، في الطريق، نقول لكم هنا سيسر ويحكم واثنية زينة لكم الكل. التفاعل معنا بتبيعة عندكم رقم التليفون 71-800-44-404، كيف زادة صفحتنا على الفيسبوك لذاعة الوطنية التونسية، تنجموا تتواصلوا معنا وتقترحوا زادة وتقدموا الملاحظات متاعكم والتعليقات. ومرحبا بالنسبة لكل اليوم، طقس اليوم مازالت سخانة في تونس، البحر باش يكون قليل الاضطراب وتدريجيا مضطرب بالسواحل الشرقية، الحرارة في ارتفاع طفيف مقارنة بالأيامات اللي فاتوا، وباش تتراوح القصوى عامة بين 35 و 41 درجة وتكون في حدود 33 درجة بجهة الوطن القبلي. ذاك علاش نقول لكم انتوما سيسر ويحكم، إذا كان ما عندكم شي خرجة ضرورية دونك خليكم في الدار، خاصة نحكي الناس اللي عندهم أمراض مزمنة والكبار السن غيراتنا زيدة، خليهم بعد عسخانة، خليهم في بلاصة ظل، وإذا كنا خرجنا ماذا بينا كشابو والمظلة ما نسويهش بالكل. حبيت نقول لكم اللي فقراتنا هما بيتهم ما تبدل حتى شيء، لكن في الكل مرة نجيبوكم مواضيع جديدة مفتح الدنيا. اليوم نحكي على العودة المدرسية، بداية جديدة وإلا مجرد عودة للعادات القديمة، الكوتش تتفسرنا أكثر شنو نقصدوا بالكلام هذية. بعد شوية كوتش لبنى مقدم تكون بحثينا ونحكيه أكثر تفاصيل. اليوم كون لباس باش نهتموا بصحة المرأة الحامل، ونحكيه على الحامل والأوعية الدموية، أهم التغيرات في جسم المرأة في المرحلة هذه. دونك يكون بحثينا دكتور محمد سالم سبيسي، مختص في طب الأوعية الدموية. كل عادة ساعتنا الأولى تكون مع الكوجينة وبنا ومنفعة، شيف هارون حسني، نشوفوا شنو الدبارة متاع اليوم، نكتشفوها مع بعضنا بعد شوية. ساعتنا ثانية تكون فيهم الخير باش نحكيه على مهرجان فصدق، اكيد نعطيكم شنو اخر الاستعدادات وشنو باش يكون فيه من برمجه بالنسبه للدوره الحاليه، لازم نحميها باش نحكيوا على مخرجات مؤتمر دول الاطراف في اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه التسحر، ونختموا لقاء تاعنا مع هكا احلى مع المهندس معماري كريم اللوس باش نحكيوا طرق العزل الصوتي في البنايات. هذوما اهم المواضيع نتاعنا، انتم مرحبا بكم، عندكم تساؤل استفسار مرحبا بكم على الباج اوفيسيال نتاعنا اذاعه الوطنيه التونسيه. هذا علي الرياحي باش يغنينا يا شاقة المرأة.

0: مفاتح الدنيا.
1: مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا كالعادة على وجهة الإذاعة الوطنية التونسية، وتابع فينا في صباح تونس. ديما نفتح البرنامج متاعنا بمفاتح الدنيا، كل مرة كوتش بحذينا، كل مرة نختار موضوع. اليوم بحذينا كوتش لبنى مقدم. صباح النور.
2: صباح الفل.
1: مرحبا بك بحذينا.
2: يعيشك فضلك.
1: العودة المدرسية
2: وما أدراك.
1: أي احنا صيش مازال الليامات في ساعة في ساعة تعدي، وعطلة في ساعة ثلاثة شهور، معناها عطلة مطولة تسمى سنين في ساعة تعدي. العودة المدرسية قاعدين احنا الليامات نحضروا في الكراتب، في
2: نحضروا في عرس ذهني
1: وهدوما مركزين اللبس الصغيرات، كراتبهم، أدواتهم، كراساتهم، الكتب، بشنو مستحقين. كفما حاجات أخرى لازم زيدا الأولياء اللي يسمعوا فينا زيدا لازم ينتبهوا لها ويقفوا عندها ونجموا يسلوا صغيراتهم اللي هي الكوتشة.
2: كل عام نراو المغازات معبية صف تبارك الله، توا بدينا معناها الحمد لله هي لمحالة تطورنا شوية، ولينا نشروا الكتب على بكري والكراس على بكري. نرى في الدنيا كلها معبية، العبيد فرحانة ياسر بالرجوع، يشريوا في الحوايج، حتى يشريوا في سبيدريات جدد، يحضروا في صغارهم، يشيو الحجامات، يعملوا كل شيء. لكن هل حضرتوا نسخة جديدة في الحوايج بركة والكتب، وإلا حضرتوا عقلية جديدة؟
1: أيه.
2: ش معنيها عقلية أيه. جديدة؟
1: شمعني؟
2: يعني نضج في الأفكار، نضج في السلوكيات، تغيير في السلوكيات اللي نتشكيو منهم كل عام. راتو كي نرجع بحذك في مارس نبداو نحكيو على مشاكل الأدوليسانس ومشاكل الصغار والمشاكل اللي يحطوا عام كامل. المشاكل هذوما يلزمنا نتفاديوهم قبل لا رونتري سكولير. نعملوا ان مومون دو ريفليكسيون، لازم من وراء نقعدوا مع صغيراتنا إذا كان هما صغار برشا، وإلا الصغير اللي يسمع فيها تو التلميذ اللي يسمع فيها يقعد مع روحه. لازم حاجة لازمة على الأخر باش يسأل روحه ثلاثة أسئلة سهلين على الأخر. شنو تعلمنا من السنة الفارطة؟ شنو تعلمنا من الأخطاء اللي صارت؟ شنو تعلمنا من اللي لاكون اللي لقيناهم؟ شنو تعلمنا من الصعوبات اللي تجاوزناها؟ معناها إن شاء الله نكونوا تجاوزناها. الحاجات اللي تعلمناها. ثاني سؤال، شنو يلزمني عاد نبدل السنة؟ مش باش ندخل بنفس الروتين، مش باش ندخل بنفس الحاجات ونفس الافكار القديمه. ثالث حاجه، شنو جديد اللي انا باش نجيبه؟ خاطر احنا نعرفوا اللي من عام لعام التلميذ يكبر، يكون 7 سنين ولا 8 سنين، 9 سنين ولا 10 سنين، 13 ولا 14، ينضج على حسب المرحله العمريه اللي هو فيها. دوك راهو مطالب عن طريق النضج هذايا، وقت اللي نغنيوا له هابي بيرثداي باش يكبر عام، رانا زاده نعرفوا اللي ولدي كبر والتلميذ هذا كبر، دونك نورمالمون يزمو يغير سلوكيات ويغير افكار باش ما يعملش وما يوقعش في نفس الاخطاء اللي وقع فيهم السنه الفارطه، خاصه التلميذ المتوسط والاجيتي شوي. معنى ذاك اللي ديما للمعلم تقاه ديما يتشكى منه في الكيد ليزون. دونك احنا يلزمنا نبداو بعنصر مهم جدا، هو
1: اللي هو
2: تغيير العادات والروتين القديم. يعني كي نرجعوا للمدرسه نرجعوا نحبوا حله جديده ونحبوا تبييض ونحبوا بلاصه نظيفه ونحبوا كل شيء. اما يلزمني زاد انا نتهيأ باش نبدل من سلوكياتي، مانيش باش نبدا من الاول داخل متحمس. انا ديما يجوني للبيرو جمعه هذيا ويقولوا لي كان ترى ولدي كبر، ولدي ينضج وما عادش كيف قبل، ولدي تحسه موتيفي على الاخر، متحمس باش يرجع يقرا، متحمس للامتحانات، متحمس. إن الحماس هذاك ما ناخذوش بعين الاعتبار. علاش؟ إنو دور جامي أكثر من ثلاثة جمعات، أعطيهم جمعتين، ثلاثة جمعات متفائلة معناها نكون ياسر، فهمت؟ دونك أعطيهم جمعتين ويتبدل. علاش هو التغيير هذا ما يقعدش والحماس هذا ما يدومش؟
1: ما يتواصلش معنا سنة كاملة مثلا.
2: سهلة ياسر، على خاطر التغيير ما صارش من الداخل. التغيير صار بتحمس بطريقه، احنا نعرفوا لي الحماس ما يقعدش معنا كيما الحماس في الكوره، معناها في ساعه ما تبرد. دوك احنا شنو نقولوا هوني؟ راهو التغيير يلزم يكون بشويه بشويه، يلزمك تبرمج مخك على التغيير، تعمل له تخطيط كاريمون شنو اللي باش يغير فيك. راك ماكش مطالب باش تكون بيرفكت من نهار الاولاني، راه مثالش انا كون كل يوم نسخه احسن من اللي قبلها، هذاك المطلوب منك. راه ما تضغطوش عليه الصغير، وراهو باش تتبدل الحكايه هذه كل يلزم عنا زوز عوامل اللي تبدلوا معنا، اللي هي العائله والمدرسه.
1: اي كيف باش نبدلوا
2: العائله؟ دور العائله باش يتبدل، مش العائله اللي باش تتبدل. العائله نحن نعرفوا اللي يعملوا ياسر ضغط على التلامذة، وهما بيدهم يعيشوا في ضغط راهو الاولياء. دونك اش معناه ضغط؟ معناه يقول تو انا سنه دراسيه جديده، اش باش يصير فيها، شنو باش نعمل، شنو ما نعملش. دونك هذا الكل باش ياثر على التلميذ. انا شنو نقول هوني؟ كون دور المرافق الأخلاق ولا تكون دور المراقب يزي من هات نشوف أهدواتك، هات نشوف أش عملت، هات نشوف نوتاتك، هات نشوف الكايد ليزون تاعك، يزي من هذيك وكون مرافق لصغيرك، اسأل صغيرك شنو اللي قلقك في المدرسة، شنو الحاجة اللي مشيت وحاجة ما مشيتش، ترافق وتكون رفيق ليه. هات نقدو دروسنا، مش يدقد انت دروسك يا برا أعمل دروسك وانت ما تعرفش عليش عمل وما عملش. الدور هذي ينقص برشا ضغط على الصغير، علاش؟ خاطر يحسك تشارك فيه كما شاركته أنت صغير في اللعبة. نفس الحاجة، العملية التربوية تتطلب مشاركة، مشاركة من الولي ومشاركة بيان سور من المدرسة،
1: من المربي، من بالضبط في المدرسة. دور العائلة شو حاجة أخرى زوز
2: دور
1: قتلي.
2: دور المدرسة،
1: المدرسة
2: دور المدرسة يلزمها زادة تعرف والمعلمين يعرفوا اللي راهو جيل هذا جيل تبدل برشا، راهو جيل التكنولوجيا والاي اي ما عادش تجم تخاطبه بكراسة نمرو 24 ستيلو اخضر ستيلو احمر كريون نيميرو 3، راهو الجيل هذايا ولا جيل التكنولوجيا، جيل الاي اي يفهم بطرق اخرى باساليب اخرى. احنا اسكو حضرنا الاساليب هذوما؟ اسكو حضر برمجنا مخاخنا لشكون الجيل اللي احنا باش نخاطبوه في القسم؟ دوك هذايا الكل زاده يعمل اعتبار ويخلي التلميذ يا يحب يا ينفر ليكول. معناه هذه حاجة لازم ليكول تخدم عليها ويلزم تعرف دورها. ما عادش كان في الأداء المدرسي، دورها راهو في صناعة إنسان، إنسان هاريخ بش يخرج للحياة، الحياة المهنية، الحياة العائلية، بش يولي هو بيدو مسؤول. دوك يلزمنا نحضروا مهارات أخرى، كما أنا ديما نحب صغير يتعلم الكوتشينج.
1: علاش ليه؟
2: يتعلم الكوتشينج، الكوتشينج راهو يعاونوا برشا في حياته ويكسبوا برشا مهارات. دونك هذا هو، دونك لازم نسيروا التكنولوجيا الحديثة باش الصغير يتقبل أكثر المعلومة.
1: أي نجموا نتواصلوا معاه بسهولة ونجموا نخاطبوه بسهولة، لكن نغيروا في الخطاب، لغة الخطاب نتاعنا والتواصل مع الصغيرات هذوما. كي نعملوا ملخص مثلا، شنو يلزم يتبدل في الصغيرات هذوما؟ الحاجات لازم تتبدل والعادات القديمة نبعد عليهم، السلوك كما قلت
2: السلوك هو لا كوميونيكاسيون، راهو كي تجي تشوف يلزمنا انغاجوت لا كوميونيكاسيون، التواصل مع الصغير هذاك يلزمنا نفهموه. راهو حتى وكان صغيري اغريسيف ولا صغيري رافض القرايه، يلزمني جوست نحط لو بوين سور لو زي، علاش علاش بوركوا صغيري الي كوم سا، نسالو هو، راهو مش انا باش نقعد نخمم في علاش. علاش يا وليدي رافض انت المدرسه؟ علاش رافض الامتحان؟ على خاطر كيما قلت لك من الاول يبدا متحمس باش نقرا باش نقرا باش نقرا، من بعد يرجع للخمول للكسل للسلوكيات بالكش الخايبه اللي هو فيها، لاصحاب الباهين واصحاب الخايبين لازمنا نعرفوا نفرزوا. دوك انا الرساله الوحيده اللي نوجهها بلوتو للولي للمربي وحتى للتلميذ، ما تخليوش العوده تكون مجرد عوده للمقاعد روتين الحياة، هاني وصلت ولدي مطمئنة عليه راهو تخلي يقرأ، ما تخليوهاش هكاكا، خليوها فرصة تغيير عقليات، فرصة تغيير سلوك، ونحب ونرجعوا السناء برشا نضج وبرشا وعي، وتكون إن شاء الله أجمل بداية.
1: يعطيك صحة كوتش محليلي كلام هذية، نستفتح بي احنا عودة سنة دراسية جديدة إن شاء الله على قديم،
2: وإن
1: شاء الله تكون عودة مدرسية جديدة موفقة ناس الكل، ومش كاين في الكراسات والكتب والمحافظ كما قلنا، ما زادة في العادات والعلاقات وطريقة عيشتنا لليوميات نتاعنا. شكرا لي كوتش لبنى مقدم على الموضوع هذا. تنجموا نتوما تتابعوا بتبيع مختلف النصائح على الباج وفي سيلي ذاع الوطنية التونسية، وإحنا راجعين معكم بعد شوية.

0: لاباس.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية صبر بيع صوت وصلنا حتى 10:27 وقايت كل لاباس. اليوم باش نهتموا بصحة المرأة الحامل وناخذوا جزء معناها من نحكيه على صحة الأوعية الدموية الحامل والأوعية الدموية. الحامل أكيد بالنسبة لأي امرأة هو فترة مميزة، هو فرحة انتظار وتغييرات كبيرة تصير في الجسم متاحة، أما فما تغييرات ما نشوفهمش بالعين وتصير خاصة على مستوى الدورة الدموية والعروق. هوني نقولوا علاش المرأة الحامل يجيها أكثر تورم في الساقين، علاش تظهر الدويلي يقولوا ليفاريس ذوما أثناء الحمل، وهل صحيح الحمل يزيد خطر الجلطة، وشنو العلامات اللي لازمها المرأة ما تتجاهلهاش بالكل. اليوم باش نحكيوا على الموضوع هذايا، موضوع مهم برشا، الحمل والمخاطر الوعائية سواء الوريدية وإلا الشريانية. معنا دكتور طبيب مختص في الأمراض الأوعية الدموية دكتور محمد سالم سويسي. صباح النور، نورتنا.
2: صباح الفل والياسمين، مرحبا بك، يعيشك، ميرسي بوكو.
1: هكا تقديم باش الناس تتبع وتفهم، واللي عنده مشكله يقولها بالضبط. يسمع فينا مرأة حامل تقولها يقول لي عندي مشكله هذه وانا مش فاطنه بروحي
2: بالضبط.
1: بالكل
2: بالضبط. يعطيك الصحه على الاستضافه، ميرسي بوكو.
1: مرحبا بك دكتور. هات نبدا واعمل الاول، علاش اصلا الحمل ياثر على العروق والدوره الدمويه؟
2: هو ياثر الحمل على العروق والدوره الدمويه على خاطر اثناء الحمل جسم المرأة يتبدل برشا داكوردو. دونك في الاول حاجه فما كميه الدم في الجسم باش تزيد، خاطر لازمها تغذي الام والجنين فرد وقت. دونك ثاني حاجه الهرمونات دي في البدن نتاع المراه اثناء الحمل تعمل توسع وارتخاء في الاورده، هذه ثاني حاجه. وثالث حاجه اللي هي مهمه ياسر اللي هو كل ما الرحم يكبر كل ما يعمل ضغط على الأوردة اللي في الساقين الموجودة في الحوض، وبالتالي رجوع الدم الساقين للقلب يولي أبطأ وأقل من قبل. يعني بطريقة بسيطة الدم يكثر، الأوردة تتوسع، والدم يرجع أصعب من الساقين للقلب الفوق. وهذا يفسر علاش المرأة الحامل نجم تحس بثقل في ساقيها، تورم، وتبدأ تظهر
1: خاصة في الأشهر الأخرى متاع الحمل.
2: بالضبط، قدر قد ما يكبر معناه الواحد الرحم يكبر قد ما تزيد تعمل ضغط أكثر على الساقين. وزيد على هذا الحمل معناه أثناء الحمل الدم بطبيعته يولي أكثر قابلية للتخثر، وهذه آلية طبيعية باش الجسم يحمي المرأة من نزيف وقت الولادة. معناها ربي سبحانه كخلق المرأة الدم متاحها معناها عنده أقبل أكثر قابلية للتخثر أثناء الحمل باش يمنحها مكان نزيف هذاك وقت الولادة، أما في نفس الوقت يفسر عليش الخطر متاع جلطات يزيد أثناء الحمل.
1: به دكتور التورم متاع الساقين باش نرجع لك هنا، هل هو حاجة عادية فترة وتمشي على روحها، وإلا فما مرات لازم نتقلق وما نجهلوهاش الحكاية دي؟
2: هذه هي من أهم الحاجات اللي لازم المرأة تعرف تفرق ما بيناتها، معناها وقتش تورم عادي وقتش مش عادي. به كان في آخر الحمل خاصة في آخر النهار الساقين الزوز يتورموا بنفس الطريقة، تحس براحة معناها تتفشى الساقين متاحة بعد الراحة، وإلا في الصباح كي تقوم من النوم هذا

0: بالحق يزيد من خطر الجلطة وانت جبت لي على النقطة هذية.
1: اي بالطبيعة. وهنا نحب نكون واضح ياسر, ما نحبش نخوف ونساء معناها الحوامل, معناها نحكي ياسر على التجلطات وكرة هذية حالة الجلطة معناها تبقى حالة غير شائعة, معناها ماهيش حاجة ياسر واردة, أما نوصيو عليها خاطر كما قلنا في الأول التخثر راهو أكثر عند المرأة الحامل وعند المرأة أخرى. مرأة عادية, وذاك سيرتو كي تبدأ المرأة مثلا عندها عوامل يزيدوا في التخثر, كما مثلا الجانب الوراثي معناها الترومبوفيدي, تلقى عائلة مثلا فيها عندهم مرض في الجينات اللي يتخثر الدم متاعهم أكثر من عائلات أخرين. المرأة اللي بصحتها اللي تتكيف اللي فوق 35 سنة في العمر, اللي عندها تبدأ حبلة بزوز توامة مثلا ولا تريبلي, اللي ما تتحركش ياسر أكور دولا جروسيس متاحة, ولا دخلت السبيتار ولا عملت عملية, فهمتني, أذوما الكل, ولا بتسافر زادة بالطيارة ولا حاجة, أذوما الكل عوامل تنجم تكون أكثر معنى قابلية للتخثر من مرأة أخرى, وذلك علاش الطبيب لازم يقيم خطر تكون الجلطة وينصح بها المرأة الحامل.
0: اي به دكتور, اذا كان شكينا فما جلطة عند المرأة الحامل هوني باش نسي يخافوا من الفحوصات, يقول لك اثر على الجنين على النمو نتاعو والكل, شنو انا نعملوا لك, كيفاش تتصرفوا بتيكم حاله من نوع هذه؟
1: هو ابسط حاجه اللي هي تتجه للطبيب نتاعها المباشر, معناها كسوا جينيكولوج ولا الطبيب العام نتاعها باش يوجهها للطبيب نتاع الاوعيه الدمويه. فما انيكو دوبلير لازم يتعمل, ايكو دوبلير فينو نعيطوا له ايكو, اللي كو هذه نحب نفسر اللي الدوبلير ما فيش اشعاع, ما فيش خطر على الجنين بالكل, وفي معناه هو فحص بسيط ما يوجعش ويتعمل أثناء الحمل وينجم يكشف لنا كان فما جلطة ولا لا, والمهم سيرتو اللي هو ما يخلينيش نضيع الوقت ويكشف لنا هل
0: على بكري كان فما
1: على حاجة, كان فما حاجة. والكل
0: علاش الجلطة نخافوا منها دكتور؟ هل هي وهي موجودة في الساق نقولوا احنا شنو اللي يخليها خطيرة مثلا؟
1: هو انفيت المشكلة مش فقط في الساق, معناه الجلطة تنجم تجي في الساق, أما أكل الجلطة ديك تنجم ينفصل الكيود سان قلو أحنا ولا الحجرة وتمشي في الدورة الدموية وتنجم توصل حتى للرئة وقتها تولي خطيرة, اللي أحنا نعيطولها لومبولي بالمونير, اللي هي تنجم تكون حالة خطيرة ياسر على الأم وعلى الجنين, فهمتني, وهوني فما علامات انذار اللي نجم يوجهونا لك الحكاية ديك اللي خليونا نفيقوا بها على بكري, كيما ضيق نفس غير معتاد, معناه تكون جهة دنكو فما ضيق نفس معناه كبير, وجيعة في الصدر, دقة قلب سريعة معناه بصفة غريبة, تحس بروحها باش تغيب على الدنيا, معناه تغيب على الوعي, معناه عندها دوخة ولا تكح حاشيكم الدم, فهمتي, هذوما كلهم سيديسيني علامات معناه استعجاليه, ما لازمهاش معناه تصبر عليهم بالكل, تمشي في اقرب وقت للطبيب المباشر نتاعها باش نمشيو للاستعجالي ونقوموا بالفحوصات اللازمه.
0: به الدكتور راح نحكينا توا على الجلطه عشان الناس تكون فهمت وعرفت العلامات, ما تتجاهلوهاش الحكايه.
1: بالضبط.
0: نحكيو على حاجه
1: بالصعيبه,
0: اي بنا بس نمشيو الاقل خطوره شويه. بالضبط. ولي برشا اكيد باش يسمعوني توا باش يقول لك والله صحيحه عندي الحكايه الدويلي ولا ليفاريس,
1: ليفاريس اي
0: اكثر
1: الدويل.
0: تكون قبل الحمل ما عنده حتى عرق ظهر فجأة, معناه يصير الحمل تولي ليفاريس في الساق وتتفاجأ المرأة والكل, هل هذه حاجة طبيعية دكتورة؟
1: هو باش نقوله طبيعية لأن شيء عيسر معناها, أما ما هيش طبيعية باش معناها سورتوك بسبب الهرمونات ولا ضغوطات الدم اللي حكينا عليهم ولا زيادة في حجم الدم, سورتو عند النساء اللي عندهم عامل وراثي, معناها تبدأ أمها عندها فاريس ولا أختها عندها فاريس ولا زيادة في الميزان كما حكينا ولا حاجة, الضغط متاع الدم ذاك يزيد يوسع في الأوردة ويكون هالفاريس هذوما. دونك نحب نقول حاجة مهمة ياسر اللي هي الفاريس مش معناها جلطة, الفاريس هي توسع في الأوردة السطحية وتخلي الدم عنده صعوبة باش يرجع لفوق للقلب, وذوما حاجتين كومبليتوم مختلفة, أما كيف تولي الفاريس تولي كبيرة سخونة توجع وكل وقت نخمو في الجلطة السطحية اللي في وسط الفاريس. تبقى راهو ياسر شائع سورتو عند المرأة التونسية, هتر عنا المرأة الحامل في تونس ما تتحركش ياسر,
0: تسمن تزيد في الميزان, يقولك لازمك الراحة أقل
1: وبالعكس كومبليتمون لازم الحركة سورتو كي تبدأ فماش مشكل معنا جينيكولوجيك, لازم المرأة الحامل تتحرك. داكوردو. وفما سورتو حاجه مهمه ياسر اللي هي النساء اللي تتكون لهم دي فاريس ولا تزيد تكبر لهم لي فاريس او كور دو لا غروسيس وقت الحمل
0: أي.
1: ماذا بيهم يلبسوا لي با دو كونتونسيون كالكلاس تاع دوك الضغط باش تعاونهم باش ما يزيدش يقدم المرض نتاعهم ويكونوا الوقايه تكون احسن علاج لهم هما في الفتره ذيك.
0: بي دكتور باش نقطع على لي فاريس بعد الحمل تنجم تمشي على

0: وحاول تقعد معنا،
1: تنجم تقعد وتنجم تمشي. معناها في زوز حالات واردين، معناها تنجم تكون بعد الحمل تخفك العروق اللي يبانوا في وسط الجروسيس نقصوا خاطر نقص الضغط في وسط الرحم وكل شيء، دونك تتنحى. وفما النساء اللي يقعدون وبالعكس يزيدوهم
0: تتنشر وتتطور.
1: وقتها لازمنا نمشي ونعملوا الفحص نتاعنا عن طبيب الاوعيه والشرايين، وقتها هو باش يقوم باللازم، يعمل الليكودو بلير نتاعنا ويحدد الستاد اللي فيه المراه ويبروبوزي لها العلاج اللازم.
0: اي معناها اللي تسمع فينا وبعد الولاده وقعدت معاها معناها الحالة ذي وتشوف الفاريس، معناها لازم تمشي هوني تعدي مش ما تزيدش تتطور بيك الحالة.
1: بالضبط بالضبط بالضبط.
0: هذا هو دكتور. احنا حكينا اكثر على الاوردة، قلنا موضوع اليوم مش نحكيه على المشاكل الوريدية والشريانية. زيدا الحمل ينجم يعمل مشاكل في زيدا في الشرايين متاعنا دكتور؟
1: بالضبط ينجم، واما اقل برشة من المشاكل الوريدية. معناها هو صحيح اللي المشكل متاع الشرايين مشكل خطير، اما راو ما هو شائع ياسر، باش نحكيو عليه رابيدمون باش نوعيو العباد، اما ماهوش ياسر شائع. الحوادث الشريانيه معناها الحاده عند المراه الحامل ياسر نادره، اما تنجم تكون خطيره. كيف تولي الساق توجع فجاه وتكون سورتو بارده مش سخونه، لونها يتبدل تزرق، تحس بتنميل قوي في الساق نتاعها، ولا المراه تولي ما عادش قادره تتحرك بالكل. وقتها ما عادش نحكيو على ليفاريس، اما نحكيو على تورم نتاع شريان ومتاع مشكل في الشرايين. وهذه حالة استعجالية، وقتها لازم تتوجه للطبيب نتاع الجينيكو نتاعها اللي باش يوجهها للطبيب نتاع الشرايين والأوردة. نعملوا ليكودوبلير كيما حكينا في الاول، ينجم يكون معناها المشكل بسيط وينجم يكون زادة انسداد في الشرايين، وقتها يكون معناها التدخل معناها
0: والتدخل وقتها حتى الحمل ما
1: حتى الحمل ما يقلقش. لا لا مقلق. وقت الحمل ما يقلقش، اي بالعكس هي حاله استعجاليه ولازمنا ندخله في في اقرب وقت.
0: دكتور فما حاجه نسمع بها الحقيقه برشا ديما، يقول لك صار تسمم الحمل، المشكله ذي مرتبطه بالاوعيه ولا شنو نحكي؟
1: هو فما كلمه نقولوها لابري ايكلومبسي، اللي هو وقت المراه يطلع لها التونسيون في نقولوا احنا في الحمل نتاعها، هذيك هي اكثر حاجه تخوف الجينيكولوج ولا تخوفنا في الوقت الواحد، وقتها تكون عندها علاقه كبيره بالوظيفه نتاع الشرايين والاورده نتاعها، تجي وجيعه في الراس قويه عند المراه، والوجيعه دي ما تتحسنش، تشوف ذبابه على عينيها، فهمتني، وجيعة قوية في الكرش الفوق، تورم مفاجئ وكبير في اليدين ولا في الساقين، الضغط متاع الدم يكون مرتفع ياسر، هذيك تتسمى بري إيكلومبسي، فهمتني، وقتها لازمها تتوجه كيما قلنا زادة كيف للطبيب متاع الجينيكولوج متاعها، كي تحس بالأعراض هذوما الكل، على خاطر تنجم تكون ضغط مرتفع ينجم يضر الأم والجنين.
0: أي. لطيف. دكتور باش نحكيوني في حالة صارت الولادة صحيح؟ البيبي لاباس نقول صوتي بيضيع يعني نحب نعرف حاجات في الموضوع هذا. عاشك دكتور. المراه ولدت البيبي لاباس وهي لاباس، معناها هوني اللي اختار الوعاء يوفى صاي نتمين
1: ولا لا؟ هذا شوف هذه اكثر معلومه مهمه في الحلقه الكل. علاش؟ على خاطر برشا نسي شي يقول لك بعد الفتره نتاع الولاده، مو الفتره قلنا في فتره الحمل فما خطر نتاع الجلطه مرتفعه واكثر من في الواحد في الاسابيع الاولى بعد الولاده، هي اكثر فتره اللي تخوف في بعد الولاده. علاش؟ على خاطر الجسم مازال قابل اكثر للتخثر، المراه تكون اقل حركه سورتو كي تبدا تولدت سيزاريان والا فقدت برشا دم، فهمتني، يمكن نجم يكون عندها انفيكسيون والا قلت من الماء شربين الماء ولا خرجت برشا ماء. في نفس الوقت تبدا مركزه بالاكثر وقت عطيته للبيبي وناسي روحها، دونك هذيك اكثر وقت اللي تنجم تكون فيها التخثر ممكن. نقولوا احنا لا عادي سقيت نفخت ولا صارت لها واحد هذيك عادي مزيت كي ولدت، لا راه لازم نفسروا اللي وقتها كان سقت نفخت ساق واحده فما تورم سخانه وجيعه اكثر، لازم وقتها تتجه في اقرب وقت الاستعجالي باش نشوفوا ونكشفوا صحيت نجم تكون فما اون ترومبوز والا فهمتني حاجه ماهيش عاديه في الشرايين ولا في الاورده نتاعها.
0: دكتور في الاخر نحب نقدموا مجموعه من النصائح ورسائل لكل مرأة حامل تسمع فينا، شو تنجم تعمل باش تقلل المخاطر الوعائية اللي حكينا فيها؟
1: أول حاجة لازمها تتحرك، هذه أهم شيء، لازم المرأة الحامل تتحرك، عكس اللي احنا نقولوا له هنا في تونس ليه ما تتحركش، كل بالعكس المرأة الحامل لازمها تتحرك ولازمها تعمل أكثر إيفور ممكن بيان سور بالليميت البوسيبل. ثاني حاجة لازم ما تقعدش وما توقفش بالساعات في نفس الوضعي، معناه لازم معناه تعمل لي بوزيسيون تتحرك منهم، تشرب برشا ماء بكفية، معناه بكيفية باهية، تحافظ بقدر الإمكان على الوزن المناسب، ما تزيدش ياسر في الميزان وما تتكيفش، سورتو ما تتكيفش. كان عندها ديفاريس والطبيب نصحها باش تلبس لي با دو كونتونسيون، معناها الجوارب الضاغطة لازم تلبسهم. واهم حاجة كان سبق قبل وعملت جلطة ولا عندها مشكل معناها جيني متاع تجلط في العائلة، لازمها تتوجه للطبيب نتاعها باش يعطيها دواء وكور دو لا غروسيس نتاعها، باش تاخذوا لمدة 9 شهور هذوكم باش تنظم روحها، يتسمى تريتمون انتي كواغولون احنا نقولوا، ولا اسبرين ولا اللي هو، باش تبدا امورها واضحة بوندون توت لا غروسيس.
0: دكتور في الاخر المرأة الحامل تسمع فينا توا دونك تحب تحفظ منك 3 حاجات تطبقهم في حياتها اليومية باش تعدى الحامل لاباس وتوصل حتى الوليدة لاباس من بعد.
1: نحب تحفظ 3 حاجات بسيطة جدا. الحاجة الأولانية، الحمل راهو عمره ما كان مرض، راهو فرحة، معنى أغلب النساء يعملوا حمل طبيعي من غير أي مشكلة وعائية خطيرة. الحاجة الثانية اللي هي لازمها المرأة الحامل تعرف تميز ما بين العلامات اللي ما لازمش تنساها، اللي هي ساق واحدة تتورم فجأة وتوجع، ضيق نفس ولا وجيعة في الصدر مفاجأة، صداع قوي جدا معنى وجيعة في الرأس مع اضطراب في النظر ولا ضغط مرتفع، هذوما 3 حاجات لازمها العلامات تركز فيهم صحيح. وثالث حاجة وأخيرة اللي هي يمكن الأهم، ما تقولش على كل شيء عادي على خطرني أنا حبلة عندي هذه ولا هذه، لا، لازمها تعرف البدن متاعها وتحس إذا حاجة تبدلت حاجة عليها معنى في بدنها وبطريقة مفاجأة لازم تسأل الطبيب متاعها. والرسالة اللي نحب نختم بها سورتو اللي هو كما قلنا، الحمل راهو فرحة ماهوش خوف، وهدفنا مش نخوفوا المرأة من الحمل متاعها، بالعكس نحبوا الهدف متاعنا نخليوها واعية، وخاطر المرأة معناه وقت اللي تعرف العلامات الصحيحة وتعرف وقتش تستشير تحمي روحها وتحمي الجنين متاعها في نفس الوقت.
0: يعطيك صحة دكتور، بالحق موضوع مهم برشا، الناس تتبع فينا ونخلطوا في الاخر تلقاو الفيديو على الباج الاوفيسيال متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية. كان ضيفنا في كل لاباس دكتور محمد سالم السويسي، مختص في طب الأوعية الدموية. شكرا
1: جزيلا على الاستضافة، ربي يبارك لك.
0: عايش، الله يخليك. احنا مازلنا بطبيعة معكم مستمعينا في صباح توينسا.

0: بنا ومنفعة
1: بنا ومنفعة المدام مازلت سخانة دونك ماذا بينا ماكلة تكون صيفي بنينة خفيفة ما نبطاوش في التحضير متاحة. بحضينا اليوم الشيف هارون حسني وتكون اقتصادية أهم حاجة اقتصادي. بالمكونات عندي في الدار نجم نصنع المينيو متاعي ودبارتي. دونك شيف صباح النور.
2: صباح النور. صباح الفل.
1: مرحبا بيك. بحضينا شو دبر علينا اليوم؟
2: اليوم دبرنا روز بالشفريت ونعملوا شو سالي العبيد مسلسة بشو سكري. اليوم نعملوا شو سالي.
1: طوينا قلت حاجة اقتصادية
2: على الأقل لازم تخرج شوي من الدار. ماني ما تكلفش شوي شفريتك أو ما قلت لكش كيلو شفريت 200 جرام صافا.
1: هيك نبدأ بالروز بالشفريت.
2: ناخذوا الشفريت نتاعنا نحيوا لها القشور والريوس نتاعهم هنا باش نستعملوهم باش نقويوا المطعم نتاع الشفريت في الروز نتاعنا باش يكون انتونس. نجموا زادة لاستوس هذايا نستعملوهم في المقرونة زادة كي قدور يحب يجي مطعم معناها بنين وما يضيع بتاع شفريت. ناخذوا الريوس والقشور نتاعهم نحطوهم يتقليو في على النار معناها في البوله نتاعنا ونزيدوا عليهم الخضر. هنا باش نعملوا نقولوا نحنا بويون نتاع شفريت معناها اللي هي طريقه اللي تقرب للبيسك. البيسك هو من بعد باش نرحيو كل شيء ونشربوه كسوب. لهنا اللي معناها باش نستعملوا البويون. البويون اللي باش نعملوه بالروز هو اللي باش نصمتوا فيه الروز معناها من بعد في عوض نصمتوا الروز في الماء عادي نصمتوه في البويون بتاع الشفريت اللي هو بالريوس والقشور. ناخذوا القشور نتاعنا نقليوهم نزيدوا عليهم نجم نزيد عليهم كلافز نجم نزيد عليهم سلق سفنيريا ونفوحوهم ملح فلفل اكحل. فما بعد نجم تحط شويه هريسه معناها على تحب شويه وزويزه نحطوهم يتقليو بالكدا ونمرقوهم بيترا ماء سخون ونخليوهم معناها يغليو بالكدا. من بعد نصفيو هالماء هذاك نحطوه في البوال نحطو عليه 400 جرام الروز نتاعنا ونخليو معناها الروز عادي ريبيلاف معناها يطيب عادي نتاعنا كما اي طريقه ما نخلطوهش الروز معناها باش ما يعجنش. والروز نغسلوه بالكدا قبل ما نطيبوه ثلاثة مرات معناها ينحي نشالي فيه باش ما يوليش يتلصق. مي الروز لهنا نغسلوه بالكدا معناها ثلاثة مرات اللي يولي كي تغسلوه بالماء يولي الماء ترونسبارون ما عادش فما جملة ابيض معناها اون في اتونسيون للحاجة هذيا. نصمتوه في الماء ذاك نتاع الريوس وكل من بعد ناخذوا الشفريت نتاعنا. فما لهنا كواحد وكيفاش يحب فما عباد تحب شفريت على كريم فما عباد تحب جوست شفريت سوتيت نجم زاده تسوتي جوست شفريت وتحطها فيك الروز نتاعك. ديجا هو الروز برك كي باش تاكله معناها من غير ما تحط شفريت بك الماء اللي طيبنا بيه ديجا باش تلقاه معناها روز المطعم نتاع شفريت انتونس. نجم تاخذ زاده تاخذ شفريت معناها تحطها في طرف ثوم شويه نيت نجم تزيد عليه شويه كريم ليكيد من الفوق معناها كي تحط صحن الروز تحط فوقها معناها مغرفتين منك الصوص اللي عملتها وتاكلوا صحة وبشفيه. نحطوا معاهم نجم نزيدوا زادة زيست نتاع سيترون معاهم نجم العباد اللي تحب هني اذواق لهنا اللي توش هذوك ما سوبليمونتير تنجم تزيدهم فهمت. مي الباز هو الفاز اليوم تاع اليوم لاسيست تاع اليوم عملناها اللي هو بالبويون تاع الشفريت.
1: نتعديو
2: الشو ملح ناخذوا الشو نحضروا الباتاشو. الباتاشو هو تحضيرها ساهل. ناخذوا 100 غرام زبده ونحطوا عليهم 250 مللتر حليب على النار هنا نحكيو مش في البارد معناها على النار على الطنجره نتاعنا هي نار عاديه. نحطوا 250 مللتر حليب نحطوا عليهم 100 غرام زبده نحط عليهم 3 غرامات ملح و9 غرامات سكر نخلطوا بالكدا دوما يبدا الماء دوما يبدا الحليب يغلي معناها الخليط نتاعنا يغلي نزيدوا عليهم 150 غرام فارينة. دونك لهنا ساهله العباد تدخل بعضها فارينة اليوم شنو عندك زبده وحليب وفارينة وملح وسكر ما فيها حتى شيء صعيب. لهنا دوما نزيدوا الفارينة نقعدوا نخلطوا عباره عصيده فنخلطوا نخلطوا نخلطوا اللي تشيح تولي بات تولي عجينه في المقله نتاعنا. نخرجوهم نخليوها تبرد كريمو معناها تبرد ترتاح لهنا نبداو نزيدوها العظم لهنا لازم نزيدوه بالكعبه نحن باش نحطوا لهنا 4 كعبات عظم والا 5. كيفاش باش نعرفوا 4 ولا 5؟ البات اول حاجه لازمها تبرد باش تتلم تولي بات سينو هي كيكه تقعد سخونه باش تتحلك البات بالعظم فهمت. تبرد البات تزيد بالكعبه
1: تبرد في الكوجينه ولا
2: تبرد في التمبيراتور امبيون تاع الكوجينه سينو تنجم تقولوا نحنا كينك مزروب ما تخليهاش كعبوره تحلها شويه ودخلها للفريجيدير فاهم. ما بخاطر كان باش تخليها كعبوره باش يبرد لك البراني والداخلي اللي مش يقعد سخون فهمت. تنجم تحلها شويه تخليها ترتاح لو طون انت حضرت الفارس اللي باش نفارسيو به الشو لهنا نستغلوا الوقت وقت اللي ترتاح. من بعد نزيدوا العظم بالعظمه فما نوع نتاع فرينه تشرب برشا ماء معني باش تحسها مازالت يابسه البات لازم تكون قلنا احنا عباره كريم فهمت كريمه عباره لهني أربعة ولا خمسة بكعبة عظم. أنت
1: معناها
2: أنت والرؤية كان فارينة نتاعك تشرب برشا وزيد كعبة عظم، كان ما تشربش أربعة سي بون إيديال. من بعدش نحضروا الفارس نتاعنا. الفارس معناها حاجة اقتصادية، وهذوما لي زاستيوس معناها الشو سالي والحاجات هذوما نجم يكون معناها نتاع ضيافة نتاع باش تنوع معناها حاجات نقول معناها سمباتيك باش تحطهم فوق الطاولة. تاخذ تعمل صوص بيشاميل، صوص بيشاميل باش نعملوها إيبيس وبكونتيتي صغيرة، باش ناخذوا 25 غرام فارينة، 25 غرام زبدة. بدا اليوم مغرفه مغرفه باش يجيو ومع عليهم 250 مليلتر حليب. معناها ديجا هنا استعملنا نص باكو حليب في الوصفات الكل، معناها الفلوس اللي استعملناهم جوست في الشفريات، الباقي كل حاجات موجوده في الدار. هذاك علاش ماهيش متكلفه الحكايه.
1: شفت
2: هكا رجعت لك معناها
1: قعدت
2: في قلبي. ناخذ شويه نعملوا الصوص بيشاميل نتاعنا، نحطوا عليهم بعد شويه نواد موسكات، ومن بعد نزيدوا عليها 100 غرام جبن. الجبن هنا باش تولي صوص مورني، ونزيد عليهم أصفر متاع عظمة نخلطوا بالقديم. بعد نزيد عليهم شنية، نزيد عليهم مغرفة قوتة طن كبار زيتون فلفل بر العبيد، نقصهم هاشي على الاخر، نجم نزيدوا شوية مع دنوس معهم، نخلطوا الفارس متاعنا والشو متاعنا ديجا يبدأ حضر. وحاغنا كيفاش ناخذوا نحطوا البات اللي بردتنا نحطوها في بوش بوش، نعملوا من بعد نحطوا الطبق نتاعنا باش ندخلوه في الفول ونعملوا معناها الفات. نجم تعمل شو طويله كيما اللونغ دو شا البسكويت كيكه، والا تبدا مكعبرين دخلهم على 180 درجه مده 30 دقيقه تخرجهم، يبدا الفير الوسط نتاعها فارغ. تنحي تحب تفرسيها بالبوش من اللوطه، والا تنحي لها الشابو تفرسيها من الفوق وتزين. صحه وفرحه
1: هكا حاضرين من الشو ملح، وعملنا رز بالشوفري. تعطيك صحه شي.
2: صحه وفرحه.
1: دونك نقول لكم جربوهم انتم الزوز وصفه هذوما وقولوا لي بالحق اقتصاديه ما تكلفت لكمش وبينه باهيه ولا لا. شيف هارون حسني شكرا لك، نقول لك انا شهيه طيبه. باي باي. مازلنا احنا معكم مستمعين بطبيعه في صبيحه توينسا، بعد شويه راجعين في ساعتنا الثانيه نكملوا معكم من المشوار حتى نص النهار.

0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية
0: تونسكم
1: معكم وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم. الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري نصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: بنات أفكاري
3: هما حكايات بينك وبين روحك.
2: كانوا صغار حباو وكبروا ومشاو
3: والفكرة جابت بنات
2: وتطورت في مخك لين طارت وعليت.
3: بنات أفكاري كل سبت من 10 الماضي ساعة مع صابرة هميسي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام تحية طيبة. المكلف بتسيير ديوان الخدمة المدرسية مصطفى كريم بوعامود يؤكد تواصل التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي، ويشير خلال تدخله في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية إلى أن الديوان يؤمن الوجبة المدرسية ل400,000 تلميذ، كما يكشف من جهة أخرى عن أن أشغال صيانة المبيتات المدرسية والتعهد بها بلغت مراحلها الأخيرة.
6: تقريبا اليوم على مستوى المرحلة الابتدائية ديوان خدمات مدرسية يؤمن لمجة مدرسية بالنسبة للمرحلة الابتدائية تقريبا 300,000 تلميذ ينتفع بالأكلة المدرسية. في المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي تقريبا بين مقيمين وأنصاف المقيمين عنا تقريبا 100,000 منتفع. على مستوى تعهد مبيت اليوم عنا تقريبا 360 مبيت على كافة تراب الجمهورية، عنا تقريبا بين 67,000 و68,000 مقيم هذوما في بيت وفي المبيتات. أشغال الصيانة وتعهد الأسرة والحشاية والمجموعات الصحية كيف مراحل الأخيرة نتاعها.
5: إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأطفال الأقسام التحضيرية بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من منتصف نهار هذا اليوم وفق بلاغ مشترك لوزارة التربية والأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعرض شققا سكنية للبيع ضمن مشروع إقامة خلدون واحد الكائنة بمنطقة سيدي حسين السجومي بولاية تونس والمندرجة ضمن خطة تمويل النهوض بالسكن لفائدة الأجراء الفور برولوس، وذلك بأسعار تبدأ من 117,000 دينار. تحت شعار مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة تحتضن مدينة ياسمين الحمامات اليوم وغدا الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 26 و2000 بمشاركة رفيعة المستوى لبحث التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي وانعكاساته على الاقتصادات والمجتمعات العربية. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يعلن اليوم مهاجمة سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في الخليج ردا على هجوم أمريكي استهدف أمس 5 ناقلات نفط إيرانية. سعر خام برنت المرجعي تجاوز اليوم عتبة $100 للمرة الأولى منذ نهاية جويليا الماضي في ظل التصعيد في الشرق الأوسط واستهداف الولايات المتحدة لناقلات نفط إيرانية. وختاما ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ يوم الجمعة الماضي إلى 27 قتيلا و69 جريحا وفق ما أعلنته أمس وزارة الصحة اللبنانية. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: لازم تحميها.
1: بعد موجز ال11 رجعنا معكم مع عبد الوهاب الحناشي غنان محبوب نهديها لكل الناس تبع فينا وخلت علينا توا في الاستماع. مرحبا بكم الكل على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه وفي صباح توينسا. هذه ساعتنا الثانيه معكم كامل الفريق، ايمن تنفوري مع في الهندسه الصوتيه، فاطمه عبار في التنسيق العام الحصه، وسيف طرابلسي معنا في الديجيتال. كل فيديوهاتنا ترجع تشوفوهم على الباج اوفيسيال نتاع الاذاعه الوطنيه التونسيه. وصلنا توا لفقره لازم تحميها، نحكي بيئه توا بالذات اليوم باش نحكيو على التصحر والجفاف اللي هما ما عادش مجرد ظواهر بيئيه بعيد علينا، بل ولاو تحديات تونس اليوم تمس الارض والمياه والفلاحه والامن الغذائي وحتى صحه الانسان. زيدا في الاطار الجهود الدوليه لمواجهه هالتحديات، انعقد مؤتمر دول اطراف اتفاقيه الامم المتحده لمكافحه التصحر، وكان مناسبه للنقاش حول الحلول والسياسات اللي تنجم تعاون الدول، وخاصه نحكيو على البلدان المتضرره من الجفاف انها تحمي الموارد الطبيعيه نتاعها وتعزز قدرتها على التكيف. باش نسلطوا الضوء اليوم على اهم مخرجات المؤتمر هذيا، باش تستفيد تونس منه بالضبط. يحضر بحذية في استديو سي حمده علوي اللي هو يمثل نقطه الاتصال الوطني للاتفاقيه الامميه لمكافحه التصحر بوزاره البيئه. صباح النور، مرحبا سي حمده.
2: صباح النور اخت منى، وتحيه لجميع المستمعين والمستمعات للاذاعه الوطنية والمشاهدين كذلك.
1: باش نزيدو نفسرو أكثر الناس تسمع فينا، هيت نرجع شوية على المؤتمر، وقتش صار وين بالضبط وشنو أهم النقاط اللي تم طرحها غادي في المؤتمر؟
2: بالضبط هو الاتفاقيات البيئية الثلاث اللي هما التوائم، معناها اتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية مكافحة التصحر واتفاقية التغيرات المناخية، هم اتفاقيات مبثقوا على مؤتمر ريو اللي كل اتفاقية تعنى بموضوع. بالنسبة للاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر هي خاصة تختص في مجال الأراضي، واتفاقية التنوع البيولوجي تختص في حماية التنوع البيولوجي، والتغيرات المناخية هو كيفاش نحد من الانبعاثات وكذلك نتأقلم مع هذه التغيرات المناخية. دونك اتفاقيات مرتبطة ارتباط هيكلي ما بين بعضها. بالنسبة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر اللي هي معناها تم الإعلان عليها من سنة 94 بطلب بتبيع ملح من الدول الإفريقية بعد الجفاف اللي ضربها في سنوات 70 في الساحل والصحراء، وتوصلت المجموعة الدولية للاعتراف بأن الاستثمار في الأراضي والحد من الجفاف هو مصير جميع البشرية ويلزم فيه تضامن دولي في هذا الاتفاق، وأعنوا عليها عن سنة 94. لحد الآن كل سنتين تعقد مؤتمر متاحة باش يعرفوا شنو التقدم، شنية العراقيل، باش المجموعة الدولية تاخذ جميع الخطوات الاجراءات اللازمه ل معناها ومعرفه معناها شكل تدهور الاراضي، النسق نتاعها، وين يلزم يكون الاستثمار، وشنية معناها الاهم التوصيات اللي نعطوها للمنظمات الدوليه لتوجيه الاستثمارات نتاعها في هذا المجال. السنه هذه هو المؤتمر 17 معناها استضافته جمهوريه منغوليا بالعاصمه ألمباتور نتاعها. كما تعرف معناها جاء المؤتمر 17 بعد المؤتمر 16 الذي عقدته في الرياض، والرياض بتبيع المملكة العربية السعودية اعطته زخم كبير ياسر، لأنه من جملة الدول العربية المتأثرة بالجفاف وتحب متضررة، واعطت برشا إمكانيات خاصة في مجال معناها التأقلم مع الجفاف. المؤتمر 17 خذته الجمهورية منغوليا لاختصاصها في المراعي، لأنه السنة الدولية للمراعي والرعاة، لذلك معناها المؤتمر 17 ركز هذه المرة وعطاته الصبغة السياسية أنه معناها يعطي حيز كبير لدور المراعي والرعاة في منظومة استعادة الأراضي. شاركوا فيه المؤتمر 197 دولة، وكذلك شارك فيه المجتمع المدني وشارك فيه القطاع الخاص، وكانت فيه معناها احتفاليات بالمراعي وتقديم معناها يسموهم المعارف المحلية لجميع المناطق العالم، وكانت فيه مشاركة تونسية زادة هامة خاصة من المجتمع المدني لأنه فما بعض الجمعيات اللي شاركت في طريق الحرير وهزوا معهم معناها الصناعات التقليدية متاع تونس كيفاش الاستثمار خاصة حكاية تثمين الصوف وكذلك الصناعات المحلية التقليدية اللي هم يعتزوا بها برشا وعندها دور ومكانة كبيرة عندها قيمة كبيرة ياسر خاصة في منغوليا عندهم حكاية الكشمير وحكاية استغلال الوبر لأنهم عندهم قطيع كبير ياسر ويحبوا يحافظوا عليه.
1: نعم. به سي حمدة هيت نمشيو أهم القرارات والأبرز مخرجات اللي خرج بها مؤتمر دول الأطراف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التسحر، شو أهم حاجات أهم نقاط نجمو ركز عليهم؟
2: كان نجمه معناها هو الشعار متاع المؤتمر هذا هو استعادة الأراضي استعادة الأمل، دونك فما تم ربط معناها حكاية المياه الأمن الغذائي الاستثمار في الأراضي الحد من الجفاف استغلال معناها تثمين المعارف التقليدية متاع الناس هذيك والمحافظة على الرعاة وعطاهم الإمكانية باش معناها يرعاو كيما كان في السابق معناها يتنقلوا من بلاصة لبلاصة وتكون عندهم كل يسموها ترانزيمونس هذوما من أهم من معناها النقاط اللي معناها تطرق لهم المؤتمر الأطراف وكذلك جينا بأمل من الكوب 16 على أساس أنه نخرج باتفاق ملزم حول التصرف في الجفاف معناها سك دولي معناها يكون اللي معناها يلزم الدول للتضامن فيما بعض ما بين بعضها لمجابهة الجفاف لكن هذه النقطة هذه لم يتم معناها النجاح فيها لاعتبار فما بعض المعارضات وخاصة من الدول المتقدمة معناها اللي ترى اللي هذا المشكل المحلي يلزم الحل متاعه على مستوى الدول على مستوى كل دولة بينما المجموعات كلها أغلبيتها كانت ماشية في اتجاه هذا الاتفاق ما توصلناش لهذه المرة تم إرجاعه إلى المؤتمر القادم اللي هو المؤتمر مش تستضيفه جمهورية مصر العربية اللي مش تركز على حكاية الجفاف لكن يلزمه عمل استباقي معناها وتنسيق باش نوصلوا لهذا الاتفاق الملزم دوليا.
1: بالنسبة لتونس شنو اللي تنجم تستفيد به بلادة من مخرجات المؤتمر؟ هل فما برامج ولا آليات تمويل دولية جديدة مثلا؟
2: بالنسبة ماك تعرف ديما التمويل هو أهم حاجة في الأراضي لأنه معناها تم تقييم على مستوى العالمي ثم حاجيات بالنسبة للكوكب الكل أنه بحلول 2030 على قليلة يلزم توفير ما يقارب 355 مليار دولار كاستثمار في الأراضي والمراعي وجميع المنظومات معناها البيئية غير أنه لم يتم تحقيق إلا استثمار ما يقارب 77 مليار سنويا دونك فما معناها فجوة في التمويلات اللي هي معناها كبيرة برشا 278 مليار دولار هذا الخلل راجع لعدم معناها قبول معناها القطاع الخاص للاستثمار في الأراضي يحب الاستثمار اللي هو ربحي معناها قصير المدى ولا متوسط المدى بينما الاستثمار في الأراضي ما تعرف فيه معناها تتدخل فيه أغلبيتها هي الدول معناها القطاع الخاص لم يساهم إلا 6% في هذا المؤتمر ما خرجناش معناها بصفر معناها اعلانات لكن فما اعلانات مهمه اللي هي تم الاعلان على 1.3 مليار دولار كحافظه مشاريع في 23 دوله منهم 246 ولا 45 مليون دولار كاستثمارات جديده معناها بشي تم ضخها وكذلك بالنسبة تم الاعتراف بالمراعي اللي هي 40% من الأراضي هي مراعي قال لك لكان نستثمروا في الأراضي المراعي اللي تنجم تجيب لك استثمار دولاري نجم تجيب لك 6 حتى 8 دولار كروتور معناها دانفستيسمون دونك تم إلى زداء الموضوع هذا ثم بعض المبادرات الأخرى كما مبادرة معناها الحد من الجفاف اللي أعلنت لها المملكة العربية السعودية وضعت لها معناها حافظة مشاريع بيقارب 400 مليون دولار كل هذه المبادرات معناها الإقليمية والدولية نحن طرف فيها لأنه نحن زاد كذلك قمنا بالاستعداد ووضعنا رؤية في مخص الأحزمة الخضراء اللي هي بالوسط التونسي وبدينا نشتغل على إعداد مشاريع خاصة والمحافظة على المراعي اللي هي موجودة بالجنوب والوسط واللي هي عندها دور إيكولوجي وبيئي وتساهم في الأمن الغذائي كبير كبير برشا. دونك حابين نكون المشاريع متاعنا تمس المناطق هذه وكيفية استعادة هذه الأراضي، لأن هي أراضي قاحلة والاستثمار فيها صعيب شوية، يلزم تدخل معناها من الدولة وتعبئة الموارد المالية الخاصة البيئية كما صندوق البيئة العالمية اللي يخصص معناها 300 مليون دولار للمجموعة الدولية. نحن حاليا معناها باش عندنا كوتا متاع 6.5 مليون دولار باش يتم تخصيصها زادة في هذه المنطقة. كذلك تم تحديد مشروع ب 15 مليون دولار من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية، زادة مش نقوموا به في منطقة الوسط بالتعاون مع مرصد الصحراء والساحل. نحن في طور إعداد الدراسات التنفيذية لهذا المشروع وتليه معناها حافظة مشاريع، لأنه ما نجمش تعمل مشروع واحد، يزم حافظة متاع 6-7 مشاريع كبرى كما مشروع ينجز معناها مع الإدارة العامة للغابات لمحافظة على المناب الحلفاء اللي هي معناها عندها دور كبير ياسر في المراعي. دونك هذوما المشاريع الكبرى اللي يلزم نخدموا عليها دي سي معناها الفترة القادمة، ومعناها نبقي الضغط على أنه الاستثمار في الأراضي هو استثمار مربح ووجب المحافظة عليها، لأن هي تحافظ على جميع العناصر الأخرى كالمحافظة على المياه الخضراء اللي موجودة في الأرض وتحمي من الانجراف، وكذلك معناها توفر الموارد العلفية اللي هي مربوطة بسعر معناها اللحوم وكلها مربوطة ببعضها.
1: ذي بالنسبة للمشاريع اللي حضرتوهم توما قاعدين تخدم عليهم توا، لكن ده زاد الفلاح التونسي عنده دور زاد في مقاومة التصحر، باش فماش إجراءات ولا تقنيات جديدة نجم نشجعوا بها باش نحافظ على التربة والمياه؟ شو اللي ميساج معناها تحب توصلوا من الفلاح التونسي زاد باش نقاوموا مكافحة التصحر
2: بالنسبة للاتفاقية عندها الإطار متاعها العلمي يسموها لجنة العلم والتكنولوجيا. من بين الحاجات هي كيفية معناها تدرس كيفية استعادة الأراضي، شي معناها استعادة الأراضي، شي معناها الاستثمار فيها كيفاش، معناها تطوير المخزون الكربون في هذه الأراضي باش تكون منجة وباش الفلاح ما يسيبش الأرض متاعه وما يبعدش عليها وتكون عندها ديمومة في الإنتاج. لذلك معناها نحن مثلا في الاتفاقية يشجعوا كثير ما يشجعوا برشا على الاستثمار في الأراضي من ناحية الأجرو إيكولوجي، الفلاحة الإيكولوجية، الفلاحة الحافظة، استعمال تقنيات المحافظة على المياه والتربة، التداول الزراعي. هذوما المنظومات هذوما الكلهم معناها عندهم أثر على المستوى المتوسط والبعيد في المحافظة على الأراضي وزيادة الخصوبة متاعها. معناها بنبعد شوية على الاستعمال المكثف مثلا للمبيدات، وكذلك عندنا زادة البرامج متاعنا يلزم تكون زادة هي إعادة استعمال المياه المعالجة، يلزم نستثمروا في المياه المعالجة لأنه بحلول معناها 2040 مش يكون عندنا كميات كبيرة معناها متاع 400 مليون متر مكعب، يلزم المياه هذه نكونوا معناها مستعدين لاستغلالها في تنمية المراعي متاعنا والغطاء النباتي متاعنا. كما تعرف 2050 النظرة متاعنا في المياه 2050 50% والأكثر من 50% من الاستثمار هو الاستثمار في إعادة استعمال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي ولا القطاع الصناعي.
1: سي حمد هوني حتى المواطن العادي يظهر عنده دور في الموضوع هذا، شو ينجم يعمل اليوم باش يساهم في مقاومة التصحر ونقللوا من الضغط على الموارد الطبيعية؟
2: نعم كيما حكيت لك معناها بالنسبة للفلاحة معناها يستعملوا معناها يحاول أنه يستعمل الأصناف المحلية اللي هي متأقلمة مع الطقس متاعنا، لأنه التغيرات المناخية وليت أمر واقع. دونك ما نجمش إدخال مثلا أصناف اللي هي ما تكون تستهلك برشا ما، يلزم استعمال أصناف اللي هي المحلية واللي أثبتت الجدوى متاعها، وتو معناها بعض الأصناف التونسية معناها مطلوبة البرة ونحن قاعدين نجيبه في أصناف معناها بالعكس. معناها هذه من بين الحاجات، وكذلك الاستثمار في الأرض لزيادة الخصوبة متاعها خاصة من تخزين الكربون، استعمال المواد العضوية، التداول الزراعي، استعمال تقنيات معناها للمحافظة على المياه، معناها كيما الأشغال المحافظة على المياه والتربة الخفيفة، معناها استعمال ميكنة باش يحافظ على المياه القليلة اللي اللي تكون موجودة في مناطق الوسط والجنوب. كذلك معناها المعالجة زادة متاع الأمراض يجب تكون استباقية، وبعض التقنيات الأخرى اللي هي يشتغلوا عليها معناها عديد المتدخلين من وزارة الفلاحة ولا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
1: يعطيك صحة. كفماش رسالة تحب توصلها في الأخر سي حمدة للناس اللي تبع فينا؟
2: والله يعني بالنسبة للرسالة هو أنه دائما معناها نحكيه نربطه معناها مكافحة التصحر هو الحد من تدهور الأراضي. أراه التصحر ماهوش معناها زحف الرمال كما معناها معروف عليه. أراه التصحر هو فقدان الخصوبة متاحة وإلا فقدان الأرض للمواد العضوية متاحة ولا للإنتاجية. معناها هذا ثلاثة مؤشرات اللي نتبعوا بها تدهور الأراضي، وكل 4 سنوات يتم تقييم تدهور الأراضي على المستوى العالمي. وتونس نحن نقوم ب معناها إرسال تقرير متاعنا اللي يحدد فيه أسكو قاعدين نستثمر في الأراضي، استعدنا الأراضي وإلا قاعدة الأراضي متاعنا في تدهور. هذا هم الحاجات اللي حبيت
1: تركز عليهم اليوم. نعم. شكرا لك سي حمدة علوي، نقطة الاتصال الوطني الاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوزارة البيئة. نعم. على التوضيحات هذوما نمشي مع الموسيقى وراجعين.

0: فيهم الخير.
1: مرحبا بكم مستمعينا مرة أخرى كالعادة تابعوا فينا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. نسلم عليكم الكل وين ما كنتوا وين ما صلكم صوتنا وصورتنا زادة. تحية كبيرة لكم. احنا مازلنا متواصلين نصيف ساعة أخرى في سباحة توينسا فيهم الخير. اليوم نحكي على مهرجان الفستق اللي إن شاء الله على قريب باش انطلق الدورة الثامنة المهرجان هذية فيهم الخير. خاطر آمنوا إلي الأرض تعطي لي ما يلزمها شكون يخدمها ويصبر عليها ويثمن خيرات فيهم الخير.

0: وقتكم، وانا اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم باذاعتنا العزيزه على قلوبنا، ام الاذاعات، ايقونه الاذاعات. مرحبا بكل الساده مستمعي ومستمعات اذاعتنا الكبيره الاذاعه الوطنيه في ربوع اولاد احمد بن سعد قفص الشماليه، وهذا شرف لنا انكم بين اليوم لتغطيه فعاليات هذا المهرجان، مهرجان الفندق باولاد احمد بن سعد.
1: يا سيدي محليها التحيه الصباحيه، يعطيك الصحه وين ما انت. سي خير الدين، نحكيو على 8 دورات من مهرجان الفستق، كيفاش بدات الحكايه؟ شو كان الحلم الاول نتاعكم؟ وشنو جديد السنه؟ كتعطينا اكثر تفاصيل.
0: مرحبا. في الحقيقه اختي منى، من الصعب نحكيو على مهرجان الفستق بكلمات عاديه، وخطرنا ما نحكوش فقط على مهرجان، انما نحكيو على ارض، نحكيو على ناس، نحكيو على فلاح تعب، نحكيو على تاريخ وعلى ذاكرة كاملة نعيش فيها، تعيش فينا ونعيش فيها. نحب نقول لك يا أختي الكريمة أن وراء كل حبة فستق ثم يد خدمة، ثم فلاحة تعب، ثم أرض عطتنا خيرها، ولهذا نحن اليوم نفتخر بمنتوجنا ونعطوه المكانة اللي يستحقها. هذا علاش اليوم وكيف ما عطتنا الشجرة هنا يلزم نكرموها، وش باش نكرموها بقامة هذا المهرجان ونعملوا لها هذا العرس باش نعرفوا به أكثر، وتعطي للمنطقة حركة اقتصادية كبيرة وتعب ونحق التعب الكامل. وكما نعرفوا أن هذا المهرجان هو المتنفس الوحيد للمنطقة، باش على الأقل تكون العباد فيه تتفرهد، وثم على الأقل شيء حاجة من دول،
1: والفلاحين على الأقل يعرفوا أكثر بالفستق التونسي ويقدموا المنتوج متاعهم. سيدي أعطينا شو حضرتوا بالنسبة، أعطينا البرنامج كامل، وقتاش بيكون المهرجان وشنو أهم الفقرات اللي برمجتوها؟
0: البرنامج أختي منى بدينا فيه أمس، البرنامج هو دورة ثانية، 3 أيام، 8 و9 و10. البرنامج ثري ومتنوع، فيه عروض متنوعة للصغار الكبار، فيه الفن، فيه الشعر، فيه المسابقات، في الفروسية، في إحياء التراث والموروث الثقافي، وإن شاء الله الدورة هذه باش تكون متميزة. البرنامج كما قلت لك يبدأ أمس، يدوم 3 أيام. الافتتاح كان عرس بأتم معنى الكلمة، كان هناك كرنفال احتفالي فيه عروض متميزة، كان هناك معرض المنتوج الفستق كما قلت لك، يجب نعرفه بهذا المنتوج. اللي عجبني برشا أني هناك مشاهدية جميلة برشا لدار الشباب بسند، جسدت كل الموروث الثقافي والمخزون الثقافي في قفص الشمالية. السهرة كانت مروحة فنية شعرية مع الفنانة سناء حامد والشاب حكيم، ومع ثلاثة شعراء من أبناء المنطقة وأبناء الجهة. اليوم إن شاء الله دوب بالضبط خرجت من ندوة، عاملين ندوة كبيرة لتكريم هذه الشجرة، وباش نشوف وقعها وأفاقها وشنو مستقبلها بالضبط في ظل هذه المناخ اللي بتبدل شوية، في ظل هذه التغيرات المناخية. عملنا ندوة وتوى عندها يمكن 3 ساعات لتوى خرجت من الندوة هذه مع خيرة خبراءنا من بين سي محمد غراب، عثمان أحمد، محمد بن نور. كيف بعد الندوة إن شاء الله العشية عنا عروض فروسية، عنا مداوري، في الليل عنا سهرة للفنون الشعبية عبيد محمد النمس، وختامها مسك إن شاء الله نهار 10 عنا سهرة كبيرة مع الفنان أيمن غزال بالطبيعة، والاختتام وتوزيع الجوائز.
1: فماش معناها الفلاحين قاعدين يقدموا في المنتوج نتاعهم، فما سوق، فما معرض يومي.
0: عملنا معرض قدموا المنتوج نتاعهم، عرفوا انواع الفستق، عرفوا كيفاش المنتوج، منين يبدا، منين كذا، وين يتباع، وين التصوير. عملنا معرض كبير امس في الافتتاح كذلك. وبربي تعرفني من خلال اذاعتنا الام، من خلال امنا العزيزه الاذاعه الوطنيه، نحب تعرفني ليكم والمستمعين الكل في كل ربع تونس زارتنا، وباش يشوفوا بحول الله ويلقوا معنا كل خير والهنا ان شاء الله.
1: يعطيك الصحه يا سيدي، شكرا لك. قولي شو رساله تحب توصلها للناس اللي يسمعوا فينا؟
0: نشكر اهالينا، كل اهالينا اللي ساهموا سواء من بعيد ولا من قريب، كذلك نشكر السلطات المحليه كمجلس وكمعتمديه كمندوبيه الثقافه كجامعه الرياضه للجميع، مندوبيه الشباب والرياضه، وبارك الله فيكم انتم، وبارك بارك الله في الامن الوطني ثاني اللي امن هذا المهرجان، وشكر لكل متتابعي وكل صفحات وكل اذاعاتنا الجهويه والوطنيه.
1: شكرا لك مره اخرى، كنا مع فقره فيم الخير، كان معنا بالتليفون سي خير الدين الخضيري مدير الدوره الثامنه لمهرجان الفستق بقفصه الشماليه، تحدث معها شنو اللي محضرين بالضبط وكيف كيف انواع الفستق الكل موجوده، صراحه الاسعار في المتناوله من الفلاح من المنتج المستهلك اللي يحب يمشي وبتبيع ويكب برشا اجواء.

مميزة قبل العودة المدرسية، خلي الصغيرات يتفرهدوا شوية زيدة، وفرصة زيدة باش تعرفوا على أنواع الفستق وباش نقضي بهالمونة متاعنا، العولة متاعنا. شكرا لك مرة أخرى، احنا مازلنا متواصلين بعد شوية آخر فقراتنا هكا أحلى، يكون بحذينا في استوديو المهندس المعماري كريم اللوز، وباش نحكيو على طرق العزل الصوتي في البنايات، دونك موضوع مهم برشا، تابعونا باش نفهموا أهم الخطوات وأهم النصائح كالعادة يقدم هنا ضيفنا بعد شوية.

0: دمتم مستمعينا إشهار.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بطبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار.
4: صديقي المستمع، نصافحك بالشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق،
0: حذاك
4: أينما كنت،
0: قديك
5: هي الإذاعة اللي تربينا عليها
6: تعيش معك.
7: هكا أحلى،
8: واحنا ديما معاكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. وتوا نص نهار غربة، تحية لكم الكل اللي عدلت الموجات أو تابعوا فينا وين ما كنتوا، باش نخدموا اللقاء نتاعنا مع فقرة هكا أحلى ختامها مسك ديما. اليوم ضيفنا المهندس العميري كريم اللوز، نقول لك صباح النور.
9: أهلا
8: وسهلا، مرحبا، نورتنا. اليوم برشا باش يقعدوا يركزوا معنا، خاطر موضوع يهم برشا ناس، العزل الصوتي كيفاش نعملوه، خاطر ده عنده دور مهم خاصة في وقتنا توا. اللي يسمع في حس الجيران، كل كلمة يقولوها يسمعها في داره، حس الشارع، الكراهة بلي تعديت، والكل هذا الكل يقلق الراحة متاعنا في الدار. دونك الحل هو هوني العزل الصوتي. شنو نقصد به
9: سي كريم؟ العزل الصوتي هو الأصوات اللي جينا من برا، معناتها باش ثم دي كاتيجوري. ثم أصوات مثلا جينا من الحيط البراني، ثم أصوات تجينا من الجار الفوقاني، وإلا مسطح إذا كانت طائرة متعدية، ولا أي حاجة كمان هذه. وساعات أصوات تجينا من اللوطة، وساعات أصوات زادة تجينا من وسط الدار، معناتها إذا كان عندنا سالون على بيت النوم كي شعلوا تلفزيون اللي نسمعوا، والعكس بالعكس. دونك من الاول المهندس معماري اذا كان نحكيه على وسط الدار، دونك ثم اماكن اللي لازم تكون دوبل كلوزون، معناتها زوز حيوط. زوز حيوط هذوما خاصه الاماكن الخاصه بالوالدين، معناتها شامبر نتاعهم وكل ينجموا يحكيوا في مواضيع خاصه بهم، مش لازم الصغار يسمعوا
8: الحكايات
9: نتاعهم. دونك زوز حيوط هذوما باش يكونوا ما بيناتهم فراغ، الفراغ هذا قرب ما بين 3 و5 سنتي في الداخل، ونجموا نحطوا فيه ليزولون، معناتها الانواع انواع عديده ونحكيوا فيهم بعد شوي. تولي براتيكمون يعني ما تجمش تسمع الصوت من البيوت الاخرين. هذا الصوت اللي جانا من الحيط الدخلاني.
8: اي يظل كل حس منين جاي عنده طريقة،
9: عنده طريقة نتاعه، يعطيك الصح. الحيط تو البراني اللي هو أكثر حاجة ديما نتقلقوا منها، وأنت يعطيك الصح ذكرتني على الشباك وعلى البيبان، أي خاطر أنا سي إيفيدون. دونك أولا لازم تكون الدار دوبل كلوزون، معناتها زوز حيوط. هذا حيط بركة 25 راهو يعني الحس مش تعدى ديريكت، وسخانة كيف كيف يعني. دونك زوز حيوط هذوما نخليو فضاء داخل ما بيناتهم، ان فيد قرابه 3 سنتي ونص حتى 5 سنتي احنا والنوع نتاع ليزولون اللي ماشي نعملوه. هذا بالنسبه للحيوط. بالنسبه للشبابك ماذا بيك تعمل دوبل فيتراج. الدوبل فيتراج غالي. دونك احنا اش نعملوا في الحكايه هذوما؟ نعملوا نصلحوا بالريدوات، نعملوا ريدو داخلاني، ساعات نعملوا زوز ريدوات في ليزوتيل دو لوكس، يعملوا 3 ريدوات. يعني باش من جهه واحد يخلي الشمس على الاول الضوء يدخل، الثاني باش ما تسمعش الحس من برا، الثالث باش ما بقاش تسمع الحس بكل. دونك انت ودوغري دو لوكس، دونك راهو نحكيوا على ريدو هذا عنده دور مهم ياسر باش نقصوا صوت.
8: اي
9: توع البيبان لي بورت، اذا كان نحكيو ما بين الداخل والداخل حتى الداخل. ثم انواع نتاع بيبان، احنا نعملو بيبان معناتها الصرفاق، معناتها تضرب معناتها الفرد تضرب ديريكتومون في الكادر. من المستحسن يكون ريكوفرمون. واش معناتها ريكوفرمون؟ ثم كل سان صغير خارج من لوفران من الفرد، سامحني تكنيك شويه، اما باش هما كي يحكيو مع النجار يعرف كاش يحكيو، فهمت؟ باش نعملو فيه حتى جوا معناها بلاستيك داير، تولي الحس ما يتسمعش بكل. هذا فين نعرفوه بالكدا، نعرفوه خاصة في الادارات اللي عندهم معناتها بتاع بنوك وكل. دونك نعملوا بمعناه دي بورت اروكوفرمون افيك ان جوان الاستومير ولا اي حاجه. ما بقيش تسمع الحس ما بين بلاصه وبلاصه. تويك بالنسبه ديما نقعد في الحيط البراني. الحيط البراني نجموا نعملوا هالريدو وكل، ولكن في بعض الأحيان لي شوز ناتوريل معناتها كيما شجرة طالعة راهو تنقص بطريقة معناتها انكرويابل معناتها الحس اللي موجود معناتها نجم يكون بون ترا خاطر ثم فيبراسيون أما إذا كان ثم كراهب متعديين ولا أولاد صغار قاعدين يلعبوا في الكورة وكل كي ثم أنت شجرة كبيرة قد ما تكون معبية بالأخضار متاعها وكل قد ما الحس ينقص ياسر باش ما يتعدل الدار
8: معناها إذا كنا نعرفوا دارنا على الشارع شبيك يحل ولا كذا نجم نزرع على شجرة
9: هذا نجم واحد يقول لك أنا لازم 20 سنة باش تطلع الشجرة ثم حلول أخرى الحلول أنه نعملوا سكون أبيل إن بلونت غران بونت معناتها اللي يطلع شعباتها احنا نسميوها الشعباتها هذيك زادة كيف كيف معناتها تاخذ لا فيبراسيون نتاع الصوت معناتها اللي جاي حتى لينا احنا وتشربوا وما تخليش الصوت يوصل حتى لينا زاد ثم حلول اخرين اللي نعملوا سكون ابل برسيانات واحد وكل برسيانات هذوكم ينقصوا بالكدا الحيط هذاك بالنسبه لي ما يجبش يعمل شعبطات ينجم يعمل هذاك كيما اللوح وكل ويرمي فيهم دي بلانت بيان سور خاطر ثم شعبطات كبار وثم شعبطات صغار ولا يطلعوا حتى في الشبابك معناتها في الباه هذا بالنسبه للبر
8: اي
9: تو بالنسبه للحيط اللي جانا مجال فوقان
8: مثلا
9: خاصة في ابارتمون صحيح انا ما يجبش نقول له راهو صغار قاعدين يجري يقول له معناته وتخلق مشاكل بين الجيران
8: برشا مشاكل
9: دونك بالمستحسن نعمل معناتها معناتها كيفاش ايزولون فونيك في البلافون من اللوطة نجم نعمله يا في البلافون يا نعمل ان فو بلافون معناتها بلاتر ونحط ليزولون بعد من الفوق يعني فوق البلاتر هنا يرجع الحاجة اللي حبيت نحكي فيها هو أنواع الإيزولون الأنواع في في المرشي
8: هوني باش كنا نستعين شكون باش يحضر لي
9: الإيزولون لا نحكي ميساج خلي المواطن يعرف خاطر احنا تو شفت مثلا تنجم تكون عندك برودوي مش تبيعه نتاع ماكل ولا حاجة كيما هكا اللي يحكي ياسر بيبليستي الناس تسمع كلامه احنا ميساج نعطيهم شنو الصحيح باش الفايدة مش في البيبليستي اللي عملوها لي فوندور ثم لاندروش اللي تو اللي تحكي معاه يقول لك لاندروش انا بصراحة معناها ما ننصحش استعمال المواد هذه خاطر راهو ينجم تضر بالعبد الونتير يعني لاندوروش ولاندوفير وغيرهم صاروا دي زيتود قبل ضد لاندوروش وصاروا دي زيتود باراليل كانهم مولين من طرف جماعه لاندوروش باش يطيحوا لي زيتود ضد هذوما دونك لي برودوي هذوما ما ننصحش بهم ثم الليج معناتها الخفيف اللي هو برودوي باهي ولكن اقل نتيجه من لاندوروش واغلى ثم دي برودوي اخرين اللي هم موجودين من الفوتات نتاع البابي وكل اللي هما باهين ولكن على طويل ما يشدوش ياسر
8: ما يدوموش
9: واقل معناتها نتيجه من لاندوروش وثم برودوي اخر اللي هو سهل ياسر اللي سوء الحظ مش قاعد نشوف فيه في تونس هو لان انيمال معناتها الصوف وغيره لانه هو برودوي موجود في تونس نجمو نعملوه والديورابيليتي نتاعو 50 سنه اكثر ما تشد 50 سنه بار كونت لاندوروش هما كلهم يمزلوا يكونوا مشدودين في الحيوط ولكن لاندوروش وكل على طويل يطيحوا بشويه بار كونتر هذوما الموتون كل اولا يريزيستو فو معناتها حتى كان يتحرقوا لا قدر الله معناتها يتفتفتوا ما يخلقش حريقه القراب في الكاليتي اقل شويه معناتها واحد يظل لي 0.95 والاخر 0.90 والاخر 0.85 يعني قراب ياسر لبعضهم اغلى شويه ولكن اغلى شويه اذا كان نحكيو البر في تونس نتصور وكحل تمشي التكنولوجيا هذه التقنيه هذه راهي تجم تكون ارخص بالنسبه للواحد دونك حكيت النوع نرجع فيسا ان شاء الله الوقت مازال لي على الحس اللي اللي اللي نعملوه احنا عجار اللوتان باه ثم
8: خما موفيز هذا جار لوتان باش نقولوا نحميوا احنا رواحنا
9: فوالا دونك هذوك مش يعملوا سكون ابل دي كومبلكس معناتها سورت دو بوليستيرين والا غيره يحطوه تحت
8: الأرضية.
9: تحت الارض انا اللي ننصح في هذا انه نختاروا نوع نتاع ابياش نتاع قاع اللي هو ما يعديش ترانسميسيون نتاع الحس نتاع الجار اللوتان هذا نوعا ما اني حاولت
8: اي سي كريم ماذا بينا نقراو حساب احنا هذا الكل من اللور وانا قاعد نبني باش نعمل الطرق قديمه باش من بعد ما نقعدش نزيد
9: لا ما تنجمش تزيد وخاطر كي تزيد مش كلف ياسر غالي تنجم تزيد ولكن كلف ياسر غالي خاصه في الحيوط في الدال لو كل تنجم ما عندكش مشكل تنجم تزيد الداخل تنجم تزيد خاطر انت كي مش تعمل الكومبلكس هذا تخاف تصب عليه الشتاء دونك يدوا اتر بروتيجي باش ما يتهلكش. معناتها حتى اذا كان نحكيو على لاند موتون اللي ريزيست بالكدا للهوميديتي وكل بروبورسيونيلمون لاند روش وغيرهم اما زاد كيف كيف معناها تولي في وسط الحشرات. معناتها احنا ديما يلزم هذوما معمولين بين زوج حيوط بالنسبه للبراني.
8: فهمتك.
9: ولا بالنسبه للداخل
8: اللي قاعد يبني توا لازم يخمم عليه في الطرق هذوما
9: بالعزل اسمع ماري اختي
8: صوتي والحراري هما طرق هذوما الكرنيه
9: يمشيو وقراب لبعض يمشيو لبعض.
8: بي يعطيك الصحه سي كريم على النصائح هذوما اللي قدمتهم لنا في فقره هكا احلى بالنسبه اليوم. مستمعينا هكا تف الحصه نتاعنا لليوم سبيعتين في لحظه تعديو. شكرا لكم اللي تبعتونا واللي سمعتونا. شكر كبير لكامل الفريق اللي رافقني بتبيع في سبيعتين هذوما. نقول لكم شهيه طيبه. باي باي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: تسمع الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
2: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها، ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. تواصل توزيع الكراسي المدعم بنسق متصاعد خاصة بمناطق تونس الكبرى، حيث تم الشروع في توفيره بالمكتبات منذ أكثر من أسبوع، حسب ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور خلال تدخله اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مشيرا إلى أنه يتم حاليا العمل على توفير الكراسي المدعم بالجهات الداخلية للبلاد، على أن تنطلق عملية التزويد مع موفى الأسبوع الجارية. تحت شعار ألوان الأمل، تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي اليوم قافلة تضامنية لفائدة حوالي 400 طفل من المتضررين من آثار الحرائق بمناطق الشمال الغربية. قريباً انطلاق أشغال صيانة وتهيئة أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين، وذلك بكلفة جملية تناهز 300,000 دينار. في حالة الطقس، يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد الخميس بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة وتتراوح أعلى الكميات بين 30 و50 ملمتر بولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 ملمتر بولايات جندوبة وبجة وسليانة وزغوان، مع تساقط محليا للبرد و هبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية، وفق نشرة متابعة للوضع الجوي أصدرها اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو إسرائيل إلى وقف عدوانها على لبنان بشكل فوري وسحب قواتها من جنوب البلاد، محذرا من أن التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين والمنشآت المدنية ولا سيما في مدينة النبطية ومحيطها يثير قلقا بالغا. وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بيتسلائيل سموتريتش يكشف عن إقامة 1,000 وحدة استيطانية جديدة شمالية الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة إعلان كندا وإحدى عشرة دولة أوروبية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات. الخارجية الإيرانية تندد بالهجمات الأمريكية على ناقلات نفط إيرانية وتحذر من التداعيات التصعيدية لمثل هذه الهجمات. شكرا مستمعينا على حسن المتابعة، وتلتقون بعد قليل بليليا الحسيني وكامل فريق المشهد الآن. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. ما بين سلام يرد ووعد يوفى به وأمانة تؤدى واحترام بين الناس تولد أجمل صور الإيمان. برنامج رحمة للعالمين، نافذة نقترب من خلالها من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
5: رحمة للعالمين،
0: رحمة للعالمين، قيم تعاش وأخلاق تبنى، كل جمعة من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الرابعة مساء،
6: مع معز الغربي ومحمود جاب الله.
7: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
8: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نصف نهاره خمسة دقائق، المشهد الآن، المشهد في تونس والمشهد في العالم، مجموعة من المتابعات والاستضافات والتعليقات. كالعادة نبدأ بالأخبار الوطنية ثم نمشي لاستقبال ضيف المشهد. ضيفنا اليوم هو النائب ظفر الصغيري، باش نحكيه أيضا على أخبار المجلس. اليوم باش نشوفه المجلس الثاني، الغرفة النيابية الثانية، مجلس الجهات والأقاليم وال الاستعدادات للسنة البرلمانية الجديدة، فيما يحدث في العالم، عديد المستجدات باش نعلقوا عليها، مستجدات الاتفاق الإيراني الأمريكي، باش نحكيوا أيضا على التصعيد الصهيوني سواء في غزة وإلا في الضفة الغربية، وباش نتحدثوا على صعود اليمين في ألمانيا وشنو تداعياته سواء على المهاجرين وإلا على مستقبل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، علاقات ألمانيا مع الاتحاد الأوروبي وعلاقات ألمانيا مع الدول العربية. مجموعة من الضيوف والمحللين يكونوا معنا تباعا. فريقنا نسلم عليكم الناس الكل، أيمن التنفوري في الإخراج، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، فاطمة عبار في التنسيق، في الأعداد ليلى الحسيني، حنان بوربية، عواجيه النمر، وسامي العرفاوي، باش يرافقني في التعليق على الأخبار الوطنية الناشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا.
9: مرحبا بك ليلي ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
8: كالعادة جولة سريعة على آخر الأخبار الوطنية وراجعين.
0: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
8: رئيس الجمهورية قيس سعيد يلتقي الأمين العام الجديد لجامعة الدول العربية نبيل فهمي. احنا عدينا أسبوع تقريبا نحكي على لقاءات وزير الخارجية محمد علي النفطي على مستوى الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية، ولكن البارح نبيل فهمي موجود في تونس، لقاء مع رئيس الجمهورية. رئيس الجمهورية تمنى له التوفيق في مهامه الجديدة، نعرف اللي هو مازال كي استلم مشعل جامعة الدول العربية، وقال رئيس الجمهورية إن هذه المهمة تأتي في ظل مرحلة دقيقة تمر بها المنطقة العربية ووضع دولي يتسم بالتقلبات العميقة والمتسارعة. رئيس الجمهورية قيس سعيد أيضا قال يبدو أنه فما منظومة إنسانية جديدة بصدد التشكل، وهذا يحتم العمل بشكل متضامن لتطوير العمل العربي الموحد، صون الحقوق العربية وفي صدارتها الحق الفلسطيني، وأكد على أهمية الانخراط في ثورة اتصالية تسمح بأن يكون للعرب صوت مسموع في العالم و مشاركة في صنع القرار الدولي. ناخو من عندك التعليق الأول على الموقف الرسمي التونسي عبد الرحمن.
9: ورأي المهمة حقيقة الأمين العام للجامعة العربية تقريبا منذ تأسيسها في مارس 45 إلى حدود الآن، أنه الوضعية بتاع الجامعة العربية باستثناء الفترات اللي كانت فيها الاستقلال، موجات الاستقلال العربي واللي ساهمت في يعني صعود ودفع الحركات الوطنية التحررية في الدول اللي كانت وقتها في الاستعمار، منها تونس وليبيا والجزائر والمغرب وغيرها من الدول. بقية الفترات كانت رأي مهمة صعبة جدا، لأنه مهمة صعبة لعدة اعتبارات، أهم اعتبار فيه هو التباين تبين المواقف العربية في أكثر من قضية. يمكن بعد عرفت حالة من الركود خاصة بعد إمضاء كامب ديفيد وبعد إخراج مصر من الجامعة العربية ونقلها إلى تونس، ثم تعرف صار في الحرب بيروت وفي لبنان اجتياح الصهيوني بعد الحرب الخليج الأولى بين العراق وإيران، ثم غزو الكويت من طرف العراق. يعني كل الوضعيات إلى حدود الآن وضعية الجامعة العربية كانت وضعية معناها تتسم بالتباينات في المواقف وبالانقسامات وبالاختلافات الكبيرة. ويمكن احنا صغار خلطنا زادة على القمم العربية كيفاش تكون معناها مرات بين ظفرين كلاشيات بين رؤساء وملوك الدول العربية. الآن الوضع الذي يعني يحتمه هذا الواقع هو وضع الموقف الواحد والرأي الواحد، بمعنى أنه توحيد الرؤى والمواقف
8: يقوي والقرارات الموقف.
9: يقوي الموقف، وهذا اللي تحدث عليه سيد رئيس الجمهورية في استقباله لسيد نبيل فهمي، راه لا يمكن أن نتواجد في هذا الزمن ونحن مشتتون. وراه بالحق يعني في الاخر الجامعة العربية الناس يعني في مرحلة من المراحل فقدت الثقة نتاع يعني الشعوب العربية، لأن يقول لك تكتفي بالتنديد والشذب، وخاصة كي وليت الخصومات الداخلية مرة نحاو سوريا ومرة نحاو مصر، يعني هذا الكل. الآن هذه مرحلة يجب أن تنتهي. راه إذا تحسب في مصالحك الضيقة أنت كدولة إكس ولا إيغريك، أراه ستجد نفسك وحيد منفرد ويمكن وقتها أنه يفترس.
8: نعم، هيت نحكيه على التدخل الخارجي في الساحة العربية، لأنه رئيس الجمهورية تحدث على محاولات تقسيم وفتنة وبث الفرقة في الساحة العربية وفرض تسويات جديدة على شكل سايكس بيكو جديد، وهو استعمل هذا العبارة، يعني أنه اليوم فما أيادي خارجية ربما يهمها أنه الساحة العربية تكون ساحة معركة بالوكالة ربما في عدد الملفات.
9: ليلي أشوف هو الأصل في الشيء، الأصل في هل نشأة الدول العربية الحديثة، هو الأصل أنه تجزيء المجزأ وتفتيت المفتت وتقسيم المقسم. معناها كنا نحكيه على الفكرة هذه بتاع الوطن العربي الواحد، اللي مش بالضرورة دولة واحدة وعالم واحد، تجم تكون ولايات متحدة عربية، تجم تكون سوق مفتوحة، مش بالضرورة معناها أن نتوحدوا بالشكل هذا في اللحظة الحالية، ولكن نلقاو دويلات تقسمنا ومن ثم هذه الحدود التي وضعها المستعمر باش انت تونسي ما تجمش تتعدى لمصر ديريكت ولا ليبيا، ولا لازم تتعدى جوازات وتعريفات الى غير ذلك. هذا يمنع انه توحد الشعوب، لان ديما نعتبر انه هي وحده الشعوب ماهيش وحده الانظمه في الاخر. ومن ثم توجهوا الى التقسيم. اليوم شوفوا تمنوا السلامه والاستقرار لاهالينا في سوريا. شوفوا سوريا الان، سوريا العروبه، سوريا المعرفه، سوريا معناها دمشق أقدم مدينة في العالم مأهولة بالسكان. شوفوا الحالة كيفاش الآن للأسف، معناها ناس دخلاء إرهابيين من جهة، استعمارات مختلفة من جهة، معناها الكيان الصهيوني على بعد كيلومترات من دمشق. هذا كما حبوا يقسموا العراق بعد 2003، وما زالوا شفنا
8: الوضع في جنوب لبنان، الوضع لبنان، في السودان،
9: في ليبيا
8: الوضع في
9: كذلك
8: اليمن،
9: الوضع في اليمن، هذا الكل اي ذي الكل راهو ما شعارات الحقوق والحريات والديمقراطية. لا شفناه احنا الدرس خذيناه في 2003 في اجتياح العراق، وشفنا ما قال اليه. الان ما يجب ان يتم هو بالحق تظافر جهود حقيقية، والناس تتخلى على المعارك التافهة هذه اللي تون حلوها فيما بعد. ثم واجه ثم خطر، كما الخطر اللي شفناه احنا اللي صار في الوطن العربي تقريبا منذ تأسيس الكيان الغاشم إلى الآن. شفنا أنه هما يمشي ويتوحدوا ويعملوا تحالفات ويعملوا ارتباطات، ونحن نمشي ونزيدوا نتقسموا ونزيدوا نتعاركوا ونزيدوا نفترقوا، بعد كي يلقونا جاهزين يلتهمونا في فم واحد.
8: جزء من هالملفات هذه كما لبنان كما اليمن باش نرجعوا لهم بعد في المشهد في العالم مع المحلل السياسي بولبابا سالم. باش نكمل في الشأن الوطني من الجانب الدبلوماسي باش نمشيوا للاستعدادات للتقلبات المناخية. تقريبا كل الخ الخبراء والتحذيرات تقول أنه بش يكون خريف صعب على مستوى التقلبات والتغيرات المناخية وأيضا الشتاء. في السياق هذي البارح كانت فما جلسة عمل بوزارة التجهيز لمتابعة الاستعدادات لموسم الأمطار، تحدثوا على برامج النظافة، على التدخلات عاجلة لجهر الأودية والمنشآت المالية. يبدو أنه الوقت مناسب للقيام بالتدخلات هذه، بقى نجاعة التدخلات هي اللي إن شاء الله بشوفوه في الأيام القادمة. عبد الرحمن،
9: صحيح، هو من تقريبا منذ أواسط شهر أوت كانت التوقعات تتحدث على أنه سيكون خريف 26 معناها فيها أمطار فيضانية، معناها وش يكون معناها في شكل نوع من الخطر على الأقل على المستوى البيئة البنية التحتية اللي عنا. وإحنا كنا نشوفنا المشاهد اللي صارت في جانفي عمنا وفي الأمطار في فيضانات عمنا، وقلنا إن شاء الله ما تكررش، واللي جزء كبير منها كان ما فماش الصيانة متاع المجاري صرف المياه الأمطار وما وفي وجهر الأودية. مشكورين الآن وبدا المجهود على بكري، ولو أنه تم توقعات أنه نهاية الأسبوع هذا مش تكون ممطرة، إن شاء الله تكون غيث نافع بالسلامة على كل التونسيين. والأكيد المهم أنه العملية هذه بتاع الجهر والتنظيف تتواصل، لأنه بين الخريف ممطر والشتاء مش يكون كيف كيف، فما نحبوش الحقيقة نشوف المشاهد اللي شفناها عم ناول في ولاية نابل وفي الشمال الغربي وفي تونس الكبرى وفي برشا بلايس اللي كان منسوب الأمطار مرتفع جدا. نعم. هذا مهم، هذا اللي ديما نحكيوا عليه راوليليا، لازم يكون ثم عمل استباقي، ما نستناوش احنا تغرق الدنيا باش نجيبوا الحماية المدنية ونجيبوا الدنيا ونجليوا الناس ونجيبوا المضخات، ماهوش ضرورة. تنجم تصير مرة لكن مش المشهد العام هكا.
8: نعم، فما دور لوزارة التجهيز ودور للحماية المدنية اللي باش نتحدث عليها بعد الفاصل الإشهاري.
10: إشهار.
11: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
12: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
13: أريدو، طور عالمك.
10: إشهار.
14: المشهد الآن.
8: في أخبار المشهد الآن، عبد الرحمن بن شعبين، باش نرجعوا على ندوة صحفية اللي عقدتها الحماية المدنية البارح، عطات جملة من الأرقام باش نتوقف معاك على رقم. في جويلية 2026 الحماية دخلت 23416 مرة، منهم 5000 تدخل لإطفاء الحرائق.
9: هو الرقم الحقيقة يعطيهم الصحة ساعة، والله يراوي نحييهم ونقدروا مجهوداتهم، وشفنا صور كيفاش منهكين ناس بساعات طويلة جدا وهي تطفي في الحرائق. ورغم الحماية مش فقط شفناهم احنا في الحرائق، لأنه السنة كان الحقيقة صيف معناها يمكن سمته الكبيرة على مستوى عمل متاع الحماية المدنية هو إطفاء الحرائق. شفنا معناها الحرائق الكبيرة اللي انتشرت في غابات البلاد، وشفنا تدخلهم هم ومعهم بقية المعنيين على الإدارات والوزارات المعنية. وثم زادة حاجة أخرى، الحماية شفناهم زادة في الشواطئ، وشفناهم كذلك في تأمين في المهرجانات موجودين، وشفنا في حوادث الطرقات كيف تعرف أنه فصل الصيف ديما تكثر حوادث المرور وتكثر التدخلات الحماية المدنية. لكن رقم أنك أنت تشوف مثلا في تقريبا في 23000 تشوف
8: تدخل.
9: في
8: تدخل
9: تشوف في انه ثم 5000 تقريبا معناها الخمس التدخلات الحرائق، هذا يعطينا يعني لمحة على المجهودات الكبيرة بالحق اللي قاموا بها في علاقة بإطفاء الحرائق. احنا نشكروهم، وان شاء الله زادة ان شاء الله يكون الصيف القادم ان شاء الله ما نشوفوش مثل نوع هذه الحرائق والتدخلات هذه اللي بالحق. نعم. اللي تعبت الناس وتعبت يعني حتى عوين الحماية.
8: بيهات نختموا بالاقتصاد وتصنيف جديد لوكالة فيتش ريتينج اللي تبقي على التصنيف الائتماني لتونس عند بي سلبي مع افاق مستقرة. نعرفوا ديما الخبراء في الاقتصاد يفسروا اش معناها هالتصنيف هذية، ولكن نجموا نعملوا قراءة على الاقل على مرور تزور تونس من تصنيف إلى آخر، من سي سلبي إلى با سلبي، من آفاق غير مستقرة إلى آفاق مستقرة، شنو القراءة اللي تنجم تقدمها في السياق هذا؟
9: هو الأهم في هذا باش نسهلوا للمستمع، هو ذي با سلبي مع مستقر، وضع مستقر هذا يراه يفتح الأبواب، أهم حاجة يفتح الباب للاستثمار، يعني المستثمرين كي يجيو يلقاو الستابيليتي هذه موجوده، دونك فبالتالي الوضع يشجع على الاقتصاد، على الاستثمار على المستوى الاقتصادي، الاستقرار دونك، وزاد يقدم معطى في علاقه باستقرار الدينار، في علاقه بالتوجه للاسواق الخارجيه كلكو سوا للتدين او الاستثمار، معناها الوضع على ما يكون معناها من خلال هذا التصنيف أفضل على الأقل من 3-4 سنوات التالي اللي كانت الوضعية.
8: نعم.
9: معناها أفق مغلقة أو الأفق مستقرة.
8: شكرا لك عبد الرحمن. باش نمشيو لأخبار المجلس، مازلنا قبل العودة البرلمانية، ولكن ديما فما تحركات وتوقعات واستباق لأهم برامج العمل اللي التحق بنا وجه النمر في أخبار المجلس.
15: الإذاعة الوطنية.
16: الإذاعة الوطنية
15: تونسكم
16: معكم وين ما كنتم.
15: وين ما كنتم.
17: المشهد الآن.
16: أخبار المجلس.
18: مرحبا بك ليلى، ومرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. اليوم في أخبار المجلس باش نمشيو للمجلس الوطني للجهات والأقاليم. نعرف أنه حاليا المجالس الجلوس في عطلة برلمانية، ولكن إن شاء الله من المقرر مع أول شهر أكتوبر باش تستأنف المجالس الزوز أشغالها ونشاطاتها. في بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، كنا تحاورنا مع عضو مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم المكلف بالأعلام النائب الجمعي السويدي حول أولويات المجلس الوطني للجهات والأقاليم في الدورة النيابية الجديدة. إن شاء الله من بين الأولويات اللي تحدث عليها أكيد مشروع قانون المالية لسنة 2027، وأيضا قال إنه المجلس بش يسعى للاستماع لعدد من أعضاء الحكومة بخصوص الإشكاليات والأزمات اللي شهدها يعني المواطنين التوانسة في الصيف اللي مرينا بها.
19: في الحقيقة هي لا توجد عطلة برلمانية يعني بالمفهوم الذي يوحي إلى تعطيل العمل وانقطاع النواب عن أداء يعني مهامهم. فنواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يواصلون عملهم في كل الجهات، وهم في اتصال مباشر مع المواطنين، يتابعون عن قرب مشاغلهم والمشاكل التي تعترضهم، ويسعون إلى حلحلتها، وذلك بالتنسيق مع مختلف الوزارات والمصالح العمومية والهياكل المعنية. هي السنة البرلمانية عادية ليس فيها استثناء، إذن تنطلق في بداية شهر أكتوبر بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، وكذا بالنسبة لمجلس نواب الشعب. وستكون هذه فرصة يعني لعقد جملة من الجلسات الحوارية مع الطرف الحكومي لفتح جملة من الملفات الوطنية الراهنة والوقوف على مختلف التحديات المطروحة وتقييم مدى نجاعة العمل الحكومي، خاصة في الأزمات المفتعلة التي ظلت تطارد يعني المواطن التونسي في كل لحظة. نحب نستمع يعني كلام دقيق ومفهوم من الطرف الحكومي، لأنه هذا الكلام يعني ستندرج عليه مواقف، وهذه المواقف ستترجم إلى إنجازات. بداية السنة البرلمانية سيكون هنالك أيضا مناقشة قانون المالية والميزانية سنة 27، لأنه فيه أجال، كذلك سيكون من أولويات المجلس الوطني للجهات والأقاليم. والجلسات الأولى ستكون جلسات يعني تقييمية لمدى يعني تطبيق ما نص عليه قانون المالية لسنة 26، خاصة ومدى تنفيذ التعهدات والبرامج المعلنة من الحكومة في يعني قانون المالية لسنة 26، خاصة الفصول التي تنتظر إلى الآن يعني أوامر ترتيبية. ثم بعد ذلك ننطلق في مناقشة يعني قانون المالية لسنة 27.
18: سي الجمعي، نعرفه يعني في السنة البرلمانية الفارطة من بين أهم القوانين اللي تم المصادقة عليها مخطط التنمية لسنة 2026-2030، نعرفه يعني بعض الإشكال اللي صار فيه في علاقة بالمصادقة، يعني كانت على فصل وحيد دون إبداء الرأي أو يعني تنقيح الفصل هذا. بالنسبة للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يعني شنية الآليات أو الصلاحيات اللي عندكم باش تراقبوا يعني مدى تنفيذ مخطط التنمية هذا؟
19: مخطط التنمية 26-30 يعني وقع المصادقة عليه من المجلس الوطني للجهات والأقاليم، صحيح جاء في شكل فصل واحد ولم يتسنى لنواب المجلس الوطني للجهات والأقاليم يعني تعديل بعض الفصول أو إضافة فصول جديدة، لكن في العموم بعد مناقشته مع يعني وزارة الاقتصاد والتخطيط، معظم المشاريع التي وقع وضعها في مخطط 26-30 هي مشاريع خرجت من الهياكل المنتخبة محلية جهوية فإقليمية، ورأينا فيه أن فيه بعض يعني تقويم يعني العرج المزمن الذي كانت تعاني منه البلاد في توزيع التنمية، ثم يعني توجه ولو كان بسيط نحو عدالة اجتماعية حقيقية، فقمنا بالتصويت عليه. بالنسبة لآلية الرقابة لتنفيذ مخططين من 26-30 هذا اختصاص المجلسات الجهة والأقليم، ونحن نتابع لأن هناك مشاريع سيقع يعني إدراجها في ميزانية 27 وهناك مشاريع وقع إدراجها في ميزانية 26، ونحن يعني نتابع بكل دقة مدى تنفيذ هذه المشاريع.
8: نعم شكرا لك وجيه، شكرا لضيفك، وأكيد باش نرجعوا في المشهد الآن في متابعة لنشاط الغرفتين النيابيتين. نتوقف لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
17: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ضيف المشهد.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم معنا في المشهد. الآن باش نستقبلوا ضيفنا اليوم، يجي بحذانا النائب ظافر الصغيري، هو أيضا نائب رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. ظافر الصغيري، هلا وسهلا ومرحبا.
3: مرحبا، شكرا على الاستضافة، ومرحبا بكافة مستمعين لذاع الوطنية.
2: مرحبا بك، أنت في لجنة المالية، أنت أيضا مهتم بالشأن الاقتصادي والمواضيع الاقتصادية، ذيك علاش باش نبداو بالملفات الاقتصادية والمالية اللي تراها اليوم ذات أولوية، سواء بالنسبة لميزانية 2027، سواء بالنسبة لسياسة الدولة، أو حتى المشاريع اللي باش تكون مطروحة قدام السلطة التشريعية.
3: بالضبط، الحقيقة الملف الاقتصادي هو راه ملف هام برشا ومرتبطة به الملفات الكل، معناها ما نجموش نخدم الملف الاجتماعي ولا حتى الثقافي ولا الرياضي، كل شيء معناها بخصوص بلادنا بمنأة معناها على الملف الاقتصادي. ولهنا جزء كبير من المشكلة اللي موجودة عنا هو في التشريعات القديمة برشا، معناها اللي في بلادنا مش بالضرورة كلها خايبة، لكن على الأقل هي لا تواكب معناها التطور اللي موجود في العالم واللي قاعدين نشوفه فيه متسارع ومتسارع جدا. للأسف احنا مازلنا نخدمه بمجلات عمرها 50 سنة، كما مجلة الصرف مثلا، رغم التنقيحات اللي جات فيها الكل في التسعينات وفي الألفينات، لكن الحقيقة تقعد ديما مجلة معناها قديمة ولازمها مراجعة شاملة. وكان باش نحكيه في الصرف، هي مش فقط مراجعة شاملة، هو على الأقل أن نلموا القوانين والتراتيب والأوامر اللي موجودة في الصرف اللي هي راهي بالمئات، معناها كل حتى اليوم باش تجي تفهم الصرف في تونس ما تعرفش وين تمشي. فالفكرة أنه وإحنا هذه مقترح معناها من النواب لمجلة صرف جديدة، طبعا بعد ما انتظرنا معناها الحقيقة الوظيفة التنفيذية باش تبعثونا لمدة سنوات معناها، فبادرنا بمجلة صرف. الفكرة الكبيرة متاعها أن نلموا النصوص كل ساعة في نص معناها واحد، ونشوفوا ونطوروا معناها من المجلة متاعنا كيف عنا. إذا كان مش نحكيه في الاستثمار ونحكيه على الحركة الاقتصادية، نحكيه على مجلة الاستثمار اللي كيف معناها لازمها مراجعة، ومراجعة جذرية الحقيقة لتشجيع الاستثمار وتشجيع المبادرة الخاصة وتوضيح الرؤية معناها ما بين العمومي والخاص، والتشجيعات اللي قاعدين نشوفوا فيها في كل مرة الحقيقة. كل قانون مالي يجي فيه معناها نوع من التشجيعات للقطاع الخاص، وخاصة للمستثمرين الجدد وللشباب، وأنه فما معناها نوعيات متاع قروض تمشي معناها للفئات معناها معينة للتشجيع. لكن في النهاية إذا كان ما نصلحوش المناخ الكل، مش يقعد الشاب هذاك اللي بيحب ياخذ فلوس ولا اللي يتحصل معناها على قرض باش يقعد ضايع فيه بيروقراطية معناها شديدة، ويجي باش يحل مشكلة ويكون منتج يلقى روحه هو بيدو يعاني فيه مشاكل، وأغلبية معناها المشاريع الصغيرة هذه الحقيقة تلقى مآلها الفشل ويدخل هو بيدو في دوامة أخرى. فمجلة صرف، مجلة الاستثمار، هذوما معناها القوانين فار معناها اليوم اللي موجودين في المجلس، واللي هما اقتراحات معناها من النواب، واللي نعتقدوا إذا كان نوصلوا بعد معناها حوار كبير وخاصة مع الوظيفة التنفيذية، كان نخرجوا معناها بنصوص معناها جيدة، أكيد باش يكون عندها امباكت كبير برشا على تونس.
2: قدمنا خطوة مهمة بالنسبة للوضع الاقتصادي، تقول وقت اليوم نعدلوا مجلة الصرف ومجلة الاستثمار نراجعوها، ولكن فما ملفات أخرى أيضا ثقيلة، الملف الاجتماعي، وإحنا نرفع في شعار الدولة الاجتماعية على مستوى السلطة، الملف الطاقي ومشكلة العجز الطاقي اليوم قاعد يأثر على توازناتنا الاقتصادية، فما مقترحات في هذا السياق بالنسبة لي كنائب وبالنسبة للجنة المالية عموما؟
3: أكيد، شوف موضوع الطاقة موضوع راهو هام برشا، وجزء زي إذا كان مش نحكيه في التشريعات، دونك أنا نايب دونك التشريعات هي اللي تهمنا بالدرجة الأولى. اليوم مجلة المحروقات ومجلة للطاقة راهو ما نعتقدش أنه الوظيفة التنفيذية تستنى مرة أخرى في مجلس النواب باش يلموا بعضهم 10 نواب أو أكثر باش يخدموا هما مجلة محروقات وإلا مجلة للطاقة. فهذا الحقيقة راهو احنا نحثوا معناها الوظيفة التنفيذية أنها تخدم خدمتها معناها في النهاية. ولازمنا شعار الثورة التشريعية هذه راهو الناس كلها جهد وطني، هو راهو بالوظائف اللي موجودة في الدولة الكل باش نجموا نوصلوا مع بعضنا. وهذه اليوم راهو إرجانس كبيرة برشا، وفما حتى راهو اليوم كراسات شروط نعتقد أنها بسيطة، معناها مثلا كراسات شروط نتاع اليوم إذا كانت الدولة ماشية في السيارات الكهربائية، وإحنا نعرفوا راهو صفر ديوانة، صفر معناها أمبو، فقط هي 7% تفيا، احنا من أقل البلدان في العالم معناها اللي تاكسي في السيارات معناها الكهربائية، وهو حل من الحلول النظيفة و لكن لليوم معناش كرة شروط مثلا تاع لي بورن. دونك اليوم كيفاه انت مش تشري سيارة اليوم، توجه دولة كامل غاديك لليوم ما زلنا ما نعرفوش لي بورن كيفاه باش يتم معناها، والإشكاليات اللي موجودة، وهي بتجارب مقارنة نجمو ناخذوا أي تجربة معناها مقارنة ونسقطوها معناها على تونس ونقدموا معناها. واليوم أنا نحث الحقيقة الدولة أنها تطمن التوانسة على صائفة 27، لازمنا من اليوم نطمن التوانسة ونلقاو حلول، لأنه اللي صار هذايا ما لازموش يتعاود، على الأقل مش بالحدة معناها هذه. لو نحكيه اليوم على الاستثمار، شكون

0: الدولة في أنها في ظرف عام أو عامين نخلط أن ما عادش فما معناها الانقطاعات معناها هذه في الضوء وفي المازدة كيف كيف اللي شهدت معناها اضطرابات معناها كبيرة، وهذا راه يطمن التوانسة ويطمن المستثمرين، والحقيقة قيمة تونس في المنطقة هذا معناه يمسنا راه معناها الحقيقة معناها.
1: بما أنك جبت على أزمة الماء أزمة الكهرباء ظفر صغير، خلينا نحكي، وهل اليوم تعتبر الأزمات هذه هي أزمة إدارة أزمة تصرف، وإلا فيها يعني خلفية سياسية فيها مناورات سياسية، وإلا المطلوب اليوم هو حلول إدارية واقتصادية بحتة؟ معني
0: شوف، أهم حاجة نعتقد في الدولة هو التخطيط والاستباق. فإذا كان اليوم احنا لمدة 7 سنوات مازلنا ما بنيناش مثلا سنترال معناها متاع ضوء، فنعتقدوا انه واضح معناها الخلل وين الخلل. كان في التخطيط، الفوت معناها ما عندناش فلوس والا لا، زاد كيف كيف لهنا في الاولويات الدولة وين باش تصرف معناها فلوسها. هذا الكل نعرفوا، زاد تعطل الانتقال الطاقي زاد في تونس من 2015 الحكايه ماهيش جديده لهنا. كيف كيف كنا معاملين انه عندنا 1000 ولا 2000 ميجا باش يجيونا معناها من الطاقات النظيفة، ما صارش معناها هذا. دونك هي مشكلة مركبة ومعقدة ترجع معناها زادة في الزمن مع التاريخ، لكن قاعدين نخلصوا فيها بالحاضر معناها احنا اليوم. دونك الخلل نرى اللي واضح ونبهت منه حتى أطراف في وسط ستيج معناها وخبراء يقولوا أنه راهو باش تصير معناها الحاجات هذه. فالدولة اليوم لازمها تستبق ولازمنا نحضروا رواحنا، واليوم اللي صار صار، فأعطيني المخطط متاعك في 27 و28. شنو اللي باش نعملوه باش ما نعاودوش نطيحوا في نفس المشاكل هذه، لأن الكلفة متاعها راهي كبيرة برش. الكلفة اللي استحملتها المجموعة الوطنية الكل معناها من المواطن إلى المستثمر إلى الشركة إلى سمعة البلاد إلى السائح إلى كل شيء معناها الحقيقة. فنعرف اللي الكلفة هذه راهي كانت كلفة باهظة الحقيقة، وأنا نعتقد أنه باش تأثر حتى على نسبة النمو متاع البلاد اللي احنا مبرمجة معناها السنة هذه معناها. فاليوم راهي مهمة الدولة أنها تستبق، مهمة الدولة أنها تطمن مواطنيها. اليوم أنا دافع ضرائب وأنا انتخبتك كوظيفة تنفيذية وكوظيفة تشريعية، جهد الكل معناه. فالناس لازم تتحمل مسؤولياتها، وجزء زاد منها الإدارة زاد اللي موجود، لازم الناس تتحمل مسؤولياتها وتعرف خدمتها معناها. ودور المجلس كيف يجينا برنامج واضح، أكيد أن المجلس ولا عمره بالتجربة توا احنا قريب 4 سنين ولا عمرنا عطلنا معناها مشاريع وطنية، ولا كل ما طلبت منا الدولة في مبالغ معينة أو حتى في القروض اللي راهو قروض أغلبها معناها قروض استثمارية وقروض لصالح البلاد معناها وقروض منتجة معناها، احنا عمرنا ما عطلنا معناها حاجة كيما هكا. فاليوم للوظيفة التنفيذية أنها تخدم خدمتها، ولينا احنا كمجلس أن نسرعوا في الإجراءات هذه اللي تطلبها منها.
1: واضح. نرجع لك ظفر صغير، المسألة التشريعات، أنت حكيت على مجلة الصرف مجلة الاستثمار، ولكن بالنسبة لجزء كبير من التوانسة ما هيش مسألة تشريع فقط، لأنه ربما قانون المناولة ما تطبقش بشكل كامل، ربما قانون التشغيل من طالت بطلتهم مازلنا في انتظار النصوص الترتيبية، فصول يعني قانون ميزانية 2026 جزء كبير منه ما تطبقش. يقول لك هنا التشريعات موجودة ولكن ما وصلناش إن نطبقوها.
0: بالضبط، سؤال يوجه للوظيفة التنفيذية الحقيقة، لأنه احنا بيدنا معناها كنواب في إطار دورنا الرقابي وفي إطار متابعتنا معناها للقوانين اللي تم معناها إصدارها. احنا هذا كان موضوع رو أسئلة كتابية، مئات الأسئلة الكتابية وعشرات الأسئلة الشفهية والمراسلات والجلسات العامة معناها أصلا. وحتى المواطن قاعد يشوف اليوم في جلسات مجلس النواب الشعبي رأى في أنه فما هكا حدة يمكن أكثر معناها في التعامل مع الوظيفة التنفيذية. هو في النهاية النائب مش يحب روحه هكاك، لكنه هو زاد مستأمن على أصوات المواطنين لأنه يمثل الشعب التونسي، فقاعد يوصل معناها في شنو لازم معناها يكون. مش فقط لهنا، رب برشة تشريعات جيدة معناها نعتقد أنه معناها صارت في البلاد، لكن يتم يا إما ما تهبطش الأوامر الترتيبية متاعها. نعطي الإكزامبل متاع المسؤولية الطبية اللي هو واحد من أهم القوانين اللي صادق عليه المجلس وكان مبادرة من النواب، ما مازلتوا مازلنا نشوفوا ما فماش أوامر ترتيبية. أو مثلا فصول قانون المالية كما ذكرت سيادتكم اللي برشة منهم عشرات منهم مازالوا ما همش مطبقين، أو مثلا القانون الأخر اللي صادقنا عليه اللي هو للديون الفلاحية المتعثرة، قلنا إعادة جدولة وكذا ونحيو لهم الكلاسيفيكاسيون وكل شيء، يتهبط نوت من البنك سنترال الكونتور معناها للواء يعني القانون في شيرة لكن تهبط نوت الحقيقة.

0: قد حاجة أخرى جملة معناها أصبح التشريع زادة في يد بنك سنترال أو في يد معناها الإدارات اللي هذا زادة راو الحقيقة ما يجيش
1: عندكم مشكلة متاع تواصل اليوم مع البنك المركزي. مش أول مرة تقولوا في لجنة المالية أنه ما سارش هالتواصل هذية مع البنك سنترال.
0: اي عندنا مشكلة ومشكلة حقيقية الحقيقة، معناها على الأقل احنا طالبين من البنك المركزي أنه يتفاعل معناها بخصوص قانون الصرف، مجال الصرف معناها اللي احنا طارحينها، ومن واجبه أنه يتفاعل. قال لليوم راه البنك المركزي عنده الاستقلالية معناها متاعه، لكن الاستقلالية هذه مش معناها أنه باش يخدم خارج الدولة، هو مؤسسة من مؤسسات الدولة معناها التونسية، وراه من واجبه أنه يطور مجلة الصرف معناها مثلا. وقاعدين نسمعوا زيادة في شكون قاعد يخوف فينا من مجلة الصرف على أساس أنه باش تصير فما convertibility total متاع الدينار وما ناش حاضرين وباش تهرب معناها الدولارات وكل شيء، وهذا راهو خاطئ جدا. وندعو الناس أنها تقرأ المجلة اللي احنا مقترحينها، احنا ما ناش مع الشيء هذا. طبعا نعرفوا اللي لازم تدرج معناها كبير برشا، ولازم تكون اقتصادنا حاضر وكل شيء. ماناش معناها ماناش مقدمين قانون راهو ضد البلاد، بل بالعكس احنا مقدمين قانون باش التونسي اللي خدم البرة مثلا بارتي من حياته ورجع مازال عنده كونت بنكير البرة ما يدخلش الحبس في تونس على خاطره ما يعرفش القانون، خاطر ما تعرف عندك حساب البرة راهو ممنوع. راهو نحبوا التونسي اليوم اللي قعد عنده من 10-100 يورو جابها اخوه كان يعيش البرة وقعدت عنده، كيف يتشد بها راهو يعاقب معناها. راهو عندنا مخالفات صرفية معناها فما بطبيعة المخالفات راهي موجودة الناس اللي تحب تتحايل وكل شيء، لكن الأغلبية نتاع المخالفات الصرفية راهو الحقيقة مخالفات معناها بسيطة ومخالفات فيها حسن النية معناها في النهاية، وهذا راهو لازمنا نصلحوه. وحاجة هامة برشا بالنسبة للقانون الصرف الحالي وأغلب القوانين في البلاد فيها برشا مناطق رمادية، فاليوم نحب القانون يكون فيصل. اليوم الإدارة تجبد لك القانون اللي تحب عليه، تجبد لك الأمر من عام 70، ما عجبهاش هذاك تجبد لك واحد آخر من عام 92، من عام كذا. دونك وضح لي، وذاك عليه قلت أنا رو في مجلة الصرف نحبه نص واضح باش نتحاسبوا به مع الإدارة. المواطن زيادة لازم يلقى حقه معناها، رو مش فقط المشكلة بين المواطنين بين بعضهم، لكن زيادة عنا برشا مشاكل في تطبيق القانون مع الإدارة، في البيروقراطية، في الأجيال. ناس راي أرزاقها تنجم تخسرها معناها فقط لأنه فما مراسلات تعطلت في الإدارة، وخاصة تو في الصيف هذا. ولا عندي دي زيكزامبل راهم واضحين، ناس تلوج على ورقة خاطر السيد المدير هذا خرج 15 يوم ما عندوش واحد آخر يصحح في بلاسته. وقت اللي رجع هو فما ورقة أخرى تصح عند واحد آخر خرج 15 يوم آخر. الإدارة ما لازمهاش تقف، وهذا جزء بسيط راه من التعطيلات اللي قاعدين يشوفوا فيها معناها التوانسة مع الإدارة. الإدارة راهي في خدمة الشعب، في خدمة المواطنين، في خدمة الاستثمار الوطني والاقتصاد الوطني. ما لازمهاش تقعد معطل كما كانت. وكان فما حاجة ثاروا عليها التوانسة في 2011، ثاروا على البيروقراطية، ثاروا على الرخص، النظام هذا اللي تحمي فيه معناها الإدارة، ثاروا على مش الوضعية الاقتصادية تحسن وأن تكون الحق للتوانسة الكل في أنهم في بلادهم. هذه الكل الحقيقة راو ما صارش في قبل 21، لكن زاد راو بعد معناها 21 فما تحديات كبيرة. وما نجمناش لليوم نغيروا في الـ في الـ في الـ في المنطق معناها هذا اللي راهو لازم يتغير اليوم قبل الغدوه باش النجم نمنعوا بلاد.
1: اليوم عندنا مخطط للتنميه ظفر الصغيري، مخطط للتنميه تخدم بشكل تصعيدي من المواطنين، مجالس محليه، مجالس جهويه، اقاليم، وصادق عليه ايضا البرلمان. انت من اكثر الناس انتقادا لتمويل هذا المخطط، وتقول راهو ما خممناش في التمويل وهذا ربما نجم يكون عائق امام التنفيذ.
0: بالضبط، هو أنا زادة من النواب اللي ما صادقوش على مخطط التنمية، لأنه ما كانش فما وضوح لحقيقة 102 ألف مليار هذوما اللي باش يتصرفوا من هنا ل 2030، واللي في وسطهم ل 2016
1: 2016
0: شفت كيفاه قعدنا بنفس اللي في وسطهم ل 2026 ديجا معناها، فمنين باش نجيبوهم الفلوس؟ الرد معناها نتاع السيد وزير الاقتصاد اللي هو معناها ناقش معنا الحقيقة أنه جزء من التمويل على الأقل نحكيه على 27 هو متوفر، لكن منين؟ من لبايور دوفون الأجانب معناها، والبقية كل زادة مش واضح على خطر احنا بلاد مناش نخلقه في الثروة. نعرفوا اللي احنا بلاد نصرفوا أكثر برشا من المداخيل معناها متاعنا، واليوم مخطط تنمية مبني على المشاريع، في مشاريع كبرى، مشاريع جهوية، مشاريع الإقليم الجهة، ومشاريع برشا مشاريع زادة محلية لفائدة التونسي. لكن كيف باش نمولوه المخطط التنمية، خاصة أن ما جاوبناش على أسئلة مصيرية. اليوم الصفقات العموميه اذا كان ما نصلحوش فيها كيفاه باش تنجم تنجز. وانا كنت في مجلس بلدي ونعرف اللي راه حتى باش تريق التروتوار حاجه بسيطه راك تقعد عام وعامين في الاجراءات وكل شيء وفركتيو نو فركتيو وجاك مقاول وخرج وجا وما نعرف شنو. دونك هذا معناها الفشل لا قدر الله راهو موجود في وسط الجران، راهو موجودين في وسط القوانين نتاع اللي ما نجمش نصلحوهم، قانون الصفقات العموميه البيروقراطيه معناها الاداريه. واكثر من هذا شكون اللي باش ينفذ لك المخطط معناها هذا؟ هل مش نجيبوا مقاولات من برا احنا والا باش نجيو للمقاولات العموميه التونسيه التونسيه سواء البريفي والا المقاولات العموميه اللي كلهم يشهدوا معناها في مشاكل، خاصه في انه الدوله ماهيش قاعده تخلص معناها في المقاولين في الوقت. ولقينا اشكاليات اخرى اليوم لانه حتى كيف يهبطوا لي زابيل دوفر الحاجة اللي باش تتخدم بمليار نلقاوها تتقدم فيها زوز مليارات ثلاثة مليارات. علاش؟ لأنه هو بيدو يعرف هذا اللي ماهوش باش يخلص في الوقت، فهو قاعد يلقون في المعنيها في الكانوت هذه. وشكون اللي خاسر؟ المجموعة الوطنية خاسرة في الوقت وفي الجهد وفي الفلوس. دونك ما فهميش إجابات لهنا، ما فهميش إجابات منين باش نمولوا المخطط الحقيقة. ما نجموش نعمله فقط على بايور دو فون معناها الأجانب اللي هي زادة قروض استثمارية جيدة، لكن زادة المجموعة الوطنية هي اللي باش تتكفل بإرجاعها معناها.
1: حكيت على خلق الثروة والاستثمار، اليوم كان تعطينا ثلاث نقاط أساسية بخلاف قانون الصرف اللي تنجم تدفع بالاستثمار سواء الخارجي وإلا الداخلي.
0: النقطة الأولى الحقيقة لأنه عنا الخير في البلاد وعنا حاجات نعرفوا نعملوهم بالكدا ونجموا كيف نطوروهم ونتلهاو بهم يكونوا معناها دافع للاستثمار. اليوم الفلاحة شنو عملت في الفلاحة؟ اليوم راه القوانين في الفلاحة الكل والرخص اللي موجودة فيها وبالمشاكل اللي موجودة فيها الكل. دونك الاستثمار معناها لازم يكون فما استثمار ولازم يكون فما رؤية ولازم يكون فما تشجيع لهنا، وراي الفلاحة كفيلة أنها تدخل لنا مليارات الدولارات معناها لبلادنا. القطاع معناها المناجم وقطاع الطاقة زادة راه قطاع هام برشا في البلاد ولازمنا نتلهاو به، إيكومبري نحكيو على الفوسفات. راه احنا من سنوات وليت الدولة هي اللي تدعم في شركة فوسفات قفصة وفي المجمع معناها الكيميائي اللي هو في اللامنطق معناها احنا اليوم المفروض هذوما شركات كيما في العالم الكل راهو يدفعوا معناها يصنعوا الثروة ويجيبوا بالتصدير نتاعهم يدخلوا في الدوفيز ويدخلوا في الدولارات ويحركوا في البلاد. ما نجموش اليوم واخرتها راه الشهر اللي فات صدقنا على قروض مره اخرى معناها كسوا لنقل الفوسفات او لانتاج الفوسفات او فمشكله الفوسفات زاد اليوم هذه فوسفات وغيرها معناها من خيراتنا وثرواتنا معناها لهنا زاد لازمنا راهو نتلهوا بها اكثر. والتروزيام فولي الحقيقه القطاع الخاص اللي عندك قطاع خاص ديناميك، عندك قطاع خاص راهو جيد وكبير برشا زادة وينجم يخلق الثروة وينجم يخدم معناها اليوم إذا كان نجيو 200-300 ألف معناها شركة في تونس راهو الرقم لرانيو اليوم فوق 900 ألف عنا. إذا كان نجي 200-300 ألف منهم لهنا ونحفزهم وكيف نقول كل واحد ينجم يزيد يخدم زوز ثلاثة أو 100 ألف التوانسة راهي تخدم معناها. من الأفكار موجودة الحقيقة لازمها تتحط ولازمها تجي معناها قدامنا وراهو تونس فيها الخير الكل. نجموا احنا وحدنا بخياراتنا الوطنيه وبتعويلنا راهو على ذاتنا راهو نجموا، لكن ما نجمش انا نرفع الخيار نتاع التعويل على ذات لكن في نفس الوقت ما نخدمش باش نفجر الطاقات اللي موجوده في البلاد باش نجم بالحق انا اليوم نخلق الثروه نتاعي.
1: باش نخلي المجال لعبد الرحمن بن شعبان للتعليق وبعد كان قعد وقت باش نرجع لك في نقطه قانون الشيكات والقوانين المنتظره باش تكون على طاوله البرلمان في السنه النيابيه الجديده. تفضل عبد الرحمن.
2: هو راهو مشكور سي ظافر، احنا معناها اهم حاجه يمكن نقطه نبدا بها واللي كنا نقولوها انه راهو لازم الصيف 26 ننساوه ما يتعودش، ما لازمش التوانسه معناها يتفكروا معناها ننساوها بالحق، لانه الحقيقه اذا نبداو تو ما نحبوش جويليا 27 نعاودوا لخاطر الوضعيه الحقيقه قلت صبرنا واستحملنا هذاك قصانا راهو. معناها احنا وصلنا لمرحله صبرت الناس، تفهمنا وضعيه الدوله، تفهمنا الازمه اللي موجوده، لكن هذا معناها قلنا لها راهو صبرنا لانك هاو عندك مجال من هنا العام الجاي ما يصيرش انقطاعات بتسعة سوا يا اخي باش تقص ساعة تو نسالش نصبروا حتى ل 29 ولا 28 نوليو ما عادش ثم انقطاع. خاطر اذا تحب الاستثمار وتحب السياحة الزوزة ذوما اللي تخلق بهم الثروة وتلقى الوضعية هكا راهو ما يجيك حد به، تلقى البيروقراطية و20 ورقة تدور على 60 وزارة وباش تعمل مشروع كيف ما يجيك حد. النقطة الثانية والأهم أنا في مشروع في القانون المالي أنا ديما نعتبر أنه قانون المالية ثلاثة نقاط كبار. ثم تخطيط الدولة مشاريعها مش باش تصرف فيهم مش باش تعمل، ثم تحفيز استثمار وكذا، وثم ما هو يعني المواطن مباشرة. إذا نحن راوليت تو القوانين تقدموا فيهم وباهي، وثم عباد مثلا اللي في مجال فلاحي ولا صناعي ولا استثمار يقول اه والله الميزانية القوانين هذه بتاع الميزانية مكنتنا من الامتيازات كذا، يحسوا به. بينما عموم الشعب الكريم ما تعنيش، علاش يقول لك القانون هذا أثر لي تو أنا في القفة ولا نحب مباشرة القفة اللي كنت نشريها ب 60,000 راهو في 26 60,000 في سنة 27 ولات لي ب 30,000. أوكي دوك حتى هذا كان مهم، مهم أنه يخرج للشارع كما تحدثت، مش حفرة في كياس يستنى لي السيد رئيس الجمهورية يتدخل هو ويكلم باش يسكروها. البلديات مش تكديس القمامة كيكة لبوبيل ما فماش، لازم المجلس النواب يصادق على قانون لتعميم جدينا برتقال تعميم هذوك نتاع صناديق الزبل. دونك ماهوش هكاك، معناه ثم حاجه المهمه بالنسبه لي اللي هي وسط القوانين الكل المهمه واللي تمس الكاتيجوري كل، ثم عموم الناس اللي موظفين كذا معناها قطاع تسميهم احنا قطاع خاصة مكال مهن صغيرة يعني هذا يا ظافر ما ينجمين الناس ما تتفهمش لا قوانين ولا الرؤية الاستراتيجية القدم للدولة ما لم يشعر هو في اليوم متاعه
1: انه تغيرت
2: حاجة.
1: خنشوفوا في التوجهات الكبرى اللي حطتها رئيس الحكومة، نعم في نفس السياق لميزانية 2027 فماشي ما يغير وضعية الموظف، وضعية الطبقة الوسطى، المؤسسات الصغيرة.
0: نحب نأكد على أنه راهو الدولة الاجتماعية الناس كلها معها، تنجمش تكون حتى بلاد في العالم راهو ما عندهاش دور اجتماعي، الدور الاجتماعي هام برشا للدولة. لكن شمعناها الدور الاجتماعي؟ أنا حسب نظرتي الدور الاجتماعي هو أنه الدولة تقدم الخدمة. شمعناها؟ معناها اليوم مثلا الدولة لازمها توفر نقل محترم للمواطنين، كيف يخرج الصباح ما يقعدش يستنى ساعة ونص وبعديك تجي الكار معبي وما ينجمش يطلع، وكيف يطلع في المترو يطلع في مترو محترم مش محلولة منه البيبان، وأصلا معناها الباب المحلول هذاك المواطنين توفيت، أنا عندي في دائرتي الانتخابية مواطنين توفيت على خاطر المترو بابه محلول. تجي تشوف تلقى مثلا وضعية شركة النقل وضعية كارثية وما عندهاش فلوس وكل شيء، يخليها هي تبرر الروح تقولك انا ما نجمش نوفر متروات وما نجمش نصين نعمل صيانه وكل شيء. فالمشكله شنو وليت انه لانه المؤسسات الدوله ضعيفه وما عندهاش فلوس فهي لا تقدم الخدمه، فاصبح شعار الدوله الوطنيه لهنا فيه مشكله، لاني انا لا نجم نقدم نقل محترم، لا نجم نقدم صحه محترمه، وكلنا عشنا انه فما مريض ما لقاش بلاصه في السبيطار العمومي و و و الكلام معناها اللي نسمعوا فيها هذا الكل. فانت لا، والتربيه والتعليم زاد نشوف في حال المدارس نتاعنا والمشاكل اللي موجوده.
1: لكن هنا يقول لك هذه حصيلة سنوات، معناها ما تنجمش تتصلح في ميزانية ولا زوز ميزانيات.
0: أنا معك جوست نكمل الفكرة. الفكرة هي شنو؟ هي أنا وفر لي النقل التيكي هذيك اللي هي ب 500 فرنك تنجم تكون بدينارين وإلا تنجم تكون بثلاثة دينارات تقعد، علاش؟ لأنه المواطن ما يلقاهاش مش ياخذ تاكسي ب 20 دينار. فأنا أو كيف نمشي للسبيطار طبعا اللي عندهم كرنيات أبيض وأصفر كل شيء أنا مع المجانية، معناها لطبقات معينة لازم مجانية، لكن المواطن اللي يقدر علاش بثلاثة دينارات وبأربع دينارات؟ لأنه كيف يمشي للبريفي باش يدفع مئات الدنانير، أنا نوفرها الخدمة بعشرين دينار وبثلاثين دينار في المستشفى العمومي. وخلي نجيك للسكر، هاو مفقود السكر، هي الدولة يعني مفقود السكر على خاطر 15% ما نجمتش الدولة توفره، معناه حطوا بالفين حطوا بدينا، معناه تنجم راك ترفع قليلا في الأسعار لأنه كلفة عدم توفر المواد أعلى عشرات المرات. اليوم تمشي العطار باش تاخذ السكر انا في حومتي
1: يتغشوا عليك تلاقي
0: يمد لي تحت الطاولة
1: اللي تحكي على ترفيع الأسعار
0: ما حبيتش،
1: فمش حلول اخرى
0: لازمنا ليه انا نقولها بكل بوجه مكشوف ونقول فيه هذا، لان هذا الحل. انت تحب مترو ولا ما تحبش مترو؟ ما تلقاش مترو باش تاخذ تاكسي ب 20 دينار وما تلقاهاش، نلقى المترو انا ب 2 دينار معناها التيكي ونمشي على روحي انا غادي. الفكره انه راهو الدوله الاجتماعيه انه الخدمه متوفره، راه كيف ما توفرش الخدمه ما اسمكش دوله اجتماعيه. كيف ما توفرليش سبيطار وتقول لي هاو بليش يا خويا، حطوا بمبلغ معقول معناها ووفر لي الخدمه، غادي الدوله الاجتماعيه. عمرها ما كانت الدولة الاجتماعية أن نفلسوا مؤسسة الدولة. مؤسسة الدولة فالسة اليوم
1: شنو اللي
0: نخليها فالسة؟ نخليها أنا فالسة والدولة ما عنديش ما تصرف عليها، أو أنا راجع روحي لهنا لازم الخدمة تكون متوفرة.
1: السلطة اليوم تقول لك أنا عندي حصيلة ثقيلة، كيفاش التعامل مع الحصيلة هذه وفي نفس الوقت ما نضيعوش الوقت اللي احنا بيدنا اليوم نحكيه على 5 سنوات وعشر سنوات أخرى أيضا من غير تغيير حقيقي وجذري؟
0: شوف الحصيلة ثقيلة، راه كل واحد كل من يكون يجي في تونس احنا في 2011 كانت الحصيلة زادة ثقيلة، راه الناس تحكي وبعدها باربع سنين اللي يجيك يقول لك الحصيلة ثقيلة، فمسألة الحصيلة الثقيلة هذه راه معناها موجود وهو واقع لا ينكره معناها احد، وكان عندنا مشاكل تو راهي الجذور نتاعها ما هيش نتاع عامين وثلاثة وأربعة، راهي الجذور نتاعها قبل. أمانة نقول لازمنا نبداو نخدم، راهي فما الدول تغيرت في 5 سنوات بتشريعاتها بقوانينها بالرؤية اللي موجودة معناها فيها، ما لازمنا نخدموا على الرواح، لأنه رو ما نجموش نقعدوا 10 سنين و20 سنة نقولوا التركة ثقيلة، لأنه التغير اليوم في الجيوبوليتيك وفي البلدان رو تغير اللي كان يتغير في 40 سنة ولا يتغير في 4 أو 5 سنين معناها. فاليوم زادة احنا البلاد رو عندها قيمتها، عندنا الشراكات مع شركائنا البرة معناها تنجم تكون، وأكثر من هذا نرجع للنقطة اللي خيرنا تحت سقينا ولازمنا نخدم. نرجع لك القفة الزوال، كيف نصلحوا الفلاحة متاعنا احنا، كيف نصلحوا منظومة العلف في تونس، كيف نصلحوا منظومة اللحوم في تونس، وإصلاحها سهل جدا، ومجلس نواب الشعب كان له دور هذا، عملنا دراساتنا وتنقلنا للجهات وحكينا مع الفلاحين وحكينا مع البارتي برونونت الكل ورفعنا تقارير تخص زيت زيتونة، تخص العلف، تخص منظومة الإنتاج الحيواني، ذي كله رفعناه للوزارات ولرئاسة الجمهورية، ولقينا اللي الحلول نجم تكون متوفرة وهي حلول موجودة. فاليوم أنا كيف نصلح المنظومة الفلاحية؟ باش نصلح العلف، العلف باش يرخص، باش نصلح المربين نعاود نحييهم، غدوة كيلو الحم ينجم يتيح ل 40 دينار ولا 30 دينار ما يقعدش معناها في 70 و80، فراهي الكل هشان مربوطة ببعضها الحقيقة. وفي النهاية نصلح منظومة الاستثمار في البلاد باش يخدموا أكثر التوانسة، باش نقسم البطالة، باش يولي الدار هذيك اللي فيها ثلاثة بطالة، باش يولي كل واحد فيهم ياخذ في 1000 و1500 دينار، تولي فما العائلة عندها فلوس، تحسن من وضعيتها، تحسن من نفسيتها، ينجم يتزوج، ينجم يعمل حاجة، كلها مربوطة ببعضها، كلها مربوطة ببعضها. معناها ونرى اللي ديما الإصلاح راه يتم الفوق، نجمش أنا ننزل ديما على المواطن ونقول له أنت صلح ونلقى المنظومات كلها، دونك تصليح الإدارة، تصليح التخطيط نتاعنا وفي منظومات نتاع الإنتاج نتاعنا كله سيعود بالنفع بدرجة أولى، وعليه موجودة هي الدولة اللي باش تعتني بمواطنيها. أغلبية المواطنين ما عمرهم ما فماش دولة مواطنيها كلهم مليونيرات، معناها نعرفوا اللي طبقات معناها هذه نحافظوا على الطبقة المتوسطة ونزيدوا فقط 1 على 3 مليونير في لوكسمبورغ، إن شاء الله نوليو لوكسمبورغ علاش لا، لكن في واقعنا هذايا الطبقة المتوسطة اللي هي قوة تونس وهي محرك راي الاستهلاك وكل شيء، لازمنا نعتني بها أكثر، وكان فما تغيير فيها لازم يكون الفوق، مش أنه نخسر طبقتنا الوسطى ننزلوا بها.
1: شكرا لحضورك نائب ظفر الصغيري، شكرا لك عبد الرحمن نائب رئيس لجنة المالية ونائب بمجلس نواب الشعب كان ضيفنا اليوم في المشهد الآن.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي وين هي؟
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، اعلام الفن التونسي من البارح لليوم، شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم الدينا ومواصلين الطريق. تونسية 100%. إذاعتنا الوطنية.
2: نصف نهار و58 دقيقة، بعد شوية تلتقوا مع نفيسة حسني في نشرة الظهر للأخبار، ثم نرجعوا لكم للمشهد في العالم وأيضا للمصدر. برشا توين سيتسائلوا على التقلبات الجوية، بعد شوية باش نعطيكم كل التفاصيل من مصادرها عن التغيرات اللي باش تكون في طقسنا في الأيام القليلة القادمة.
1: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
3: الدكتور حكيم.
4: لم لترضع صغيرها من صدرها تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة، وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
3: الدكتور حكيم.
1: إشهار
5: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي، بتبيعتي معايا الميفي 5G
6: حصريا مع اريدو في الغونتري. انت وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G، ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
7: اريدو، طور عالمك.
1: إشهار.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
10: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
2: وفي عناوينها قريبا: توزيع الكراس المدعم في المناطق الداخلية، وفي النشرة تقرير حول كلفة العودة المدرسية. بمشاركة منظمات دولية وإقليمية، تونس تحتضن اليوم وغدا قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026. في العالم: قصف متبادل لسفن أمريكية وإيرانية، وأسعار النفط الخام تتجاوز حاجز $100 للبرميل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه النشرة. أكد رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور أن توزيع الكراس المدعم يشهد نسقا متصاعدا، خاصة بمناطق تونس الكبرى، مضيفا أنه يتم حاليا العمل على توفيره بالجهات الداخلية للجمهورية، على أن تنطلق عملية التزويد مع موفى الأسبوع الجاري. وأضاف في تدخل هاتفي له اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أضاف أن الكتب المدرسية متوفرة بنسبة تتراوح بين 95% و97%، مشيرا إلى أن استكمال بعض العناوين سيكون هذا الأسبوع.
0: نسبة توفير الكتب حتى اليوم تقريبا 95-97%. تم بعض عناوين اللي مازالوا يستكملوا شيء قلنا من هنا لخلال الأسبوع هذا يكونوا حاضرين. تم سنة ثالثة زوز عناوين شوية في الثانوي. كرس مدعم في التوزيع عنده تو أكثر من أسبوع. تزويد قاعد في نسق يتكاثر في تونس الكبرى. أما الهاجس الكبير هو في المناطق الداخلية إيش بيخلت لهم كميات متاعهم. من هنا إن شاء الله نقوله لخلال الأسبوع يكون متوفر. يجي الحريف يقول لي أعطيني 10 كراسات 72 و 10 كراسات 48. نقول له تاخذ 4-4 وعاود ارجع نهير اثنين زيد تبعثونا مره اخرى نعطيو باش اللخيين الحرفاء كلهم يتزاو شوي شوي شوي باش ما تصير شكل لعبه ونوصيو الناس راهو من هنا لخر سبتمبر باش تكون متوفره كميات اللازمة. الفورنيتور ماهيش برشا 4-5%، اما بالنسبه للكراس والكتاب كلهم قاعدين بالاجهزه تعملوا.
2: إذن تستعد معظم العائلات التونسية هذه الأيام للعودة المدرسية وسط تشكيات من ارتفاع كلفتها. تقرير خول سليتي.
11: مع كل عودة مدرسية يتجدد سؤال يؤرق عددا من الأولياء، كم سيكلفنا هذا الموسم؟ الزميل سامي العرفاوي تحدث إلى عدد من الأولياء بالخصوص.
12: أنا تو 900,000 ومزيد لبسة وكرارس وكتبت ودريت
13: عندي بنية وليد دوب الفورنيتور بالكرارس توا فت 300,000 من غير كراتب.
14: بالنسبة للصغير تكلف 700-600 دينار. تشتري له لبسة باش تشتري له منديل باش تشتري له الأدوات نتاعو. زوج صغار أقل حاجة مليون بالسلف وبالقروضات ويربي.
15: الكراسات غاليين ما تلقاش المدعم، الغلافات غاليين، الستيلوات غاليين،
16: كل شيء غالي حتى التبليات غاليين.
17: بالنسبة لي أنا عندها كتب خوها تقرا به وعندها كرتابة نتاع عمي.
11: نائب رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي يؤكد أن كلفة العودة المدرسية تتراوح بين 300-500 دينار للتلميذ الواحد.
18: الكلفة الجملية بما فيها حتى الوثائق اللي يعدها وحتى الخلاص نتاع المعلومة الدراسة وكله في الابتدائي راهي ما تقلش على 300 دينار. بالنسبة للثانوي ترتفع توصل حتى 500 دينار على كل تلميذ إذا كان بطبيعة الحال ما عندوش محفظة قديمة وما عندوش تبلية قديمة وما عندوش أدوات قديمة اللي مش يستعملها.
11: وللحد من هذه الكلفة يتوجه ممثل منظمة الدفاع عن المستهلك بنصائح للأولياء.
18: والعادة أنه يمشي للمكتجي مثله القائمة نتاع الأدوات وقوله يوم لي. هنا الاختيار يتم من طرف البيع. ثم بضاعة أنا أسعار في 10 وفي 20 أسعار. كذلك الحاجة الثانية هو أنه عدم استيحاب الأبناء خاصة نحكي على السنوات الأولى في الابتدائي لأنه التلميذ دائما يسعى إلى الحاجات الملونة اللي فيها كل لعاب مثلا. ثم أقلام من 200 مليم حتى 10 دينارات. أنا فرق كبير ياسر. بالتالي تمشي تختار في عقلك وتختار أنت النوعية. ثم النوعية التونسية هي نوعية جيدة موجود في المكتبات.
11: كما يشدد نائب رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك لطفي الخالدي على ضرورة تجنب شراء المواد المدرسية من السوق الموازية.
18: الإشكالية الأولى هو أنه المقاسات بتاع الكراسات اللي تشترى من السوق الموازية هي غير مطابقة مع المقاسات العادية. حتى كي تشتري الغلاف قلت له تركب الغلاف ما يركبلكش. ثانيا الجودة نتاعها متدنية. ثالثا وهذا أهم أنه ثم تأشيرات صحية خاصة على المواد والأدوات لأنهم الطفل الصغير ساعات يحطهم في فمه ساعات يحطهم في يده يقعدوا مدة طويلة وهذاك احتكاكهم بالجلد ينجم يتسبب في أمراض عافانا وعافاكم الله.
11: وأمام تأكيد ارتفاع كلفة العودة المدرسية يبقى التحدي الأكبر أمام الأولياء التوفيق بين متطلبات أبنائهم الدراسية وإمكانياتهم المادية.
2: دائما في الشأن التربوي وبداية من اليوم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 وفق بلاغ مشترك لوزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. البلاغ أوضح أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021 ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب وتتم عملية التسجيل عبر الرابط viscolaire.education.tn. تواصل الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس استعداداتها لتأمين عودة مدرسية ناجحة للأطفال والشباب المنتفعين بخدماتها. المنسقة الوطنية لقسم الاتصال بالجمعية هالة دريدي أفادت بأن الميزانية المخصصة للعودة المدرسية لهذه السنة تقدر بنحو 6 مليون دينار.
19: احنا عائلة لكن عائلة كبيرة بالعدد وكبيرة زيادة بقلوب العبيد اللي كل عام تدعم في صغيراتنا تقريبا بميزانية تقدر ب 6 مليون دينار. الحقيقة كل عام التونسة ما يبخلوش، التونسي يؤمن بالعلم ويحب العلم ويحب القراية. مع تجربة المنازل المندمجة وتجربة أنه خرجنا بصغيراتنا للمجتمع، خرجنا من مبدأ أنه الصغير تجيه الحاجة اللي ديه إلى مبدأ أنه هو يعيش كيف وكيف أي صغير في عائلة تونسية، يخرج مع أمه يمشي يختار، وهذا كان عنده انعكاز كبير برشا برشا برشا على نفسية صغيراتنا، على نتائجهم الدراسية. إذك علاش مشينا في أنه التبرعات تكون كلها على موقع الجمعية www.swedvo.in. التونس يتبرع سواء بالبطاقة البنكية، سواء بالتحويلات البنكية، سواء عن طريق البريد التونسي بالاستظهار بالكود 905 كود الجمعية في البريد التونسي.
2: تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القمة، انطلقت اليوم بمدينة ياسمين الحمامات قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026. القمة تنظمها على مدى يومين المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات ووزارة تكنولوجيات الاتصال، وتشهد مشاركة مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية من بينها الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو. وتطرح القمة أبرز التحديات المرتبطة بتطور تقنيات الذكاء الاصطناعي وسبل تحويل الإمكانات التقنية لهذه التكنولوجيا إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية، يؤكد مدير عام المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات محمد بن عمرة في تصريح لفاطمة بن عثمان.
20: في هذه الدورة نعمل تحت شعار من الرؤية إلى القيمة، لأنه اليوم نحن متيقنون بأن الذكاء الاصطناعي صار واقع نعيشه في مختلف أوجه الحياة وفي كل القطاعات، وبالتالي علينا نحن كمجموعة إقليمية عربية وأفريقية أن ننتهز هذه الفرصة التي يمنحها لنا الذكاء الاصطناعي، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية. وطلبنا أن يكون هنالك شراكة بين مختلف الدول، لأن البنية التحتية مكلفة وهنالك إمكانية أن نشترك في بعض التجارب الناجحة التي هي وجدت في مختلف البلدان العربية. أيضا صار هنالك انتشار كبير لهذه التكنولوجيا، ولكن ليس هنالك إطار منظم لهذه التكنولوجيا، وبالتالي يعني هنالك دعوة لتنظيم هذا القطاع.
2: تستقطب مراكز التكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة حوالي 6000 من الحاصلين على شهادة البكالوريا راغبين في الاندماج سريعا في سوق الشغل. نعيمة سولي.
21: اعتبر وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شاود التحاق نحو 6000 من الحاصلين على شهادة البكالوريا بمنظومة التكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة دليلا على تغير نظرة الأولياء والتلاميذ إلى التكوين المهني.
22: فتحنا حوالي 26000 موطن تكوين، ورقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. هذه تبدل اللي النظرة للتكوين المهني تغيرت الحقيقة، أصبح خيار.
21: من جهته أكد المستشار في الإعلام والتوجيه المدرسي والجامعي محمد بشير الهشري أن التكوين المهني مسار من المسارات التعليمية التي يمكن للمتعلم أن يواصل فيها تكوينه الدراسي لتحقيق أهدافه.
23: يعتبر التكوين المهني مسار من المسارات التي يمكن للمتعلم أن يواصل فيها التكوين الشخصي. تلميذ في المؤسسة التربوية يحمل مشروع يحب بعد 10 بعد 15 سنة يروح في مجال من المجالات. بالطبع هناك معناتها المسارات الجامعيه اللي تسمح للمتعلمين باش يحققوا الاهداف نتاعهم، لكن ايضا التكوين المهني ينجم يكون فرصه للمتعلمين اللي يحبوا يحققوا الاهداف نتاعهم على المدى القريب او على المدى المتوسط. واحنا نشهد حاليا بدايه تطور في الوعي لدى العائلات وحتى لدى المتعلمين فيما يتعلق بالفرص التي يتيحها التكوين المهني. التكوين المهني عمره ما كان معناتها عجله خامسة. فما برشا أشخاص يعتبروا أنه التكوين المهني هو ملاذ أو فرصة لمن لم ينجح في المسار الدراسي، هذا مش صحيح.
21: وتنطلق السنة التكوينية الجديدة في 17 من سبتمبر الجاري بحوالي 25830 متكونا ب 136 مركزا موزعا على كامل تراب الجمهورية.
2: في في أخبار الطقس، يتميز الوضع الجوي بداية من بعد ظهر غد بنزول أمطار مؤقتا رعدية بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي الثقافة، تحصل المخرج والممثل المسرحي التونسي طاهر عيسى بن عربي على جائزة أفضل مخرج، وذلك عن مسرحيته لا موضة شو أوف في اختتام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. وحاز الفنان أمير الدريدي أحد أبطال هذا العمل المسرحي على جائزة أفضل ممثل مناصفة مع الروسي أليكسي تيتكوف.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تحول الصراع بين الولايات المتحدة وإيران إلى حرب ناقلات متصاعدة، حيث أعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم مهاجمة سفينتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط في مضيق هرمز، رداً على هجوم أمريكي استهدف أمس 5 ناقلات نفط إيرانية. وأكد الحرس الثوري أنه تمت مهاجمة سفن خلال محاولتها عبر منطقة محظورة وغير آمنة في المضيق بدعم من الولايات المتحدة. كما أعلن الحرس الثوري مهاجمة قاعدة الأزرق العسكرية بالأردن ردا على الضربات الأمريكية. وأكد الجيش الأردني تعامل دفاعاته الجوية مع 20 صاروخا باليستيا أطلقتها طهران باتجاه المملكة، تم اعتراض 18 منها، بينما سقط صاروخان في منطقة نائية. وتجاوز سعر النفط الخام اليوم حاجز $100 للبرميل للمرة الأولى منذ نحو 6 أسابيع، في ظل التصعيد في الشرق الأوسط وتبادل الولايات المتحدة وإيران استهداف السفن التجارية وناقلات النفط. كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بلتسائيل سموتريتش عن إقامة 1000 وحدة استيطانية جديدة شمالي الضفة الغربية المحتلة، وذلك غداة إعلان كندا و11 دولة أوروبية اعتزامها فرض قيود على سلع المستوطنات، محملة سلطات الاحتلال مسؤولية تقويض حل الدولتين. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الكيان الإسرائيلي إلى وقف عدوانه على لبنان بشكل فوري وسحب قواته من جنوب البلاد، وحذر من أن التصعيد الإسرائيلي ضد المدنيين والمنشآت المدنية ولا سيما في مدينة النبطية ومحيطها يثير قلقا بالغا. وشهدت مناطق عدة في جنوب لبنان اليوم تحركا لدبابات إسرائيلية وقصفا جويا ومدفعيا وإطلاق نار كثيفة وفق وكالة الأنباء اللبنانية. بهذا نأتي وإياكم مستمعين إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قريبا توزيع الكراس المدعمة في المناطق الداخلية، وفي النشرة كان لنا تقرير حول كلفة العودة المدرسية. بمشاركة منظمات دولية وإقليمية، تونس تحتضن اليوم وغدا قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026. في العالم، قصف متبادل لسفن أمريكية وإيرانية، وأسعار النفط الخام تتجاوز حاجز $100 للبرميل. مستمعين الكرام، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، مع أجمل تحياتي نفيسة حسني.

0: ذات الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
0: المشهد الآن.
2: المشهد الآن.
0: جولة في أهم التصريحات. آخر الأخبار, آخر الأخبار من المصدر. ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة.
2: لتكتمل الصورة.
0: المشهد الآن.
2: المشهد الآن.

0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. الساعة الثانية من المشهد الآن، ماضي ساعة واثنين وعشرين دقيقة باش نختموا الأخبار الوطنية بعودة من خلال فقرة من المصدر على أبرز الأخبار فيما يخص التقلبات الجوية المنتظرة في عدد من جهات البلاد.
0: المشهد الآن من المصدر.
1: حنان بوربيع، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
2: بكل مستمعي الإذاعة الوطنية ومشاهدينا، بالفعل باش نبدأ بالخبر متاع أنه اليوم الصباح انعقدت اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، ممثلين على الوزارات الدفاع الوطني والداخلية والنقل والفلاحة، وزارة الصحة والتجهيز، كانوا حاضرين في هذه الاجتماع للجنة الوطنية لأنه أمطار توصل 50 و70 مليمتر غدوة الخميس باش تشمل ولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل، الكيف، القيروان، وسوسة، وجندوبة، وباجة، وسليانة، وزغوان. هذا اللي ورد في نشرة متابعة انشرها قبل بساعتين من الآن المعهد الوطني للرصد الجوي. ومنذ مدة المعهد الوطني للرصد الجوي منذ بداية الأسبوع قاعد يحكي على توقعات ويحذر من توقعات جوية منتظرة ليوم الغد، يميزها أمطار موسمية غزيرة في مدة قصيرة، نعرفوها كل نهاية وإعلان بداية الخريف. المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد يشرح لنا أكثر ملامح طقس الغد.
3: أغلب مناطق الشمال خاصة المناطق أقصى الشمال أمطار قد تكون غزيرة، كنقولوا غزيرة بطبيعة الحال في مدة زمنية وجيزة، لذا معناتها نتهيأ لمثل هذه التقلبات بعد صائفة حارة. قد تكون هذه الأمطار غزيرة بطبيعة الحال، هي هذه الفترة بما نعبر عنها بالمصطلح نتاعنا التونسي هو غسلة نوادر، إن شاء الله تكون غيثا نافعا غير ضار على بلادنا. يوم الخميس نحن على موعد مع بعض التقلبات الجوية تتمثل في وصول منخفض للضغط الجوي في الطبقات العليا للغلاف الجوي، متزامنا مع الكتل الهوائية الحارة اللي عشناها تلك الأيام الفارطة، تيارات جنوبية شرقية محملة برطوبة البحر. بطبيعة الحال التقاء هذا الهواء البارد مع الهواء الحار يساهم في تشكل خلايا رعدية قد تكون نشطة. بطبيعة الحال الكميات مبدئيا ننتظر كميات تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليمتر، تشمل مناطق الشمال، الشمال الغربي، جهة تبرقة، بنزرت، جهة جندوبة، باجة، سليانة، كذلك حتى تونس الكبرى، ثم في مرحلة ثانية جهة الوطن القبلي، مناطق الشرقية للوسط. كما ينتظر أن تنخفض درجات الحرارة بأغلب مناطق البلاد يوم الجمعة 11 سبتمبر مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار. بالنسبة لبقية هذا اليوم الأربعاء، درجات الحرارة اليوم تشهد ارتفاع طفيف مقارنة بالأيام الفارطة، لتتراوح القصوى عموما ما بين 35 و 41 درجة، ما عدا بجهة الوطن القبلي تكون في حدود 33 درجة. اليوم ننتظر إن شاء الله كحرارة قصوى بعد الظهر بتونس العاصمة تقريبا 39-40 درجة.
2: هي غسالة نوادر إذن ليليا، والمنادر كما في بعض الجهات جاية من المندرة، مصطلح فلاحي معروف في تونس. علميا شنية هي غسالة نوادر؟ يفسرنا الأستاذ في الجغرافيا منجي بوركو.
4: غسالة نوادر هي في الحقيقة راهو كلمة قالوها باتنا وقالوها أجدادنا. غسالة النوادر تجي في الفترة هذه ما بين في سبتمبر نهاية الصيف بداية الخريف. علاش غسالة وعلاش النوادر؟ لأنها تجي أمطار قوية نتيجة هكا التحول الفجئي من الحرارة إلى البرودة، تلتقي هكا التيارات الباردة مع الحرارة الموجودة على عين المكان بالبحر المتوسط وفي تونس، فتحدث هكا الأمطار الغزيرة. نقول نحن تهمة يعني أمطار هاتلة قوية تغسل الشوارع، تغسل النهجة، ولكن تغسل أيضا هيك النوادر، هيك البقايا متاع الصابة متاع الصيف إلى غير ذلك. الشيء بالشيء يذكر، احنا توا هنا اليوم نهار الأربعاء وقاعدين نسمعوا لكوني غدوة نهار الخميس، ممكن هيك التوقعات تقول أنه ممكن باش يحدث شيء كما يشبه لهذا، لكن ربما شيء يكون أصعب شوية بحكم أنه الكتل الهوائية الباردة اللي باش تجينا من الشمال باش تلتقي بالبحر الأبيض المتوسط اللي نعرف المعدل المياه متاعه 27 درجة، لكن تو زادت في الصيف بستة سبعة إلى ثمانية درجات، بحيث تنجم تقول قاعد يلعب دور لقيدة. كيف يجي الهواء البارد الالتقاء تاعهم باش يكون حاد، ربما تكون ثم رعد، ربما يكون ثم برق، وربما تكون ثم أمطار، وربما أمطار أمطار غزيرة. على كل حال هذه كلها توقعات وإن شاء الله ربي يسترنا. إحنا نقولوا تو في الأشياء هذه علاش تو؟ باش نفيقوا الناس، نفيقوا اللي عندهم ديارهم باش يحضروا المياز بتاعهم. السلطة المحلية تبركل عليهم باش راهم تجاروا الأودية مش تو زيقوات أمورنا الخاصة والعامة باش نجموا نكونوا متهيئين. بقدر ما نكونوا متهيئين بقدر مهما كانت غزارة الأمطار بحول الله إن شاء الله جينا بلطف ونتعلم معها بكل أريحية وبكل ترشد.
2: تحذيرات جدية لحالة الطقس غدوة إن شاء الله خاصة بعد الظهر إن شاء الله ربي يرحمنا. ومنذ قليل إلى الإدارة الجهوية للحماية المدنية في جندوبة نشرت بلاغ تحذيري وصلت بالابتعاد على الأودية، تجنب لمس الأعمدة الكهربائية، تفقد قنوات تصريف المياه الأمطار وغيرها من التوصيات المعروفة، الإجراءات اللي لازمنا ناخذوها على المستوى المحلي والجهوي وحتى في ديارنا في علاقة بالأمطار الموسمية.
1: ربي يحمينا ويسترنا في مختلف جهات البلاد وإن شاء الله أمطار السنة تكون غيث نافع فين نستحقه خاصة في مختلف المناطق الفلاحية. شكرا لك حنان بوربيع. عن بعد شوية فقرتنا الختامية تهزنا للمشهد في العالم.
5: معنا احنا بدأت الحكاية
0: ومحلاها حكاية
5: محلاها محبة
0: محلاها عشرة.
6: المشهد في العالم.
1: المشهد في العالم ساخن، عديد الملفات المطروحة في العالم العربي وفي أوروبا وفي غيرها من المناطق. اليوم يلتحق بنا الأستاذ والمحلل السياسي بولبابا سالم للتعليق في جملة من هذه الملفات. بولبابا مرحبا، لو سهلة.
7: تحياتي لك أستاذ ليليا طبعا ولكل فريق البرنامج ولكل متابعي الإذاعة الوطنية داخل تونس وخارج تونس.
1: باش نكونوا برقيين اليوم في التحليل وباش نبداو بإيران، يبدو أنه المعطى الأساسي هو الحديث عن انهيار مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية. هل ترى فعلا أن هذه المفاهمات القديمة سقطت ولماذا؟ وهل كان هذا متوقع منذ البداية أنه لا اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
7: هي فعلا يعني مذكرة التفاهم يبدو أنها كانت مذكرة سوء تفاهم، لم تكن مذكرة تفاهم. والدليل أن الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص يعني لم تحترم بنود هذه المذكرة اللي فيها تقريبا 14 بند. بالطبيعة هنا فما الوسطاء وفما الضامنين، لكن يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية طبعا وخاصة حسابات دونالد ترامب الداخلية جعلته ربما يتراجع عن هذه المذكرة. علاش قلت مذكرة سوء تفاهم؟ لأن نتحدث الآن مثلا عن أن ترامب يريد فتح مضيق هرمز بدون شروط، وكأن مضيق هرمز الآن معروف يعني في البند الخامس من هذه المذكرة أنه مضيق هرمز يكون طيلة فترة الهدنة يعني 60 يوما يكون تحت بترتيب يعني أي مرور أي سفينة يكون بعد ترتيبات ومع الجانب الإيراني، ثم بعد ذلك يتم يعني بعد ربما الوصول لاتفاق سلام نهائي يتم فتحه ويعود كما كان قبل 28 فبراير قبل بدء الهجوم الأمريكي على إيران. طبعا هنا الولايات المتحدة الأمريكية ماذا تريد اليوم من هذا التصعيد؟ تصعيد كبير يعني حصل خلال الأيام الماضية. هي كانت تعتقد أن إيران ربما ستكتفي ببعض الردود المتناسبة خلينا نقول بمثل هذا القصف الأمريكي، لكن يبدو أن إيران غيرت عقيدتها العسكرية ونرى الآن أن إيران تبادر بالهجوم وإيران تستغل الوضع الداخلي الأمريكي. نعرف اللي ترامب الآن مقبل على انتخابات نصفية في شهر نوفمبر القادم، خسر الكثير في الانتخابات التمهيدية خاصة من أنصار اللوبي الصهيوني في الإدارة الأمريكية، بالتالي خاصة في الانتخابات التمهيدية الأخيرة يعني اللي صارت خلال شهري جويلية وأوت. بالطبع لهنا وترامب يريد الآن ربما لا يريد التصعيد أو الحرب الشاملة مع إيران، لأنه يعرف اللي الرأي العام الأمريكي ما هوش مساند ليه في المسألة هذه. أغلبية النخب الأمريكية ما عدا المتصهينة ليست مساندة ليه أيضا، وهناك انتقادات كبيرة يعني تطالب، وهناك وضع اقتصادي وارتفاع لأسعار الوقود وإلى غير ذلك يعني اللي خلت المواطن الأمريكي يعتبر الحرب هذه ليست حرب الولايات المتحدة الأمريكية وأن إيران لا تشكل تهديد لها. إذن فبالتالي لا يريد تصعيد كبير، لكن إيران في الفترة الماضية بادرت برد كبير وبهجمات يعني غير مسبوقة. يعني ما حصل ليلة أمس مثلا كان يعني أنا لا أتأثر بما ينشره الإعلام الغربي خاصة الأمريكي لأنه دائما يقلل معناها من هذا، لكن ليلة أمس مثلا إيران شنت هجوم صاروخي كبير وكبير جدا على مجمل القطاع البحري الأمريكية وعلى قاعة الأزرق الجوية في الأردن، وهناك إصابات مؤكدة، وأن الصواريخ المستعملة دقيقة جدا، هذه للأسف تتحدث عليها معناها مش وسائل إعلام عربية، وسائل إعلام أمريكية تتحدث على أن إيران تستخدم صواريخ متطورة جدا ومعدلة. إذن فبالتالي لهنا، وهي استفادت طبعا، الخبراء الإيرانيون استفادوا من المواجهة الماضية مع الولايات المتحدة الأمريكية وطور ولديهم برنامج صاروخي، وخاصة في جل المسيرات متطور جدا. إذن الآن ماذا صرنا نشهد؟ صرنا نشهد حرب ناقلات النفط. حرب ناقلات النفط هذه تذكر العالم بما حصل في ثمانينيات القرن الماضي بين إيران، حرب العراقية الإيرانية، حرب ناقلات النفط، والولايات المتحدة التي بادرت إلى قصف بعض

0: وإيران تسيطر سيطرة فعلية على مضيق هرمز، والدليل ما حصل ليلة أمس، يعني قصفت كل البوارج الأمريكية التي اقتربت من المضيق، بل أنها وسعت دائرة حتى المنطقة المحظورة هناك، وضربت حتى ناقلات نفط كانت تمر بحماية أمريكية هناك. إذن فبالتالي أثبت الإيرانيون والحرس الثوري أن مضيق هرمز تحت سيطرتهم الكاملة. يعني وصار مضيق هرمز بالنسبة لترامب يعني صداعا مزمنا. إذا كنت أنت تريد أن تخنق الاقتصاد الإيراني بحصار اقتصادي كبير، وإيران متعودة عليه هذا الحصار الاقتصادي، يعني هي منذ 49 سنة في حصار، إيران تريد الضغط على الاقتصاد العالمي من خلال السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، وأن يدفع الجميع فاتورة أي تهور أمريكي هناك. إذن فبالتالي نحن في وضعية لا سلم ولا حرب، والجميع ينظر إلى الرئيس ترامب أنه هو السبب الرئيسي في الأزمة هناك، وأن أمريكا مطالبة باحترام مذكرة التفاهم التي وقعها هو بنفسه.
1: وما زال الوضع مرجح لمزيد التصعيد، وكل شيء أكيد ستكشف عنه الأيام القادمة. باش نقعدوا في الشرق الأوسط، باش نمشيوا للكيان الصهيوني. حملة انتخابية في الكيان الصهيوني تلقي بظلالها على الميدان، وللأسف تريق الدم الفلسطيني في غزة، في الضفة الغربية، في القدس. يبدو أن الخصومة بين نتنياهو ومنافسيه قاعدة تخلي العدوان على الأراضي الفلسطينية يتصاعد في هذه الأيام كل ما اقتربت الانتخابات.
0: صحيح، يعني تقريبا صار الدم الفلسطيني أو الدم العربي هو وقود الحملات الانتخابية داخل الكيان الصهيوني قبل كل انتخابات، وهذا لو نتابعه يعني على امتداد تقريبا 60 سنة، دائما يرتكب الكيان المجرم جرائم بالجملة، سواء ضد الفلسطينيين أو ضد دول المنطقة في لبنان أو غير لبنان. وبالتالي هنا هذا التصعيد الذي نراه اليوم مثلا في غزة، طيب العالم يتحدث عن معناها احترام القانون واتفاق سلام في غزة إلى غير ذلك، هذا الكيان المجرم لا يحترم اتفاق السلام الذي وهو خطة ترامب، وفي النهاية هي خطة ترامب، لم يحترمها نتنياهو ولم يحترمها الكيان الإسرائيلي، وفصائل المقاومة في غزة احترمتها. نرى الآن الكيان الصهيوني يقوم بعربدة يومية في قطاع غزة، يختطف، يقتل، يدمر كل يوم مثل ما يفعل في لبنان، يعني دولة مارقة عصابات إرهابية. نفس الشيء، طرد للفلسطينيين من منازلهم في الضفة الغربية، استيلاء على أراضي، استباحة المستوطنين لكل شيء في مناطق في الضفة الغربية هناك. تصور أنت، معناها ما نحكيوش على، والله هذا مؤسف ومخجل يا ليلي أننا نحكيه، معناها أن الدول الأوروبية،
1: نعم،
0: معناها تصور كندا مع 11 دولة أوروبية ومنهم فرنسا وبريطانيا وغيرها، اخذت قرار بمنع توريد منتجات المستوطنات الإسرائيلية. اللي الدول العربية متبعة مع الكيان الصهيوني ما اخذتش مثل هذا القرار. علاش؟ بسبب أن، وشنو هو طبعا نحكيه، الدول هذه على أساس احترام القانون الدولي، أن هذه البؤر الاستيطانية الموجودة الآن تعرقل حل الدولتين وفق مفهوم يعني خطة غزة أريحة أو اتفاق سلام أوسلو. فبالتالي لهنا نشوفوا اللي العربدة بتاع معناها، وهؤلاء بتحريض من الدولة الإسرائيلية بالطبع، هنا من الكيان الإسرائيلي سموتريتش وبن غفير وغيرهم، وجرائم ترتكب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، تفتك أراضيهم، تقتلع أشجارهم، يطردون من منازلهم، يقتلون بدم بارد أمام صمت العالم وأمام صمت عربي كذلك مخزي بدون أي رد فعل. ويعني والغاية، ونفس الشيء في لبنان، قصف ومحاصرة وضرب إلى غير ذلك، نفس الشيء، يعني الكيان الصهيوني في كل مكان. لماذا هذا كله؟ الكل يبالغ في المزايدة من أجل كسب الانتخابات، مش ببرامج داخلية، لا، بإظهار التفوق، وأنه لا بد من سحق العرب، لا بد من قتل الفلسطينيين، أن العربي الجيد هو العربي الميت، والفلسطيني الجيد هو الفلسطيني الميت، هذه هي الإيديولوجيا الصهيونية للأسف الشديد. وهؤلاء يعني يعتبرون، خاصة لما نشوف أنا اللي مثلا حزب يشار اللي يقوده أزينكوت يتفوق الآن في استطلاعات الرأي على نتنياهو، نتنياهو اللي أول جولة زارها في حملة انتخابية مشى إلى مدرسة دينية في سديروت في غلاف غزة، والمدرسة الدينية هذه في سديروت وكيفاش استقبلوه معناها الطلاب بتاعها، وهم من أقصى اليمين المتطرف بالطبع، بدعوات إلى إبادة الفلسطينيين وتهجيرهم يعني. وهذه كانت نتنياهو اللي راهن على السلام معاه، معناها نتنياهو

0: المدرسة الدينية هذه وغيرها هي كانت مزار وكانت قبلة بن غفير وجماعاته من المتطرفين. هذا هو الخزان الانتخابي، هو حب يستولي على الخزان الانتخابي. معناها مجتمع صهيوني ينحو نحو التطرف مش نحو السلام. هي إسرائيل نفسها لما جاء واحد حب يفكر في السلام مع الفلسطينيين تخلصوا من اغتلوا لي ورابين اغتلوا. كان يفكر أن هناك لابد من إيجاد حل ربما سياسي، وحتى في تصريحاته على كل حال قال هذا، فيما بعد اغتلوه وتخلصوا منه.
1: نعم.
0: إذن هو مجتمع متطرف يرفض التعايش مع الفلسطينيين ومع العرب، يجعل الدم الفلسطيني والدم العربي وقود لكل عملية انتخابية.
1: نعم.
0: وهذه مش كنا نحن قلناها. شوف حتى ماذا قال مثلا وزير الخارجية التركي قبل شهر في الصراع وقتها السياسي بينه بين تركيا وإسرائيل، قال بأن إسرائيل دائما كل حملة انتخابية تريد أن تصنع عدو جديد لتوجه الرأي العام بتاعها نحو الخارج، وبالتالي قال ربما بعد إيران تركيا. وبالطبع لهنا ونتنياهو يريد البقاء في السلطة، وبقاء في السلطة مرهون بالبقاء في حالة حرب مواجهة ومواجهة مستمرة. إذن فبالتالي ويا ليت يعني حتى الجامعة العربية وبقية الدول المنطقة هناك على الأقل يحذون حذو الدول الأوروبية في مقاطعة عصابة المستوطنين هناك ومن يقودهم، لأن من يقودهم موجودون في الحكومة الإسرائيلية.
1: نعم. باش نمشيو من إيران إلى فلسطين، باش نمشيو اليمن، لأنه المواجهات جدت في اليمن أول حاجة بين الحوثيين والقوات الحكومية، ثم هذه المواجهة توسعت حتى إلى الأراضي السعودية في أبها، في نجران، في جيزان. هل هذا يعني أنه الحرب اليمنية دخلت مرحلة جديدة، وأنه فما رابط يعني بين هذه الجبهات، بين جبهة إيران، بين جبهة لبنان، بين جبهة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يحدث اليوم في اليمن؟
0: هي بدأت المواجهة عادت، ما نقولوش بدأت، هي بدأت منذ سنوات، منذ 2016 الحرب على اليمن بما يسمى وقت التحالف. بعد متى عادت هذه المواجهة بهذه الحدة التي نراها الآن؟ عادت بعد مشاركة اليمنيين الحوثيين، خلينا نقوله، في جنازة الشهيد علي خامنئي معناه في طهران. طبعا لما عادت الطائرة من هناك تم قصفها يعني من قبل المملكة العربية، قصف يعني مطار صنعاء وقتها. فبالتالي وعادت المواجهة، عادت المواجهة طبعا بعد قصف مطار صنعاء، وصارت المواجهة مفتوحة بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية. بالطبع لهنا المملكة العربية السعودية تدعم ما تسميه الحكومة الشرعية في اليمن هناك، وهذه الحكومة هي التي الآن في صراع مع اليمنيين وتدعمهم مع الحوثيين عفوا، وتدعمهم المملكة العربية السعودية بالسلاح وبالذخيرة غير ذلك. والمشكلة هنا اللي التصعيد الأخير يعني له أبعاد مختلفة عن التصعيد اللي صار في الفترة الأخيرة، لأن الحوثيين كان الرد بتاعهم قوي جدا، يعني استهدفوا شركة أرامكو السعودية وهي من أكبر الشركات النفطية طبعا في المملكة العربية السعودية ومناطق حساسة في المملكة السعودية. وهذا ما اعتبره حتى يعني اعتبرته باكستان اعتداء، اعتداء على السعودية، يعتبر اعتداء على من يمثلون اتفاق مكة الدفاعي لضم تركيا وباكستان والسعودية. بالطبيعة لهنا هل الحوثيون هم الذين يريدون التصعيد أم أن هناك من يدفعهم إلى ذلك؟ بكل تأكيد هو في المنطقة هناك لاعبون صغار ولاعبون كبار. بالتالي والعادة يعني من تجربش تفصل ما يحصل هناك على ما يحصل في النزاع أو في الصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصهاينة وإيران. الحوثيون يريدون السيطرة على باب المندب، مضيق باب المندب، مثلما إيران تسيطر على مضيق هرمز. والحوثيون ضربوا حتى يعني ناقلات وسفن تجارية سعودية في البحر الأحمر.
1: دونك حركة الملاحة هي المعنية.
0: بالطبع حركة الملاحة، من يسيطر على المضائق يسيطر على التجارة الدولية.
1: صحيح.
0: من يسيطر على المضائق هذا هو، والقوى العظمى دائما تريد السيطرة. هذاك علاش هو ترامب يعتبر مضيق هرمز تحدي، لأن بريطانيا فقدت قوتها ومكانتها الدولية لما فقدت السيطرة على قناة السويس. لما أمم عبد الناصر قناة السويس وقتها فقدت بريطانيا قوتها يعني حتى رمزيا. نفس الشيء الآن أمريكا بفقدان ربما أو بسيطرة إيران على مضيق هرمز اللي يمر منه خمس يعني تجارة الطاقة العالمية باش تفقد مكانتها. هي ساعات يقول لك ترامب ماذا يعني لي مضيق هرمز، هو عنده اكتفاء ذاتي من لا لا لا، هو مسألة تتعلق بإمبراطورية أمريكية تريد السيطرة على كل شيء، يعني هي دولة استعمارية توسعية تسعى للسيطرة على مناطق الثروة وتسعى للسيطرة على المضائق في العالم. أمريكا تسيطر على تقريبا 80 مضيق في العالم، إذن فبالتالي ومش من يعني الجيش الأمريكي منتشر 4 ملايين جندي في مختلف حال العالم، هي اللي لفائدة مصالح الشركات الأمريكية الكبرى. لهنا مضيق باب المندب، هو شكون يحب يسيطر عليه؟ بالطبع تحب السيطرة عليه الحوثيين اليمنيين باش يراقبوا حركة التجارة هناك ومنع لخنق الأمريكان والصهاينة كذلك، وإيران تريد كذلك أن تكون لديها يد هناك ويصبح ورقة مساومة لأنها تسعى إلى توحيد الجبهات ضد العدوان الأمريكي والصهيوني. يعني الجبهات ما هي؟ من لبنان إلى فلسطين إلى اليمن جبهة واحدة، والعراق بالطبع لهنا. ثم لاعب آخر أيضا يرغب في أن الحوثيون يريدون السيطرة على باب المندب اللي هي روسيا. روسيا أيضا طبعا لها علاقات قوية مع الحوثيين، وروسيا ساعدت الحوثيين في مواجهتهم مع مواجهتهم مع الأمريكان والبريطانيين يعني قبل 6 أشهر، وكان لها دور كبير في معناها في تزويد الحوثيين بأسلحة متطورة وإسقاط طائرات أمريكية متطورة. روسيا لماذا روسيا؟ لأن يعرف جيدا الغرب الذي يحاصر روسيا، وأمريكا التي تحاصر روسيا، وبريطانيا التي كذلك تدعم أوكرانيا بمختلف أنواع الأسلحة. هذا يخلي روسيا تعتبر أن مثل هذه المناطق، لأن في النهاية هي مناطق النزاع هذه، احنا علاش قلنا لاعبين كبار ولاعبين صغار؟ هي كلها اللاعبين الكبار من هرمز إلى باب المندب إلى ما يحصل في ليبيا إلى ما يحصل في مالي والنيجر. روسيا عندها مصالح في مالي كما عندها مصالح في النيجر كما عندها مصالح في بوركينا فاسو. هؤلاء تخلوا عن فرنسا وارتموا في أحضان روسيا، إذن والصراع مستمر. إذن فبالتالي ما يحصل هناك هي الصراع بين دول العظمى للسيطرة على هذه المذاق، وبالتالي هنا مش من السهل، راهو مش مسألة هذه المسائل لا تحسم عسكري، لأن الحوثيون أنفسهم لديهم أسلحة متطورة جدا. حتى في أوج مواجهتهم يعني في 2016 لما طلبت منهم إيران أو إيران عرضت عليهم المساعدة، وجدت أنهم مسلحون تسليح جيد ولديهم قدرات قتالية عالية. يعني وفي النهاية إيران طبعا لن تتخلى عنهم هذا بكل تأكيد. إذن فبالتالي لهنا المعركة ليست معركة فقط عسكرية بين الحوثيين والسعودية والإمارات،
1: هي معركة بين قوى كبرى وهذا أيضا
0: مصالح دول العظمى.
1: نلقاوه في الملف الأخير اللي هو من أوروبا من ألمانيا تحديدا، صعود اليمين في ألمانيا ونبدو كأنه على أبواب تشكيل حكومة يمينية. أول حاجة كيفاش يتفسر الصعود هذا وعلاقة ملف الهجرة بقلب هالمعادلة الانتخابية هذية، وهل أنه هذا يعني أنه بش يصير تغيير في الموقف الألماني في علاقة بسياسة الهجرة، وممكن نشوفه يمينيين أكثر في كامل أوروبا مش فقط في ألمانيا؟ والمعتد الدولي هو أنه اليمين الألماني ضد دعم أوروبا لأوكرانيا، ويقال ويروج أنه حتى قريب من الموقف الروسي.
0: شوف بالنسبة لما حصل، هو طبعا ما حصل في ألمانيا زلزال سياسي أنا حقيقي حتى في ألمانيا نفسها. وتعرف في الأزمات خاصة وفي ظل الأوضاع المتوترة تصعد التيارات اليمينية والشعبوية وتصعد التيارات المتطرفة خاصة. ألمانيا الآن التي نتحدث عنها في 2026 ليست ألمانيا أنجيلا ميركل، ألمانيا أنجيلا ميركل التي تركت ألمانيا في بحبوحة اقتصادية وفي رخاء اقتصادي كبير وفي يعني بفائض تقريبا يفوق 300 مليار أورو. فبالتالي لهنا بالطبع في ظل أوضاع دولية غير التي نعيشها الآن قلت أكيد، لكن هناك حوكمة وهناك حكمة من هذه السيدة العظيمة أنجيلا ميركل. الآن في ألمانيا، ألمانيا دخلت ربما ونشوف طبعا حتى في ألمانيا حتى وقتها هي معنا كانت لديها حقيقة معناها مواقف إنسانية عظيمة تجاه اللاجئين السوريين تجاه حتى بعض القضايا العربية، وكانت امرأة عظيمة أنجيلا ميركل حقيقة. ألمانيا الحالية يعني تقريبا مساندة للكيان الصهيوني في كل شيء، ليست لديها مواقف حقيقة خارجية التي ربما تنحاز إلى القضايا العادلة. وهناك حتى أوضاع اقتصادية صعبة كذلك في ألمانيا، وهذا المحل حتى يعني وزير الخارجية الروسي لافروف يعني منذ يومين عندما قال بأن ألمانيا الآن انخرطت في الحرب ضد روسيا. وتقريبا ما حصل حتى كالسقوط المسيرة التي قالوا أنها في منطقة لايبزيغ قيل أنها روسية، على كل حال لم يثبت التحقيق ذلك، لكن ألمانيا تتهم روسيا بهذا، مسيرة، سقوط مسيرة في منطقة لايبزيغ في ألمانيا. ألمانيا تدعم زيلينسكي، تدعم أوكرانيا، وتعلن عن دعم عسكري كبير لأوكرانيا. بالتالي لهنا مع أن هناك في الحرب الحالية بأوضاع الطاقة في العالم بكذلك بالصراع الموجود الآن في الشرق الأوسط جعل تقريبا من حتى الاقتصاد الألماني وكثير من الشركات الألمانية تعاني صعوبات. بالتالي لهنا
1: يعني هذا يبرر صعود اليمين.
0: اليمين هنا طبعا بكل تأكيد فما التيارات داخل ألمانيا ترفض انخراط ألمانيا في صراع ضد روسيا، لأن هناك تاريخ من الصراعات الروسية الألمانية، هناك تاريخ كبير وآخرة في الحرب العالمية الثانية طبعا. وبالتالي لهنا هناك قطاع من الروس أو عفوا من الألمان يرفضون انخراط ألمانيا بشكل مباشر، أو أن تكون يعني هي العصا في يد ترامب التي يضرب بها روسيا.
1: في دقيقة، ما زالت سيبو البيبة تأثير صعود اليمين في ألمانيا على المهاجرين، على العلاقات العربية الألمانية.
0: هو شوف حزب البديل من أجل ألمانيا يرفض انخراط ألمانيا في الحرب ضد روسيا، ولكن هو في النهاية سيتخذ سياسات أكثر تشددا تجاه المهاجرين، وخاصة بسبب كما ذكرت الأوضاع الاقتصادية. المسألة الثانية كذلك أن صعود التيارات اليمينية هذه تقريبا موجودة في كل أوروبا الآن، هناك عودة للتيارات اليمينية في كل أوروبا، وهذا في الحقيقة مسألة معناها لماذا لسأل لأن أوروبا الآن تعاني اقتصاديا. حرب أوكرانيا أنهكت أوروبا عسكريا، وترامب هو الذي جعل أوروبا تدفع الثمن بعد أن كانت أمريكا تدفعه تقريبا، وهو يتهم بايدن بصرف 300 مليار دولار. الآن ترامب أوروبا تدفع الثمن، وأوروبا بكل تأكيد جعل هذا تعاني كثيرا.
1: شكرا لحضورك المحلل السياسي بولبيبة سيلة. من بعد شوية أخبار الرياضة مع رجاء المختار.
2: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع لبيل عبيد،
3: الجمعة مع حبيب جغام، وسبت وحد مع وداد محمد. يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
4: يوم جديد، يوم سعيد،
3: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
2: المعلومة اللي تفيدك،
3: والأغاني اللي تونسك. يوم سعيد،
2: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة،
2: ثقافة،
3: موسيقى.
2: 24 ساعة على 24،
3: مش من عام
2: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
1: فلاش سبور. مرحبا، أهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثاني على موجاتنا مع آخر أخبار الرياضة اللي باش نبدأوه مباشرة من أبيجان مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميلنا فوزي بن سالم، حتى ناخذ قبل تقريبا ساعتين من مباراة الدور الربع النهائي الخاصة بمنتخبنا الوطني التونسي أمام الكونغو الديمقراطي، مباراة الدور الربع النهائي لبطولة إفريقيا للأوسط لكرة اليد. نيجيريا ترشحت، نيجيريا ستكون منافس المنتخب الوطني التونسي في صورة طبعا الترشح للدور النصف النهائي، والتفاصيل أكثر جينا من عند فوزي بن سالم. فوزي مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك رجاء، تحية لي، تحية لكل مستمعين الإذاعة الوطنية التونسية. كما ذكرت نيجيريا تأهلت وحاليا قاعدين نتابعوا في الدور الربع النهائي الثاني هنا في القارة الرئيسية في أبيجان الإيفوارية، مباراة وصلت تقريبا 21 دقيقة لاعب بين أنغولا ورواندا، ولا تقدم من المنتخب الأنغولي على حساب رواندا 10-8 إلى حد الآن. نعرف رواندا هو مدربها التونسي حافظ أسوابي، والمباراة تكون تحت إدارة ثنائي التحكيم التونسي الأختين حقي اللي قاعدين يدوروا ويقدموا في بطولة متميزة جدا، لأن هذه المباراة الرابعة اللي يديرها هذا الثنائي التحكيم التونسي. دور ربع النهائي الأول كما ذكرت رجاء، نيجيريا تأهلت على حساب غينيا بنتيجة 28-23، والمنتخب النيجيري ينتظر منافسه في الدور النصف النهائي بين تونس والكونغو الديمقراطية. المنتخب الوطني التونسي على أتم الاستعداد لهذه المباراة، خاصة البارح كانت خدمة كبيرة من الإطار الفني بعد إعادة متابعة مباراة تونس ليبيا البارح، بعد الإشكاليات والهنات اللي ظهرت على مستوى أداء المنتخب في 50 دقيقة، وأكيد اليوم باش يظهروا بصورة مغايرة تماما لمباراة البارح ضد المنتخب الليبي. المنتخب الوطني التونسي ان شاء الله نلقاه في الدور نصف النهائي، يواجه المنتخب النيجيري نهار الجمعه ماضي ساعتين بتوقيت ابيجان، ماضي ثلاثه بتوقيت تونس. للاشاره كذلك انه رئيس الجمعه التونسيه لكره اليد السيد كريم الهلالي كان التحق بالوفد مساء امس، وبدعوه من الاتحاد الافريقي باش يتم امضاء بروتوكول تنظيم البطوله الافريقيه سيدات في كره اليد أكبر أو كبريات اللي بتصير في تونس من 2 إلى 12 ديسمبر القادم. نذكر بالربع النهائي الأخير بالنسبة لهذه البطولة، مصر ليبيا أيضا زوج فرق عربية هي بتكون بعد مباراة تونس الكونغو الديمقراطية. بإمكان السادة المستمعين وأحباء كرة اليد وأحباء منتخب الأواسط يتابعوا هذه المباراة إن شاء الله في المباشر على موجات الإذاعة الشباب إن شاء الله انطلاقا من الأربعاء متاع العشية.
1: يعطيك الصحة فوزي بن سالم، أكيد المباراة منقولة في المباشر على موجات إذاعة الشباب إن شاء الله انطلاقا من الساعة الرابعة، تونس الكونغو الديمقراطية الربع النهائي الثالث في برنامج الأدوار الربع النهائية بالنسبة لبطولة الأواسط لكرة اليد. ونذكر المنتخب النيجيري أول المتأهلين للدورة النصف النهائي في انتظار بقية المنتخبات. حظ إن شاء الله موفق لمنتخبنا الوطني التونسي من أجل العبور للمربع الذهبي، لأن كرة اليد التونسية طبعا لها تقاليد وعريقة على مستوى المسابقات القارية، والدور النصف النهائي يعتبر من الأهداف الضرورية يعني بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي للأواسط في كرة اليد. من كرة اليد إلى كرة القدم والأجواء الإفريقية تتواصل أكيد نهاية هذا الأسبوع بالنسبة للأندية التونسية. النادي الإفريقي اللي يستعد للتحول يوم الغد على متن طائرة عسكرية إن شاء الله إلى باماكو مالي لخوض مباراة العودة بالنسبة لدوري أبطال إفريقيا، مباراة الإياب أمام جولي بالمالي، نادي الإفريقي اللي كان فاز في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر. المباراة يوم السبت القادم بالنسبة للنادي الإفريقي انطلاقا من الساعة الخامسة مساء بتوقيت تونس. النادي الإفريقي كما قلت سيتحول يوم الغد، ستكون في برنامج النادي الإفريقي يوم الجمعة حصة تدريبية بملعب 26 مارس الذي سيحتضن هذه المباراة، ثم الاجتماع الفني والندوة الصحفية ستكون قبل الحصة التدريبية للنادي الإفريقي. إن شاء الله كل التوفيق لكل الفرق التونسية والنادي الإفريقي من أجل العودة ببطاقة التأهل للدورة الثانية، للدورة التمهيدية الثانية من منافسات دوري أبطال إفريقيا. إن شاء الله كل التوفيق أيضا للترجي الرياضي الجرجيسي اللي كان ضيف النادي الإفريقي اليوم في الحصة التدريبية الصباحية قبل شد الرحال اليوم العشية إلى السنغال من أجل خوض أيضا مباراة العودة، مباراة الإياب لحساب دورة تمهيدي الأول لكأس الاتحاد الإفريقي، مباراة إن شاء الله نهار السبت انطلاقا من الساعة 6 مساء في مواجهة ديام بارس السنغالي، الفريق السنغالي اللي إلى حد الآن يبحث عن ميدان لاحتضان هذه المباراة، بما أنه الميدان الوحيد والملعب الوحيد المؤهل باش تكون فيه مباراة رسمية للمنتخب السنغالي أواسط. يعني الفريق السنغالي مازال في تشاور من أجل إيجاد مباراة ملعب لاحتضان مباراة الإياب أمام الترجي الرياضي الجرجيسي اللي كما قلت يشد الرحال اليوم إن شاء الله في اتجاه السنغال. كل التوفيق أيضا للنادي الرياضي الصفاقسي، نادي الرياضي الصفاقسي اللي على عكس الترجي الرياضي الجرجيسي اللي فاز في لقاء ذهاب في صفاقس في الطيب المهيري بثلاث أهداف مقابل هدف واحد، النادي الرياضي الصفاقسي مطالب بتدارك التأخر في مباراة الذهاب هدف مقابل صفر أمام شوتينج ستارز النيجيري اللي يوصل اليوم إلى تونس من أجل خوض مباراة الإياب أمام النادي الرياضي الصفاقسي. ومومن الرحماني آخر الانتدابات الجديدة للنادي الرياضي الصفاقسي بعد تعافيه من الإصابة جاهز وسيلتحق بالمجموعة في التدريبات، وسيكون على ذمة الإطار الفني
6: للنادي الرياضي الصفاقسي في مباراة يوم الأحد على ملعب الطيب المهيري بصفاقس دون حضور جمهور، نذكر بسبب العقوبة المسلطة من الكاف على النادي الرياضي الصفاقسي في آخر مشاركة إفريقية للفريق كانت بتاريخ سنة 2025. بالنسبة لبقية أخبار الأندية التونسية، ترجي الرياضي التونسي ليواصل تعزيز صفوفه والبحث عن أسماء جديدة لتعزيز صفوف ترجي تقريبا في المراكز اللي فيها ثغرات وفيها ناد بالنسبة للترجي. وحسب تقييم الإطار الفني آخر الأسماء مدافع موجود أو سيصل إلى تونس خلال الساعات القادمة من أجل إنهاء التفاوض مع الترجي والتعاقد مع الترجي. من الأسماء اللي موجودة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي أيضا في انتداباته الجديدة كريم بوناغيت اللاعب المغربي اللي الترجي يستعد لتفعيل الشرط الجزائي متاعه 150 ألف أورو من أجل تعاقده مع أي فريق، والترجي أكيد مهتم بخدمات هذا اللاعب المغربي. أيضا من الأسماء التي تكون في محل اهتمام الترجي وتقريبا قريب برشا يعني التعاقد خلال الساعات القليلة القادمة بالنسبة للترجي، المهاجم ناموري كايتا، سيتم الإعلان رسميا في الساعات القليلة القادمة عن التعاقد رسميا مع هذا المهاجم الشاب الإيفواري البالغ من العمر 19 سنة، يلعب في منتخب الكوت ديفوار أقل من 20 سنة وكان ينشط في نادي راسينغ أبيجان الإيفواري. هذا بالنسبة لآخر أخبار الترجي. كرة القدم في أوروبا، أكيد الموعد هذه الليلة مع الدفعة الثانية من لقاء دوري أبطال أوروبا، برشلونة سيواجه فاينورد، ليفربول أتليتيكو مدريد، نابولي أرسنال، باريس سان جيرمان سيواجه نادي ستومان، وسبورتينغ لشبونة سيواجه نادي غالاتا السراي. كل المباريات انطلاقا من الساعة 8 مساء ما عدا برشلونة فاينورد روتردام الهولندي انطلاقا من الساعة 6 إلى ربع مساء. نقطة نهاية فلاش سبور، أجمل تحياتي، إلى اللقاء.
7: فلاش سبور،
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية،
9: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. توزيع الكراس المدعم في تونس الكبرى في نسق متصاعد وقريبا الانطلاق في توزيعه في المناطق الداخلية. 400 ألف تلميذ ينتفعون بالوجبة المدرسية، وأشغال صيانة المبيتات في لمساتها الأخيرة وفق المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بعمودة في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، مشيرا إلى تواصل التسجيل عن بعد بالمبيتات والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية. وديوان الخدمات الجامعية للوسط يدعو كافة الطلبة إلى الالتحاق بالمبيتات التي تم تعيينهم بها في ظرف 3 أيام على أقصى تقدير من تاريخ انطلاق الدروس بمؤسساتهم الجامعية. ويضيف في بلاغ اليوم أن مخالفة هذا القرار ينجر عنه شطب أسماء الطلبة المعنيين نهائيا وبالتالي فقدانهم لسكن الجامعي، ويؤكد أن كل مطالب النقل والمناقلات مرفوضة. بمشاركة منظمات دولية وإقليمية، تونس تحتضن اليوم وغدا قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 ودعوة إلى حوكمة هذه التكنولوجيا من خلال إطار منظم لها. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعرض شققا سكنية للبيع ضمن مشروع إقامة خلدون واحد الكائنة بمنطقة سيدي حسين السيجومي بولاية تونس والمندرجة ضمن

0: النفط. ختاما، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يدعو الكيان الإسرائيلي إلى وقف عدوانه على لبنان بشكل فوري وسحب قواته من جنوب البلاد، ويحذر من أن التصعيد ضد المدنيين والمنشآت لا سيما في مدينة النبطية ومحيطها يثير قلقا بالغا. ختام الموجز، قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: اسمع. وخليك على الموجة.
3: على الموجة.
1: على

مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا بكم اعزائنا المستمعين على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه على الموجه. احنا معكم في معد الاربعاء، هو اخر اربعاء لصيف 2026 في لقانا اليوم في مواعيدنا، رغم غدوه ان شاء الله عندنا تعويض معكم، لكن في انتظار البرمجه الشتويه الخريفيه الجديده للاذاعه الوطنيه التونسيه. احنا معكم على الموجه، ان شاء الله تكونوا بخير. شنحوي لكم لباس فقدر رويحكم اللي معاكم، احبابكم، اصحابكم، ناسكم، الناس اللي تمنوا بهم ويمنوا بكم، وتكونوا ديما بخير ان شاء الله. موصين معكم حتى الاربعاء متاع العشيه، تحياتنا لكم من ما كنتم داخل تونس او خارج حدود وطننا العزيز. تحياتي رفيق دربي اللي رافقوني اليوم، وهبي الواعر في الهندسه التقنيه، فاروق الزارعي في الاخراج الرقمي صفحه الاذاعه الوطنيه التونسيه، عبتي فلوس ديتي في التنسيق العام للحصه، ومعكم اميني بولعريس من امام الميكروفون.

0: مرحبا بكم الناس الكل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مواصلين معكم لقانا اليوم في على الموجة بطبيعة الحال ديما في لقاءاتنا لازم يكون عندنا ضيوف، لازم يكون عندنا ناس اللي مبدعين في مجالاتهم. اليوم باش نحكيو على أبجديات الحب، مش أبجدية لأنه في اللغة العربية أبجديات الحب تظاهر في بولونيا، يمثلها الفنان عادل بوعليق والفنانة مريم العريض. اليوم ضيوفنا اليوم في على الموجة، مرحبا بكم.
1: مرحبا، شكرا على الاستضافة. عيشك،
0: نعرفك باحث موسيقي مؤطر مؤسس جمعية أجراس والعديد من وسوسيولوجي، ده هكا تقال سوسيولوجي،
1: عملت سوسيولوجي وفيلوسوفي
0: وفلسفة الفن. عادل بوعليق من الحجم الثقيل يأتينا دائما بالجديد في كل مواعيدنا لما حالة معنا في أي وقت. بجيتنا اليوم
1: جيتكم مشروع هو بدا عنده سنة في 5 دول اللي هما إسبانيا، بولندا، مونتينيغرو، إيطاليا وتونس. في تونس اللي مثل المشروع هذا هو فضاء أيكار الثقافي.
0: قديش عنده أيكار؟
1: أيكار 16 سنة.
0: 16 سنة. وصمد فضاء يعني ثقافي بثقافة مختلفة بطرح مختلف طيلة هذه 16 سنة.
1: أهم ميزة تخليه يصمد هو أنه ما عندوش دعم من وزارة الثقافة.

0: أسس فعلنا الفني والثقافي انطلاقا من هذه المعارف اللي هي تنجم تكون داعمة لمسارنا في 16 سنة
1: في
0: 16 سنة واللي تخلي معناها يتفاعلوا معنا جامعات أجنبية طلبوا منا حتى معناها شراكة إيراسموس اللي هي تتابع وزارة التعليم العالي حبوا يعملوها مع
1: أيكار
0: باعتبار أنه يقول لك هذا خرج المعرفة من أسوار الجامعة إلى الفعل داخل المجتمع.
1: داخل المجتمع. وهذا أصبح فعل اجتماعي.
0: فعل اجتماعي وفعل في الحقل الاجتماعي. فأن تكون فاعلا في الحقل الاجتماعي بزادك المعرفي وزادك الفني هذا يعتبر مهم في.
1: طبعا.
0: يعني الفائض القيمة.
1: نعم. لكن هذا كأنك خرجتنا من عالم كبير قاعدين نعيشوا فيه في أنه كل شيء مرتبط بالمادة، يعني لو كان ما ناخذوش دعم من وزارة الشؤون الثقافية يقف الإبداع يقف كل شيء،
0: يعني مش صحيح.
1: يقف الفكر يقف كذا
0: مش صحيح. أنا ملومش وزارة الثقافة لأنه كيف نشوف مهرجانات السنة نفهم حدود وزارة الثقافة،
1: يعني
0: حد شوية اشتيح ورديح في المهرجانات الصيفية، الملاسين جو، يعني بالحق معناها تحس أنه أنت مكش غادي، يعني لهم ثقافتهم ولنا ثقافتنا، فأن تكون وزارة كاملة مجندة من أجل هذه المهرجانات اللي في الأخر شربحنا منها، شطحنا الناس،
1: تفردوا،
0: ها؟
1: تفردوا،
0: تفردوا لكنهم يعيشوا في العطش. يعني راو ثم مشكل كبير ياسر باش تغطي عين الشمس بالغربال مش وظيفتك، وقتها تحس أن وزارة الثقافة ماذا بك تبعد عليها وتبعد عليك خير باش ما تطيحش فيها. معناها أنا منذ يومين كنت في تظاهرة اسمها أثر الفراشة، ماشي متطوع بدون خلاص ماشي متطوع، كنت قبلها في تظاهرة في دوز ماشي متطوع، كنت قبلها في تظاهرة في الكاف، كنت قبلها في تظاهرة في تطاوين ماشي متطوع، لأنه علاش؟ خاطر نعرف أنه هذاك هو الفعل الثقافي الفني اللي تونس حشتها به لمستقبلها،
1: لأنه يؤثر على مدى أجيال وأجيال.
0: يعني تنجم الآن وهنا تشطح وتردح، أما ما بعد ذلك
1: ماذا سيبقى؟
0: ماذا سيبقى؟
1: صحيح.
0: وأنت وزارة تحمل سياسة دولة، تحمل أفكار، تحمل أفكار حضارة كاملة تبني للحاضر والمستقبل،
1: وخاصة الثقافة، لأن الثقافة متأثرش في لحظتها، تأثر على مدى أجيال وأجيال ولو بفعل ثقافي بسيط أو
0: اللي سماوها بسيط. اللي سماوها دور الشعب لأنها لا تخضع إلى يعني تمييز في الثقافي معناها في التعليمي أو في العمر. باب دار ثقافة مفتوح للجميع
1: طبعا
0: بدون مفروض. بدون مستوى تعليمي ومستعمري الباب راه مفتوح للناس الكل.
1: نعم.
0: ولذلك حضر روحك للناس الكل. وهي وزارات ربط بين المؤسسات الأخرى، على خاطر إذا كان ما تكونش وزارة ثقافة تعمل وظيفة الربط باش تخلق مجتمع مفكك ومؤسسات مفككة،
1: يعني هذه دور وزارة الثقافة.
0: طبعا وزارة الثقافة هي الرابط بين
1: يعني كل المؤسسات ولا
0: وكل المواطنين.
1: نعم.
0: يعني نجم نقابل أنا مدير مؤسسة مع شاوش في دار ثقافة يمارسوا في نفس النشاط مع بعض. هذه خطورة وزارة الثقافة ودور الثقافة ودور الشعب قبل.
1: نعم.
0: يعني إذا كان ما يكونش عندها سياسة واضحة لاستيعاب كل مكونات المجتمع، يا أخي ما تستوعبهم كان في اشتيح ورديح،
1: هو حتى اشتيح فني راهو فهمت، ولكن نحكي بالمعنى الآخر. يعني
0: أنا نلوج على فائض قيمة على مستقبل ما بعد ذلك،
1: ماذا سنترك لهذا الوطن،
0: ماذا ستترك
1: والناس هذوما اللي هي مسؤولية كبيرة. خلينا ذيك لازمنا نحلو كيفاش يقولوها ملف كبير وباب كبير.
0: والله الملف تو عندي أكثر من 30 سنة يقع استدعائي من طرف الإذاعة والتلفزة محلول الدوسي هذا منذ 30 سنة.
1: حتى أنا
0: ملي
1: نخدم في الإذاعة على محل
2: فضل مريم نتاعو حب أقول اللي نحن التوا مازلنا ما عملناش الريفوليسيون تاعنا الارتستيك
1: ثورة
2: والكولتوريل
1: الثورة
2: الفنية والثقافية. هذيك علاش نلقاو المهرجانات نتاعنا بالشكل هذيك فهمت.
1: هي مهرجانات ترفيهية لكن أين الثقافة؟

0: ثقافته في ذل كذا وسؤال. هي مارجريت
1: خليها ترفيهية أيام ليالي ليالي ترفيهية مش تحطها تحت ترفع الثقافي.
0: لا هما ذيك ترفيه ظاهرة معني في الأخر كي تشوف المشهد تقول قاعدين يعملوا في الترفيه ماهوش قاعدين يعملوا في الثقافة. هذا هو وهذا هو الملف اللي لازم يفتح لي فيما يخص ذلك.
2: يتكلم من منظور عقلية الفنان خاطر نعم. الفنان عنده رسالة
0: أكيد.
2: أنت كان جوست جي باش ترفه أكهاو ما فهميش وراهك العرض هذيك ولا وراهك الخدمة هذيك الثقافية الفنية حاجة مش يستنفع منها يخرج بها بدرس يخرج بها بشي بدل حياته ينجم بدل حياته
0: حتى التفصيلة في... أنا واحدة من الناس كمواطنة تونسية ساعات مشهد هكا في مسرحية يخليك تبدل حتى طريقة تفكيرك معناها
1: طبعا.
0: في هذه هو خطورة الثقافة على المجتمع خطورة بمعنى مع العلم الأهمية
1: مع يعني. العلم نحل قوسين لهنا سنة مع الموجة هذه نتاع الترفيه وتشطيح ورديح
0: اللي هو مش سنة بركة
1: الكباس الكباس الكباس العام هذا ما فيهاش فنون يعني يعني قبلوا لساذة متاع حاجات معينة والفنون ما ثماش ما ثماش أساتذة مسرح جدد ما ثماش أساتذة في الفنون التشكيلية ما ثماش أساتذة في الموسيقى يعني عيب أن وزارة التربية في حد ذاتها أنه سنة حرمت هؤلاء من الكباس فتحس أنه ثم مشهد عام
0: مشهدية كبيرة
1: مشهدية كبيرة متاع أكهو الثقافة هي ترفيه وكهو ما هيش
0: داخلة في الفعل الثقافي الإنساني التربوي اللي نعيشه
1: التكوين
0: التكويني يعني وهذه أهمية الثقافة اللي تخيبوها حاجة على الهامش نرجع والحمد لله أنه فما مبدعين اللي قاعدين شادين صحيح وقاعدين يخدموا بعيدا هي كلمة بعيدا على الثقافة حل

0: فن الضيافة ما بين البلدين هذوما الكل.
1: اللي هما شكون البلدان هذوما؟
0: إيطاليا، بولندا، تونس، وإسبانيا. دونك التيم هذايا
1: الموضوع هذا المحور هذا
0: تلقاه موجود في كل بلاد. عن طريق الباتريمون
1: الموروث الموجود،
0: خاطر احنا بطبيعتنا بلد ترحاب. اذا لقينا معناها نجمنا نبويز نخرج من التراث نتاعنا ومن العادات نتاعنا برشا حاجات. اما راهو ما نقولش وقت اللي معناها نخرجوا التراث هذيك مش معناتها رانا باش نعاودوه. لا، on est dans la création, dans la créativité. والخاصية متاع البرنامج هذا اللي هو انا معناتها فريمون نحس اللي هي حاجة ياسر محليها مالها عادل، اللي هي الناس اللي يسكنوا غادي اهالي، خاطر هي تعاملت ما بين الكيف وما اكثر. دونك الاهالي هما اللي يشاركوا في الورشات هذي، وهما اللي ابدعوا في الورشات هذي، وهما اللي بعد خرجوا
1: بالعمل هذا،
0: عمل فني. نعم. مسرحي، غنائي، ثقافي، سوسيولوجي.
1: الفكره بدات من طرح في بولونيا، معناها اقترحوا عليكم مشروع فنفذتوش، كيف والا المشروع حاضر ومن بعد لما لقيتوا التظاهر هذه قدمتوا فيها عادل بوعليك؟
2: هو احنا نتعاملوا مع لاسرا جالي ديل تياترو اللي هما في ايطاليا، هما حاملي لهذا المشروع، ابجديات الحب وفن الضيافه. فدخلنا في شراكه منذ سنتين لصياغه هذا المشروع، تقبل من طرف يعني الصندوق الاوروبي للدعم. احنا شركاء في هذا المشروع في جنوب المتوسط، ولكن الاشتغال عليه بدا عنده عميل تالي باش حضرنا لابروش يعني المقاربه السوسيو انتروبولوجيه لهذا المشروع. فانا مناطق نجمو نعملوهم. وعلاش الكاف ومكثر بالذات؟
1: علاش الكاف ومكثر بالذات؟
2: لانها تاريخيا هي مناطق ضيافه وافدين من الجنوب ومن جنوب الجنوب، خاطر هنا زاد ثم منطقه اخرى في الجنوب هي حاضرة بطريقة غير مباشرة في هذا المشروع، هي دوز.
1: دوز أو قفصة؟
2: دوز. لأنه دوز هي منطقة يسموهم لسومينوماد، شبه رحل. فدوز استقبلت،
1: لأنها بدو يعني في دوز،
2: استقبلت البدو الرحل تاع جنوب الصحراء، استقبلتهم. وفيهم مجموعة طلعت للشمال، فلقوا أنه الكاف هي بلد ضيافة ثاني يربط مع الشمال، ولقاو مكثر زادا.
1: علاش مكثر؟
2: لأنه كي ترجع لتاريخ مكثر هي معناها برسك منطقة فلاحية تاع زراعات كبرى، تستقبل الوافدين من أجل الحصاد ومن أجل الرعي. فتحس من خلال الألقاب الموجودة في مكثر أو في الكاف أنه ثم ألقاب من الجنوب.
1: ايواش يعني اكل فما كيما قبل زاد يقولوا الهطايا اللي يمشي بحكايهم، يعني مش كان العمل
2: رحله الشتاء والصيف،
1: الشتاء والصيف يمشي ويجي ويرجع.
2: وهذا خلى اثار على مستوى الفني، يعني غناء ورقصا تحس انه ثم علاقه بهذا الجنوب. وحتى في الاكلات كي نقولوا برزقان الكافي فيه الدقله. علاش فيه الدقله؟ علاش فيه الدقله من الجنوب؟ لانه لهنا هي اطباق تربط بين الجنوب والشمال.
1: وعلى هذا الأساس يعني اشتغلتوا على المشروع مدة عامين.
2: مدة عامين، هو مشروع كل 5 أشهر نكونوا موجودين في دولة من الدول. تو باش نبداو، كملنا تونس، يعني عملنا 5 أشهر من منذ مارس الفارط إلى حد الآن. احنا في تونس استقبلنا الأجانب هذوما من بولندا، من إسبانيا، من مونتينيغرو، ومن إيطاليا. توا احنا باش يستقبلونا.
1: ممتاز.
2: باش يستقبلونا، احنا نستثمر او نستلهم اغانينا وفعلنا الفني المسرحي والغنائي والرقص من خلال اهالينا الموجودين في يعني

0: الاشتغال هي في شكل ورشات. وباش يكون ثم شكون باش يمثلنا في بولندا الان، ثم ريان القروي اللي باش يمشي يعمل يعني ورشه كامله في بولندا، ثم ماهر مصدق باش يعمل مسرحيه ديكادونس اللي هو الممثل الواحد يعني باش يكون، وثم مريم
1: حلو عمل حلو برشا،
0: وثم مريم اللي باش تقدم
1: عرض موسيقي
0: اغاني ب على الاقل 3 لغات، هي البولنديه اللغه البولنديه في تفاعل مع بولنديات جاوا من بولندا وعدوا يعني فتره كبيره في تونس، وصار تفاعل على مستوى الشعر واللحن
1: هذا كيما الوركشوب يعني كيما الورش هذا صار في الكيف ولا في
0: في الكيف
1: في الكيف اي قداش قعدتوا مع بعضكم؟
2: قعدنا اسبوع
1: اسبوع مع بعضكم. يعني كيفاش تدفع معناهاش تبدلتوا الموسيقى غنيتوا مع بعضكم افكار تبدلتوا افكار؟
2: هي هما زوز بولنديات، واحده مخرجه مسرحية وكاتبة، والأخرى مخرجة مسرحية وممثلة، دونك اثنين عندهم ورشات ومشاركنا في الورشات معاهم، واللي تكتب خدينا كلمات من الكتابة متاعها وتلحنها
1: عادل
2: وغنيتها.
1: نسمعوا شو مش نسمعوا بالعربي عن الموسيقى فهمت باش تكون مصاحبة اللي هي من إنجازك ومن كتابتك
0: أحبك حبين هو مشروع مع آدم فتحي واللي داخل آدم فتحي مثلا جاء معنا الكيف أحضر 4 أيام وكان تفاعل كبير موسيقي شعري ما بيني وبينه، خرجنا منهم هذا العمل اللي باش نسمعوه توا واللي باش يكون حاضر في
1: نبداو بالبولونيز نخليو الموسيقى خليو الموسيقى شوية أكابيلا باللغة البولندية البولونية ومن بعد نرجعوا إلى العمل المنجز بين عادل بوعلي ومريم العريض وإدم فتحي. لا قلنا من غير الموسيقى من بعد ذيك خلينا نعملوا أكابيلا توا. يلا نبدأ بالبولوني.

0: Deutscher Len, Len, Smilda, ja, Len.
1: انا ما فهمتش لكن اكيد فما احساس خرج فهمتها اللغه كلها باش دي تحب زاد هذيك الفابت اوف لاف
2: هي تحكي على كتاب هو جي هي المقطع هذا متاخذ من كتاب كتب على مراه في علاقه بالاكوشمون
1: بالولاده
2: دونك تقول سأل أستلقي بسلام فوق الثلج وكورال وأوركسترا بيضاء من لا يبلى بأحد كورال وأوركسترا بيضاء لين لين هو اللولا
1: القطن
3: القطن
1: بي بي حلوة ياسر من بعد مش يكون فما عرض النجم يكون في شكل عرض في تونس مثلا
4: طبعا طبعا متكيف. هو في ديسمبر ثم لقاء آخر باش يصير في تونس فيه كل هذا معناها باش نختموا به الجانب
1: الورشة الكبيرة هذه والعرض مش يكون غاديكا مش تغني باللغات ثلاثة مع بعضهم وإلا معناها مش عمل سيناريو ومسرح على الحكاية وإلا كل جزء معناها توا بالبولندي ومن بعد بالكذا
2: سميت العرض فواياج
1: رحله او سفر
2: من لغه للغه ولا من بلاد لبلاد ولا من عصر لعصر
1: اي
2: خاطر زيد فما اغنيه باللغه
1: البونيه اي وانت كنت سيده كركوين يعني في السنه في عرض السنه اللي فاتت البونيه لازم نحفظ زيد اللغه البونيه نحب اللغات كيفاش حفظت اللغه البونيه سهله
2: هي رأي سهلة على خاطر هي أصل اللغة اللغة جاية من اللغة الكنعانية
1: اللغة البنية جاية من اللغة الكنعانية
2: هي الأصل الأم اللغة الأم اللغة الكنعانية كيف جاءوا الفينيقيين بعد جاءت اللغة الفينيقية كيف جاءوا الفينيقيين شمال أفريقيا تخلطت اللغة باللغة النوميدية أعطت اللهجة البنية
1: اللهجة البنية
2: اللي هي
1: نسمعوا
2: أكابيلا زيدا
1: أكابيلا زيدا فنتي خليها في الأخر الموسيقى والقصيدة إذن فتح
2: زميلة قد تبقى

0: برافو برافو، يعطيك الصحة مريم العريض. نصور عرض متكامل فيه الروح، يعني حتى كان تفهمش اللغة أكيد في هناك أثر، كما أثر
1: صحيح
0: الفراش ولكن أثر في الروح. نمشو إلى عمل إدم فتحي وعادل بوغال، أبو علي بناخذ الموسيقى مش غالي فوقها مباشرة في على الموجة.

0: برافو برافو برافو برافو مريم العريض، يعطيك الصحة. شكرا لك على حضورك، شكرا لك، صوتك مميز يعني. انا الحق اول مره نسمعها وقت سمعتني الصوت، وتوا في المباشر قبيله نحكيه في الاوف حكيت لي انت من الصغرى انت في عالم الموسيقى، من بعد التحقت باجراس عشان اكتشفك. انت اكتشفت المجموعه كيفاش كان التواصل؟
1: انا اكتشفت المجموعه.
0: كيفاش كان التواصل؟
1: أنا اكتشفت المجموعة عن طريق فارس شاقوي اللي هو عمل الأرانجمون تاع أغنية أحبك حبين. احكي لي على المجموعة. قلت علاش لي، خاطر ان فيت كيش يقولوها المسار تاع المجموعة اللي هو نفس المسار اللي نمشي فيه أنا.
0: اللي تحب على حاجات مختلفة،
1: اللي هي كي تخدم حاجة تخدمها ديما وراها فما نتيجة، وراها يزم العبيد تستنفع، وراها يزم
0: وراها فما فكر في الأخر. معناه موش استهزاء بالكائن الإنساني هذية، حكا ولا ليه؟ عادل يظل كل مرة تفاجأنا أنت بمواهب. معناها في أجراس أصبحت محضنة كبيرة كبيرة من التسعينات،
2: من 99.
0: من 99
2: أنا كيف نعطي بعض أسامي اللي مروا بأجراس. تقول توا فما ناس نفتخروا بهم كيما أمين بوحافة مثلا. وأنت تتذكر صغره معناها.
0: أمين بوحافة جي وقتها تعرفت عليه في أجراس وهو صغير، وجي بحضين الاستوديو هو منزل صغير هو وأمه وقتها.
2: وأسمى بن أحمد زيدان تعديت من تجربة أجراس. ثم سندزياتي وتوا عنا أمل زديري اللي هي توا في بلجيكا وفي أوروبا، تعتبر صحيح. من الأصوات النادرة على مستوى السوبرانو.
0: فاطمة زادة كمون،
2: فاطمة كمون اللي هي في نفس الوقت فاطمة راهو زادة عندها اختصاص الموسيقى العلاجية وهي طبيبة في القطاع العام. دنيا حطاب اللي تعزف فلوت ترافيرسيير، وأخيرا ثم من فرنسا بعثولها دو فلوت ترافيرسيير بروفيسيونيل. قالوا هالطريقة متاع العزف متاعها ومتاع إنسانة بروفيسيونيل، هذم مجموعة موجودة في فرنسا واللي يتعاملوا معنا حتى هما في علاقة بأطفال دقة. يعني عملنا عرض مع بعضنا واكتشفوا قوة دنيا في العزف على آلت الفلوت ترافيرسيير. حاجة أخرى رو هذا كله ما كانش نجم يتم لولا وجود شخص اسمه سالم الطرابلسي اللي هو اختصاصه رو بترول. لكن سالم الطرابلسي هو الأورديناتور متاعنا احنا، فكل ما نفعله
0: بالعودة إليه
2: كإنسان مختص في المشاريع الكبرى. وحتى الأجانب استغربوا أنه هذا تونسي.
0: على كفاءات في تونس،
2: ثم كفاءات مع الأسف أنه لا يقع تثمينها أو تفعيلها. نقولوا علاش كفاءاتنا توا نخلصوا فيها باللورو باش ترجعنا لتونس؟ علاش مبدعي الموسيقى في تونس نلقاهم بالبرة ما نلقاهمش في تونس؟
0: هذا سؤال وجودي.
2: وجودي والله بالحق
0: هذا سؤال وجودي. شكرا لك مريم العريض، بالتوفيق. وقت باش يكون ان شاء الله العرض؟
1: 13 سبتمبر.
0: نهار 13 سبتمبر قريبا. شكرا عادل بوعليق، دمت مبدعا ويعطيكم الصحه لحضوركم. الفابيت اوف لوف او ابجديات الحب، محلاها لو كان نوزع ابجديات الحب اللي هي بسيطه ولكن انها تتعاش في الحياه، يكون هذه حاجات اجمل تتعاش عن طريق الموسيقى، عن
2: شرف
0: طريق
2: لينا أنه
0: الفكر
2: أنه عن طريق ليك انت. راهو شرف لينا
0: العفو
2: الحصه معك انت لانك تفهم
0: بكل حب. وديما الباب مفتوح في الإذاعة الوطنية التونسية معكم. مواصلين معكم على الموجة، على موجات إذاعتنا.

0: وانا اليوم مع اماني بولعرس ديما معكم ديما.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية سنيت تعرض شققا سكنية للبيع ضمن مشروع إقامة خلدون واحد الكائنة بمنطقة سيد حسين السجومي بولاية تونس والمندرجة ضمن خطة تمويل النهوض بالسكن لفائدة الأجراء الفوبرولوس وذلك بأسعار تبدأ من 117,000 دينار. تواصل وتوزيع الكراس المدعم بنسق متصاعد خاصة بمناطق تونس الكبرى. ورئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور يؤكد خلال تدخله اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أن العمل يتم حاليا على توفير الكراس المدعم بالجهات الداخلية للبلاد على أن تنطلق عملية التزويد مع موفى الأسبوع الجاري. وزارة الشؤون الثقافية تعلن تمديد آجال الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2026 إلى غاية 13 من سبتمبر الجاري بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة، وستخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنتي 2025 و2026 وتعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابع لوزارة الصحة بموقع الشاب بباردو مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزن مخصص لأرشيف الأعوان. المدير العام للصحة وليد نعيجة أكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن مشروع تهيئة المخازن سيمكن من الترفيع في طاقة الاستيعاب وتحسين ظروف تخزين الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية. قريبا انطلاق أشغال صيانة وتهيئة أقسام الجراحة العامة وجراحة العظام والأطفال والاستعجالي بالمستشفى الجهوي بتطاوين. وإلى آخر أخبار العالم، إصابة 6 مواطنين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم صيرات وسط قطاع غزة، وقوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل خرقاتها لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل من خلال عمليات القصف وإطلاق النار ونسف منازل المواطنين في قطاع غزة. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقول إنه لن يسمح لأي جيش بالتمركز على الحدود مع إسرائيل، مؤكداً الالتزام بإسقاط النظام في إيران على حد تعبيره. وختاماً، إيران تواصل تصعيدها في المنطقة وسط تهديدات بفرض عقوبات على السفن العابرة للمسار الجنوبي لمضيق هرمز وتلويح بتحديد منطقة محظورة تمتد نحو بحر العرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: اسمع وخليك على الموجة.
4: على الموجة،
3: على الموجة.

0: عسلامة، أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. مواصلين معكم لقاءنا اليوم على الموجة، احنا معكم إن شاء الله تكونوا بخير الناس الكل. مواصلين لقاءكم معنا ومتابعتكم لينا. حكينا قبيل على عرض مهم في تظاهرة موسيقية حول أبجديات الحب، كان بحضنا مريم العريض وعادل بوعليق. طول في شور حكاية أخرى، حكاية مهمة جدا، ديما في نفس الدسامة اللي ديما نحاول نقدموها بكل حب لكل مستمعينا. لو سمحت نحيو الموسيقى. ضيفنا اليوم الدكتور دفيق قريرة، اللي هو مدير عام مركز الترجمة، مركز الوطني للترجمة، معهد تونسي للترجمة سمحني، وكذلك مع معرض الكتاب، انت مديره الكتاب المعرض الوطني للكتاب التونسي، انت مديره الدورة هذية، هي من 23 اكتوبر حتى 1 نوفمبر، واستعدادات حثيثة لإنجاز وإنجاح خاصة هذا المعرض. مرحبا بك دكتور.
1: مرحبا بك، شكرا سيدة أبو العراس على الاستضافة.
0: يعني لو نقرب شوي الميكروفون.
1: وشكرا يعني شكرا للإذاعة الوطنية لمواكبتها طبعا، وكل الإذاعات الحقيقة التونسية لا تتأخر في تغطية الأحداث المهمة الوطنية، ومعرض الكتاب هو من الأحداث المهمة،
0: مهمة جدا. نعم. خاصة أنه كيقولوا المعرض الوطني للكتاب التونسي، أول سؤال الكتاب التونسي في وطن قالوا أنه يقرأوا فيه كان 1%، ولو أني أنا يمكن مع موكبتي ونشوف ما هو موجود في الميدان، نشوف في شبيبة تقرأ، نشوف في برشا ناس يقرأوا سواء كتاب مباشرة وإلا الكتاب الإلكتروني، فهو يعني نتصور أنه حدث مهم جدا، وخاصة بالنسبة إلى المتابعة للكتابة التونسية.
1: أولا صحيح شاطرك الرأي أنه 1%، هذا لست أدري ما هي المراكز متاع الإحصاء التي توصلت إلى هذا. أما إذا كنا نتحدث عن إحصاء التونسي الذي يريد أن يفحمنا بالأرقام، لا ندخل في هذا الباب لأنها افتراءات. في الحقيقة لا يمكن أن يكون القارئ للكتاب التونسي بهذا العدد، والأحداث والصور تبرز في مناسبات المعارض، سواء المعارض الوطنية أو المعرض الدولي للكتاب، الصفوف التي نراها، فليس الخبر كالعيان.
0: أكيد، وأكيد ديما كنقول الكتاب التونسي زادة ما عندوش حدوده فقط في تونس، عنده حدوده وقارئوه خارج الوطن. شنو الفلسفة أو الرؤية اللي اعتمدتوها في إنجاز هذه الدورة؟
1: ولأن هذا المعرض في دورته الخامسة، فإذا نحن سنكرس أهدافا موجودة من قبل. من بين الأهداف التي كرست، هناك أهداف تجارية لا شك في ذلك، لأنك حينما ترعى الكتاب لا يكفي فقط أنك تدعم الورق، ولا يكفي فقط أنك تتحدث عنه في وسائل الإعلام، وأيضا ينبغي أن تجعل له فضاءات محترمة كمدينة الثقافة،
0: اللي مش تحتضن المعرض،
1: ويكون عرضه في يعني واجهات جميلة لكي تعكس ربما العمق الفكري الذي للتجربة التونسية، سواء كانت في الإبداع، في الشعر، في القصة القصيرة، في الرواية، وأيضا في الكتب العلمية وخاصة في العلوم الإنسانية. نحن رائدون ودون ما مبالغة ولا مجاملات في ذلك في كثير من المجالات، ونحن نقرأ ونحن نعلم ذلك، نحن نقرأ خارج الوطن ونقرأ داخل الوطن، والكتاب ما يزال يمثل علامة بارزة رغم أن هناك من يشكك في نسبة القراء.
0: بالنسبة للقراء نقولوا أقرأ كتاب، نقولوا له حل كتاب وقرأه وكاو. في الدورة هذه الدورة الخامسة واستعدادات يعني منذ شهور يعني تقريبا، المعاملات مع اتحاد الناشرين وإلا مع الناشرين مباشرة وإلا مع مستقلين زادة جاء وتعاملوا معكم كيفاش كان؟
1: الحقيقة نحن نتعاملوا مع اتحاد الناشرين، واتحاد الناشرين عنده منظوري، ولكن هذا لا يمنع أنه حتى الذي لا ينخرط
0: الاتحاد
1: اتحاد الناشرين هو الناشر، يكفي أنه تكون عنده وثائق القانونية وهذا يكفي.
0: يعني تعاملتوا مع الناس الكل؟
1: طبعا نحن حينما فتحنا باب التسجيل لم نضع شرطا أنه ينبغي أن يكون منتسبا للاتحاد الناشرين، نحن وزارة نجمع الجميع، ولكننا نتكلم على الطرف الذي يمثل أكثر من غيره الناشرين.
0: يمكن الخطر زيادة في معرض تونس الدولي الكتاب كان عند اتحاد الناشرين مؤخذات وراو رويحهم استبعدوا، فحبيت زيادة بالنسبة إلى المعرض الوطني للكتاب التونسي نعرف كيفاش كانت، فأنتم يعني فتحتوا الأبواب للناس الكل.
1: لا نحب نجاوبك في هنا، هو أنه السيد رئيس اتحاد الناشرين هو نائب رئيس هذه الدورة.
0: أيوة، شو معناها؟
1: معناها أنا رئيس الدورة، مدير الدورة، وهو النائب يعني موجود معنا.
0: في موجود معك، معناها كنائب وكاتحاد زيدا.
1: أي
0: سي معالج
1: لا سي رياض عبد الرزاق، محمد رياض عبد الرزاق
0: بدلت
1: ونحيوه زيدا سي معالج أيضا هو موجود في الهيئة. ولكن المماحكات كما نقول بالفصحى، وانت طبعا تعرفي، والنقاش والجدل لا يفسد للودي قضيه
0: ولا للفكر قضيه
1: ولا للفكر. يعني الحقيقه هو الخلافات دائما من اجل مصلحه الكتاب، من اجل مصلحه الناشرين، من اجل مصلحه المصلحه. نحن لا ننتقد ان هناك خلافات من اجل الخلافات.
0: نعم، انت حكيت قبيله دكتور قريره انه باش يكون فما بيوع لازم يكون فما التوزيع للكتاب التونسي، وذلك في مصلحة طبعا القارئ وفي مصلحة زيادة الناشر والكاتب أيضا. هل إنه باش يكون يعني هناك تخفيضات مهمة للناس اللي باش تشري الكتب؟ مثل شمو ديما احنا نلوجوا على أكل قداش بالمية من الكتاب باش ناخذ أكثر كتب؟
1: سياسة التخفيض هذه ينتهجها الناشرون، لا نتدخل نحن، ولكن لا شك أن هناك تخفيضات. الحقيقة نحن لا من دخلوش في المبيعات،
0: هيئة
1: نحن ننظم
0: ماركت
1: تنظيم
0: فقط،
1: ننظم ربما عنا دخل في البرمجة، عنا دخل في قانونية العرض.
0: نعم،
1: لكن النسبة هذه يحددها الناشرون فيما بينهم، ولا علم لي الحقيقة إلى حد الآن. أعلم أن هناك دائما في معارض الكتاب نسب تخفيض معقولة ومختلفة بين دار وأخرى، ولكن لا أتكلم إلا في نطاق ما يشملني.
0: ما يشمله كان ذكره من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر المعرض الوطني الكتاب التونسي في مدينة الثقافة. دكتور توفيق قريرة، معناها قداش من فقرة موجودة في المعرض؟
1: والله
0: يعني أكيد فما برنامج.
1: هو المعرض يمتد من 23 إلى يوم واحد. البرمجة فيه في اليوم الأول لا وجود لبرمجة ثقافية،
0: افتتاح،
1: لأنه هو افتتاح، وإن كنا ربما سنفكر في أنه الزائر يمكن أن يزور المعرض نهار 23،
0: يعني بعد الافتتاح الرسمي.
1: أي بعد الافتتاح نجم. هذا يمكن أن نناقش فيه، نحن ديمقراطيون في أما ربما للتيسير على القارئ وعلى الناشر أن يعني نفتتح المعرض في اليوم، ولكن البرمجة ستكون بداية من اليوم الثاني. وبداية من اليوم الثاني إما أن تكون هناك فقرتين، فقرة صباحية وفقرة مسائية، أو تكون فقرة واحدة. ولكن برنامج الطفل، وهنا أريد أن أؤكد على برنامج الطفل، لأن الطفل لن يكون في عطلة في ذلك الوقت، فينبغي أن يزور الطفل، ونحاول أن ننسق مع المدارس ومع ربما الهيئات المدرسية وننظم رحلات، لأن هناك برامج ترفيهية مهمة بالنسبة للأطفال وبرامج
0: يعني ترفيهية وبرامج كامل جملتكم بعد نرجع لها.
1: البرامج التي تخص التي وضعها المختصون فيها الرقمي، فيها الترغيب في الكتابة بالهاتف، فيها أشكال جديدة.
0: الطفل المعاصر، طفل الآن،
1: يعني
0: وسائل
1: هناك ورشات وهناك مشرفون وهناك محاولة لدفع الطفل بالوسائل التي يحبها هو، ليس بالوسائل التي يحبها الكبار. نحن الكبار الكبار في السن
0: اي طبعا يعني ساعات نتعاملوا مع الطفل بفكر الكبير اللي هو فيه طفل صحيح لكن برشا يتنسيوا انه الطفل هذاك هو ابن اليوم، هو لازم تتعامل معه بفكره هو
1: طبعا،
0: وتحترم فكره هو زيد.
1: لا ينبغي حمل المجموعة على فكر الأفراد خاصة في عالم الطفولة.
0: نعم.
1: ينبغي أن تستمع جيدا إلى الطفل ماذا يريد وتكيف ما يريده الطفل وفق برنامج يتماشى معه وقدراته الذهنية وقدراته التعليمية وغير ذلك. نحن لدينا، لا نريد أن ندخل في تفاصيل البرنامج.
0: الطفل بين سن بين وبين
1: هو الطفل المدرسة، يعني
0: طفل المدرسة، يعني
1: طفل المدرسة
0: من ست سنة، خمسة ست سنوات،
1: من ست سنوات
0: إلى 12 سنة
1: يعني، وحتى يعني هناك من ينتقل إلى المعهد وما يزال فيه حنين الطفولة يعني مفتوح يعني
0: أكيد.
1: يعني لا يمكن أن نقول أن المدرسة فقط، حتى الكوليج تعرفي في الكوليج ثم كعناصر الانتقال ما بين الطفولي والشبابي، هذيك المرحلة ديك نحن نحبها.
0: وإحنا كان شيء نكمله هكا تنلقاه حتى اللي في الجامعة تنجب شيء جانب طفولي حتى هو كبير.
1: كل شخص فيه جانب طفولي، كل شخص فيه جانب طفولي. تو سيدة أبو العراس أنت وقت اللي تشوفي صور متحركة مثلا
0: طبعا
1: أنا أقول لك أنا في عمري هذا يستوقفني المشهد لأن هناك شيء ذاكرة وحنين وشيء مخزن في الذهن، مخزن تخزينا صحيح. طيبا كالعطور نعم. التي تغلق عليها في قنينة وحين تفتح يتضوع العطر. هذا هو
0: أكيد أكيد. هل إنه مش يكون هناك يعني مسرح، يعني شنو اللي فما تنشيط ألعاب، شنو هي الحكاية اللي خاصة مرتبطة بالطفل؟ هل إنه في الصباحات فقط وإلا فما مواعيد مسائية مواعيد صباحية؟
1: تفاصيل البرنامج وأنا استعرضنا البرنامج وانتهينا منه وربما السيد رئيس البرنامج الثقافي لديه معرفة، ولكن حاولنا
0: بصفة عامة يعني
1: بصفة عامة
0: يعني بعد أكيد مش نواكبون في تفاصيل المعرفة.
1: حاولنا أنه يكون الطفل موجود في الصباح في اللحظات التي يمكن أن يوجد فيها وبالحركية وبالنشاط الذي يتطلبه الطفل. الطفل لست تحترم الطفل حينما تقول له اجلس في هذا المكان وسنعرض عليك طبعا
0: أكيد فما تفاصيل أخرى. بالنسبة هذا بالنسبة للأطفال، برنامج الأطفال، البرامج الأخرى هناك برنامج ثقافي، أمسيات شعرية وأمسيات توقيع، يعني شنو كان فما موجود؟
1: الحقيقة الأمسيات الشعرية موجودة وسندعو الشعراء الذين سيشاركون، وطبعا هناك من سيقدم القصة القصيرة والروايات وسيقدم النقد، ولكن دائما هذا ألح عليه أن حاولنا في هذه الدورة أن نجمع بين الكتاب وبين الفنون الأخرى. يعني أن نجمع بين كتاب كتبوا للمسرح ومسرحيين استفادوا من هذه الكتب، وبين سينمائيين وكتاب وجهت تونسيين طبعا وجهت كتبهم إلى المسرح. سنقيم حوارا حرا وفي حديث، وربما قد يكون فيه لوم على أنه مثلا المسرحي قد يكون هذا افتراض، يعني لو كنت أنا مناقشا ولن أكون أنا مناقشا. يعني هناك مثلا من يقول من الكتاب لم يعد المسرح اليوم يعتمد على الكتاب، بات المخرج والممثل هو من يكتب النص، وفي لوم على أنه الكاتب وكأنما دوره تقلص بالنسبة إلى هذه الفنون. يحتاج الكتاب في العالم أن يكونوا كتابا ولكن أيضا حاضرين على ركح المسرح وحاضرين في السينما. لا أن يأخذ، هذه وجهة نظر وليست وجهة نظر المعرض، لا أن يأخذ الممثل كل شيء ولا يترك للكاتب شيء.
0: هو التوجهات، هناك من الحق تكون عنده توجه يعني مبني على مرجعيات في المسألة هذه، لكن هناك حسب يمكن متابعتي يعني لعالم المسرح والسينما
1: طبعا متابعة ثريا
0: عودة كبيرة إلى الكتاب وإلى الأدب كمرجع لقصص وحكاية وأعمال فنية حتى في عالم الفنون الجميلة. يعني
1: طبعا طبعا يعني ونحن عنا حصة للفنون الجميلة وهناك من الذين يرسمون وينتجون فنون جميلة أنتجوا كتبا ونحن أكيد سنعرف بهم في هذا المعرض.
0: نعم هناك جوائز
1: هناك جوائز هذه الجوائز مهمة. كلاسيكية الجوائز كلاسيكية
0: مالية هي ومهمة
1: طبعا لن نقول المبلغ
0: علاش
1: لأنه
0: سرها
1: لا لأنه ما زل الحقيقة ما زال لن نقول المعلومات اللي في وقتها ولكن هناك جوائز مالية
0: نعم في ما شنو جوائز قداش من جائزة تقريبا
1: هناك الجوائز الكلاسيكية يعني الشعر القصة القصيرة والرواية ولكن عندنا جائزة جديدة هي جائزة الجائزة الفكرية ولكن فكر موجه لتعليمية وبيداغوجية الطفل
0: ممتاز فما زاد بما أنه نحكيه على الفكر فما ندوة فكرية مش تكون موجودة في
1: ندوات
0: ندوات
1: ندوات
0: يعني مش ندوة فكرية علمية واحدة
1: لا أول شيء ما تعرفي الندوات في المعارض عندها طابع خفيف ليست كالندوات العلمية في الجامعات وغيره ندوة بمعنى أنه فيها خلاصة أفكار رؤوس أفكار فيها حوار أكثر من أن واحد فقط يتكلم اليوم تعرف يا الندوة الكلاسيكية أن واحد يجي يقول ما لديه وينصرف ولا لدينا فكرة أننا نتحاور أن من سيقدم الأفكار يحاوره البقية
0: كما البانيل يعني كما
1: في شكل منتدى في شكل منتدى وهذا الذي في الحقيقة يوجد في معارض الكتاب
0: نعم من 23 حتى 1 نوفمبر تفاصيل أكثر ستكون خلال الندوة الصحفية أكيد وفي سائر الأيام الجاية إن شاء الله شكرا لك على حضور
1: شكرا لك سيدة أبو العراس
0: وشكرا لك خاصة اللي نحن ميسيلش
1: لذاعة الوطنية أنا لا أخفي شيئا يعني المعلومات كلها
0: موجودة
1: ولكن نريد أن تخرج المعلومات من مصادر
0: لا وإحنا بطبيعة الحال نحترم وبالعكس هذه تعتبر يظهر أول مرة أول لقاء ليك في الإذاعة الوطنية التونسية
1: أو لقاء لي في الإذاعة الوطنية وتشرف بها
0: يعيشك خصيتنا به فقط
1: لا مش أول لقاء لا بالنسبة للمعرض لا أول حضور لي في الإذاعة الوطنية
0: أول حضور
1: ولكن بالنسبة للحديث عن المعرض
0: لا يحكينا كيك على كل حال حبيت نعرف هل أنه حددتوا عدد الكتب اختصاصاتهم تدخلوا في الاختصاصات وإلا ليه
1: لا الحقيقة بالنسبة نحن عندنا لجنة مراقبة الكتب يعني هذه لجنة خاصة بالمعرض الناشر يقدم قائمة وهناك لجنة تبحث في تلك القائمة ليست لدينا شروط ما قبلية لدينا شروط ما بعدية
0: اللي هي
1: أننا ينبغي أن ننظر في الكتب وهذه الكتب أكيد. ينبغي أن تكون دون لينورم يعني دون لينورم في الكتابة والإخراج والإبداع وما إليه ولن نقصي كتبا إلا في استثناءات قليلة
0: استثناءات نجم نعرفوها أو
1: هي معروفة هي معروفة مثلا لأن هناك خط فكري لبلادنا لا ينبغي أن يتجاوز
0: صحيح.
1: هناك حريات مكتسبة لا ينبغي أن نتراجع عنها هناك جوانب جمالية مثلا بالنسبة للكتاب يعني الحقيقة هذا هو معناش
0: أقصد الأشياء يعني
1: دونك هذا سميق بالنسبة للشروط
0: نعم شكرا لك دكتور توفيق قريرة مدير عام معهد الترجمة ومدير المعرض الوطني للكتاب التونسي من 23 أكتوبر حتى 1 نوفمبر أكيد الإذاعة الوطنية التونسية يكونوا في مواكبة لهذه الدورة الجديدة الدورة الخامسة بالتوفيق ليك ولكل الفريق دكتور قريرة وشكرا لك على حضورك
1: بحضرنا في الاستوديو شكرا لك سيدة أبو العريس وشكري الأكبر لهذه الابتسامة ولهذا الحضور
0: الله يخليك شكرا لك موسين ديما معكم على الموجة في الإذاعة الوطنية

نجات الصغيرة لا تنتقد خجلي معكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. احنا في الموجة اللي اتخذنا ليكم وتجيبكم لنا في هذا اللقاء من ساعتين حتى الأربعة. احنا معكم كان لقانا اليوم دسم شوية مع دكتور توفيق قريرة مدير معهد المعرض الوطني للكتابة التونسي، الفنان عاد أبو عليك والفنانة مريم العريض اللي حكيوا على مشاركتهم في The Alphabet of Love في بولونيا اللي بولندا اللي هما أبجديات الحب. وطبعا حكينا على الفكر وحكينا على الثقافة وحكينا على الفنان والإبداع الموسيقى، وسمعنا موسيقى مختلفة على ذيك الاختلاف، ولو أنه الاختلاف راه مش معناها اللي احنا الضيد، بالعكس هو اختلاف مهم. من أسبوع كنت في مدينة جيبس الجميلة وكان فيها تظاهرة مختلفة فعلا

مختلفة في الطرح، لأنها مثل التظاهرات اللي في قد ما تدخل للبلاد هذه قد ما تلقى ناس في وسطها، في تشر، في المدن، في أعماق تونس تلقى ناس قاعدة تخدم على نوعية الثقافة، ناس تقدم في مهرجانات نوعية، تقدم في تظاهرات نوعية مهمة مختلفة. وكان أثر الفراشة في الدورة الثامنة في جابس في حضور بهيل عديد المثقفين والفنانين والجمهور زاد حاضر. كان إبراهيم نصر الله هذا الكاتب الفلسطيني الأردني القدير ضيف هذه الدورة الثامنة، وسميت باسمه هذه الدورة. كان فما لقاء فنانة غالية بن علي اللي قدمت عرض معاه من خلال القصائد متاعه، الكاتبة والشاعرة إن الرميلي، سهى المصري الفنانة اليمنية، عادل بوعليق في ورشة تكوينية، والعديد والعديد من الشعراء والشاعرات اللي كانوا موجودين والأدباء اللي كانوا موجودين. كل قايل ديما يقول لك بلي تو احنا في فن وموسيقى ومختلفه وزيد كتب وما نقراوش احنا الكتب. ليه؟ مش صحيح، لانه لما نشوف الجمهور كيفاش يمشي ويتفرج ويشارك ويناقش، تقولش هذايا احنا ما نحبوش الكتب، وما نقولوش اللي احنا التوانسه ما يحبوش الكتب وما يحبوش الثقافه وما يحبوش الثقافه النوعيه. وحتى اللي ما يحبش يستنس يحرك مثل هذه التظاهرات، يحرك فيك يحرك فيك حتى التساؤل، يحرك فيك حتى حب الاطلاع. وهذاك اللي صار كي يشوفوا كبار وصغار متفاعلين مع تظاهرة كما هذه. طبعا شكر موصول لباعث هذه التظاهرة مؤسسها الفنان المثقف خالد الحمروني اللي أسسها في جابس، وإن شاء الله دائما أثر الفراشة لا يزول، لأن الفراشة دائما تحفظ الذاكرة. موسين على الموجة، خليكم معنا على موجات إذاعتنا الوطنية التونسية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: تقبل الله صلاة الجميع. بهذا نصل نهاية لقائنا اليوم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. كنا معكم على الموجة، تحياتنا لكم أنتم أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. تحيا رفيق دربي اللي رافقوني اليوم، وهبي الواعر، فاروق الزيري، عطيف لوسليتي، وكنت معكم أماني بولعريس من أمام الميكروفون.
2: إلى اللقاء.

0: اليوم مع أماني بولعرس، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بداية من اليوم إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد الأقسام التحضيرية للسنة الدراسية 2026-2027 وفق بلاغ مشترك لوزارات التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية. البلاغ أوضح أن الأطفال المعنيين هم من مواليد سنة 2021، ويهم التسجيل المدارس الابتدائية العمومية والخاصة ورياض الأطفال والكتاتيب، وتتم عملية التسجيل عبر الرابط التالي vscolaire.education.tn. بمشاركة منظمات دولية وإقليمية، تونس تحتضن اليوم وغدا قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. غلق الطريق رقم A3 في اتجاه تونس العاصمة اليوم من 10 ليلا إلى حدود 4 صباحا في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. شركة النقل بتونس تعلن عن تمديد مسلك خط الحافلة F24 ليشمل منطقة المغيرة إنزال، وذلك في إطار تحسين خدمات النقل وتقريبها من المواطنين وتيسير تنقلاتهم اليومية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية تدعو الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية تحسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الغد الخميس وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. وإلى آخر أخبار العالم، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون يحذر من أن أي فراغ أمني في الجنوب يشكل ذريعة للاعتداءات ومساسا بالسيادة الوطنية، معتبرا أن الانتشار الأمني في النبطية متصل بالتزامات الدولة اللبنانية وموقعها التفاوضي في الملف مع إسرائيل. بعد تصاعد التوتر البحري بين واشنطن وطهران في مضيق هرمز، الحرس الثوري يفرض منطقة محظورة تمتد إلى أجزاء من بحر عمان وبحر العرب. وختاماً، أجهزة استخبارات غربية ترجح بناء إيران لمنشأة غير معلنة لتخصيب اليورانيوم وفق وكالة الأنباء الفرنسية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

0: الشعب في خدمة الوطن. من 38 بدينا ولليوم واحنا معاكم
1: عشرة دائمة،
2: والعشرة بالمواقف تتقاس.
0: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل.
3: قانون شكوك الحلالية الفصل 242
4: خاصة الضغط العادية والنية بالعمومية
5: والمدخل نسعى اشتريته
6: القضية من 2015
3: الحق تلتجأ للمحكمة.
7: هذا عنده وضعية قانونية.
8: استشارات قانونية.
9: أهلا وسهلا بأوفياء أولى الإذاعات أم البدايات، الإذاعة الوطنية التونسية، من هذا رواق، رواق ستوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي. نلتقيكم في سويعة من زمان لنهتم بكل شؤونكم القانونية، وفي باب الاستشارات القانونية يكون الأمور العقارية حاضرة من الرابعة مساء إلى الخامسة مساء مع فريق متكامل كان يأمن حصة صديقتنا واختنا أماني بولعريس. إن شاء الله أمسية طيبة تواصلوها مع بقية برامج أولى الإذاعات ومن البدايات للإذاعة الوطنية التونسية، وديما نحاولوا نكونوا قرب منكم وين ما كنتوا في كامل تراب الجمهورية. وأيضا أبنائنا الجاليات التونسية اللي عايشة في المهجر نهتم زادة بطرح قضاياهم القانونية، لأنه الإذاعة أم الإذاعات أم التونسية الكل. مرحبا بكم على 71 844 404، زادة صفحة الإذاعة غاديو ناسيونال تونيزيان، بإمكانكم أنكم تتصلوا بأسرة البرنامج لطرح كل ما يهم تساؤلتكم القانونية، جمعة بجمعة، جمعة نخصوها للمدني وأسبوع نخصوه للعقاري، بحضور سيد جعفر الربعاوي رئيس دائرة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير. مرحبا بكم في تفاصيل هالسويعة مع وهب الواهر في الإخراج التقني، عبد اللطيف الصيد في التنسيق العام للموعد، وفاروق الزارعي في الإخراج التلفزي، ومن أمام ميكروفون الإذاعة التونسية على الهواء بسمة الدربي. أهلا وسهلا بك سي جعفر، منورنا كيما كل أسبوع في هذه السويعة الزمنية في شبكة صيف 2026. عسى نستقبل في قادم الأيام شبكة خريف شتاء 2026-2027.
10: مرحبا بك أخت بسمة، ومرحبا بسادة المستمعين،
9: منورنا ومنور
10: بوجودك استيزيو. ولا بوجودك يا بسمة.
9: نبدأ برسالة مواطنة من مدنين تقول توفى بويا ومن بعد توفيت أمها وخليوا العائلة هذه أربعة أبناء ذكور وبنت وجدة، زوز من الأولاد الكبار تسلطوا على المسكن. المسكن عبارة عن طابق أرضي وزوز طوابق، طابق ثاني وطابق ثالث وسطح فوقه. المشكلة ثلاثة من الورثة الذكور استولوا على المسكن الأرضي وزوز طوابق، بينما تم طرد أختهم وحرموها من السكن في المنزل، وصل بهم أنهم يضربوها. كيف تسأل المواطنة هذه من مدين كيف يمكن لي الحصول على منابي، مع العلم أنهم الإخوة الذكور يسكنون المنزل وهي كارية وظروفها صعبة جدا، عندها صغيرات ووضعها العائلي متردي. تقول كيفاش نتحصل على حقي، المراحل اللي يجب اتباعها، وهل يمكن مطالبة إخوتي بثمن الكراتي لهالفترة اللي يسكنوا فيها هما بلاش.
10: باهي، سؤالها وجيه، ونشكرها على ثقتها في البرنامج، ثقتها في الإذاعة الوطنية. وبصراحة وقت بس ما نستغرب أنا في مدنين، تعرف أنت أهل الجنوب مع الناس بصراحة نستغربوا، معناها ما نستغربوا كيفاش معناها يتم حرمان معناها أخت. وهذه راهو الناس نحكي راهو شرعا وقانونا، راهو نحن عندنا في الدرجة التونسية على مثل شعبي يقول الله لا يحرم ورث، هذه يا سيدي بالقانون يا سيدي شرعا بحرام أكبر، معناها حاجة راهي من الكبيرة من الكبير إذا كان تحرم أحد الأشقاء وخاصة البنت. ربي سبحانه لو كرم المرأة معناها في
9: تكريم.
10: العديد من الآيات القرآنية سيدنا صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال أوصيكم بالنساء خير، آخر خطبة عملها يوصي فينا على النساء أوصيكم بالنساء خير، هذه أختهم يا رسول الله شرعا
9: يرحمهم ودمهم
10: شرعا تورث. ألا نقول كما قلت لك الله لا يحرم ورث قانونا قانونا. نرى الفصل 22 من المجلة الحقانية يقول هناك خمسة أسباب لاكتساب الملكية اللي هي
9: ميراث.
10: العقد والميراث والالتساق ومفعول القانون والتقادم المكسب الملكية. دونك الميراث هو أحد أسباب انتقال الملكية بموجب القانون، معناها قانون راه حق من حقوقها. باهي، هذه يا سيدي أنا نملك وخويا وثلاثة إخوة، هم قال ثلاثة وذكورة، للأسف الذكورة ديما يحرموا الأنثى، ونحن معناها باش نعطيوها الإجراءات القانونية وهي من بعد تختار. الحقيقة نحن في اطار معناها تعرف
9: نشر الثقافه القانونيه،
10: في نشر الثقافه القانونيه. وكذلك اخت بسمه ثم خط نحن الحق تحليلي متفقين عليه انا وياك والحمد لله، اللي كونه ديما الجانب الجزائي، الجانب الجزائي نبعدوا عليه صالح. اما مش باش نقول لها الجانب الجزائي، لعل انا قال معناها انا مطالب ساعه هي استشارتنا باش نعطيها الجواب الصحيح. رأيت نجم تعمل شكاية جزائية للسيد وكيل الجمهورية ده المحكمة الابتدائية بمدنين اسمها الاستيلاء على مشترك قبل اجراء القسمة. رأي هذه جريمة يعاقب عليها القانون من 6 شهور عامين عبس. معناها بشكون واضحين معناها رأي فيها سجن، يكفي تشكي بهم لوكيل الجمهورية وتثبت معناها اللي هم استولوا على العقار ما عطوهاش بيتها، راه بتاخذوا حقهم قدام بلا يدخل حبس. راه ثلاثه من الناس يدخل حبس. نحن يا سيدي خلي الجانب هذايا على شيره، الجانب الجزائي خليها شيره. هي تقول لك ونعرفوا في مدنين بصراحه نحكي لك اهل الجنوب ما تصورش تقول له سيدي وتقول لك انا ما ندخلش خويا الحبس وما ندخلش باهي، وهذا كله باهي راه مش قايم. راه نحن كيوب صدق ماذا بينا الاطار المحافظه على الروابط الاسريه، ماذا بينا باقل مشاكل، ماذا بينا معناها كل واحد ياخذ حقه لكن بيخف الاضرار. قل لي كي نخلي الجانب الجزائي شنو قاعد لي؟ قاعد لك الجانب المدني. نولي نمشي في مدنين غاديك نكلف محامي نقول له اعمل لي قضيه في القسمه، قضيه في القسمه، يمشي يعمل قضيه لدى المحكمه الابتدائيه الكائن بدايه العقار، ما قضيه في المحكمه الابتدائيه نتاع مدنين، باش باعتبار انه القانون يقول لك لا يجبر احد على البقاء في حاله شيء. هذوما الناس والورثه بموجب الميراث ان نملك باي حتى شي مترو، انا عندي باي غاديك ونحب ناخذ بايت، والقانون يقول لي لا يجبر احد على البقاء في حاله شيء على معنى احكام الفصل 71. المحكمه ستكلف خبير احد الخبراء باش يتوجه لعين العقار موضوع التداعي وتقول له يا خبير شوف اسكو العقار هذا قابل للقسمه ولا غير قابل للقسمه. خاطر النجم قد بزمه راهو النجم العقار انا صحيح تقول لي منزل محل سكنه كيفاش يتقسم؟ ينجم يتقسم محل سكنه، ينجم الخبير ما شاء الله تبارك الله السيد الخبراء ونحيوهم بصراحه. نحن كل مره نجدوا على الخبراء وعمرنا ما حييناهم. هذوما الناس راهو مساعدي القضاء، راهو هذوما عينين المحكمه وتبارك الله يخدموا في خدمه كبيره، ولولاهم هما لما كان العدل راهو هما جزء لا يتجزأ من رساله نتاع العدل. راهي تكلفوا المحكمه، هو عينين كما قلت لك عينين المحكمه باش يتوجه عين المكان ويشوف اسكو العقار هذا قابل للقسمه ولا غير قابل للقسمه، خاصه هي قالت متكون راهو من زوج طوابق وطبق ارضي ينجم انه يتقسم. اذا كان الخبير قال ما نجمش نقسمه انا هنا في الحاله هذه، اذا كان قابل للقسمه يقول راه قابل للقسمه ويقترح مشروع ولا اثنين للقسمه، واذا كان غير قابل للقسمه يقول راه العقار هذا غير قابل للقسمه باعتبار انا ما نجمش نقسم حاشاك كوجينا ولا بتراحه ولا على 7 من الناس ولا 8 من الناس، دونك نقترح التصفيق. تولي المحكمه تقضي بتصفيق العقار. اش معناها التصفيق؟ التصفيق هو ما لا يقع بيع العقار بيع جبري عن طريق المحكمه، والثمن نتاع العقار اللي باش يتباع به عن طريق المحكمه يتقسم معناها لجميع الورثه على الشياع فيما بين الطرق الفرض الشرعي. الزوجه عندها ثمن والذكر عنده باين والطفل عنده باي، كل واحد كل انسان ياخذ حق. هذه على مستوى القسمه قلنا الجانب المدني تاخذ حقها من غير ما تدخل اخواتها الحبس. تحب تشكي بهم جزائيا راهو حق من حقوقها، راهو القانون يقول لك راهو ما عندكش حق تتصرف في مشترك قبل جرى من يتصرف فيه، انت حرمتني من ميراث بابا ودون وجه حق، انا مخالف القانون وهذه فيها عقوبه سجنيه. به تقول لي السؤال الثاني قلت لك انا هي قلت لك انا يا سي جعفر انا توا يا رسول الله 3 سنين ولا 4 سنين ساكنين في الدار وانا محرومه. هي قالت راني ظروفي تعبه وراني ام صغار
9: كاريه
10: وضعها متردي معها برشا. اي نجمش نتبعها انا في غرامه التصرف تنجمي، اما كيفاش تعملي الاجراءات؟ اول حاجه سيدي تمشي تعمل تصدر اذن على عريضه من السيد رئيس المحكمه الابتدائيه نتاع مدنين اسمه اذن في تكليف احد الخبراء في الاكريه. يا سيد الرئيس بالله عين لي احد الخبراء في الاكريه يشوف لي الدار هذه اللي هي في 3 طوابق راهي فيها طابق ارضي وزوج طوابق مالها تبارك الله دار كبيره. شوف هاني الدار هذيك جات بكري قداش تكرا كما نقولوا باستكرا 1.5 مليون مثل تراز ايتاج 1.5 مليون انا ينوبني منها كطفله هي المستشيره ينوبني منها كما نقولوا 200 دينار في الشهر. معناها من 1.5 مليون ينوبني 200 يا سيدي 200 دينار نحسبها قداش ما قداش من 200 دينار في العام وقداش من 200 دينار في 5 سنين معناها باش تتبعهم في غرامه اكل مده اللي تصرفوا كل راهي تنجم باك الاذن عايده باصدار اذن بتكليف خبير باش يقدر القيمه الواحد اكل الدار هذيك جات مكانيه معناها الغرامه هذه نتاع التصرف تعمل قضيه مستقله على القضيه نتاع القسمه اسمها قضيه في غرامه التصرف وتطالبها هذا راهو في معناها جميع معناها الواحد ابار اكل مصاريف اللي باش تصرفها الخبير والمحامي ولا عبد المنفذ كل راهو حق من حقوقها والمحكمه تحكم منها بالتعويض جميع المصاريف القضائيه.
9: شكرا للمدام اللي حطت ثقتها وثقلها في أسرة البرنامج والإذاعة الوطنية التونسية. بدينا بإشكالية ألم شوي، لكن هذك هو وقعنا وهذك هو واقع المجتمع التونسي. إن شاء الله أثرينا السادة المستمعين اللي يطمع في
10: لا مش وقع المجتمع التونسي يأخذ بسمة. الحمد لله نحن راه نقولوا به، راه نقولوا في تونس الحمد لله المرأة عندها قيمتها والمرأة ماخذة مكانتها، والتونسي طواعي لكونه راه أخي نحن يا رسول الله دولة مسلمة. نحن ثم واحد يمني لكونه أخته ما عندهاش حق يا رسول الله، مازلنا في عهد قريش نحن. راهو المرأة راهو عندها أول حاجة ربي سبحانه وتعالى بجلها، وكما قلت لك سيدنا سيد الخلق وما أدراك في حج الوداع قال أوصيكم بالنساء خيرا. والقانون التونسي والحمد لله نحن نفتخروا ونقولوا عندنا مجلة الأحوال الشخصية من عام 56 اللي هي ثم الدول ما نحبش نسمي دول اليوم يتناقش ويندرى المرأة تطلق بك الميساج كنا نبعث لها أنا أنت طالق ميساج يندرى شنو قيمته القانونية. نحن راهو من عام 56 قلنا راهو الطلاق لا يتم إلا أمام القضاء، والمرأة لازم تحضر عند الحاكم وتطالب بجميع حقوقها وعندها الحق في الحضانة وعندها حق في المسكن وعندها حق في جميع الحقوق اللي يعطيها القانون. سيدي من الدول رئيسة منها منش حكي الدول العربية الحمد لله، نحن مش فخرة ومش حاجة، نحن بعاد برشا
9: على الدول الأوروبية.
10: يا سيدي الدول الأوروبية المرأة التونسية عندها حق تنتخب معناها وتشارك في الانتخابات عام 57، في بلجيكا عام 72 ولا في في في في في في اسمها سويسرا عام 73، معناها حتى الدول الأوروبية رانا سابقين. مازلنا يا رسول الله نحكي وتتكلمنا مرأة والله نستغرب
9: شي حش
10: بالحق. تقول لك أختي مش ماخذة بيتها يا رسول الله، علاه مش ماخذة بيتها؟
9: لا يحرم
10: ولدك. أول حاجة راهو القانون التونسي نحن باش ننبهوها هي الأخت الكريم يعطيها صحة من مدني واي راجل اخر ربما مستولي على رزق خواته. اول حاجه
9: اول حاجه راهي كيف نجم
10: بيسير تكون في اي بقعه من تراب الجمهوريه. اول حاجه راهي كبيره من الكبائر، تعرف متى كبيره من الكبائر؟ ربي سبحانه وتعالى يوم القيامه يشيح بوجه عن الناس اللهم راهو كيما راهو الشرك بالله وكيما حقوق الوالدين وكيما الماكل الرزق الرزق لليتامى اللهم راهو ربي سبحانه والله ما يخزر له
9: خاصه اختنا حتى وضحها المادي
10: متردي قالت لك انا نعاني وعندي صغاري. يا سيدي هاو نحن نورناها وقلنا لها الاجراءات القانونية وكان بإذن الله تقوى حقها وتنقضوا باتصال إن شاء الله.
9: إن شاء الله نبدأ في استقبال دفعات المكالمات التليفونية إن شاء الله توصلنا على 71-844-404. إن شاء الله برشا اتصالات وصلت في الكواليس، برشا تساؤلات عندهم مشاكل عقارية. إن شاء الله بالتدخل الهاتفي مع أخونا عبد اللطيف الصيد الوسليتي نمكنوكم من إجابات شافية وظافية، وهكا نمكنوكم انه ننشروا الثقافه القانونيه من خلال تساؤلاتكم. ونبداو باستشاره تليفونيه توصلنا من اخ ابراهيم. مرحبا سي ابراهيم. اهلا وسهلا، منين تكلمني سي ابراهيم؟
1: نكلم فيك من القيروان.
9: من القيروان، اهلا بسكان عاصمه الاغالب القيروان. سي ابراهيم معاك سي جعفر، شنو اشكاليتك؟ تفضل.
10: مرحبا سي ابراهيم، مرحبا بك
9: سي إبراهيم. سي إبراهيم المكالمة انقطعت، نمشي والنغم
10: حي بربي أخت بسمة كتعمل عندي من وعدت وأنا طبيب ما ولا من الأوفياء قال أوفي قال لي نحط الكلبة قال لي نقبل الكلبة بنسمعكم. يحب يحييك بسمة ويحيي جميع معناها إطارات معناها الإذاعة الوطنية التونسية وخاصة معناها المشرفين على البرنامج هذا. نحب نحيي الدكتور طه عبد السلام بن مصباح، وعدت وقلت والله ما نعملك تحية حشمني معناها قال لي راني من المستمعين الأوفياء وراني هاني دكتور قال لي والله تثقفت في القانون قال لي فضل البرنامج هذا.
9: شكرا
10: وهذيك الغاية نحن نحب
9: نوصلها تحية ليه تحية خاصة ولكل المستمعين الأوفياء لهذا اللقاء سواء من مستمعين وإلا من إطارات عليا تنصت لهذا اللقاء على موجة الإذاعة
10: وهذيك الغاية نحن بس ما رأوا في إطار البرنامج هذا. كنت أتذكر أول ما بدينا عام 2014 قلنا رأوا الغاية الأساسية هي نشر الثقافة القانونية باش المواطن التونسي واللي يعرف حقوقه ويعرف واجباته وتعرف العقار وما أدراك ما العقار راهو اكبر ثماش عائله ما نتصورش ما عندهاش مشكل عقال اللي حال شباك على جاره اللي حال فيراندا اللي حال دروج اللي عنده مشكل تحديده اللي كسر
9: اللي يزيد في دراسته
10: اللي متعرف مشاكل عقاريه اللي وارث مكر رزق اخواته واللي ما
9: اللي ما عندوش طريق باش يدخل
10: للارض واللي يحب ارضه مكتلفه وتو ولينا الحمد لله تو الساده المستمعين يسمعوا فينا ولو يعرفوا اش معناها اكتناف ولو يعرفوا اش معناها على الشيع ولو يعرفوا اش معناها تقسيم اش معناها مقاسمه اش معناها تقسيم
9: ارض اشتراكيه
10: ارض اشتراكيه ارض حباس ارض نحاولوا نحن في المستطاع في المده الزمنيه القصيره هذه من ان شاء الله
9: مستمع بكري قال لي شويه المده الزمنيه قلت له ان شاء الله هاي الشبكه
10: على نهار كامل نحكيوا على العقاري نحن نبطلوا الاخبار
9: قالوا الاذاعه الوطنيه على الاشكاليات العقاريه والمدنيه. رجع سي ابراهيم مرحبا. سي ابراهيم منورنا من القيروان، شنو الاشكاليه معاك؟
10: مرحبا، مرحبا بك يا سي ابراهيم، مرحبا بهذه القيروان الكل.
1: والله مرحبا بكم زاد، والله الناس كره تحب كره النزاع.
10: والله مش مش مش مش خاطر انت معايا بس، ما تعرف ما ثماش حصه ما يكلمونيش جماعه القيروان، عندنا معناها معزه خاصه لجماعه القيروان، الله غالب حلفائنا اكثر ناس يسمعونا.
1: ما كلمتكش حتى مره، لكن
10: لا اللي يسمعونا جماعه القيروان مرحبا بكم، مرحبا بهذه القيروان الكل.
1: انت هذيك مشيت به ونجحت فيه، يرحم والديك.
10: ربي يخليك، يخليك العفو، العفو.
9: الله يرحم والديك، ان شاء الله نكونوا في خدمتكم ان شاء الله يا رب.
10: تفضل، مرحبا بك، شنو الاشكال نتاعك؟
1: وبيك والله سي جعفر، احنا الوالد توفى من 2010.
10: ربي يرحمه، ربي يرحمه.
1: كان الارث اي 2010.
10: اي ربي يرحمه. ايه
1: الله يرحمه، نعم يرحمه والديك.
10: تعيش تعيش تعيش. اي شنو الاشكال؟ المهم
1: خلك الارث تقريبا 30 هكتار هكاك، وجا الفيل زيتون حاجة
10: مثل. ما شاء الله تبارك الله، خليك بخير وبركة.
1: انا اختي ثلاثة لاباس عليهم، واخواتي زاد فيهم لاباس عليك، فيهم اخواتي زاد محتاجين، مش عندهم مش.
10: شوف راهو لاباس عليه ولا مش لاباس عليه، يبداش ملياردير يدس فيها بساقيه، راهو الله لا يحرم وارث، راهو كل انسان حق من حقوقه، مش على خاطر هو مسكين زواج ولا خل لاباس عليه ما عندوش حق الميراث، عنده حق يورث ويحب يتنازل يتنازل هذيك اموره، ما هو
9: ياخذ بيته وبعدين
10: هو اكثر من ذلك. سي ابراهيم اللي ما ياخوش بيته حرام، حتى مش شرعا نحكي، مش شرعا، راهو ربي سبحانه كتب لك رزق انت بمؤسسه في سوره النساء خاص الصوره كامله، معناها للميراث واحد عطاها نص، واحد عطاها ربع، واحد عطاها ثلث، واحد عطاها
9: سدس، والاخر ثمن
10: لحكمه لا يعلمها
9: الا الله سبحانه وتعالى.
10: ابائكم وابنائكم ربكم اعلم ايهم اقرب لكم نفعا، ربي سبحانه وتعالى يقول لك هذا يا ربي سبحانه، معناها قلنا كل واحد هي بيته، ما نجيش انا ما نطلبش بيته،
9: خذ بيته وبعد
10: بيتك وعطيها، فهمتني توا؟ هي شنو الاشكال اللي صار بين الورثه؟ ثم الناس حبوا روحهم اكثر من لازم.
1: الاشكال سي جعفر كل عام نقسموا هذا اللباس عليهم، هم يهربوا علينا ما يحبوش يقسموا. خاطر هم لباس عليهم واحد في الخارج واحد.
10: مش ملوجين ولا والزواج ولا بعض
9: بعض. وانتم تحبوا تقسموا باش كل حد يتحكم في بايو.
10: باهي. اي.
1: برا برا برا لين نجي المسحة قاري.
10: باهي انت بربي ارضكم في السبيخه.
1: لا فلوساتي.
10: فلوساتي جاكم المسح اي. اي.
1: جي نص عام 2023 و24
10: باهي فضل ما عند الله. هاي هاي هاي
1: مشيت للعباد كلها، مشيت تسجل، مشيت انا معاهم باش نشوف،
10: مشيت مع جملة الناس، ما اللجنه جاتكم حتى للدوار نتاعكم غاديك،
1: حتى للدوار نتاعنا، وحتى الواحد وعمل لك جمال وعمل كل شيء وراك حلو
10: باهي باهي.
1: تمشينا غادي بعد ست دقائق وقت، مشيت غادي انا حتى الدار نتاع الوالد، عطيناه لخويا الصغير هذايا حي بعدين خذاه الكل شعلنا فيه، بنيت انا دار اخرى بجنبه. دار فيها جراجات واش تعرف مواجن حتى فلازم تاع الميل لاباس الحمد لله، عامل مواجن وعامل كل شيء باهي
10: باهي،
1: والما يمشي امور منظمه.
10: فضل ما عند الله.
1: بعديش فضل ما عند ربي الحمد لله. بعديش كي جيت نشوف لقيت يحد من الجار هذاك، الجار الاخر وانا داري مش موجوده. صار في الخام تاع البلديه، انا مشيت للرئيس قلت له السيد الرئيس قال لي مش عامل اعتراض.
10: ايه عامل اعتراض باهي. بالله سامحني بالله سي ابراهيم، شكون صرح؟ جا للجنه وصرح، انت ولا أخو واحد من اخواتك؟
1: واحد من اخواتي هذا اخوي الصغير هذا
10: هو اللي صرح وقال راهو الارض هذه الكل على ملك جميع الورثه هكا ولا؟
1: لا على ذمته هو برك.
10: هو ولا وقتها لو خذين كل واحد عطاه بايت وهكا ماكم مش قاسمين انتم.
1: صحيح فهمناها الاخوين مش حاضرين.
10: اي هو كي جورها جورها باسم جميع الورثه ولا كل واحد؟ على الشيعة معناها لجميع الورثه. ها؟
1: ايه. وراي نتاعي وشاريها
10: قلت له راهي هذه ملك خاص مش تبع الورثه هذه، قال لك عمل لي اعتراض للحاكم هكا ولا؟
1: اي عملت اعتراض.
10: باه؟
1: عملت اعتراض ما حبوش ينادوه يسجلوا له، وقالت له حكايته.
10: قالت له
1: حكايته. وقت ما تعرف العباد كانت بكري تنقل من هنا، كان عندي قطع وراداري بلاصه بديت فيها وراها تقريبا نص دار حاجه كما هكاك، نشغل فيها من الهويشات ومن المغادي نتصرف فيها تقريبا 35 عام.
10: اي لكن وارثها ولا بحايزها هذه؟
1: لا حاول التصرف مش ورثه، ما كانش بتاع الوالد.
10: ما كانش بتاع الوالد، هذه حديث اخر. كي جورتها ولا اخوك جورها تابع الورثه زاد؟
1: لا مش تابع الورثه.
10: مش مجوره؟
1: لا.
10: وعلاش ما صرحتش فيها انت؟
1: هي هذه كي جا عبد المصحى قال جيت نسجلها توا انا مزيت عبد
10: الحكيم. هذاك سؤالك تسهل كيفاش تحب تسجلها وحدها؟
1: صحيح.
10: علاش سهلتك انا علاش؟ خاطر شكون؟ خاطر ثم زوز طرق، يا المحكمة قيدتها مع جملة الورثة ودخلتك في الميراث، وقتها تولي تعمل اعتراض تقول لا راهي الدار والكراجات والقطعة الأرض هذه راهي نتاعي حق من حقوقي وراهي مش تبع الميراث، راهي هذه انجرت لي بموجب الحوز والتصرف، وتعرف انت بموجب الحوز والتصرف ثم شروط نتاع مش اي واحد يروح الكراسي ويقول لك راني حايز ومتصرف. الحوز والتصرف صحيح هو احد اسباب انتقال الملكيه على معنى احكام الفصل 22 من جهه القانونيه اللي يقول التقادم من نقص الملكيه. الحوز والتصرف يجب توفر فيه شروط، يجبك تتصرف بصفه هادئه او مستمره دون منازعه او مشاغبه من حد المده القانونيه المستوجبه وبصفه مالك، هكا القانون يقول. معناها خمس سنة ما قلقني حد، ما شاغبني حد، ما نزعني حد، ولا ذاك تولي نتاعي هكا ولا هذا بين البراينيه مع الناس البراينيه، اما بين الاخوه وبين الشركاء هذه القانون فصل 47 يقول لك لا، ترفع مده التقادم من 30 سنه. اذا كان ثبت عندك 30 سنه ما قلقك حد، ما شغبك حد، ما زك حد، حتى اخواتك ما عادش عندهم حق معاك وقتها. فهمتي تو كيفاش؟ هذه بالنسبه للحاله الانيه اذا كان خوك جورها. ونفسر للساده المستمعين خاطر جماعه القرواني فهموني، يقولهم جورها معناها عند عمليه التحديد من طرف لجنه المسح الجبالي، يقولوا البرناج والتحديد هما بالدارجه جماعه القرواني يقولوا مجورها. كي جورها باسم الوراثات واللي تعمل اعتراض، انت في الحاله هذه تقدم اعتراض وتتمسك بكيتك.
1: انا عملت اعتراض على كل
10: اذا كان هذه اذا كان جورها باسم الوراثه، واذا كان ساعات ثبت فيها مليح يحطوها هالسي، مكتوبه هالسي في الخريطه. مكتوبه هالسي،
1: مكتوبه
10: يا قول لي عاد الكلمه ذي انت. هالسي معناها اوركاداستر، اوركاداستر معناها خارج
9: المسح.
10: هذه معناها في صالحك انت الحكايه بصراحه، تو اللي تعمل فيها مطلب للسيد رئيس لجنه المسح. يا سيد رئيس المسح راك متخلفتوا على تسجيل قطعه الارض نتاعي، راني ما حضرتش هذا التصريح، تو يرجعوا لك على عين المكان، يرجعوا لك ويجاوروا.
1: هذا اللي صار
10: هاي فضل ما عند اللي هاي.
1: حتى الرئيس محكمة العقارين متجاوب معانا ومشرع.
10: هاي به هاي به الحمد لله فضل ما عند اللي. علاش قلت لك انا اذا كان هاشسي معناها قعدتها وبصدق نحكي لك معناها خير من اللي تتقيد باسم الورثه. هاشسي معناها اوركا داسر، هذه انت تعمل فيها مطلب وتقول لا راهي خاطي الورثه راهي نتاعي راهي ملك خاص نتاعي.
1: لا عملت ومشيت.
10: هاي به شنو هو الاشكال نتاعك مال؟
1: الاشكال نتاع السيد الرئيس ان حرشيه هذه يعني تقريبا 35 عام مشات شو والناس الكل تعرف، وحتى اخوتي واخواتي بقيت الورثه الكل يعرفوا.
10: اي
1: عندي خويا صغير حاب يفك.
10: اي ما هو يقول لك ورثه حتى هو زال يتمسك يقول لك ورثه نتاع بابا يقول لك هذه هكا ولا
1: لا؟ هم الاخرين
10: كي نحكي لك هو شنو يقول هو شنو يقول مش انت شنو تقول انت تو قلت لي بالحوز والتصرف تو نحط روحي بقعته وانا نقول لك لا نجي للحاكم نقول له لا مش بالحوز والتصرف مش صحيح، نقول لك الارض هذه ارض بابا ورثناها نحن ونتصرفوا فيها كميتا الناس كل مره يحرثها واحد هكا ولا؟ هذا شكون يثبت فيها؟ سامحني
9: سي ابراهيم خلصي
10: انت تقول كلام وهو يقول كلام وانت تجيب شهود وهو يجيب شهود، هذا شكون يحكم فيها يفصل فيها؟ المحكمه تفصل فيها. المحكمة راهي عندها جميع الصلاحيات لإجراء جميع الأبحاث الاستقرائية المكتبية والعينية المستوجبة وتسمع الشهود وتطبق مؤيدات وتسمع كل من يخشى المساس بحقوقه. والمحكمة راهي بالسيديتات راهي باش أنت ربما أنت ولا غيرك عداء عليها. المحكمة تعرف الأرض هذه لا المحكمة تعرف إذا كان بالشهود بالبحث.
1: في المحكمة الابتدائية المحكمة الثانية هي المحكمة الثانية
10: محكمة الناحية هذيك دعوة حوزية هذيك مش استحقاق.
1: اي
10: دعوة حوزية مشيت محكمة الناحية مش استحقاق ما عندكمش احكام استحقاق.
1: وطلبوا شهود صار فيها بحث. الشهود كل شهد وحتى
10: خويا شنو هو تحكم فيها الدعوة الحوزية؟
1: الطلب
10: هي مش حكم سلبي رفضي معناها تعرف البيئة الفائدة توا البيئة الفائدة الحكم تاع المحكمة العقارية باش نكون واضحة معك الدعوة الحوزية وتحكم بالرفض وحكم سلبي ساعة مش حكم ايجابي هذاك حكم سلبي. هذاك تو حتى كان عندكم قضايا اخرى في اي محكمه اخرى محكمه الناحيه الابتدائيه الاستئنافيه في التعقيب راهو بمقتضى معناها دخول المسح الجبالي لمنطقه الوسلاتيه في القروان راهو حتى محكمه ما عادش تنظركم في النزاع نتاعكم الا المحكمه العقاريه باش تكونوا واضحين. انت باش تقدم لديك من مؤيدات وتقدم اذا كان عندك شهود وتقول المرض هذه ملكي وتو هما يقدموا مؤيداتهم زاد كل شيء والمحكمه تحكم وكل واحد تعطيه حقه. فقط بركه باش نذكرك ونذكر الساده المستمعين راهو كي نقول لك ان المسح الجبيري تخلى الوسلاتيه راهو سامحني في الكلمه راهو عباره ربي سبحانه كدوم اسمها بطلكم راهو تعرف معناتها مسح جبيري معناها الدوله تصرف في مليارات باش تسجل لك العقار نتاعك وتعطيك شهاده ملكيه. كان تمشي بموجودك الخاص انت تعمل محكمه عقاريه وتعمل محامي وتكلف محامي وخبيره وخبراء وعدول تنفيذ وحكم ابتدائي واستئنافي وتعقيب والله الا فكك من 10 سنين الساعه وفلوس ما هي فلوس هذايا كادوه هبط لك من السماء. جاتك المحكمه العقاريه المسح الاجباري يسموه التسجيل العقاري الاجباري ولا التسجيل الاجباري جاك بلا فلوس مجانا الدوله معناها انا في بقعتك ما في انا في بقعه اخواتك
5: يا سيدي اذا كان عندي حاجه نتنازل عليها واش معناها صلحوا نتنازل كل واحد ينزل شير شما كل واحد ينسجل بايتي وحدي ما قايداش كوميتا حتى كان باش قايدة كوميتا باسم الورثه الكل راهنا على اخر المحكمه الحاكم العقاري ما يخسر شيء راه ينجم يعمل اربع حجرات اربع بيكيات ويدور
9: ويمشي
5: على روحه ويتقيد على الشياع بين الورثه ومن بعد اختي بسمه يعملوا قضيه في القسمه كيما كنت تحكي ومحكمه ابتدائيه وقضيه في القسمه ومحامين وخبراء وعدول تنفيذ وابتدائي واستئنافي وتعقيب ما فكمش مع حسني دونك الحل الوحيد نتاعك اذا كان متفقين يا اخويا كل واحد يتسجل على قطعته وحده كل واحد ياخذ رسم عقاري مستقل وحده ياخذ شهاده ملكيه وحده هذيك الحل الامثل لا قدر الله ما تفهمتوش وقتها تسجلها كوميتا بين الناس كل
9: شكرا ليك سي ابراهيم خذيت وقت
1: مش عارف حتى بواحد قال نتاعي شاريه وما نعرفني
5: اذا كان لا هو اذا كان مش مستعرفين تولي تمشي تطبق القانون واعمل اعتراض وخلي المحكمه تحكم انا نصحتك قلت لك اذا كانكم متفاهمين خلي كل واحد يتسجل وحده خير كل واحد يقول راسم عقاري مستقل وحده راك النهار راه اربع سنين اخرين خمس سنين كان عشنا باش تشوف جيرانك كل واحد عنده شهاده ملكيه وكل واحد عنده
9: مهبط
5: السقوي وهبط قوتها قوت ومهبط بيوت مكيفه وعنده الدلاع والبطيخ وما شاء الله وانت تلقاك متخاصموا في المحكمه والحكايه باش تشوف دونك استغل الفرصه ما دام يجيك من المسح الجبالي بلاش انا في بقعتك حتى كان عندي حاجه نتنازل عليها ونرضي اخواتي الكل ونصحوا لبعضنا كل واحد ياخذ بايته وصدقني حتى ابوكم في قبره يدا مرتاح
9: شكرا لك سي ابراهيم نمشيو لمدام ربح مرحبا يا ربح
11: عسلامة
9: يعيشك يفضلك
11: عسلامة سيد الرئيس
5: مرحبا يا ربح مرحبا بيك ومرحبا
9: بكلمنا منين تكلمنا
11: نكلم فيكم القصرين
9: من القصرين اهلا بكل اهلي القصريني
11: وبارك الله فيكم على البرنامج هذا ديما نسمع فيه
9: يا عيشك شكرا على الوفاء
5: مرحبا بأهلي القصرين الكل يا ربح
9: شكرا
11: والله يكرمكم ان شاء الله والله يكرمكم
5: منين من القصرين
11: عاود البسمه تهزني انا الحج معاها
9: ان شاء الله ان شاء الله يا ربح
5: بعد بسمه مشات برشا مرات ما شاء الله قول لي ان شاء الله شي ماتي جعفر كل حتى احنا مره
11: ان شاء الله معك تتعب فيا تتعب فيا
9: ما يسالش على العين والراس يا ربح كله بأجره اللهم امين ربي يكرمكم الناس الكل ان شاء الله
11: سيد الرئيس بارك الله فيك انا باش نقول لك
5: منين تكلمي فينا ساعه منين من القصرين منين
9: حدد لنا
5: خاطر
11: القصرين
5: المدينه سنتر من حي الخضرة حي النور حي الزهور
11: لا من انا من بي يسكن في حي النور بي
5: حي النور يعطيك الصحه
11: الله يرحمه
5: مرحبا بي الله
9: يرحمه
5: تفضل شنو الاشكال نتاعك
11: وعندي عندي امي عندي على موضوع الحوز والتصرف انا راني سمعتكم
5: اي
11: لكن 16 سنين عندي خالي
5: اي
11: يسكن في قصه
5: باه
11: في حومة الويل
5: باه
11: لكن اعطاني الحجه نتاعو فقط الحجه نتاعو
5: اي
11: وكيف توفى ان شاء الله انتم طوال عمر
9: الله يطول عمرك
11: شفت امي سكرت الدار وجينا على رواحنا من قبل الثوره لا طلينا لا مشينا الا اللي جينا خبر اللي كونوا الجار اللي على اليمين واللي على اليسار خذوك الدويره وقسموها وما كانش
5: قداش عندهم من عام بالله قداش عندهم من عام
11: والله لا برشا لكن عام 2018 قمتنا بقضيه هكا هاي مازالت ما كان ما وصلتش 10 سنين السيد الرئيس
5: اي باهي باهي باهي
11: لكن ماني تعرف المحكمه يلزمها نفس قوي ويلزم يمشي ويجي
9: وقيد قوه وماديات
11: قوه صحه اولا
5: الحاجه حمد بن لحظه الحاجه حمد بن يحيى الحاج احمد بن يحيى من بوكريم في قليبي يقول لي الارض يزمها حاشاك صحه الرقعه ويزمها الدبوس وانا عندي زوز حاجات عندي
11: ما شاء الله
5: لا حاشاك عاد حاشاك اي يا ربع كلمني لي
11: حاشاك للسو عاد بالنسبه لي انا لقيت ورقه اللي كوني انها 2018 امي هي توفت الله يرحمها
9: يرحمها
11: ماتت عمرها 94 سنه
9: يرحمها
5: ربي يرحمها
9: وطول انت في عمرك
11: باش نوجز لقينا وريقة اللي كونا حالونا للشرطة باش نعطوا البحث
5: واضح شكي جزائية حب يقول اي
11: 2018
5: باهي
11: الوريقة بركة اللي عنا
5: هي باهي هذيك مش شوية الورقة هذيك مش شوي هذيك تتسمى شغب هذيك في القانون تعتبر شغب اللي انتم شغبتوها
11: اي لكن ربما تعدت القضية
5: مش مشكلة ما عادش نلوج عليها انا شنو صار فيها المهم المحضر نتاع الشرطة هذاك راهو يعتبر وثيقة رسمية خاطر عدها مأمور عمومي وهذيك تعتبر شغب علاش القانون يقول لك الحوز والتصرف هو سبب من أسباب انتقال الملكية صحيح كان حزوها الدار 15 سنة ما قلقهم حد ما شغبهم حد ما نزحهم حد تولي نتاعهم أما أنت إذا كان شغبتهم وشكيت بهم للحارس ولا بعث مع المنفذ ولا شكيت بها من المحكمه، هذاك كله يعتبر شغب. والحمد لله هو حسب ما حكيت لي انت 5 سنين ما تعدتش هكا ولا
9: 2018
5: ما تعدتش.
11: تغير هذيك نمشي
5: تمشي بالطبيعة
11: من الشرطه ولا كيفاش؟
5: اي تمشي هو تو كي تمشي للشرطه ما يعطوكش بصراحه. باش نحكي لك نولي نعمل اذن على عريضه من السيد رئيس المحكمه الابتدائيه نتاع القصرين. أيوة. وقل له اذن للسيد معناها رئيس المركز باش يعطيني نسخه ماك المحضر، يعطيك حق من حق من حقوق بمقتضى. لا خلينا نكمل لك عاد نكمل لك هكا. عطيتك انا اشترى الاجابه. انا تو ما عطيتك شنو باش تعمل من بعد؟ يقول لي باش ناخذ الورقه واش نعمل بها الورقه كيف نعمل بها؟ عندك زوج طرق. ماني خذيت هالورقه ولا تو باش نثبت اللي انا شغبتهم على الاقل، ما يقولوليش راني دون منازعه او مشاغبه من احد، قول شغبتهم.
9: الحلولاني
5: انا اعمل قضيه استحقاقيه في المحكمه الابتدائيه نتاع القصرين، نكلف محامي ونقول له اعمل لي قضيه استحقاقيه في الاستحقاق.
11: ايوه
5: استحقاقيه خاطر كان باش تعمل لهم دعوه حوزيه، دونك اللي عامل خلاني هما حوزيين يغلبوك بالقانون راهو يربحوك في القضيه في الحوزيه، ما تمشيش للحاكم الناحيه تعمل دعوه حوزيه، امشي للمحكمه الابتدائيه تعمل دعوه استحقاقيه، داكوردو هذا الحلولاني. الحل الثاني نمشي مباشرة للمحكمة العقارية نتاع القصرين، الحمد لله عندكم فرع محكمة عقارية نتاع القصرين.
11: هي في
5: قفصة. هاي في قفصة نقصد أنا في قفصة، إذا كان في قفصة نمشي للمحكمة نتاع قفصة بالطبيعة.
11: في حومة الويد.
5: حومة الويد أنا في بالي الدار في القصرين. ما دامي في قفصة تمشي تعملي قضية استحقاقية في المحكمة نتاع قفصة. وقل لي حكم الاستحقاق يعطيني شهادة ملكية؟ لا هو حكم استحقاق يقول لك راك تملك الدار هذه. أما ماكش هاربة من المحكمة العقارية. تولي وقتها بعد ما تاخذي حكم استحقاقي تمشي به للمحكمه العقاريه تعملي قضيه ما مطلب تسجيل اختياري اسمه مطلب تسجيل اختياري. قل لي سي جعفر ما تمشي تعمل قضيه استحقاقيه ومش هاربه منها المحكمه العقاريه، عاد نمشي مباشره

0: والحل الثاني تعملي مطلب تسجيل في المحكمة العقارية.
1: يعني
0: كتبتها كتبتها وقلت لك امشي للحل الثاني مباشرة، امشي للحل الثاني. المحامي باش كلف فيه يقول له ما تعمليش استحقاقية خاطر مانيش هربة، خاطر ما يعطونيش شهادة ملكية الابتدائية، بتعطيك استحقاق فقط. انا اقول له نحب ناخذ شهادة ملكية، شهادة ملكية طونك اللي عندك الحجة نتاع خالك الله يرحمه. حدودك كبيرة باش المحكمة تسجل لك، انت توا انا عندي حجة يا رسول الله وعندي شهود يقولوا لي كان دار خالي وخالي ساكس كان فيها اللي مات ومن بعد اخذتن، وهما باش يتمسكوا لي اكيد باش يعارضوا هما الجماعه الاخرين.
1: يعارضوا
0: كي باش يعارضوا باش يتمسك بالحوش، قول لهم لا مش ما مش صحيح، ما كومش حايزين ومتصرفين. اول حاجه اللي عدم توفر مده الحيازه اللي 5 سنين، ثاني حاجه وما كانش الحيازه نتاعكم بصفه هاد او مستمره دون منازعه او مشاغبه من حد. انا شغبتكم، اكبر دليل كوني شغبتكم هو محضر الشرطه اللي عندي انا، محضر ليش كيت بكم للشرطه. فهمتي توا ربح
1: سيد الرئيس بالمحكمه القصرين.
0: كيفاش
1: قلت لك نمشي لدى السيد
0: الرئيس؟ لا عاد تاع قفصه عاد توا
2: مش قلت لك
0: العقار في قفصه
1: عملتها في القصرين.
0: لا لا عاد القصرين، وعلاش انت خاطر شكايه جزائيه عملتها في القصرين؟
2: ايوه انت
0: العقار، العقار في قفصه تمشي تعملي مطلب تسجيل اختياري في فرع المحكمه العقاريه بقفصه.
2: واضح.
0: وتكلفي محامي تو يعمل لك هو الاجراءات الكل. شوف اعطيتك حل، اعطيتك حل، قلت لك قضيه استحقاقيه عندك حق فيها لكن ما نصحتكش به. ثم حل اخر ربما يقترحوا عليك يقول لك اعمل قضيه استعجاليه في الخروج لعدم الصفه، راهو يغلبوك به، راهو يغلبوك به. علاش؟ على خاطر قضيه استعجاليه باش يناقشوا الاصل، والقاضي الاستعجالي ما يناقش الاصل.
2: الحل الامثل
0: قلت لك باش تعمل دعوه حوزيه، قلت لك راك تخسرها خاطر دعوه حوزيه، راهو حاكم الناحيه يحكم للسيد اللي حايز العام الاخرين. مشيت امشي مباشره نعمل مطلب تسجيل اختياري فرع المحكمه العقاريه بقفصه.
2: ما زلنا مع استشاراتكم على الهواء في استقبال اتصالات كل الساده المستمعين على 71 844 404، وديما اسئلتكم الوارده عن طريق الصفحه والا عن طريق البريد توصلنا. زيده استشاره اخرى بعد مدام ربح من القصرين. الو الو الو الو، ما زلنا في استقبال كل المكالمات اللي توصلنا لأسرة البرنامج ومحتوى الحصة. نتمنى أنه يلقى دائما القبول وتواصل مع كل مستمعين وين ما كانوا داخل أرض الوطن وخارجها، زيادة لأنه يتصلوا بنا مستمعين من فرنسا من ألمانيا وغيرها عندهم إشكاليات عقارية في تونس. ألو
0: حيوهم باللي يجمع
2: عنا مستمع وفي من النمسا ديما يحيينا
0: هشام. هشام ما شاء الله عليه هشام
2: متابع
0: بربيك ذكرتني يا بسمح
2: متابع ليك وفي
0: للحسن ديما يبعث لي في الاسلام وهي فرصه باش نسلموا عليه ونسلموا على كل الجاليه التونسيه البر.
2: راهو
0: بربي نذكر ونعاود بربي، راهو سيد رئيس الجمهوريه عطاه تعليمات ما لا صارمه، راهو باش الناس هذوما راهو كي يجيو لتونس راهو يلقاو جميع التسهيلات. الحمد لله الديوان استجابت، راهو توا في نهار يقضي شهور الكل. وزاره الداخليه كيف كيف باسبور ويطلعوا في نهار اي وثيقه يطلع، راهو نحبوا ادارات اخرى
2: كيما الدفتر
0: خانه كيما المحكمه العقاليه كيما المحاكم كيما راهو هذوما الناس هذوما راهو جاي راهو جاي على جمعتين يا رسول الله باش يطلع على عائلته ويطلع على المناهج ماذا بيه، راهو تقضوا له شهور راهو مش مزيه، راهو هذوما الناس يدخلونا في العمله الصعبه وناس مستحشين البلاد وناس يحبوا البلاد هذه ويغيروا عليها.
2: ماذا بين التسهيلات زاد تكون ميسره مش معسره
0: بالله، راهو كيما قلت لك راهو تعليمات صار ما مسيت من اعلى مهرم في السلطه. الناس هذوما يزوروا يتمتعوا بتسهيلات ولا في كل الادارات
2: كيجيو يتفرجوا هادو يقضيو زاد الشهور.
0: عندي جماعتين بين الاداره بين الماء بين الستاك وبين الضوء وبين الديوان وبين
2: وما يبحرش. الو الو عسلامه حمدي، قل لي هاي المكالمه قاعده تتمرر، قاعد يطلب فيها عبد اللطيف السيد على 71 ديما الاتصال يكون نذكروا لانه برشا يحبوا ديما رقم التليفون نعاودوه ونذكروا به 844 404 مع اضافه رمز تونس العاصمه لفايت 71. المكالمه وصلت جاهزه وهب نمشي والنغم ما فيها باس في انتظار انه
0: نسمع في بقعة النغم. احنا ديما يسهلونا السادة المستمعين في اطار نشر الثقافة القانونية بالله على حكاية الهبة وحكاية ملا. اول حاجة راهو يقول لك انا نحب نكتب لاولادي واسكو جايز ولا مش جايز، اول حاجة راهو نقولوا راهو الهبة لا تصح الا بمقتضى حجة عادلة، راهو ما تنجمش واحد داخل يكتب لك هبة كان عدل شات، راهو بصريح النص الفصل 204 من مجلة الاحوال الشخصية راهو اي عقد باطل. اذا كانت تمشي لواحد داخل يكتب لك عقد هبة راهو ربي صريح النص يزم يكون حجه رسميه اول حاجه. ثاني حاجه اذا كان معناها يقول لي انا اخويا وهبت وندمت سبحان الله ندمت
2: حبيت راجع
0: حبيت تراجع فافك الهبه هذيك اخي نجم نتراجع انا في الهبه نقول له لا تولي لعبه عادي كانت مره تكتب مره تراجع مجمع. لكن القانون يسمح لك باش تراجع في ثلاثه حالات
2: ثلاثه حالات
0: نجم اذا كان معناها

0: وتوفرت ثلاثة حالات هذه حسب احكام الفصل 210 من جهة الاحوال الشخصية تنجم، ولكن مش تحك راسك وتقولي تراجعت، يلزمك تعمل قاضية في المحكمة الابتدائية الكائن بدائرة العقار، اسمها قضية في الرجوع في الهبة. ثلاثة حالات هذوما، أول حاجة حالة الجحود والنكران، إذا كان أنت ولدك ولا اللي وعمت له هبة معناها كافئك بالجحود والنكران، أنا بقى ولدي بعد ما كتبته دويرة مش يطردني بالدار ولا سبني ولا اشتمني ولا عمل معايا لما معلش معايا مليح، هذا يرى النجم نعمل قضيه في المحكمه الابتدائيه
1: في الرجوع في الهيبه،
0: في الرجوع في الهيبه، ويمكن اثبات الجحود والنكران بجميع وسائل الاثبات، روح بالشهود بالجيران بالنسبه اللي كونه بالعقوق اللي هو عملها ولا عاق حاشك والدي، هذا كل تولي المحكمه تقضي
1: بالرجوع في الهيبه.
0: الحاله الثانيه حاله العسر، اذا كنت انا ولدت فقير بعد ما
1: موهبتك
0: باش تاكل، هذه راهو حاله من حالات الرجوع في الهيبه. الحاله الثالثه اذا رزق الوهب بولد، اذا كان زاد انا بربي انا ما كنتش مثلا ما عندي ما ظنيتش انا وحبيت نكتب الدار باسم شخص وربي سبحانه كرمني واعطاني ارزق الوهب بولد، مش معناها ذكر الولد ما ذكر كان او انثى، اذا كان رزقني ربي ذكر ولد ولا بنيه راهو النجم نعمل القضيه في الرجوع في الهيبه، زاد هو ذوما ثلاثه حالات فقط لا غير، وعلى سبيل الحصر معناها ذكرها المشرع، سينو ما تنجمش تتراجع راهو باش نكونوا واضحين، وعلى شر زاد العقار ما مشاش في الاثناء للغير، اذا كان باع الاثناء للغير ما عادش نجم يعمل رجوع في الهيبه.
1: انا مثلا وهب لي بابا وبعت
0: لا تو ما عادش عارف تتراجع.
1: واضح. سلهيدي على خط البرنامج على 71 844 404، مرحبا سلهيدي، انت مباشره على موجات اولى الاذاعات ام البدايات ومباشره اسره البرنامج من استوديو 5 استوديو الراحل نبيل بن زكري والده ليلي. اهلا وسهلا بك يا سلهيدي.
2: مرحبا.
1: شنو احوالك يا سلهيدي؟ منين تكلمنا؟ سلهيدي؟
2: من كركر معتمديه مملكه المهديه.
1: كركر؟
0: ولايه المهديه.
2: نعم.
0: هاي نشرفوا بيك.
2: نعم.
0: في بومرداس، هاي بومرداس، نشرفوا بيك سيدي، مرحبا بيك ومرحبا بكل اهالي بومرداس.
2: يا سيدي طول عمرك سيد الرئيس.
0: ربي يخليكم سيدي، مرحبا بك.
1: تفضلك يا سلهيدي، تفضل، شنو الاشكاليه؟ شنو القضيه اللي
2: سيد الرئيس عندي قسم انا يا خويا.
0: اي.
2: وجا وقت اجانا التزوير.
0: اي.
2: زور هلا قلت له عاش وليدي اعطيني ولد باش اعطيني نمرو.
0: اي.
2: بعد اعطيني نمرو كذا مشينا قسم من العدل.
0: اي.
2: وخالصه في الكبار وخالصه في
0: أي.
2: العدل قال لي ارجع لي رجعت اعطيته 10000 وقال لي تو سجلها في الكبار.
0: باهي برشا. اي.
2: بالضبط خير. قال لي تو كلموك قلت له ما كلمونيش معاك شوي.
0: باهي يا سيدي هذه تو انت جاب ربي كلمت الاذاعه الوطنيه.
2: ايه
0: باش نفسر لك واحده واحده تو كي جاوك المجاوب باش نفسر للساده المستمعين جا المجاوب من جهه من لجنه المسح الاجباري خاطر تخدم النهارات تخدم في بومرداس عند تو عامين تخدم في بومرداس غاديك كي جاوكم غاديك وانتم تو كي جورتوها على الشيعة هكا ولا كوميتا كوميتا كوميتا عملتوها على الشيعة
2: ما نقدرش معاك على الشيعة على
0: راسك اي وثور لكم بعضك باش تاخذ كل واحد ياخذ بايته يعطيك الصحة مشيت عملت عقد مقاسمة عند عدل الإجهاد
2: اي نعم
0: هذاك ما تصبوش في دفتر خانة يا بابا واش تعمل انت ممكن العقد عندك عقد المقاسمة ولا
2: اي عندي
0: كاغت عندي اي كاغت عندك في بالي كاغت عندك مو عندك الكردونة الصفراء ولا الحمراء اللي عطوها لك المحكمة ولا
2: ما ثاني ما خليش
0: اي لكن فيها عدد القطعة وعدد المول اسم المنطقة هكا
2: عدد القطعة 225
0: والمنطقة سيكتور ا بي سي هكاك ولا مكتوبة غادي فك الورقة اللي عطوها لك المحكمة هذيك تمشي بها للمحكمة نتاع ركز معايا سي الهادي عايشك ماك تسهل انت شنو نعمل بالضبط؟ هاك الحجة نتاع المقاسمة قول لي وين نهزها توا انا عملت مقاسمة وين نهزها؟ تمشي يعطيك الصحة انا فاهمك راني تمشي للمحكمة العقارية نتاع المهدية وتقول لهم بربي الأرض نتاعي شنو صار فيها؟ تبعني مليح كان قالوا لك تسجلت وقتها نمشي نصب هذه الحجة هذيك في دفتر الخانة نتاع المهدية وكان قالوك مازالت ما تسجلتش يا ربي ان شاء الله تكون ما تسجلتش كان قالوك مازالت ما تسجلتش نعمل مطلب اسمه مطلب تداخل وتصبوا في المحكمة العقارية تقول لهم يا محكمة بربي اخرجونا عاودوا خرجونا راني تو قسمت انا وخويا كل واحد خرجوا وحده راهو علاش كنت تحل في وجهك باب العرج اذا كان لقيتها مازالت ما تسجلتش باش كل واحد ياخذ شهادة ملكية منفردة واحدة خير لك هذا كاش تحب اللي فاهمك انا تحب انت تحب حاجه جارانتي 100% هكا ولا
2: يعطيك
0: الصحه يا اي اي لكن انا ما نعرفش هذا طول المحكمه حكمت ولا ما حكمتش انت لازمك تمشي لا ما حد يا اخي انت قاعد في دارك هم يبعثوا لك يبعث لك حد يا راجل امشي للمحكمه العقاريه نتاع المهديه واسال على القطعه نتاعك قول لهم شنو صار فيها توا اي واحد في الكتابه نتاع المحكمه يقول لك كان قال لك تسجلت وقتها تسجل الحجه نتاعك وتصبها وتمشي قايس للراديو وما قايس للراديو تمشي للدرخان ويا ربي ان شاء الله تظهر ما تسجلتش كان ما تسجلتش
1: في صالحك
0: انت معناها ما زلت ما محلول الملف وقتها نمشي نعمل مطلب اسمه مطلب تداخل ومطلب ونقول لهم يا محكمه عاودوا بربي وخرجوا لي على عين المكان وخرجوا لي كل واحد وحده وعندي مقاسمه انا اخويا علاش تسجلوا لنا كوميته ماذا بيا كل واحد ياخذ وحده تو المحكمه تخرج لك وتسجل كل قطعه وحدها وتاخذ شهاده ملكيه منفرده باذن الله خاصه وانه التسجيل بلا فلوس معناها ما تخسر حتى فرنك
1: واضح شكرا لك شكرا لك سلهيدي على التساؤل اللي قدمته لأسرة البرنامج المواصلين مع السادة المستمعين والمستمعات الأوفياء للإذاعة الوطنية بعد الهيدي من كركر معتمدية بومرداس سي عبد الله على خط البرنامج مرحبا يا سي عبد الله
3: السلام عليكم
1: وعليكم السلام ورحمة الله مرحبا منين تكلمنا سي عبد الله
3: من سيدي بوزيد
1: سيدي بوزيد
0: اهلا بك سي عبد الله مرحبا سيدي بوزيد
1: متسكني سيدي بوزيد واوفيائنا
0: منين سيدي بوزيد تكلم فينا سي عبد الله
3: من فايز
0: الفايز ولا
3: الفايز ولا الفايز
0: اي ما الفايز الفايز على طريق المكارم وطريق قلعة بنور ولا سوداو
3: صحيح بارك الله
1: شو صحيح عليكم امطار يا سي عبد الله ولا مازال ربي ما نبش
3: لا مازال
1: ان شاء الله غدوة البشائر الخير تبدا توصل للبلاد التونسيه ان شاء الله
0: مرحبا بك يا سي عبد الله تفضل
3: ان شاء الله ربي يرحمنا بارك الله يرحم والديك سي جعفر حبيت نختصر لك ممكن عندي الموضوع يتعلق بالعقد التكميلي
0: اي
3: به اذا كان باش نختصر لك ممكن باش تعاود تسالني وتقول لي بدري من الاول ممكن
0: اختصر خاطر الوقت ولا ضيق تو حاول انت تبارك الله عندي ثقه فيك باش تعطيني المعلومات اللي بها الفايده الكل
3: شكرا بارك الله فيك فضل. انا اخوتي باعوا اختي زوج باعوا لي منابهم
0: اي
3: في ورث امي في ورث امي باعوه بيع باعوه لي انا
0: بيعوا شري اي
3: بيعوا شري بعد سبع سنين انا تبرخيت شويه باش نمشي نقيد نكمل لنا نسجلها في دفتر خانه
0: به هي تدري ارض مسجله غاديك في الفايض مسجله
3: مسجله جا
0: المسح الاجباري جا المسح وخدم المسح صحيح مع وقت خدموا سبالة خدموا سبالة وخدموا معها الفايض صحيح هي
3: صحيح هذاك علاش انا حبيت نختصر لك بون من بعد سبع سنين بعد ما باعوا لي زوج اخوات ثم وحده اعترضت على عقد التكميلي عدد شهاد كي طلبتني بالعقد التكميلي وحده فيهم بون لا علينا في الدخول في التفاصيل
0: تبقينا ما حبتش صح يعطيك الصحه اي فهمت وهي ما بعت لك قبل هكا ولا
3: بعت لي عندها سبع سنين
0: عندها سبع سنين وطوف الكاتب التكميلي قالت لك ما نصحلكش
3: بالضبط
0: هاي هاني فهمت الاشكال الاولاني هذا هاي شنو اخر مشكل
1: بعدش صح
3: هذا هو
0: باش نفسر لك يا سي اكجي بربي ما شاء الله عليك يا سي عبد الله ولا ما شاء الله اعطيتني الزبده نتاع السؤال
3: يا سيدي انا حبيت اختصر لك
0: لا مش تبارك الله عليك سيدي اقول اول حاجه راهو اللي باع راهو مش مزيه راهو صحيح في التكميلي مش مزيه بالقانون راهو ملزم بالقانون اول حاجه هو التزام قانوني باعتبار انه البايع ملزم بضمان الاستحقاق وضمان العيوب الخفيه وهو ذا يدخل في ضمان الاستحقاق والمشتري ملزم بدفع الثمن انت دفعت الثمن وقمت بجميع ما عليك من من من, من واجبات هي زاد التزام قانوني يلزم صاحب القانون وثم التزام تعاقدي في العقد البيع نتاعك اكيد اللي حررك العقد البيع حط بند من ضمن البنود قال والاطراف راهو ملزمين بابرام اي عقد تكميلي هكا ولا دوك قانونيا مش مزيه بصاحلي تقول لي هاي ما حبتش تشري نشدها من شعرها انا نقول نقولها صاحلي بسيف اختي ما نحبش نطير على قدر انا ما نحبش واحد
3: يا بالضبط
0: أي. بالضبط يا سيدي كيما قلت لك انا بالقانون عندك حق ما حبتش صح نمشي نعمل قضيه مدنيه في المحكمه الابتدائيه نتاع سيدي بوزيد الثمن قداش فهمتوا فيه الثمن
3: الثمن رمزي
0: معناها يقول لي قول لي علاش خاطر على ضوء الثمن باش نقول لك انا محكمه تمشي لها يا تمشي لمحكمه الناحيه
3: تقيدت ب
0: 500 دوك تمشي لمحكمة الناحية نتاع سيدي بوزيد ما تمشيش للمحكمة الابتدائية تمشي لمحكمة الناحية تعمل قضية مدنية في إلزام الطفلة هذه بإبرام كتب تكميلي وفي صورة رفضها اعتبار الحكم يقوم مقام الكتب جات ولا ما جاتش المحكمة تو المحكمة تقضي بإلزامها في ظرف جماعتين ثلاثة وإذا كان رفضت اعتبار الحكم يقوم مقام الكتب تاخذ الحكم هذاك تعلمها به تقوم بعد شهادة في عدم الاستئناف تهزك العقد الإنيسيال نتاعك العقد الأولاني هذاك نتاعك وتهز الحكم اللي باش تاخذه من المحكمه تصبهم في دفتر الخانه نتاع سيدي بوزيد وتاخذ شهاده الملكيه نتاعك.
3: برا يسرك ويرحم من قرب.
0: خيينا خيينا الحمد لله.
1: شكرا لسي عبد الله كل المدخلين اللي وثقوا في شكرا. اسره البنيه مش كانوا معنا حاضرين باسئلتهم دائما على 71 844 404. والا تكون اتصالاتكم زاده عن طريق البريد اللي هو 71 شارع الحريه 1002 تونس بمؤيداتكم اللي توصل زاده مع الرساله مضمونه الوصول للسي جعفر أربعاوي رئيس دائره التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير اللي يكون جمعه بجمعه حاضر في سويعه من زمان من 4 ل 5 للاجابه على كل ما يهم استفساراتكم العقاريه.
0: مازال عندنا سؤالات اخرين ولا نوضح ثم نقطه نحب نوضحها؟
1: تليفون اخر اخر مكالمه يكون سي عبد الرزاق. مرحبا ان شاء الله يختصر السي كما سي عبد الله. سي عبد الرزاق مرحبا
4: بك. عايش
1: منين تكلمنا؟ منين تكلمنا سي عبد الرزاق؟
4: جندوب.
0: مرحبا بك سي عبد الرزاق ومرحبا بهالي جندوب.
1: اليوم متنوع الاسئله من كامل كره الجمهوريه. سي عبد الرزاق مباشره معك سي جعفر ينصت لسؤالك وبعد يعطيك الاجابه تفضل.
4: بلا عندي قضية أنا تكفت شغب عندي محل عطيتها الولد أختي ما حابش يخرج بعد 6 سنين عندي مشي 2014.
0: وانت مسامحني مسكنه على وجه الفضل ولا كاريلو؟
4: لا كاريلو لا شيء على وجه الفضل.
0: على وجه الفضل عامل فيه ولد أختي قلت برا على وجه نسكنه بلاش مسيل شيء. ما تقول لي جا كاري اسمح ملاك ما عادش حاب يخرج من الدار.
4: يا أختي صح
0: باهي هي
4: ما حابش يخرج. عملت به قضية 2020.
0: عملت قضية استعجالية ولا قضية في كف شغب؟
4: في كف شغب
0: باهي برشا. اي
4: 2020 مشى هو 2021 الجار تشرى معندها عمل مكية سوري
0: حاب يحط سقيف التيترو حاب يحط سقيف التيترو
4: اي موجود
0: هي يقول لك انا نملك على الشيعة هنا مع فهمتني.
4: نعم
0: اي
4: عينوا لنا اختبار خرجوا لي عين المكان المكية نتاع عيني 2014 جمهورها مريقلة من جامعة واحد حدا وموقعا ومحتوى والمساحه وكل شيء. هو الشاري نتاعها اول حاجه باطله وثاني حاجه
0: لا مش معاش تقول باطله باطله راهو كلمه قانونيه باطله. هو شاري مع مرات تملك هكا ولا شاري منابات مشاعه من الرسم العقاري هي ما تقول لي مالناش نحكي ولا نفس الموضوع النزاع. موضوع النزاع انا عندي فيه عقد تم الموجبات القانونيه والكتب بالسيد اللي كتب لي العقد راهو ذكر لي يحدوا فلان ويحدوا فلان ويحدوا فلان ويحدوا فلان والعقد نتاعي ينطبق حدا وموقعا ومساحه في حين هو شاري منابات مشاعه وارض بيضاء ولا واعلم شنو شاريه.
4: مولاتها مباني منابع واخواتها مبني
0: واضح اي واضح اي
4: سيد الرئيس وعملتك المثال الهندسي الخبيره
0: اي المحكمه كلفت لك خبيره باش توجه لعين المكان اي
4: جوني على المكان وشافوا وصوروا كل شيء
0: باهي
4: وعملت المثال الهندسي وخذيت الاختبار بيه؟ كل شيء وقدمنا المحكمه
0: اي
4: المحكمه رزت لي قالت لي تحديد منابات
0: خاطر منابات مش محدد
4: اي
0: باهي
4: محدد منابات محدد السيد الرئيس
0: وانت محدد بالحدود انت
4: محدد ملعب يعني محل تجاري هو فيها ثلاثة محلات
0: تجاري. المحكمة رفضت الدعوة.
4: رفضت قالت لي تحديد منابات.
0: باهي ايش عملت أنت؟
4: مش نعمل الاستئناف.
0: كلمت الإذاعة أنت هاوش عملت؟ هكا ولا؟
4: أي نعم.
0: وتسهل شنو الثنية المناسبة؟ أنا أحسن حل باش ناخذ حق. أول حاجة ساعة نقولوا لك سي عبد الرزاق راهو كلمة راهو المحكمة كي تقول رفضت الدعوة مش معناها عدم سماع الدعوة باش يكون واضح. راهو عدم سماع الدعوة معناها ما عندكش حق. أما رفض الدعوة هو حكم سلبي تنجم تكون انت رفضتك المحكمه لمساله شكليه. انت في الحق عندك حلين هنا كان عدم سماع الدعوه تستينف وكان رفض الدعوه يا نستينف يا نعاود القضيه من جديد. اسمع فيا ولا
4: نعم نسالف ونعمل
0: باش يكون واضح معك او هذه النقطه الاولى باش نفسر اللي كنت تقول استاذ خاطر حكم رفض الدعوه هو حكم سلبي مش كيما عدم سماع الدعوه. عدم سماع الدعوه يسمعوها العباد تو يقول لك راهو المحكمه قالت لك ما عندكش حق. اما هي قالت لك المحكمه رفض الدعوه على الاقل هزيت لك شوي مورال تو معناها راك ما تسميش خسرتها القضيه 100% انت معناها رفض الدعوه ثم مساله معناها ربما شكليه متعلقه برفع الدعوه. في كل الحالات انت المحال راهو قانونيه نحن توا في طال نحن نقدموا في الاستشارات اللي هو على في طاق معناها نشر الثقافه القانونيه وما عندناش حق ننظر في قضايا منشوره ما لدى المحاكم. اما اللي في طال نشر الثقافه القانونيه راهو مادام انت توا عملت قضيه في كف شغب هذيك ثنيه صحيح معناها اللي عملته وانت هذاك صحيح معناها راك عملت قضيه في كف شغب هذاك شنو يلزمك تعمل حسب احكام الفصل 307 من المجلات القانونيه عندك لاتو نتاعك انت عندك عقد تم الموجبات القانونيه وقلت لي راهو ذكر الحدود العقد نتاعي وراني مش شاري انا منابات مشاعه راني شاد شاري عقد قطعه ارض بحدودها بوصفها معناها هذه الكل باش يتاكد منه الخبير المنتدب. كان لازم تقول لي الخبير، الخبيره ما نصفتنيش، وربما تحس معناها اللي خسرت القضيه لخاطر الخبيره معناها التقرير نتاعها ما جاش في صالحك. راك عندك حق في قدام المحكمه الابتدائيه بصفتها محكمه درجه ثانيه، تنجم المحامي نتاعك يطلب تكليف خبير ثاني، يقول لك يا محكمه بالله يكلف لي خبير ثاني، انا ما الخبير الاولاني انا عمل اخطاء معناها فنيه واخطاء قانونيه، وانا مستعد لتحمل مصاريف نتاع الخبير الثاني. تنجم المحكمه تمشي معاك وتكلف خبير ثاني، طونك اللي طونك اللي انت شاري بعقدك، وهو ربما باش يتمسك يقول لك راني حايز، وربما ما تصرف راهو في العقار المسجل. انا سالتك انا من الاول قلت لك العقار اسكو مسجل ولا غير مسجل، قلت لي راهو مسجل. مادامي مسجل ما تخافش، معناها الفصل 307 ما جاتش قانونيه يقول لك لا يمكن التمسك بالحوز مهما طالت مدته. راهو يقول شي 200 سنه فيه الارض، ما عنده حتى قيمه الحوز نتاعو. اللي بيه الفائده هو العقد نتاعك انت والعقد نتاعو هو. تو المحكمه تبعث خبير، تعاود تكلف خبير ثاني، يعاود يتوجه لعين المكان، وكان لازم تحضر له شهود، وتو باذن الله اللي عنده حق تو ياخذه.
4: العقد البيع
0: المراه بيع ما تبطلوش العقد باش تدخل في حرب معناها مزايده، تعمل في باب تحل في باب هو محلول، خليه يشري على روحه هو شاري معند المراه الاخرى، علاش تبطل فيه انت؟ واذا كان العقد نتاعو صحيح وتم الموجبات القانونيه فاش قام نبطل فيه؟ انت مشكلتك العقد نتاعو ما ينطبقش على المحل النزاع هكا ولا؟ هذه مشكلتك انت، مش مشكلتك باطل ولا مش باطل، انت ما عندكش حق تبطلو انت قانونيا. ما عندكش حق تقدم قضيه في بطلان العقد، خاطر اللي يمشي للمحكمه راهو يلزم حسب احكام الفصل 19 مجله المرافعات المدنيه والتجاريه يتوفر فيه ثلاثة حاجات: الصفه والمصلحه والاهليه. انت ماشي تبطل في عقد بين مراه وراه ودختك، ما عندك حتى دخل، المحكمه تقول لك شكونك انت ساعه، ما عندك حتى صفه، دونك ازاي تعمل فيها الابطال انت؟ انت بالنسبه لك انت مساله نتاع احتجاج بالعقد، تقول العقد هذا لا ينطبق على موضوع النزاع، هذه مشكلتك انت. هذاك علاش مشيت تعمل في كف الشغب؟ المحامي نتاعك اللي عمل لك كف الشغب مشى في ثنيه صحيحه، وذاك اللي لازم يتعمل فقط بركه في الطور الاستئنافي. اطلب تكليف خبير اخر وخلص الخبير وتعهد، قول منوبي يتعهد بخلاص المصاريف الاختبار، وكما قلت لك انا في اطار تطبيق المؤيدات وسماع شهود طول عنده حق باذن الله ياخذوا ماذا حق وراه طالب ان شاء الله باذن الله.
1: شكرا لك سي جعفر، شكرا للفريق حمدي عبد اللطيف فاروق وبسمه، يقولوا لكم بقيت متابعه طيبه مع باقي برامج الاذاعه الوطنيه التونسيه، الى اللقاء.

0: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتينج تؤكد تثبيت تصنيف تونس طويل الأداء عند المستوى باء سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت في تقرير نشرته أمس أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية مقارنة بالدول النظيرة، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عاملة متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. تواصل توزيع الكراس المدعم بنسق متصاعد خاصة بمناطق تونس الكبرى حسب ما أكده رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين جمال الدين دردور. المكلف بتسيير ديوان الخدمات المدرسية مصطفى كريم بوعمود يؤكد تواصل التسجيل عن بعد بالمبيتات والمدارس والمطاعم المدرسية والتمتع بالمنحة المدرسية لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي. ويشير خلال تدخله في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية إلى أن الديوان يؤمن الوجبة المدرسية لأربعمائة ألف تلميذ. وبولاية المهدية تخرج الدفعة الأولى من المتكونين في مجال أنظمة شحن السيارات الكهربائية ضمن مشروع مهن المستقبل الذي تدعمه الوكالة الفرنسية للتنمية ومؤسسة تونسية للأعمال الخيرية. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة من 12 من سبتمبر إلى 26 من نفس الشهر، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يجدد خلال لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي يجدد حرص تونس على الإسهام في تطوير العمل العربي المشترك وتعزيز فاعليته من خلال التشاور والتنسيق والبحث عن مساحات الاتفاق وتقريب وجهات النظر، بما يعزز وحدة الموقف العربي ويتيح التعامل مع التحديات التي تواجه المنطقة بروح جماعية ومسؤولة. وفي أخبار العالم، قوات الاحتلال الصهيوني تعتقل عددا من الفلسطينيين من بينهم طفلان في الضفة الغربية المحتلة. رئيس مجلس القيادة الرئاسية اليمني رشاد العليمي يحمل ميليشيا الحوثية المسؤولية الكاملة عن جولة القتال الأخيرة وتداعياتها الإنسانية والأمنية، مؤكدا أن الميليشيات هي من اختارت التصعيد العسكري وعليها تحمل نتائجه. الحرس الثوري الإيراني يرى أن الحرب مع الولايات المتحدة قد تنتهي إذا توقفت واشنطن عن تهديد إيران وتجاوبت مع الشروط التي حددتها بما فيها ما يتعلق ببرنامجها النووي. وختاما، الحصار الأمريكي يوقف صادرات النفط الإيرانية عبر ميناء جاسك وفق ما أفادت به منصة كابلر. نهاية الموجز، دمتم بخير.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: إن نغمة نغمتك.
5: دنيا تفن وكيف عيشة بنينة وعيشة بنينة ومن دنيتهم فوقنا يزينة.
6: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: بتلم الحباب، بتكلم لصحاب. الفرحة اليوم بدات، ويكثر المشي والجاي كما يقولوا، الحركة تزيد في البركة. تتغسل الملاح، تتسيق الدار، يتفرش الكلماوات
1: ويعلى تزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه شق وداد على عينين الحساد.
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام،
1: هذا وأكثر. نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 متاع الليل.
1: فرحكم دايم مع عبستار عمامو في بدو بتمام.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.

0: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة.
1: منوعات، برامج اجتماعية،
0: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش.
1: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة
0: وترافقكم أينما كنتم.
1: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: إشهار.
1: الله يعينك، حضرتش الكهرباء
2: مريق. لا أما نصيحة، عود عمل لها لوندرتيا في وقته.
1: عندك الحق، حتى هي ولات تاكل في ليسانس ماكله.
2: بالطبيعة إذا ما تعملش لونترتيان في وقته تخلصوا ليسانس.
1: أي خليني نمشي نخلص ونقصد ربي.
2: دقيقة مدام، جست خنزيدو نفقدوا العجالي.
1: حتى العجالي داخلين في لونترتيان؟
2: بالطبيعة، هما روح الكهرباء.
1: منين نعرف عليها أنا قداش لازمهم هواء؟
2: سهلة برشا، تلقاها مكتوبة في المونطون تاع الباب ولا في باب الريزيرفوار ولا في كتاب الكهرباء.
1: أي بيه.
2: تعرف يا مدام، تبديل الفلتروات ومراقبة ضغط العجالي ينجموا وحدهم يتفاداو زيادة في الاستهلاك توصل ل 40%.
3: الصيانة الوقائية للسيارة والمراقبة الدورية للعجالي تساهم في اقتصاد الطاقة.
4: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
0: إشهار.

0: في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
1: منوعات تصنع الفرحة،
0: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
1: فقرات ثقافية تثري الفكر،
0: محتوى متجدد
1: وأصوات متنوعة،
0: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: مصباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري
2: من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار.
0: مصباح التوانسة بنبض الشارع،
2: تفاصيل من حياتنا اليومية. مصباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
2: حكاياتها،
0: أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبستار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

في حب لكن كنا مع بعضنا ما ثم ما يفرقنا لكن

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: فلاش سبورت. مرحبا تحية لكل مستمعينا في آخر موعدنا الرياضي. نقول ألف مبروك لمنتخبنا الوطني التونسي لكرة اليد واسط اللي يشارك في البطولة العربية النسخة 33 اللي تحتضنها الكوت ديفوار للتأهل للدور النصف النهائي ولكأس العالم بطبيعة في صنف الأوسط بعد الفوز اليوم في الدور الربع النهائي على كونغو الديمقراطية 36-20. كما قلت مبروك لتونس تأهل الدور النصف النهائي وأيضا لنهائيات كأس العالم مع اختيار حارس الياس البرجي أفضل لاعب في المباراة بين تونس والكونغو الديمقراطية اللي فزنا من خلال 36-20. نسمع الياس البرجي في تصريح لمبعوث الإذاعة التونسية فوزي بن سالم.
1: اليوم لعبنا ربع نهائي بتاع الكوب الافريقي كونغو كيف باهي عملنا في الفينال وحضرنا على الحمد لله ربي وفقنا ترشحنا للفينال ان شاء الله جاي خير.
0: إن شاء الله جاي خير. نسمع أيضا لاعب آخر فهد درغام يتحدث بعد الفوز على الكونغو الديمقراطية.
1: الحمد لله حابين نوريه وجه آخر ليك بلدانا، ركزنا خدنا حاجات قوية بلدانا، كل واحد حد فرصة بلدانا والحمد لله معنا ربحنا وإن شاء الله فينا الفترة
0: إن شاء الله في الدور النهائي. لكن قبل الدور النهائي فما دور يسبقه لنصف النهائي إن شاء الله باش نواجهه نيجيريا. نيجيريا اللي فازت على غينيا 28-23. دور نصف نهائي كما قلت بين تونس والمنتخب النيجيري مبرمج بعد غدوة الجمعة ماضي 3 بتوقيت التونسي. أيضا اليوم في نفس الإطار في ضمن منافسات الدورة الربع النهائي 5:30 مصر تواجه ليبيا. المباراة انطلقت بتبيعة بين زوز منتخبات. الفائز سيواجه أنغولا في الدور النصف النهائي. أنغولا فازت اليوم على رواندا 28-22. الجامعة التونسية لكرة القدم أعلنت غياب عن حنبال المجبري محترف نادي بيرلي الإنجليزي على المشاركات الدولية خلال الفترة القادمة لأثر الإصابة اللي تعرض لها مع نادي بريستول سيتي ضمن منافسات الجولة الخامسة للتشامبيونشيب. نقعد مع كرة القدم قاريا وعلى المشاركة متاع النوادي التونسية في المسابقات الإفريقية. اليوم العشية انطلقت رحلة ترجي جرجيس في اتجاه السنغال لخوض مباريات إياب للدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية ضد نادي ديامبرز السنغالي يوم السبت 6 متاع العشية. البارح كان موعد سفر للدفعة الأولى من الوفد. اليوم الأسبوع كانت آخر حصة تمارين في العاصمة بحديقة الرياضة قبل السفر إلى دكار. نذكر مباراة الذهاب دارت في صفاقس انتهت فوز ترجي جرجيس 3-1. في نفس الإطار يوم الأحد 6 على ملعب الطيب المهيري نادي صفاقسي يستضيف شوتينغ ستارز النيجيري. السي اس اس يواصل تحضيراته اليوم من خلال ثاني حصة تمارين بعد العودة من نيجيريا. نذكر الذهاب انتهى لصالح الفريق النيجيري 0-0. في رابط الأبطال الإفريقية إياب لدور التمهيدي الأول يوم السبت 5 على ملعب مامادو كوناتي في ماري. نادي إفريقي يواجه نادي جوليبال مالي. سفر مبرمج غدوة ماضي 2 ساعة إلى باماكو على متن طائرة عسكرية دوم رحلة دوم 6 ساعات. قبلها اليوم يكمل الفريق تحضيراته في تونس. مباراة الذهاب نذكر انتهت بتفوق النادي الإفريقي 0-0 في ملعب حمد العقربي برادس. المنافسين القادمين للنوادي التونسية في المسابقات الإفريقية في رابطة الأبطال: منافس الترجي سويح الليبي يواجه كافيزيد من زنجبار خارج القواعد. نذكر مباراة الذهاب 0-0 لصالح الفريق الليبي. المباراة الإياب مبرمجة يوم الأحد المقبل. منافس الإفريقي في صورة التأهل على جوليبال تي بي مازامبي الكونغولي أو ميديامال غاني. مباراة الذهاب في غانا وفات بانتصار تي بي مازامبي 0-0 الإياب في الكونغو يوم السبت. في كأس الكونفدرالية الإفريقية منافس ترجي جرجيس في الدور الثاني دور بتبيع التمهيدي الثاني ديار المالي ناشيونالز الغاني 2-1 الفريق المالي في الذهاب. لياب برمج يوم الجمعة. منافس نادي صفاقس في صورة التأهل للدور التمهيدي الثاني إما أمادو ديالو الإيفواري أو إيست أند ليون السيراليوني بتبيع المباراة في الذهاب على ملعب فيليكس فوات بوني في الذهاب في الكوديفوار 1-1. مباراة الإياب مبرمجة يوم السبت المقبل. محليا أيضا جولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مش تلعب على ثلاثة دفعات يوم السبت القادم الأربعاء وتوقيت جديد انطلاقة المباريات في ملعب شتي ومستقبل مرسى النجم الأسيالي في بوعلي الحوارة ملحمة مصوصة الملعب التونسي في بن جنات الاتحاد المنصري يواجه اتحاد بن قردين يوم الأحد دفعة ثانية أيضا الأربعاء في شيل زويد شبيبة العمران نجم المتلوي في حامل الأنف نادي حامل الأنف الترجي الرياضي في بوجمع الكبيت الأولمبي البيجي يستضيف تقدم سقيت الدائر. أيضا تأجيل زوز مقابلات إلى يوم الأحد 20 سبتمبر الأربعاء متاع العشية في ملعب رادس النادي الإفريقي ترجي رجيس والطيب المهيري النادي الصفاقسي يستضيف النادي بنزرتي بسبب المشاركة الإفريقية بالنسبة للنوادي التونسية. الجامعة التونسية لكرة اليد أعلنت عن توقيع اتفاقية شراكة مع أحد شركات الإنتاج السمعي البصري تولى بمقتضاها نقل مباريات كرة اليد لفائدة مؤسسة التلفزة التونسية لمدة 4 مواسم رياضية. دائما مع كرة اليد نعطيكم تعيينات مباريات الجولة الثانية لبطولة قسم النخبة أكابر يوم السبت ماضي 3 في قاعة الجورجيني النادي الإفريقي المنزل الرياضي، 5 3 مقابلات في قاعة ابن خيار بعث ابن خيار نادي كرة اليد بجمال، في قاعة الزواوي الترجي الرياضي يستضيف جمعية الحمامات، في قاعة ساقيت الزيت نادي ساقيت الزيت الاتحاد الرياضي التميمي، 6 في قاعة حمام سوسة النجم الساحلي نصر طبولبة. ثم مقابلات يوم السبت مباراة وحيدة يوم الأحد 11 متاع الصباح في قاعة المكنين تجمع سبورتينغ المكنين بمكارم المهدية. أيضا مباراة مؤجلة من جولة الافتتاحية يوم الأربعاء 23 سبتمبر 5 في قاعة الهادي خفشة المنزل الرياضي يستضيف نادي سقيت الزيت. إلى الرياضات الفردية البطولة العربية لألعاب القوى أقل من 18 سنة في مصر اليوم الأخير بالمنافسات، ميداليات بالجملة للوفد التونسي، ميدالية فضية حقق البطل محمد عزيز شنيتر في سباق 400 متر حواجز لفئة الناشئين، كذلك فضية الوثب الثلاثي حصلت عليها البطلة مريم المدة، برونزية البطلة تسنيم بن علي في سباق 200 متر ناشئات، وفضية البطل أمير الخشناوي في سباق 1500 متر، كذلك البطلة أمينة شنيبة حصلت على ميدالية برونزية في مسابقة الثلاثي ناشئات، ألف مبروك للمتوجين. نعطيكم رصيد تونس إلى حد الآن حسب النتائج متوفرة عنا إن شاء الله في قادم الموعد نعطيكم النتائج النهائية والحصيلة النهائية. رصيد تونس إلى حد الآن ميداليات 4 ميداليات ذهبية 6 فضية و5 ميداليات برونزية. باش نرجع لكرة القدم باش نختم بالأجواء الأوروبية، الدفعة الثانية من مباريات الجولة الافتتاحية لمسابقة رابطة الأبطال الأوروبية الليلة، المقابلات زوز مقابلات انطلقوا 6 غير بعض بين برشلونة فينورد روتردام الهولندي، شتوتغارت الألماني يواجه فايكينغ النرويجي، بقية المقابلات يتلعبوا 8-4 مواجهات تصدرها مباراة ليفربول أتلتيكو مدريد 8 كما قلت، 8 أيضا نابولي أرسنال، البي إس جي بطل النسخة الفارطة بتبيعة يحب يحافظ على اللقب متاعه صاحب الزوز نسخ الفارطة يواجه سلوفان السلوفيني، وسبورتينغ لشبونة يلاقي غلاتا سراي التركي. بالرياضة العالمية بكل قدم نكمل فلاش سبور، إلى اللقاء.
2: فلاش سبور الدكتور حكيم.
3: لم اللي ترضع صغيرها من صدرها تحميه من كل أنواع الحساسية كما الصفرة والفدة وخاصة الحساسية للحليب البقري، وهالنعمة هذه ما نلقوهاش في حليب الحكوك.
2: الدكتور حكيم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور، تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية، تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: السادسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم النشرة المسائية للأخبار. وكالة فيتش رايتنج تثبت تصنيف تونس عند باسلبي مع أفاق مستقرة. تقلبات جوية منتظرة غدا بمناطق الشمال والوسط. وفي الشأن الدولي، مجلس محافظي الوكالات الدولية للطاقة الذرية يحيل مساء اليوم ملف إيران النووية إلى مجلس الأمن، والحرس الثوري يستهدف مدمرتين أمريكيتين وثمان ناقلات نفط قرب مضيق هرمز. إلى التفاصيل. أكدت وكالة التصنيف الائتماني فيتش رايتنج تثبيت تصنيف تونس طويل الأجل عند مستوى با سلبي مع أفاق مستقرة. وأوضحت في تقرير نشرته أمس أن تصنيف تونس يعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للفرد ومؤشرات التنمية البشرية، إلى جانب تنوع الاقتصاد وتوفر يد عامل متعلمة وقدرة على الصمود في مواجهة الصدمات الخارجية. في المقابل، أشارت فيتش إلى أن التصنيف يظل مقيداً بارتفاع الدين العمومي والعجز المالية، فضلاً عن هشاشة الميزانية تجاه الصدمات الخارجية، خاصة في ظل ارتفاع كلفة الدعم والحاجيات التمويلية المرتفعة. انطلقت اليوم بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القمة. القمة تتواصل إلى يوم غد، وتنظمها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال وبحضور مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. وخلال حضوره أشغال القمة، دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان إلى ضرورة العمل أكثر من أجل بناء مستقبل الشباب.
8: علينا العمل قوة شديدة جدا وبتنسيق كامل لبناء المستقبل أيضا لشباب هذه المنطقة. هناك منظمات عربية عديدة موجودة هنا، ونعمل أن تطور عملها حيث تكون طرف فاعل في تحديد المستقبل، تكون المنطقة قادرة على الإسهام في تطوير ما هو قادم بدلا من مجرد أن نكون مستهلكين لما يترك لنا.
7: أعلنت 5 مدارس إعدادية إلى حد اليوم في ولاية صفاقس اعتماد نظام الحصة الواحدة، بما يساهم في تخفيف الضغط عن النقل وتحسين ظروف الدراسة. جاء ذلك إثر مجلس جهوي خصص للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية بحضور ممثلي مندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 وممثلين عن الشركة الجهوية للنقل. الزميلة زهور الحبيب رصدت تفاعل عدد من المواطنين مع هذه المبادرة.
9: كوالية معناتها يساعدني أنا صغيري يقرأ حصة برك والحصة الأخرى انتهى بيه.
10: نظام الحصة الواحدة ينقص من الاكتظاظ المروري، نقص شوية استغلال الطاقة، يساعد أولياء اللي يخدموا نظام الحصة الواحدة يجموا يخصوا وقت لصغارهم وشؤونهم العائلية، تعاونهم برشا.
9: طبيعة ينجم يعمل نشاط
11: باهي أنه التلميذ بجهد كامل في صبحية ويروح.
9: فرصة للصغيرات زادة إذا نظام الحصة الواحدة بشي يمارسوا الأنشطة الثقافية اللي احنا نفتقدوها برشا. صغيرات بالقراية وبالنظام هذية ما عادش عندهم وقت باش يمشيوا يمارسوا مسرح ثقاف، بعدهم على الكل مظاهر الانحراف.
10: حب هذا لو أنهم يرجعوا للسيستم تاع قبل، خاصة نتاع الجمعة العشية والسبت العشية، هكا تنشيط موسيقي مسرحي هذاك يسقل موهبة التلميذ ويبعدوا شوية على الانحراف.
9: كمربية عجبتني الفازة كوالية زادة الصغيرات اللي يخرجوا مخ زادة، احنا مثلا في بلايس بعيدة وكل شيء ثم برشا خطر عليهم. نظام الحصة الواحدة أعز حاجة والله.
7: تحت شعار ألوان الأمل، حلت اليوم بكل من ساقية سيدي يوسف من ولاية الكافة ومنطقة العاليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة قافلة تضامنية لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. قافلة نظمتها الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي. المنسقة الوطنية للإعلام والاتصال بالجمعية التونسية لقرى أسواس هالدريدي.
12: القافلة كان الهدف الأول والأساسي منها هو إيصال الفرحة للصغيرات هذوما. علاش احنا سميناها ألوان الأمل؟ عبر نوادي تنشيط لفائدتهم حبينا أن وصلوا الفرحة للصغيرات هذوما المتضررين. حاولنا أن نخدموا على الجانب النفسي مع الصغيرات هذوما، عملنا ورشات تنشيطية الفائدة، تم زادة تقديم هدايا للصغيرات هذوما. احنا أكيد كجمعية وبالاشتراك مع المجتمع المدني ما نبخلوش على صغيرات تونس في مثل الحاجات اللي يصيروا هذوما.
7: عقدت الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة اجتماعا لفريق ورشة وكالات الأسفار وشركات الطيران، خصص للتباحث حول أبرز الإشكاليات التي تواجه الوكالات في علاقتها مع شركات الطيران وسبل إيجاد حلول عملية لها. عن الجامعة التونسية لوكالات الأسفار عبد العزيز بن عيسى.
13: القرب من وكاله الاسفار والكومباني اريان وزاد سلطه الاشراف حلقه التفكير تبادلوا الافكار ونشوفوا شنو هو المشاكل اللي عندنا، شنو هو الحلول اللي نجم نقترحوها، وين نجموا احنا نعاونوا شركات الطيران ونعاونوا زاد الحريم نتاعنا. طرقنا كي نقولوا احنا شركات طيران اجونس دو فواياج شنو نجموا نعملوا في السياحه وكيفاش نطوروا في السياحه. شركات الطيران الموجودين الاجنبيه في تونس كلها طاقه كبيرة باش تعطي ديناميكية أكثر للسياحة التونسية. كل ما يكبر العدد من شركات الطيران كل ما السياحة تتطور كل ما السياح يقرب أكثر من الوجهة اللي هي وجهة تونس.
7: عقب المشاركة التونسية في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي انعقدت في العاصمة المنغولية أولمباتور، قال ممثل نقطة الاتصال الوطني لهذه الاتفاقية بوزارة البيئة حمد العلوي، قال لدى استضافته اليوم في برنامج صباح التوانسة إن المجموعة الدولية تحتاج لما يقارب 355 مليار دولار لاستثمارها في استصلاح الأراضي والمراعي، بينما تواجه فجوة مالية في هذا الشأن تقدر ب 278 مليار دولار، مضيفا أن نصيب تونس من الدعم الذي خصصه صندوق البيئة العالمي لإنقاذ الأراضي القاحلة يقدر ب 6.5 مليون دولار.
14: بالنسبة للكوكب الكل بحلول 2030 يلزم توفير ما يقارب 355 مليار دولار كاستثمار في الأراضي والمراعي وجميع المنظومات البيئية، غير أنه لم يتم تحقيق إلا استثمار ما يقارب 77 مليار سنويا. دونك فما فجوة في التمويلات كبيرة برشا، 278 مليار دولار. المبادرات الإقليمية والدولية نحن طرف فيها، وضعنا رؤية في مخصص الأحزمة الخضراء اللي هي بالوسط التونسي، وبدينا نشتغل على إعداد مشاريع خاصة والمحافظة على المراعي اللي هي موجودة بالجنوب والوسط. حبينا المشاريع متاعنا تمس المناطق هذه وكيفية استعادة هذه الأراضي. يلزم تدخل من الدولة وتعبئة الموارد المالية لصندوق البيئة العالمية يخصص 300 مليون دولار للمجموعة الدولية. نحن حاليا عندنا كوتا متاع 6.5 مليون دولار باش يتم تخصيصها زادة في هذه المنطقة. كذلك تم تحديد مشروع ب 15 مليون دولار من صندوق التأقلم مع التغيرات المناخية اللي مش نقوم به في منطقة الوسط. نحن في طور إعداد الدراسات التنفيذيه لهذا المشروع، وتليه حافظه مشاريع كيما مشروع طوي ينجز مع الاداره العامه للغابات للمحافظه على منابت الحلفاء.
7: ممثل نقطة الاتصال الوطني لاتفاقية الأممية لمكافحة التصحر بوزارة البيئة حمد العلوي دعا الفلاحين في تونس إلى الاعتماد على الأصناف الزراعية المحلية واستعمال تقنيات المحافظة على المياه وتجنب الاستعمال المفرط للمبيدات للحفاظ على الأراضي الزراعية وديمومة خصوبتها.
14: في الاتفاقية شجعوا برشا على الاستثمار في الأراضي من ناحية الفلاحة الإيكولوجية، الفلاحة الحافظة، استعمال تقنيات المحافظة على المياه والتربة، التداول الزراعي. للمنظومات هذوما الكلهم عندهم أثر على المستوى المتوسط والبعيد في المحافظة على الأراضي وزيادة الخصوبة متاح. بنبعدوا شوية على الاستعمال المكثف مثلا للمبيدات. كذلك عندنا إعادة استعمال المياه المعالجة، لأنه بحلول 2040 بش يكون عندنا كميات كبيرة متاع 400 مليون متر مكعب. يلزم لازم المياه هذه نكونوا مستعدين لاستغلالها في تنمية المراعي متاعنا والغطاء النباتي متاعنا. الفلاحة يحاول أنه يستعمل الأصناف المحلية اللي هي متأقلمة مع الطقس متاعنا، لأن التغيرات المناخية وليت أمر واقع. دونك ما يلزمس إدخال مثلا أصناف اللي هي تستهلك برشا ماء، يلزم استعمال أصناف اللي هي المحلية واللي أثبتت الجدوى متاعها، وتو بعض الأصناف التونسية مطلوبة البرة، وكذلك الاستثمار في الأرض لزيادة الخصوبة متاعها خاصة من تخزين الكربون لاستعمال المواد العضوية.
7: من المنتظر أن يشهد الوضع الجوي بداية من بعد ظهر يوم غد نزول أمطار بالشمال والوسط، أو تكون أحيانا غزيرة مع تسجيل انخفاض في درجات الحرارة. المهندس الأول بالمعهد الوطني للرصد الجوي سعيدة بن صالح:
12: يتميز الوضع الجوي بداية بعد ظهر يوم الغد الخميس بنزول أمطار تكون مؤقتة رعدية خاصة في مناطق الشمال محليا جهات الوسط، ويمكن تكون أحيانا غزيرة خاصة في ولايات بنزرت وتونس الكبرى ونابل وسوسة والقيروان والكيف. تكون الكميات بين 30 و 50 مليمتر، توصل حتى 70 مليمتر خاصة في ولايات جندوبة وبيجة وسريانة وزغوان. الأمطار يرافقها تساقط محلي للبرد، وكذلك هبوب رياح قوية خاصة أثناء ظهور السحب الرعدية، توصل سرعتها حتى 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية لدار الدبان. نهار الجمعة أيضا ينتظر أن تتواصل نزول الأمطار خاصة بالشمال ومحليا الوسط، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية يوم الجمعة. هذا السبت أيضا الوضع الجوي مازال ملائم لنزول أمطار في مناطق الشمال والوسط الغربي، بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. ينتظر أيضا انخفاض في درجة الحرارة بداية من يوم الغد خاصة بالشمال والوسط، وتكون في استقرار بالجنوب.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
7: في الشأن الدولي، أعلن الحرس الثوري استهداف مدمرتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط قرب مضيق هرمز، بالإضافة إلى 10 سفن كانت تعتزم عبور المنطقة المحظورة في المضيق. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها دمرت 5 ناقلات نفط خام إيرانية ردا على استهداف الحرس الثوري سفينة حربية أمريكية بصواريخ باليستية. وفي تطور آخر، أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء اليوم ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 7 شهداء و25 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، في وقت لا يزال فيه عدد من الضحايا تحت الركام جراء تواصل غارات جيش الاحتلال على عدة مناطق في قطاع غزة. وفي الضفة الغربية المحتلة، شنت قوات الاحتلال اليوم حملة اعتقالات طالت 21 فلسطينيا من بينهم طفلان في عدد من المناطق. يتواصل القتال عنيفا في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين الذين أعلنوا تعرض عدد من المدن لغارات جوية، فيما أعلنت القوات الحكومية السيطرة على منطقة اليتمة في مدينة الجوف مؤكدة استمرار تقدمها الميدانية. كما أكدت القوات الحكومية اليمنية أنها بدأت عملية عسكرية في منطقة غربية تعز، قالت إنها تستهدف تحريرها من سيطرة الحوثيين. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين: وكالة فيتش رايتنج تثبت تصنيف تونس عند بسلبي مع أفاق مستقرة. تقلبات جوية منتظرة غدا بمناطق الشمال والوسط. وفي الشأن الدولي، مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل مساء اليوم ملف إيران النووي إلى مجلس الأمن. والحرس الثوري يستهدف مدمرتين أمريكيتين وثماني ناقلات نفط قرب مضيق هرمز. كانت هذه نشرة 6 مساء للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يحلو المساء، مرافقة بالأنغام، اللقاءات والاستضافات والمواعيد.
1: مرحبا، اهلا وسهلا بكم متابعينا وين ما كنتم على موجات اولى الاذاعات، الاذاعه الوطنيه التونسيه، نشره الاخبار، وبعدها مباشره المتابعات بالانغام واللقاءات معاكم اكيد في يحلو المساء. ديما نقولها انا منذ بدايه شهر سبتمبر، نعرفوا الايام الاولى من شهر سبتمبر تكون صعيبه شويه، خاصه مع نظام الحصتين، مع الريتم اللي نحن نعيشوه يوميا في الفتره هذه تحديدا في تونس بكل ما يحيطها من مشاغل. أكيد من نجم كان نرفقكم بالغنية واللحن والكلمة اللي تنجم تخفف علينا تعب يوم كامل وين ما كنتم يوصلكم صوتنا. نقول لكم مرحبا، أهلا وسهلا على موجات أولى الإذاعات، الإذاعة الوطنية التونسية. كريمة فهمي عبد اللطيف معاكم حتى الثمانية امتع الليل. البداية بصوت لطيف بوشناق، يا بنت المدينة عليك نغني.

0: أنا
1: يا بنت المدينة عليك نغني. هذا لطفي بوشناق 6:22 دقيقة على موجاتنا. مرحبا بكم الناس الكل اللي تابعوا فينا في رحلتنا الإذاعية المباشرة المسائية في اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026. مرحبا بكم حتى الثمانية باش نحاولوا ننوعوا في الأغاني في الاختيارات. نمشي تونسي شرقي مغاربي. رحلتنا الآن باش تكون من مع أغنية شهرت هي في فيلم الكتكات. كنقولوا الكتكات نقولوا الساحر محمود عبد العزيز. والغناية هذه جمعته في الأداء والتمثيل مع شريف منير ومن بعد مجموعة من الشباب اللي عودوها اللي هما مجموعة اسمها ثلاثة إخوات. ولقات رواج كبير برشا خاصة أنه محمد اللي هو المطرب الرئيسي في الفرقة قدم محاكاة تعتبر رائعة للغناية يلا بينا تعالوا مع العود مستوحاة من الأداء الأصلي للفنان محمود عبد العزيز بنفس الطريقة اللي أدى بها محمود عبد العزيز يلا بينا تعالوا. الكلام متاعها الحقيقة مهم جدا. الكلام خليكم تسمعوها ومن بعد نعملوا التعليق. تفضل.

حنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، حنهرب من النهاردة ونهرب من المكان، ونطير ونطير.

هذه يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله وكل واحد مننا يركب حصان خياله. دونك نهربوا من النهارده، نهربوا من اليوم، كل نهار نهربوا منه باش نحسوا على قلب شويه حريه. دونك يلا بينا تعالوا نسيب اليوم في حاله. هذا المقطع من فيلم الكيت كات، محمود عبد العزيز وشيف منير، وسمعناها مع مجموعه ثلاث اخوات. ومصلين معاكم في شويه هكا اغاني ممكن خارجه شويه على المألوف، في كوكتيلات نسمعوا مع بعضنا المدلي هذايا مع إيهاب عبد الواحد.

0: حياتنا.
1: إذا هذا الكوكتيل وصل بينا لستة ونص على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بصوت إيهاب عبد الواحد ومصين معاكم لقانا. مش مشيو الآن من كلمات الشاعر مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجي مع صوت حسين الجسمي اللي أعاد غناية أما براوة اللي معروفة عند نجاة الصغيرة واللي غنيتها لأول مرة في فيلم ابنتي العزيزة اللي تعرض عام 1971. أما براوة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية بصوت حسين الجسمي. We'll be right back.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

هذا جورج وصوف جرحونا برمش عين يا عين كلامهم مسينا سألونا نبقى مين مين قدنا نفسنا قلنا احنا للقمر يا قمر معرفش يذلنا الناس طلعوا القمر وقمرنا نزلنا. هذا جورج وصوف وهدية إلى كل أحبه صوت جورج وصوف على موجات الإذاعة الوطنية التونسية ليتواصل منها المشوار واللقاء في يحلو المساء. كريمة وهبي عبد الكيف ومصين معاكم حتى الثمانية متاع الليل. توا الستة وتسعة واربعين دقيقة السبعة غير درجين ما يحررش. مواصلين معاكم في الأنغام وأنا في انتظارك اللي مش اسمعوها بصوت نايل برغوثي واحدة من روائع الخالدة لكوكب الشرق أم كلثوم اللي سمعناها لأول مرة عام 1943. كلمات محمود بيرم التونسي وألحان زكريا أحمد.

0: تسمعوا برامج ليدي على الوطنية؟ في سليانة على 104.9 و97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في الجسرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
1: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: السابعة مساء هنا في تونس، من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. غلق الطريق رقم 3 في اتجاه تونس العاصمة اليوم من 10 ليلا إلى حدود 4 صباحا في إطار أشغال توسعة المدخل الجنوبي للعاصمة وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان. شركة النقل بتونس تعلن عن تمديد مسلك خط الحافلة F24 ليشمل منطقة المغيرة إنزالة، وذلك في إطار تحسين خدمة النقل وتقريبها من المواطنين وتيسير تنقلاتهم اليومية. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو الفلاحين ومربي الماشية والبحارة إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية حسبا للتقلبات الجوية المرتقبة بداية من بعد ظهر الغد الخميس وما قد يرافقها من رياح قوية واضطراب في البحر وأمطار رعدية وأحيانا غزيرة. الدورة 25 للمجلس الاستراتيجي للهيئة التونسية للاستثمار المنعقدة اليوم تبحث فرص الاستثمار في قطاع المعادن الحرجة وسبل تعزيز جاذبية تونس للاستثمارات في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها سلاسل القيمة والأسواق العالمية. وعرض تقرير بالمناسبة يشخص وضع قطاع المعادن الحرجة في تونس من خلال استعراض الإمكانات المتاحة والتحديات القائمة وتحديد أبرز فرص الاستثمار وأفاق تطوير القطاع اعتماداً على تحليل عدد من التجارب الدولية وأفضل الممارسات في مجال الإصلاحات والسياسات العمومية. مجموعة البنك الإفريقي للتنمية تعلن مع الأعضاء الأفارقة في منتدى صناديق الإيداع مؤخراً قرارهم بتعزيز تعاونهم بهدف حشد مزيد من التمويلات طويلة الأجل لخدمة التنمية المستدامة في إفريقيا وفق ما أفاد به صندوق الودائع والأمانات. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني يقول اليوم إنه إذا تعرض هدفان أو 3 أهداف إيرانية للاعتداء فسترد إيران عبر ضرب 20 هدفاً للعدو، مضيفاً أن أحد شروط طهران هو توقف واشنطن عن التدخل في قدراتها النووية والصاروخية. في فيينا ولليوم الثالث على التوالي تواصل اجتماعات مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع قرار أمريكي أوروبي يفيد بأن إيران لا تزال غير ممتثلة لالتزاماتها النووية، داعيا طهران إلى الانخراط الجاد ودون شروط في محادثات لبناء الثقة. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس. الإذاعة التونسية. وين أنت؟ وين هي؟

مرحبا، اهلا وسهلا بكم كل الليموني لموك بصوت ذكرى محمد. وصلت بينا للسبعه بشوي بشوي باش تولي السبعه وحداش دقيقه على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في لقانا معاكم ليتواصل حتى لثمانيه فاتن. مرحبا بيك في الهندسه الصوتيه، اللقاء يتواصل مع كريمه من امام ميكروفون استوديو خمسه عبد اللطيف، وكذلك المستمعين اللي انتوما الساس، انتوما راس المال، احلى مستمعين ومستمعين الإذاعة الوطنية التونسية، ومواصلين معاكم أكيد في هذا اللقاء مع الاختيارات الغنائية. ونمشيو الغالية بن علي، يا مسافر وحدك وفايتني.

مرحبا من جديد، هذه غالية بن علي 7:16 دقيقة على موجاتنا وين ما كنتم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونواصلين معاكم اللقاء في يحلو المساء في الإذاعة الوطنية التونسية. صوت تونسي آخر باش يرافقنا الآن اللي هو عدنان الشواشي. عيبك

عيبك هذا عدنان الشواشي اللي عمل اللي من ألحان وكلمات لحبيب محنوش سمعناه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. قديش محلاه صوت عدنان الشواشي وقديش الكلمات ديما في كل مرة تسمعها تحس حاسيس أخرى تتغير حسب الحالات اللي نحن نعيشوا فيها. زادة كما الكتاب أو العمل الإبداعي كتشوفه تتغير نظرتك ليه بمرور الزمن. عيبك إنك خلفت العهد ما وفيت، عيبك إنك علينا كبرت وتعاليت، عيب مني نسامحك ساعات ونجاملك بالرغم على السيد. كلمات الحبيب محنوش، ألحان وأداء المطرب التونسي القدير عدنان الشواشي. 27 دقيقة على موجاتنا، شمشو طويلة جو آخر، شمشو للعراق، شمشو الفنان مهم جدا زادة وبرشا منكم يحبوه، إلهام مدفعي.

هذه كانت فوق إلنا خل وليت من بعد فوق النخل. نعرفوها الأغنية هذه بصوت ناظم الغزالي، سمعناها توب بصوت إلهام المدفعي، تعتبر الأغنية هذه أو النسخة هذه من أشهر النسخ الحديثة لهذا التراث العراقي، وتميزت بتقديمها بأسلوب فريد اللي فيه الآلات الغربية كما الجيتار وغيره، وقع مزجهم مع الموسيقى الفلكلورية، وهذا تقريبا أسلوب إلهام مدفعي في الغناء وفي التوزيع الموسيقي. الأغنية كما قلت من التراث البغدادي القديم، واشتهرت عبر السنوات بصوت ناظم الغزالي، وبرشا يقولوا هي راهو فوق النخل، يعني الفوق عنا حبيب، لكن بعد تحرفت وليت فوق النخل. فما شكون يغنيها التوب فوق النخل، وفما شكون يقول فوق النخل، دونك هاكا انتوما والفيرسيون تسمعوها. المهم انه لنا حبيب في الاعلى، هذا هو الاصل القصيده او الكلمات. المهم توا السبعة ونص في تونس في مساء يوم الاربعاء 9 سبتمبر 2026، واللقاء يتواصل معاكم على موجتنا حتى الثمانية باش نمشيو مع صوت تونسي توحشناه زاده، وتوحشنا انتاجاته وطلته عاليه بالعيد على الله دلالي.

هذا صوت عليا بالعيد، صوت الفنانة القديرة التونسية المميزة عليا بالعيد في على الله دلالي، عذوبة صوت، قوة صوت، برشا أحاسيس. برافو عليا، مش أنا باش نقول توا، صوتك من الأصوات المميزة ونحتاجها دائما تكون موجودة على الساحة، صوت من أبرز أصوات الطرب والأغنية التونسية والعربية المعاصرة. عليا بالعيد 7:35 دقيقة، صوت آخر من بلاد الشام، يا حبيبي حبك حيرني، نور مهنّا.

كان هذا ملحم بركات في يا حبيبي حبك حيرني، سمعناها على موجة الوطنية التونسية قبيلة زمحوني، قلت نور مهنا، وهو ملحم بركات اللي سمعناه يغني في يا حبيبي حبك حيرني. مواصلين معاكم لقانا اللي شارف على نهايته، وأكيد اللقاء يتواصل مع بقية الزملاء وبقية برامجنا. 7:45 ومسك الختام شكون بصوت وردة الجزائرية شعوري ناحيتك، يوصلنا حتى لـ8. أجمل تحيات فاتن وهبي عبد اللطيف وكريمة، باي باي.

back.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidetstore.tn.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء، وزير الداخلية خالد النوري يدعو إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة لما تتطلبه المرحلة القادمة من جاهزية دائمة وتنسيقا متواصلا ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. في 15 من ديسمبر 2026 والأيام الموالية، مناظرة بكلية طب الأسنان بالمونستير لانتداب أساتذة محاضرين مبرزين استشفائيين جامعيين في طب الأسنان، وذلك طبقا لأحكام القرار المشترك لوزير الصحة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 8 من سبتمبر 2026 والمتعلق بفتح هذه المناظرة. وفي الأول من ديسمبر المقبل، مناظرة خارجية بالملفات لانتداب 90 تقنياً سامياً للصحة العسكرية برتبة وكيل مباشر لفائدة الإدارة العامة للصحة العسكرية وفق قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 7 من سبتمبر الجاري الصادر في الرائد الرسمي. المبعوث الأممي إلى اليمن يدين هجمات الحوثيين على السعودية التي استهدفت بنيتها المدنية والاقتصادية ومرافق للطاقة. وزراء خارجية 8 دول عربية وإسلامية يرحبون بقرار حكومة المملكة المتحدة حظر استيراد السلع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية بالأرض الفلسطينية المحتلة وفرض قيود على الخدمات المرتبطة بها. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
4: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
4: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
4: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
4: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
4: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
5: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
6: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
5: صفوة
7: دبلج وحدين هي منكري لي دبلج وحدين هي مديري.
5: يوسف التميمي
8: عم معروف يا سلمى عم معروف عم معروف يا سلمى او
4: لذاع الوطنية تونسية 100%.
9: الخبر عنا مسؤولية
10: والمعلومة أمانة،
11: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
10: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
11: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
12: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
13: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: كل يوم حكاية والكل موعد فكرة،
2: منوعات، برامج اجتماعية،
1: ثقافة، موسيقى وفضاءات للحوار والنقاش،
2: مواعيد متجددة تجمع بين الفائدة والمتعة،
1: وترافقكم أينما كنتم.
2: الإذاعة الوطنية كاينك حاضر.
3: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال، من إنتاج إذاعة قطر.
4: والحين تسمعني زين، هذا وصيتي لك، ترى ما لك في هالدنيا إلا الله ثم أنت. كان ودي أشوف رجال قبل ما أموت، لكن
3: أوتار الرمال. أوتار الرمال.
5: يبا يبا يبا يبا
6: حينما كنت طفل، حقيقة أنا كنت آخر العنقود بالنسبة لأبي، فأحطني بحبه وكان يحقق لي معظم رغباتي وعشت طفولة سعيدة.
7: أنا أقول

0: في عالم كانت تسوده البداوة والتصحر، وفي وقت لم يكن للموسيقى نصيب وافر من ثقافة هذا البلد الصغير. في هذه الأثناء بزغ فجر الدوحة على ميلاد نابغ من مبدعي الموسيقى. شكلت تلك الولادة منعطفا تاريخيا، إنه الملحن القطري عبد العزيز ناصر الذي صنع من الرمال أوتارا. أوتارا الدوحة التي يحتضنها بحر الخليج العربي تعيش وادعة مطمئنة في عام 1952. أعلن حينها عن قدوم طفل في منزل ناصر العبدان. ولد عبد العزيز، وكان لهذا القادم موعد مع التاريخ والإبداع والنبوغ. كانت حينها دول الخليج ومنها قطر تتعامل مع الفن والموسيقى بشكل محافظ، وكانت تلك الولادة تشكل منعطفا فنيا وثقافيا كبيرا. عبد العزيز ناصر، وبحكم حبه الكبير للموسيقى، تمكن من تجميع شباب قطر الموهوبين في فرقة الأضواء الفنية التي أقامت الحفلات تمثيلا وغناء، وكانت نواة حقيقية للعمل الفني المنظم، وكانت حاضنة مهمة للمواهب الشابة في مناخ فني راق. رغم كل ما أحاط بهم من صعوبات، كان ذلك الشاب يتحلى بكل إصرار بروح المبادرة والقيادة الفنية الواعدة. المسرحي الأستاذ عبد الرحمن المناعي كان واحدا من هذا التجمع.
1: كان بكل بساطة وبكل هدوء أن تعالوا، يعني أنتوا يعني كل واحد ما تشكلون شيء، يعني فليش ما نتجمع كلنا مع بعض في مقر واحد وفي مكان واحد. بالفعل اتفقنا واجتمعنا كلنا في منطقة الجسرة في الوسط. كان هذا الكلام تقريبا قبل 66، يعني كان يمكن عبد العزيز والمرحوم محمد عنبر كانوا أكثر الناس يعني اندفاعا لهذه الفرقة. عبد العزيز كان رحمة الله عليه كان نهم كثير، يعني فكان يقول لي ليش ما نيجي من وقت، فكنا نجلس في الشمس، يعني في كان ظل يمكن لا يتعدى المتر واحد، كنا نجلس تحت هذا الحائط نمارس العزف يمكن إلين الساعة 6 يبدون الأعضاء يتوافدون على الفرقة، وكنا نمارس كل شيء. يعني كنا الليالي اللي نقدمها كانت خليط من التمثيل، كلنا نمثل وكلنا نعزف، كلنا نغني وكلنا نكون كورال.
0: في استهلالة السبعينيات توجه عبد العزيز إلى القاهرة للدراسة وإكمال مشوار الحب والشغف بفن الموسيقى، وكان أمامه تحد كبير وصراعا داخليا بين رغبة والده رحمه الله في اختيار تخصص دراسي بعيد عن الموسيقى، وبين حبه وولعه بدراسة الفن أكاديميا. وكان لأخيه الأكبر أحمد دور مهم في تجاوز هذا الصراع، هكذا يؤكد السيد أحمد ناصر العبيدان.
2: هو طبعا سافر إلى القاهرة مع الطلاب اللي بعثوهم إلى القاهرة، دخل نظامي طبعا في اللازم، وعمل الانتساب في جامعة بيروت العربية للغة العربية. قلت له لأن اللغة العربية لها صلة بالتعرف بالشعر والموسيقى والهذي، فبدأ واصل. الوالد ساكت ما كان قايل شيء أبدا، بس بعد فترة من الوقت مثلا لما شاف انه عبد العزيز لحن بعض الالحان للاغاني القديمه شو اسمه مثل الجرينجو والعايدو والاشياء هذه، كان بدا يحس انبسط فيه يعني. فمع الوقت يعني الوالد ما يعني عاطل فيها، وبالعكس كان ظل يعني هو يعني يقولون للناس عبدالعزيز كذا عبدالعزيز مثلا. وبدأ عقب هذه الأغاني هذه بدأ يلحن لناس كبار مثلا علية التونسية، حتى فيروز كان على أساس يلحن في آخر الوقت، وعلى ما أعتقد حتى من ضمنه كان يقول لي عبد الله جيدة أنه هو ملك المغرب كان حاط صورة فيروز وصورة عبد العزيز.

0: التراث وما يعنيه من هوية وطنية كان محط اهتمام هذا الموسيقار الشاب. اشتغل عليه وأعاد إحياءه من جديد، وأدخل عليه الموسيقى والتسجيل الاحترافي، وقدمه للأجيال الجديدة، فكانت خطوة مهمة في مسيرته الفنية، بل وفي صياغة أغنية قطرية شكلا وموسيقى وخصوصية. كان من القاهرة يسجل ويرسل تلك الأعمال لتبث عبر إذاعة وتلفزيون قطر حينها.
1: عبد العزيز تعامل مع الموتيفات والألحان والأغاني والكلام بحيادية رائعة، ولم يستعرض في يوم من الأيام عضلات الموسيقية في تقديم هذه الأغاني. حاول أن يحافظ على روح النص وروح اللحن، لذلك لم يبدل في كلمات الأغاني التراثية، ولم يحاول أن يغير في هذه الألحان، أعطاها نفس الروح ونفس، لذلك استمر عبد العزيز بدون ما حد يطلب منه، بدون ما يكون هناك مؤسسة تدعمه. عبد العزيز قدم خدمة جليلة، خدمة متميزة لحفظ الكثير. يعني خلك من الأغاني هاي المشهورة القرقاعون والعايدون، بس من يروح لأغنية مثل يلك هوا بشارع وياج لو صار منك بعشرين، شوف يعني من القهوة الحين ولا ب50,000 تحصل، الحين كان ب20 ريال. أو يا راعي الملحة، ملحة جنوبية، جينا في الملعب وتنقش الخية. عبد العزيز لم يشوه، عبد العزيز حافظ على روح هذه الأغاني ورونق هذه الأغاني، وقدمها فقط بإطار وبروح

0: من الطيبة المتجذرة في خصال أهل قطر، استلهم جمله الموسيقية التي صاغها حبا في قطر، قدم لمعشوقته الغالية عصارة إبداعه وشوقه وحنينه. ارتبط قلبه بهذا التراب الغالي وساهم في تكوين أغنية قطرية لها هوية وخصوصية، وأصر الموسيقار الكبير على الاهتمام بالأصوات القطرية في تلك الأعمال الوطنية والعاطفية، فقدم تجربته المميزة من خلال روائعه في تلك الفترة. الدكتور مرزوق بشير يروي جزءا من تلك البداية.
1: فبدأنا مشروعنا الغنائي الوطني في البداية، كان عبد العزيز يريد أغنية وطنية ليس لها مناسبة محددة، تغنى في كل زمان وفي كل مكان وتعبر عن حب الإنسان لقطر. كنا نجتمع أنا والأخ عبد العزيز ناصر في هدف واحد، هو حب قطر وأن يكون لقطر مكانة ثقافية وفنية في هذا المنطقة. فأول عمل غنائي وطني كان جيدك يا قطر، ثم محتار يا بلادي شغلني لك، ثم كان العمل الأساسي الذي أطلقنا عليه أوبريت عيشي يا قطر. وعيشي يا قطر من أحد الميز اللي فيه أن الفنان الدكتور المرحوم يوسف الدوخي وضع فيه كافة الإيقاعات الخليجية،

من منطلق العروبة والإسلام والوعي والإنسانية. قدم الموسيقار المبدع رحمه الله سلسلة من أعماله الفنية المتعددة التي عالج فيها الوضع العربي والإسلامي والإنساني، فقد نظر بعينه الفاحصة وإحساسه المرهف وإيمانه الراسخ لكل ما يدور في عالمنا من منعطفات سياسية كبيرة عصفت بالأمة، معتمدا على أصوات متعددة من العالم العربي ومن قصائد أبرز الشعراء العرب، وليستمر معه هذا النهج عبر سنوات طويلة متنبئا بما حدث في الشارع العربي في عام 2010 من تغييرات تاريخية.

في عام 1996 تشرفت مسيرة المبدع الكبير رحمه الله بتكليف وطني غير عادي، وهو وضع الموسيقى الخاصة للنشيد الوطني القطري، لينطلق قسما بمن رفع السماء في كل الآفاق على خريطة الكرة الأرضية، بل ويصبح أنشودة حب وولاء وانتماء لكل من يحمل اسم قطر في قلبه ويلهج به في لسانه. كان ذلك ذروة التكريم والتشريف. وطن الرجال المخلصين منح الرجال المبدعين وساما من نوع خاص.

0: سعادة مبارك جهام الكواري يروي جزءا من تفاصيل تلك الفترة.
1: عندما كلف الفنان الكبير عبد العزيز ناصر رحمه الله بعمل النشيد الوطني كان شرف له وأيضا للكاتب، وأنا أعتقد أنه يعني حسنا اختير عبد العزيز ناصر لتلحين العمل، لأنه هو أنا في وجهة نظري الشخصية عمل نشيد وطني قبل أن يكون هناك نشيد وطني، عندما عمل سلسلة من الأعمال الله يا عمري قطر وقدر يا قدر مكتوب، كانت بعض المدارس يعني تضع هذه الأغاني في طابور الصباح بمثابة النشيد الوطني. في ذيك الأيام لم يكن هناك نشيد وطني مغنى أو ملحن، فأنا أعتقد أن النشيد الوطني سيخلد اسم عبد العزيز ناصر وسيخلد اسم الشيخ مبارك بن سيف، لأنه عمل وطني من الدرجة الأولى. وأيضا هناك أعمال كثيرة تخلد الفنانين المبدعين مثل المرحوم رحمة الله عليه.
0: بالفعل كان الراحل عبد العزيز ناصر كان رجلا عربيا يشعر بمعنى العروبة ويدرك معنى القومية، فبعد أن أكمل الفقيد مشروعه الفني على مستوى الأغنية القطرية اتجه نحو الأعمال الإنسانية مضمرا رؤية فلسفية وسياسية حول الأوضاع في العالم العربي والإسلامي، فرست سفينة الأحزان عند مآقيه، رفض طغيان الإنسان، لم ينس فقراء العالم، ولم يفته أبدا الالتفات إلى قضايا الإنسان العربي. الفنان العربي لطفي بوشناق يؤكد قيمة الراحل على المستوى العربي.

0: عبد العزيز ناصر ماهوش حاضر في الإعلام في الصورة. إذا كان تحب نكرمه هذا الفنان الكبير لابد أطلب من المسؤولين ومن أصحاب القرار في دولة قطر أن يصوروا كل الأعمال متاعه وأن تبث عبر القنوات الفضائية وأن تهدى للوضع للقنوات كلها إخراج وتكون حاضرة في القنوات، وهذا أكبر بالنسبة لي يعني أكبر تكليف. وبعد ذلك ممكن يأتي مهرجان باسمه هو، وهذا أقل شيء نقدموه لي.
1: وسيأتي نصر الله وتعود يا فلسطين.
2: لم يكن عبد العزيز ناصر موسيقيا عبقريا فحسب، كان نموذجا للإنسان المرهف، للرجل صاحب المواقف، للقلب النابض بالحب، للطيبة القطرية العريقة. هذا الموسيقار أعطى للفن احترامه وطبق مقولة كان يقولها دائما: إن الفن رسالة، قولا وعملا وسلوكا وسيرة ومسيرة.
3: ولما أوشك على أنه بينتهي من الدراسة، فكنت أنا طالق ماخذ أختي، كان الدكتور في مصر مع الوالدة، ونزلته هناك وقلت بأرجع. فهو في الطريق جاي على المطار، فالظاهر أنه تولع بنت متدينة وعائلة متدينة يعني ذلك. فإحنا طالعين على المطار قال لي أحمد شو اسمه، أنا والله شذي قصتي وبيك نروح الحين 10 دقائق أو شيء. والله يا عبد العزيز ما خبرتني أنا في الأول. فمع الوقت وهذه الظاهر هو راح للأهل هذه، والأبو رفض أنه على أساس أنه يطلع بنته من هناك. الظاهر أن عبد العزيز تأثر شوي فيه، لذلك عاد خلاص من دم ما يفكر في الزواج.

0: هنا في منزله، حضنه الدافئ، كان يستريح. كان هذا المنزل ملهمه ومكمن سره. هنا وهناك كان يجلس، خلى البيت إلا من عطر ابتسامته وذكرى حضوره وعبق أخلاقه. القيمة والقامة غابة لكنه ما زال حاضرا.
1: أنا شخصيا أقول أني لم أقدم أي شيء يذكر لبلدي أو لوطني.
2: ليه يطرالي الأول تطرالي سوالفكم، ألاقي نفسي تاخذني على غفلة في سكتكم.

0: واشم فيها خلايكم كلمة تهز قلبي واشم فيها خلايكم ليه يطرى ليلو.
1: محمد ناصر العبيدان شقيق الراحل عبد العزيز ناصر يروي قصة اللحظات الأخيرة في حياة هذا المبدع.
2: الحمد لله يعني كان في الأيام الأخيرة هاي العشرة أيام اللي قضاها في المستشفى في الطوارئ كان عنده أمل إنه خلاص إنه هو بيتحسن وإنه هو الآن راح يرجع ويعطي مثل ما كان يعطي أول وأكثر. لغاية ما جينا يوم كان يوم أربعة اتصل فيني في الليل، أنا كنت في النادي طبعا، قال لي محمد تعال لي الآن قرروا إنه بينقلوني على الأمل. فطبعا قبليها بيوم خذوا من عينة، لما خذوا من عينة فأكيد طلعت النتيجة بس ما بلغونا طبعا. فقال لي تعال الآن يوم الأربعاء على أساس أنه تأخذوا يبغوني الأمل. طبعا على أنا ما وصلت كانوا مجهزين كل حاجة، وكان الأخ عبد الرحمن موجود وخالد بن أحمد عبيدان وكان والدي ناصر موجود وكان أولادي بعضهم موجودين. على طول خل عملنا كل الإجراءات وانتقلنا يوم الأربعاء في الليل تقريبا على الساعة 8-9 إلى مستشفى الأمل، وكانوا مجهزين للغرفة كل حاجة. جلسنا مع هذه كلها لغاية الساعة 12 ويسولف ومرتاح من الغرفة وكل حاجة ومن المعاملة ومن الاستقبال اللي استقبلوه. وبعدين في الليل على الساعة 12 قال أنا حين بنام خلوا الممرضة تجيب لي حبوب منوم عشان أنام، لأنه كان يشعر بالألم بس ما كان يتكلم، وكان دائما يطلب الأشياء الباردة مثل آيس كريم مثل عصير ولازم يكون مثلج. فإحنا بعدين حسينا أنه هو يحس بآلام وبحرقة في معدته، لأنه كان عبد العزيز طبعا مثل ما تقولهم بلغوا أنه على أساس عنده في القولون المرض الخبيث وأنه شبه يعني مثل منتشر، واكتشفنا أنه هو في الأخير كان يعرف هالشيء وراح كان رايح بانكوك وعامل فحوصات بس أخفى علينا كلنا، مش أخفى على أساس أنه على أساس أنه أن احنا نعالجه وما نعالجه، وأخفى عشان ما يبي يعذب الناس الآخرين معه في آلامه. فتم طبعا يوم الأربعاء بالليل جلس معه وعادي وسوالف، وفوجئت الساعة 7 الصبح يجيني ابني ثامر يقول لي قم يبون ضروري المستشفى عبد العزيز. طبعا أنا لبست على طول أول بسرعة وطلعت معه في السيارة. أول ما رحت لقيت شقيقتي واقفة ولقيت عبد الرحمن أخوي ولقيت أولادي واقفين والأخ جاسم نعم في دخول مو براضي يتكلمون يقولون ليش؟ قلت ايش صار؟ قالوا لي توفى. يعني انا صراحه صدمت ما قدرت اتكلم، دخلت عليه وشلت القطع من على راسي ومست على راسي.
1: في يوم الجمعه 22 من يوليو من عام 2016 سكت القلب المشبع بالحنين، تمكن المرض في لحظة سريعة من جسده. بعد سماع الخبر المفجع هب أهل قطر بمختلف أعمارهم وقبائلهم لتوديعه. لم تفتقده عائلته ووطنه قطر فحسب، بل افتقده الإنسان الذي عاش عبد العزيز من أجله. رحلت روحه إلى بارئها لكن ذكراه حاضرة، وفنه شاهد على مبدع قطري رسخ كل حياته من أجل دنياه وآخرته. الموسيقار القطري عبد العزيز ناصر، أوتار الرمال، من إنتاج إذاعة قطر. الإعداد والتقديم أحمد عدنان، الإخراج فاطمة حسن.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبس الطرع ميمو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بالقاسم أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الإذاعة الوطنية
1: الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%
0: تونسية 100%.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: التاسعة مساء هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتولى تقديم تعازي رئيس الدولة إلى الملك هاكون الثامن ملك النرويج وأفراد الأسرة الملكية ووزير الخارجية النرويجي إسبن بيرث إيدي وعدد من أعضاء الحكومة النرويجية، وذلك خلال مشاركته في مراسم جنازة الدولة للملك الراحل هارالد الخامس التي أقيمت اليوم بالعاصمة النرويجية أوسلو. تونس تدعو إلى ضمان نفاذ عادل وشامل إلى فرص الذكاء الصناعي من خلال دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يمكن الدول النامية من أن تكون شريكا في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا وصياغة قواعدها وليس مجرد مستهلك لها. جاء ذلك في كلمة لكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد اليوم في افتتاح الدورة الثانية لقمة الذكاء الصناعي نحو المستقبل التي تنظمها ببلادنا المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ومشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. وزارة التربية تنشر اليوم النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات انتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأن المترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي يمكنهم الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.elunet.com. في أخبار العالم، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقرر إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن بدعوى انتهاكها لالتزاماتها مع المنظمة الدولية. دوي انفجار مساء اليوم من جهة البحر قبالة مدينة جاسك بمحافظة هرمزجان جنوبي إيران حسب ما أفادت وكالة فارس الإيرانية، وأنباء أولية عن استهداف ناقلة نفطية بصواريخ في مضيق هرمز. وإلى لبنان، حيث قتل شخص وأصيب آخرون في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوبي لبنان بالتزامن مع تواصل القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق في الجنوب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
0: للناس الكل.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
0: معكم
1: وين ما كنتم.
0: وين ما كنتم.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام العاشرة ليلا هنا في تونس. مستمعينا الكرام اسعد الله اوقاتكم بكل خير. البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف تحذر اليوم من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة في خرق سافرا لميثاق الأمم المتحدة وتراجع قوة القانون الدولي أمام تغول القوة العسكرية بما يقوض الأمن والسلم الدوليين. جاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع جورج كاتروغالوس الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية 63 لمجلس حقوق الإنسان. خلال إشرافه على اجتماع اللجنة الوطنية لتفادي الكوارث استعدادا للتقلبات الجوية المرتقبة نهاية هذا الأسبوع ولفصلي الخريف والشتاء، وزير الداخلية خالد النوري يدعو إلى الرفع من درجة التأهب واليقظة ضمانا لسرعة الاستجابة وفعالية التدخل وحسن الاستثمار في الإمكانيات المتاحة. اليوم انطلاق أشغال تهيئة 5 مخازن بالمخزن المركزي للأدوية واللقاحات التابع لوزارة الصحة بموقع الشاب ببارد، وتشمل 4 مخازن مخصصة لحفظ الأدوية والمستلزمات الطبية ومخزنا مخصصا لأرشيف الأعوان. في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن ستشن هجمات إضافية ضد إيران وإن بلاده لا تسعى حاليا لاتفاق مع طهران دون أن يستبعد في الوقت ذاته إجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني. وإلى لبنان حيث استهدفت غارة إسرائيلية منطقة وادي السلوقي والمنصوري والنبطي الفوق جنوبي لبنان، وقتيل وعدد من الجرحى في قصف مدفعي على بلدة الزبادين. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي.

0: مصطفى الشرفي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مساء الخير، مرحبا بكل المستمعين الكرام اللي تبعوا معنا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في ليلة جديدة من لياليها من ليالي تونس. حفلة الليلة أصدقائي المستمعين هي حفلة الرشيدية في دار حسين، واللي كانت نهار 24 جانفي 1995. في هذا الجزء الأول أصدقائي المستمعين نسمعوا المجموعة الصوتية، ونسمعوا عبد المجيد كسكاس في تقسيم على آلة الكمانجا، ونسمعوا من كلمات جلال الدين النقاش وألحان خميس ترنان يلي بعدك ضيع فكري، ثم محلها تذبيلة عينك ألحان محمد التريكي، ونواصلوا مع برول أليفيا سلطاني.

تنشد المطربة شبيلة راشد على التوالي شرع الحب بيني وبينك من كلمات مصطفى خريف وألحان خميس ترنان، ثم هز الغطاء على الخد يا خموري من كلمات الحاج عثمان الغربي وألحان خميس ترنان، ثم لو كان النار اللي كواتني كواتك كلمات الهادي خريف وألحان خميس ترنان، فمع ابنة الرشيدية المطربة السيدة شبيلة راشد.

إلى مدرسة الفنان طاهر غرس. من هذه المدرسة سنقتطف لكم أغنيتين، الأولى في الواقع قديمة وبرشة من الناس ممكن يعرفوها، يا بنت الخالة راني في الحالة أن اليوم اخطبتك قالوا لي لا. كلماتها للشاعر محمد اللجبي، والأغنية الثانية كلماتها للشاعر المرحوم عبد المجيد بن جد، يتغنى بهما شبله الابن سي زياد غرسي.

0: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل.
1: يا حبيبي

0: الإذاعة الوطنية التونسية. المسألة مسألة ذوق.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يتولى تقديم تعازي رئيس الدولة إلى الملك هاكون الثامن ملك النرويج وأفراد الأسرة الملكية ووزير الخارجية النرويجي إسبن بيرث إيدي وعدد من أعضاء الحكومة النرويجية، وذلك خلال مشاركته في مراسم جنازة الدولة للملك الراحل هارالد الخامس التي أقيمت اليوم الأربعاء بالعاصمة النرويجية أوسلو. ستدعو إلى ضمان نفاذ عادل وشامل إلى فرص الذكاء الاصطناعي من خلال دعم البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا والمعرفة، بما يمكن الدول النامية من أن تكون شريكا في إنتاج المعرفة والتكنولوجيا وصياغة قواعدها وليس مجرد مستهلك لها. جاء ذلك في كلمة لكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد بن عياد اليوم في افتتاح الدورة الثانية لقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل التي تنظمها ببلادنا المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي ومشاركة عدد من سامي المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص. في اجتماع بإشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ، استعراض آخر المعطيات المتعلقة بالوضعية الجوية ومتابعة مدى جاهزية مختلف الهياكل والمصالح المعنية للتدخل، إلى جانب التثبت من توفر المعدات والوسائل والإمكانيات البشرية الضرورية خاصة بالمناطق التي يمكن أن تشهد ارتفاعا في منسوب المياه أو تجمعا لمياه الأمطار. في العالم، الحرس الثوري الإيراني يحدد 6 شروط لوقف الحرب تشمل وقف الحرب بشكل كامل والامتناع عن توجيه أي تهديدات جديدة وانسحاب الجيش الصهيوني من لبنان. ومقتل شخص وإصابة آخرين في غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على بلدة زبدين جنوبي لبنان بالتزامن مع تواصل القصف الجوي والمدفعي على عدة مناطق في الجنوب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: مساء الخير، ما زلت معانا في ليالي تونس أصدقائي المستمعين، وهذا هو الجزء الثاني من حفلة الرشيدية في دار حسين اللي كانت في 24 جانفي 1995.

ما زلتوا معنا في ليالي تونس أصدقائي المستمعين، وهذا هو الجزء الثاني من حفلة الرشيدية في دار حسين اللي كانت في 24 جانفي 1995.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
3: رياضة.
4: ثقافة.
3: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24.
3: مش من عام.
4: ولا حتى من 20. معاكم من 38. إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: انتصف الليل هنا في تونس. مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: تقلبات جوية وأمطار هامة منتظرة اليوم الخميس خاصة بمناطق الشمال والوسط. تونس تحذر بجناف من الاختلالات الخطيرة للوضع الدولي الراهن وتدعو إلى إصلاح مجلس الأمن الدولي والهيكلة المالية العالمية. وفي العالم: مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل ملف إيران إلى مجلس الأمن بدعوى انتهاكها التزاماتها. والحرس الثوري الإيراني يحدد شروطا لوقف الحرب. تفاصيل الأنباء. في تطور للوضع الجوي: توقعات بنزول أمطار الرعدية اليوم بالشمال ومحليا بالوسط، وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط للبرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. مزيد من التفاصيل يوفينا بها من المعهد الوطني للرصد الجوي سرحان الرحالي.
6: الحالة الجوية المرتقبة لهذا اليوم الخميس ستتميز بنزول أمطار مؤقتة رعدية بالشمال ومحلين الوسط، تكون أحيانا غزيرة حيث تتراوح أعلى الكميات ما بين 30 و 50 ملمتر بولايات بنزرت، تونس الكبرى، نابل وسوسة والقيروان والكاف، وتصل إلى حدود 70 ملمتر بولايات جندوبة وباجة وسليانة وزغوان. هذا بطبيعة الحال مع تساقط محلي للبرد، هبوب رياح قوية تتجاوز 70 أو 80 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وبالتالي وضعية جوية دقيقة تستدعي المتابعة والحيطة والانتباه. بالتالي الحرارة القصوى سجل فيها تراجع طفيف، يلمس التراجع أكثر يوم الغد الجمعة. الحرارة القصوى لهذا اليوم الخميس ستتراوح ما بين 27 و 32 درجة بالجهات الغربية للشمال والوسط، بين 33 و 39 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 41 بأقصى الجنوب. إن شاء الله أمطار خير وبركة، وإن شاء الله تكون لها من الوقع الإيجابي في بداية هذا الخريف.
5: وتحسبا لتهاطل كميات مهمة من الأمطار، أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ على اجتماع لجنة مجابهة الكوارث. الاجتماع نظر بالخصوص في ضمان جاهزية فرق التدخل والمعدات وتكثيف المراقبة والمتابعة وتحديد النقاط التي تستوجب أعلى درجات اليقظة، إلى جانب مواصلة التنسيق المباشر بين مختلف المتدخلين والتفاعل الفوري مع تطورات الوضعية الجوية. وفي بلاغ تحذيري أوصت اللجنة الجهوية لتنظيم النجدة بولاية بنزرت بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر، كما دعت بالخصوص إلى الابتعاد عن الأشجار والمنصات العالية وأعمدة الإنارة والكهرباء ومجاري الأودية والمناطق المنخفضة وتجنب الإبحار وتأمين المراكب والمعدات البحرية. كما أوصت الفلاحين بالتزام بالتوصيات والتدابير الوقائية الصادرة عن وزارة الفلاحة. تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، تتواصل اليوم الخميس بمنطقة ياسمين الحمامات أشغال قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026. وتنظم هذه القمة المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالتعاون مع وزارة تكنولوجيات الاتصال بحضور مجموعة من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. نشرت وزارة التربية النتائج النهائية للمناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة التعليم الثانوي وأساتذة التعليم الفني وأساتذة التعليم التقني بعنوان 2026. وأفادت الوزارة في بلاغ لها بأنه يمكن للمترشحين الذين اجتازوا المرحلة النهائية من المناظرة والمتمثلة في الاختبارين الكتابي والشفهي الاطلاع على النتائج النهائية عبر الشبكة التربوية www.edunet.n. نبقى في الشأن التربوي، حيث أعلنت 5 مدارس إعدادية إلى حد اليوم في ولاية صفاقس أعلنت اعتماد نظام الحصة الواحدة، بما يساهم في تخفيف الضغط عن النقل وتحسين ظروف الدراسة. جاء ذلك إثر مجلس جهوي خصص للنظر في الاستعدادات للعودة المدرسية بحضور ممثلي مندوبيتي التربية صفاقس 1 وصفاقس 2 وممثلين عن الشركة الجهوية للنقل. الزميلة زهور لحبيب رصدت تفاعل عدد من المواطنين مع هذه المبادرة.
0: كولية معناتها يساعدني أنا صغيري يقرأ حصة برك والحصة الأخرى انتهى بي.
2: نظام الحصة الواحدة ينقص من الاكتظاظ المروري، نقص شوية استغلال الطاقة، يساعد أولياء اللي يخدموا نظام الحصة الواحدة يجمو يخصوا وقت لصغارهم شؤونهم العائلية تعاونهم برشا.
0: طبيعة ينجم يعمل نشاط
7: باهي أنه التلميذ بجهد كامل في صبحية ويروح.
8: فرصة للصغيرات زادة إذا نظام الحصة الواحدة بشي يمارسوا الأنشطة الثقافية اللي احنا نفتقدوها برشا. صغيرات بالقراية وبالنظام هذية ما عادش عندهم وقت باش يمشيوا يمارسوا مسرح ثقاف بعدهم على كل مظاهر الانحراف.
2: حب هذا لو أنهم يرجعوا للسيستم تاع قبل، خاصة نتاع الجمعة العشية والسبت العشية، هكا تنشيط موسيقي مسرحي هذاك يسقل موهبة التلميذ ويبعد شوية على الانحراف.
8: كمربية عجبتني الفازة كولية زادة الصغيرات اللي يخرجوا مخر زادة احنا مثلا في بلايص بعيدة وكل شيء ثم برشا خطر عليهم.
0: نظام الحصة الواحدة أعز حاجة والله.
5: كانت هذه المتابعة لزميلة زهور الحبيب.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: في شأن عالمي، حذرت البعثة الدائمة لتونس لدى منظمة الأمم المتحدة بجنيف من الاختلالات الخطيرة التي يشهدها الوضع الدولي الراهن مع تفاقم النزاعات والاعتداءات المسلحة، ودعت إلى إصلاح مجلس الأمن. جاء ذلك في بيان ألقته البعثة باسم تونس خلال مشاركتها في الحوار التفاعلي مع جورج كاتروغالوس الخبير المستقل للأمم المتحدة المعني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وذلك في إطار أشغال الدورة العادية 63 لمجلس حقوق الإنسان. ودعت تونس إلى تأسيس نظام دولي متعدد الأقطاب يرتكز على احترام القانون الدولي وسيادة الدول والتسوية السلمية للنزاعات والامتناع عن استخدام الهيمنة الاقتصادية كوسيلة ضغط سياسي على الدول النامية، مع ضمان المحاسبة على كافة الانتهاكات المرتكبة. كما جددت البعثة تمسك تونس بضرورة احترام كافة الدول للقانون الدولي، مؤكدة أن السلام يتطلب احترام استقلالية القرار الوطني وضمان حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي مقدمتها الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة. كما دعت البعثة إلى بناء نظام دولي جديد أكثر تمثيلا لدول الجنوب ولا سيما الأفريقية منها في دوائر اتخاذ القرار، وإلى إعادة هيكلة النظام المالي العالمي بما يضمن تمويلا حقيقيا للتنمية ويستجيب لاحتياجات الدول النامية عبر شطب ديون الدول الفقيرة أو التخفيف منها أو إعادة هيكلتها، فضلا عن تسريع إجراءات استرداد الأموال المنهوبة والمحولة للخارج. أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجار من جهة البحر في مدينة جاسك جنوب إيران، وسط أنباء عن استهداف ناقلة نفطية بصواريخ في مضيق هرمز. في الأثناء حدد الحرس الثوري الإيراني 6 شروط لوقف الحرب، تشمل وقف الحرب بشكل كامل والامتناع عن توجيه أي تهديدات جديدة وانسحاب الجيش الصهيوني من لبنان. يأتي ذلك في وقت قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستشن هجمات إضافية ضد إيران، وأن بلاده لا تسعى حاليا لاتفاق مع طهران دون أن يستبعد في الوقت ذاته إجراء مفاوضات مع الجانب الإيراني. وكشفت شبكة CNN عن تواصل مساعي الولايات المتحدة لشن ضربات حاسمة ضد المنشآت النووية الإيرانية تحت الأرض، مشيرة إلى أن عناصر داخل وزارة الحرب الأمريكية عقدت مؤخرا جلسة تخطيط مكثفة بهذا الشأن. من جهة أخرى، أحال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمس ملف إيران إلى مجلس الأمن بدعوى انتهاكها التزاماتها مع المنظمة الدولية. وفي رد فعلها على الخطوة أعربت الخارجية الإيرانية عن رفضها قرار الوكالة الدولية، وقالت إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية عرقلت عملية التفتيش والتحقق التي تطالب بها الوكالة. في سياق متصل أكد بيان إيراني روسي صيني أمس أن التواصل إلى حل بشأن ملف طهران النووي يتطلب وقف الهجمات على إيران، مشيرا إلى أن المسائل المتعلقة بهذا الملف يجب معالجتها حصرا بالحوار. في لبنان شن الطيران الحربي الإسرائيلي أمس غارة على مناطق وادي سلوقي والمنصور والنبطي الفوق جنوبي البلاد، وقتل شخص وأصيب آخرون في غارة على بلدة الزبادين جنوبي البلاد. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: تقلبات جوية وأمطار هامة منتظرة اليوم الخميس خاصة بمناطق الشمال والوسط. تونس تحذر بجناف من الاختلالات الخطيرة للوضع الدولي الراهن وتدعو إلى إصلاح مجلس الأمن والهيكل المالي العالمية. ومجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يحيل ملف إيران إلى مجلس الأمن بدعوى انتهاكها التزاماتها، والحرس الثوري الإيراني يحدد شروطا لوقف الحرب. دمتم في رعاية الله.
3: الإذاعة الوطنية التونسية، إذاعة الطرب الأصيل. يا حبيبي

جسور المحبة مع أنيس الحرزي.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعيني في كل مكان، مرحبا بكم في عالم جديد من جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نحط رحال بين كل أصدقائنا ونسأل دائما عن أخباركم وأحوالكم وأيضا عن حضوركم بيننا، مرحبا بكم، حللتم أهلا ونزلتم سهلا في سهرة في سهرة الليلة اليوم الخميس، وهو يوم جديد في حياتنا، آمال كبيرة في انتظارنا. الخميس 28 ربيع الأول 1448 الموافق العاشر من سبتمبر 2026. حبيت نحيي كل من يستمع إلينا، كل من عدى المذيع على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وكل من ينتظر هذه السهرة، السهرة التفاعلية، لأنه سهرة مفتوحة لكل الأصدقاء، لكل المستمعين أينما يصلكم صوت الإذاعة الوطنية التونسية. سعيد الليلة أن أكون مع نخبة من الزملاء ليزاوينوا هذه السهرة. زميلة رامي المجولي ينتظركم على رقم 71-844-404 71-844-404. وصديقنا كريم المدب، مساء الأنوار الكريم في إخراج هذه السهرة، من أمل مزح صديقكم جميعا دون استثناء بعد أذنكم أنيس الحارثي. سهرة الليلة سنتحدث عن الدين. شنو الدين؟ كل واحد فينا عنده دين، والدين هذا تونك تشفوه تباعا، يعني برشا ناس يقول إنسان ساعة يسلف فلوس مع شخص هو دين عليه يزم يرجعه، لكن ثم ديون أخرى ربما لن تستطيع أن تسددها، ديون عديدة سنأتي عليها إن شاء الله في هذه الرحلة الأثيرية. ونحن نتحدث عن الدين، شنو الدين لازم نحكي عليه أنا، وكم من إنسان هو مديون، سواء كان طفل صغير كبير وليد بيع الحصير، والعباد الكل تقريبا عندها ديون، راي ديون مش مالية فقط، ديون أخرى نحاولوا أنه نتحدث عليها في سهرة الليلة في جسور المحبة. وأنا أنتظر دائما أحبابنا وأصدقائنا وكل من يستمع إلى الإذاعة الوطنية التونسية أن يشاركنا في هذا الموضوع، لأنه هذه الحصة هي منكم وإليكم، وهي حصة المنشط رقم 2 هو فيه المستمع اللي هو يبدي رأيه ويدلو بدلوه في هذه المساحة التنشيطية المباشرة، لنرافق كل من هو الآن في البيت، حتى وانت في السيارة أثنية زينة للناس الكل، ولا انت في مراكز العمل ثم الناس قاعدة تشتغل ربيعينها، كل إنسان هو يتابع فينا الآن ولا في الدار ولا في أي مكان، مرحبا بكم. نجم تطلبون على رقم 71-844-404، تلقوا الصديق رامي المجولي يأخذ أرقامكم الهاتفية ثم يعيد الاتصال بكم لتكونون بيننا وتمرون على هذا الجسر اللي هو جسر المحبة والمودة، وجسر طبعا لكل عشاق الليل والساهرين معنا. يا والدي، استرسعت في هذا النغم.

جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، أهلا وسهلا بكم في جسور المحبة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. رحلتنا معكم وبكم في موضوع الديون، الدين، والدين كما قلت هو ينجم يكون مبلغ مالي أو بضاعة يتسلفه شخص أو جهة تسمى طبعا المدين، ومن جهة أخرى تسمى الدائن على أنه يتم إرجاعه في وقت محدد، غالبا تكون مع نسبة طبعا فائدة. ونعرف أنه هنالك أنواع كثيرة من الديون، ثم ديون مضمونة، ثم ديون غير مضمونة، ثم حتى الدولة عندها ديون أيضا، دين العموم الخارجي. وقلت أنه نحن نعيش في زمن وفي وقت ما أنه ديونة كثرت بشكل كبير نظرا لصعوبة هذه الحياة ونفقات كثيرة، خصوصا أنه هنالك نحن على أبواب العودة المدرسية، ربي يوفق أبنائنا، لأنه يوم 15 سبتمبر ستفتح أبواب المدارس الابتدائية والثانوية وحتى الجامعية، وهناك كما قلت يعني أولياء قاعدين يتسارعوا مع الوضع العام، خصوصا أنه كما قلت أنه ثم شكون يدين باش يشري مستلزمات العودة المدرسية، لأنه غلاء المستلزمات هذه خاصة المحافظ وغيرها تطلب ميزانية باش ينجم، خاصة إذا كان واحد عنده زوز ثلاثة وأربعة صغيرات يقرأوا في مستويات مختلفة سواء في الابتدائي أو الإعدادي أو الثانوي ولا حتى الجامعة، لأنه فيها كما قلت مصاريف كثيرة، ثم شكون يقترض، ثم شكون يسلف، وهذا دين من الديون. ولكن كما قلت روحنا تحطوا على الديون التي لا تكتب في الأوراق، يعني ثم ديون يعني كما سمعنا الغنية هذه اللي تحدث على والده اللي رباه وكبره وصرف عليه يعني وخلاه يشتد عوده وبقى معاه حتى في الآخر لحظة، ونعرفوا أهمية الوالدين في حياتنا، يعني ما يرتاحوا إلا حتى كنت تتزوج، وبعد الزواج يقعد ديما يعاونوا فيك ويقفوا إلى جانبك لأنك أنت تحتاج إليهم ماديا ومعنويا وتحتاج لهم في كل وقت وحين. من بين الديون ثم شخص سترك عندما أخطأت، ثم ناس قد تخطئ، قد تذنب، قد ترتكب أشياء، ولكن هو سترك، هذا دين لن تستطيع أن تسدده. إنسان أقرضك عندما ضاقت بك الدنيا، كما حكيت الوضعية نتاع تو العودة المدرسية ولا في عيد الكبير ولا في مناسبات أخرى ولا الزواج ولا معاشنا أي شيء، تلقى يفرق شكون يعاونه باش يحلوا الكربة نتاعه ويحلوا مشكلته. صديق دافع عنك وأنت غائب، شو محلها يعني إنسان يدافع عليك في غيابك، هذا دين كيفاش باش ترجع له الشخص هذا اللي دافع عليك وانت غايب. هناك ايضا اخ حمل عنك المسؤوليه، ونتحدث ايضا عن ربما الاب والام اللي اعطاوك من عمرهم قبل مالهم، لذلك الانسان لابد انه ديما يتذكر الاشياء اللي ربما حصلت له مع ناس اللي هما انقياء اصفياء طيبين اللي هما وقفوا معاه صندوق وغيرها من الصور نتاع الدين، لانه يعني ثم ديون عديده وانت مديون لهؤلاء، يعني هذه بعض الصور عطيتها، وانتم باش تكملوا بقيه الصور الاخرى، وكل واحد باش يحكي لي على الدين نتاعه سواء مع امه مع اخوه مع ابوه مع هذا. في جانب يعني خصوصا نتحدثوا على المعروف، لانه الانسان ما ينساش المعروف، ينساش الشخص اللي يقف الى جنب ويقف معاه، نجم كما قلت لك زميلته في العمل، زميله، خو، أخته، أبوه، عمه، خاله، صديقه، جاره، عديدة هي تلك الوضعيات والصور والنماذج. بعد ما سمعنا ستار سعد نمشوا الحمودة وبلتي إذا يحكي على بابا، يلا نمشوا معه.

جات تحية كل الأحباب، كل أصدقاء والصديقات في جسور المحبة. نحكيه على ظاهرة الدين، ديون. الإنسان ما ينجمش تقريبا يتزوج إلا ما يقترض، ياخذ قرض اللي هو الدين، يشي كرهبة كيف بالدين، يبني دار بالدين، يعرس بالدين، يعرس أولاده بالدين، يعني ديما في كل نواحي الحياة، لأنه هذه راية ارتفعت على رؤوس عدد من الناس، وظاهرة انتشرت في عديد من البيوت. إنها الديون التي كبلت أيدي الكرماء وأخافت قلوب الأمناء. داء لابد أنه هو نطرحه هذه الليلة، وقد استفحل بشكل كبير في زماننا هذا، وتكاثرت الديون على الناس. يعني ثم توش كون بسبب أنه ما سددش الدين نتاعه وهو قابع في السجون أو باع أملاكه، هذا بسبب الديون المالية. ربما أنا حب ننحرف بالموضوع شوية لنبحث عن ديون أخرى ربما هي ليست كالتي أتحدث عليها في بداية هذا اللقاء، ولكن هي تهم فيها علاقات أسرية وعلاقات أخوية وعلاقات جيرة، يعني جار ولا زمالة ولا وما إلى ذلك. هذه باش ندخل للدار أصلا، لأنه ريم البندري تحدث مع بوها كما تشوفوا صيغة الموظف التونسي والبو التونسي اللي عليه ورقة الماء والضوء والكراء والمصاريف والحكاية الكل. شوف هي شنو باش تقول بوها، شوف بوها قدش حامل ثقل كبير من يعني التزامات عديدة ومن ديون ومن يعني نفقات لا تحصى ولا تعد.

0: جد تحية لكل الأصدقاء والصديقات، مرحبا، أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله ربي يوسع على كل العائلات التونسية وعلى الآباء والأمهات والناس اللي كما قلت ثم عندهم غسرة كبيرة خاصة مع العودة المدرسية. نمشيو للسي جمال، مكالمة هاتفية أولى المكالمات في سهرة الليل. سي جمال، مساء الأنوار، وسهلا بك، مرحبا.
1: مساء النور وصباحه معني يا أخي أنيس، وأنت وكافة الفريق، وخاصة العزيز الغالي اللي هز علي التليفون بكل أخلاق.
0: نعم، رامي المجهولي. نعم،
1: أي مرة رامي. نعم، كلكم. نعم عزيزي، والله تنقول لك حاجة، الدين هم بالليل ومذلة بالنهار.
0: نعم فعلا. نعم،
1: الليل تلقاه يفكر في الدين وكاش نخلص وكاش نعمل، وفي النهار يبدا يتذلل وهارب، سامحوني في الكلمة، مثل تونسي. نعم، يبدا يتحوش حتى يرى المدين يهرب من جهة أخرى، مش خاطر ما مش باش يخلصوا من الجمش. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ دينا، في معنى الحديث، من أخذ دينا وأراد أداه أداه الله عنه، ومن أخذ دينا أراد أتلفه أتلفه الله، عزكم الله.
0: نعم،
1: هذا في معنى الحديث. لكن والله الدين يقول يبدأ واجب، مش واجب، مستحق على حق، وقت ما يلقاش بشي شيء دوير العيلة.
0: نعم،
1: ما يلقاش بشي حاجة ضرورة الضرورة.
0: نعم نعم،
1: اما مش الداين في عرس وباش يتبخر.
0: نعم،
1: وفي الصيف في الصيف في الصاله، في الشتاء في قصر العداله، عزكم الله.
0: نعم،
1: والانسان يلزم يكون مقتصد، يلزم يعرف، خاطر راهو ارضاء الناس غايه لا تترك.
0: نعم،
1: وارضاء الله غايه لا تترك.
0: نعم،
1: ربي وربي مش نبداوها وباش يقولوا باش يقولوا باش يقولوا وبعد يروح هما وبعد يقعد هو غاضب، هو والعروس
0: يعني. وهذيك تصير المشاكل، وعلاش كما قلت انت في الصيف عرسوا في الشتاء تصير طلاق، علاش؟ على خاطر مشاكل ماليه، برشا حاجات من بين يعني، فهمني، يقعدوا مغصورين بشكل كبير. وعلى فكره لاحظ سي جمال انه رو الانسان اللي ياخذ مثلا قرض ولا ياخذ فلوس مع شخص باش يحل المشكله من مشاكله ولا مهما كانت، سواء كانت في عمليه والا مع شان كيما قلت دواء ولا اي شيء، رويز من يرجع المبلغ هذاك، حتى لو توفي يزم العائلته يرجعوا له. علاش؟ لانه كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى عنه. يعني ليت الانسان اللي يموت اللي عنده دين يلزم الورثه نتاعو والعائلته كذا يعملوا كل المستحيل باش يرجعوا الدين هذاك. علاش؟ وقت الانسان يبدا يسال، وقت ولا ما خلاش وصيه ولا ما خلاش حاجه خذاها من عند شخص، راه مش سهل العمليه يعني. راه الانسان لابد ان يستشعر يعني عاقبه الديون، راه مش سهل يعني تاخذ عن شخص وثم عباد اللي تفضى ولا ما ترجعش. ولا انت حكيت على انسان نفسه عزيزه سي جمال، عرفت كيفاش؟ كان انسان اكل متعفف، لكن ظروف خلته انه باش يمد يده وباش يسلف، هو راهو في الشرع مقبول انك تنجم انت تسلف وتاخذ، وربي يطلب منا انه نكتبوه لو كان حتى بسيط. يعني لابد من الكتب بين الدائن والمدين. هذاك علاش الانسان ينتبه لهذه النقطه بالذات. يعني حتى الرسول شوف ايش يقول في حديث اخر: يغفر للشهيد كل ذنب الا الدين. شفت كل ذنب الا الدين، اللي تدين يعني ما فيش كلام، ما فيش يلزم ترجعه مهما كان، هذا شهيد وما ادراك اللي هو مباشره الى الجنه، يغفر له كل ذنب الا الدين. هذاك علاش ينتبه الانسان لكل هذه، لو خذيت مهما كان المبلغ راه حتى كان يكون بسيط جدا، يعني راهو يلزم هذاك انسان يلزم يرجعو. وحتى كي قلت يموت راهو يلزم عائلته ترجع له ما عليه من ديون. نعم، تفضل سي جمال كمل، خاطر انا حبيت ندخل معك في. نعم،
1: كلامك دوش الجون وتبارك الله، وقعت

0: اختص الكلمات من تميمة عزك الله محلاها. على كي هو التواتر أو بيني وبين نفهم بعضنا. الحاجة اللي نقولها أن الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على المسلم المؤمن يقول أله دين. فإذا قيل له إن له دينا يقول لهم اذهبوا فصلوا على أخيك، هو ما يصليش. لكن ثم مرة واحد من الصحابة أو شهيد شهيد تقريبا اسمه نغلط أنه قال أله دين، قالوا له دين، إن له دين، قالوا اذهبوا وصلوا. قالوا يا رسول الله أنا أتعهد بخلاص دينه، فذهب وصل عليه. عشان يوريك قيمة الإنسان لأخذ دين، فما بالك اللي ملونه ويأخذ دين والإتلاف نتاعه. ثم مرة يقال أن واحد جي من الدائن قال له أعطيني دين كما قلوا 100 دينار، خذيك 100 وحطه في جيبه من غير لشافة 100 دينار مثلا. قال له وش فيك؟ قال له ردها لك. قال له هات هات خذها من عنده. قال له مكسنا وباش ردها، كان خذيتها راك حسبتها. خاطر بالفرنساويين يقول لك لي بون كون فون لي بون زامي، الحسابات الطيبة تعمل الأصدقاء الطيبين. ولذا الدين حاجة كبيرة، وربي قال ولا تسأموا أن تكتبوه حتى لو كان قليلا.
1: الآية يعني هذاك باش يحفظ له، يعني باش يحفظ حقوق الناس كله، حق نعم.
0: ماش حافظ لحق الغير إلا الله سبحانه وتعالى. وبعد رسول الكريم ثم الناس الكرماء الذين ينتهجون منهجه. والحاجة الباهية أنه الإنسان يحاول، مش كل حاجة الدين، مش كل حاجة. كلمة مقاطعة سمعتها من عندك خاصة من غلاء الأدوات المدرسية. بالله محفظة 350 دينار شو ولا تصلى للقمر؟ معناتها محفظة مليانة، معناتها نخص مش فارغة.
1: نعم. لا هي لا حتى فارغة سي جمال، كنشوف الأسوام خيالية، يعني محافظ يعني كان بشي شي واحد سيارة فاخرة ولا محفظة، هو بشي يهز عليه، هو بشي يهز فيها الأدوات المدرسية وبشي يمشي يقرأ. يعني أسوام من 180 وانت تعال، يعني لكل واحد حسب ال
0: سمعت في
1: نعم، يعني أسوام فارغة يعني محفظة. ولكن احنا ديما نقولوا ان شاء الله ربي ييسر على الناس الكل، ان شاء الله خاصه اللي الاولياء اللي هما موظف والا عامل يومي والا ما تعرف الوضع الان يحتاج حتى نعاونوا، لان فرصه باش التكافل والتآزر والتعاون. راهو الاسبوع القادم باش نحكيوا عليه في الموضوع، خلينا نذكر به اللي هو طلب العلم. راهو طلب العلم راهو مش الولد الصغار يدخل تو المكتب ولا في الفاك في الجامعه ولا في لا لا لا، كل شخص مادام واعي وينجم يطلب العلم، العلم الشرعي او علم اي علم كان. يعني انك انت مطالب انك انت تتعلم في كل شيء، تتعلم. احنا قاعدين نتعلموا والدنيا قاعده تتطور، اكتر الذكاء الاصطناعي وبرشا حاجات الانسان قاعد يتعلم في حاجه اخرى. وديما مهما كبرت ولا مهما كان مرحلة انت فيها لازم تعرف، حتى تورا نجم نتعلم من بعضنا. سي جمال ما شاء الله عليه يفتح لنا ابواب ل ننتبه لبعض المسائل اللي تهم طبعا المواضيع اللي نقدموا فيها.
0: انا كلمه اخرى يا اخويا، كلمه تستقبل من ودك يا غالي. لقد من فارغك الوداع محبوش اللقاء. ان شاء الله تقول من اخذ دينا أراد أن يحل مشكلة بفتح مشكلة أكبر.
1: نعم.
0: هو شيخ دين باش يقول فلان عرس تعدى هاي لاي، هو في باله سكر باب نتاع مش لاخ يحل مشكلة أكثر، وهو المشاكل، وهو الدائن يجي يبدا يدقدق على الدار هاتي فلوسي أي كذا. نعم. ويبدا المشاكل، وخاصة إذا كان دين من شو اسمه من بنك، ما نسميش البنوك، من مصرف.
1: نعم.
0: اي مصرف ما نش فيه، انه اذا ما نجمش يخلص الدين تاخذ له العقله، تعمل له العقله، تاخذ له الكهرباء وتبيع حاله بالشمعه او برشا انواع طرق تاع بيع. بالحق مهينه برشا، مهينه انه حاجه تتباع قدامه بابخس الاثمان بعد ما خلاها مخذاها باغلى الاثمان. ولذا الدين انا عندي، يعني كل انسان كلنا راهو نستحقه، ولا نحتاج مانيش جاي من كوكب اخر، كلنا توانسه كلنا نحتاجه الا لضروره الضرورات، وليس للتباهي والتماهي واش يقولوا جاب الفرقه الفلانيه وجاب الفنان الفلاني وجاب يبداو يتحدثوا به من فم الفم، لكن غدوه يتحدثوا به من فم الفم ويقول لك من مدحك بما ليس فيك ذمك بما ليس فيك، عزك الله، هي قوله تقال. من مدحه بذنب ما ليس فيه فلان والله عرس عدلوا هاي، لكن هو بالدين ما عرفش له بالدين، وهذا غد يذم ويقول بربي ماشي فرح ويعمل في كل شيء، وبعد يوحل في المشاكل. أن يرى أنه الدين إلا المرض، خاص كل بو وكل أم، وخاصة البو المسؤول معناتها، وربي جعلنا معناتها قوامين على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، أنه ما يلقاش باش يشري الدواء الولد تلقاه واقف قدام الصيدلية، وديما خاصة الصيدلية الليلية يعني الرامرة بعض، أنه يستنى شكون ولد حلال يجي. وريتهم قداش من مرة، والله ريتهم والله على ما أقول شهيد، أنه يقولوا بربي يقضي معك شوية، يدخل ولد حلال في الوجه الطيبة لا تسمعوا الحاضرة، يقولوا بروا أعطيه الدواء الكل على حسابي يعني.
1: أي ثمانيس أي ثمانيس ما شاء الله. نعم
0: سيدي، بس ما نطولش عليكم ان شاء الله.
1: وانا باش نختم معاك الدعاء للرسول اللي يقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبه الرجال. شفت هنا الانسان اللي في بعض الحالات ديما راهو احنا نستانسوا قدوتنا وحكينا على القدوه اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما خلى لنا حتى شيء يعني، حتى ولا ثم دعاء اخر، اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. يعني هنا فيه الجانب تاع الدين اللي هو الدين، مأثم والمغرم هو الدين، لذلك الانسان يستعيذ من المغرم من الدين، وان شاء الله ربي يفتحها على الناس الكل. اي وان شاء الله ربي يفتحها على الناس الكل. شكرا لك سي جمال، نورتنا الليله. باش نمشيو لمنال. منال مساء الانوار، نسال بك. مرحبا بك.
2: مساء النور والمحبة والرسول، حبة الرسول يا أليف.
1: مرحبا
2: بك. مرحبا باللي هز علي التليفون، حقيقة أنا في الصحة
1: رامي. نعم.
2: موضوع والله محلاه، جسدته كيف نقوله، جبتوا أنه ثم طوى أولياء قادمين على عودة مدرسية، حبيت نمشي بالديون أنا والدين منحة آخر اللي هو مش الديون اللي باش ناخذها من البنك باش تشري كهرباء ولا دار ولا حاجة، لا، لأن الديون هذيك مربوطة بجدولة باش تخلصها كاين ما كاين، يعني خمسة عشر خمسة عشر سنة باش تخلصها. لكن ديون تجاه والدينا اللي أعطونا من صحتهم ومن سعادتهم ومن من وقتهم ومن كل شيء، يظل يصعب تسديدها، فشوش توفيهم حقهم ولا تبول أعطاني بابا وعطتهم أمي، وجي في يوم من الأيام ترجع له، مش بترجع له، مش بترجع له اللي أعطاه له من صحته من ساعاته من وقته من يمكن شفته وصغار يرقدوا على فرش، وقبل كانوا يرقدوا اللوطة صغار. لكن الصغير ما يعرفش معنى أنه يرقد على سرير، ولا عنده بيته الخاصة، ولا عنده كطبيته محلاها، عنده لبسه محلاها باش يدخل بيها، حسب ذلك تحصيل حاصل، وكأنه انت لازم تعطيه هذاك الكل، لكن ما يعرفش ما بيك تعبك تهز من تحته، انه يخرج يخدم باش يجيبها لك باش يصرف عليك باش يعطيك، هذه ديون يصعب تسديدها.
1: وبقات 9 شهور في بطن امه رغم الصعوبات اللي تمر بها،
2: بتحمل الام كل شيء، بتحمل
1: باش يكبر وتو يسهر عليه في الليل، ويعني في مرض وفي كل يعني في كل لحظات هذيك دقيقه برك ما تنجمش ترجعها. ريتك كيما تو في الليل تلقى ولد صغير ولا بنيه تطلع لها درجه الحراره ولا تمرض، يعني يقعدوا يسهرين عليه ويهزوا للطبيب. شوف انت العناء والمعاناه وما يعني قدموه للأبناء، لأن الأم والبو مهما فعلت لن
2: توفيك الدين، ما توصلش تسدو، ما توصلش. شوف أخويا، أنا أريد أنا أستاذة، قلت كلمين يقول لي صحة مدام ولا يشكرني مام، حتى عند أستاذة أخرى ولا عند أستاذة أخرى ولا جميل أخرى، ما تتطورش الحكاية من حسبه، أنا حسبه كأني أنا ما نجمش من ريت ندخل الحصة الأخرى نقول لازم نعطي أكثر من اللي أعطيته، وكأنه هو الكلمة هذيك دايم في رقبتي أنا، أنا لازم نعطي ما أكثر ولازم نبذل دوبل باش هو يوصل يرضى.
1: واحنا في الاثناء انه هذا هو ايضا دين، مثلا الاستاذ اللي يقري بضمير واللي كيما تحكي تو انت شنو تعمل، يعني حتى التلميذ هو مدين للاستاذ، علاش؟ خاطر هو اللي علمه، هو اللي قراه، هو اللي عرفه، هو اللي فتح له الابواب، هو اللي باش يوصل طبيب ولا مهندس ولا يوصل اي اي اي مثلا العمل
2: اي
1: يشتغل
2: مكان اجتماعي او خدمه يخدمها.
1: نعم نعم، لانه الفضل يا فضل يعود طبعا للاسره التربويه، المعلم والاستاذ
2: طبعاً
1: واللي
2: طبعاً
1: واللي
2: طبعاً
1: واللي
2: طبعاً
1: قراك، يعني عارفك هالدنيا هذه، لان المعارف هذه مش جيت وحدك عرفتها، يعني فضل كما قلت
2: طبعا.
1: التدريس والمعلمين
2: نعم انا
1: نعم.
2: وصلت خويا انيس، انا شوش نقعد في سال دي بروفا كليبلو، استاذي مقابلني نحشم ونحشم منه، ما نجمش نقابله، ما نجمش نخسر له فهمي، لاني نحس اني مدينه لي، نبقى نخسر له بحاجه كبيره حتى باش نناقش، ما نناقش كده هو موجود. نتعلم اني بقيت نبقى بيت نفس الشيء، نتعلم اني ديما دائما نسمع له هو اكثر مني انا نسمعه، وش نحب نحب ديما نسمع له لي هو تلمو، معناها تحس ان استاذك كذاك انت مهما تكبر ومهما راه تولي كيف وتخدم في نفس المؤسسه، انت في اي بلاصه راه مش بشرط لي، معناها في مدرسه ولا في معهد، لكن تلمو تحس انك انت عطاك عطاك برشا برشا برشا برشا، ما تنجمش ترجع له قد ما هو قد ما انت تعطيه، تحس اللي عطيته انت شويه مقارنه بالعطاء اللي عطاه لك هو، مقارنة بالمجهود هذا، معناها ديون في الأخرة تحدد في البنوك، سلفك حد فلوس تمشي تراجع حاله. وأنا عجبتني كي عرجت قلت كمان كيف تموت، احنا مثلت عنا العادات هذية، إن واحد قبل ما يتسم يخرج الناس يتبعين يقولوا بالله شكون يسالوا حاجة، شكون ما عنده حاجة باش يسدوها قبل ما يتسم، راهي ثم ناس مثلت فيها الحاجة هذية، لأنه الدين هذاك يقول يبقى رقبته اليوم الحشر، يبقى رقبته اليوم للقيامة.
1: نعم يعني ما معلق به الدين هذاك، يقعد معلق.
2: نعم
1: بيه.
2: يبقى
1: نعم.
2: معاه هذاك يرافقه، راهي الديون هذية احنا نشوف الظروف الاجتماعية.
1: نعم.
2: حتى تمشي تدين، حتى تمشي تتسلف.
1: نعم.
2: من عند حد فما حد حتى على غير أن يعطيك الدين، راهو حتى كي ما يشهرش بيك، ما يقولش فلان جهز من عندي ولا فلان عطيته ولا فلان قرضته، هذاك في حد ذاته دين.
1: نعم.
2: مضطر عليك.
1: نعم.
2: ما قالش بيك، ما حكيش بيك، ما مشيش وشهر بيك، ممكن انت الحاجه ديك ما تحبش بنتك تسمع بها ولا ولدك.
1: نعم.
2: ولا جارك ولا حتى اخوك، فهو يستر عليك، راهي ثم ديون حقيقه قد ما تعمل في الدنيا ما تنجمش تسددها.
1: نعم.
2: لانه ناس الستر راهو دين من عند ربي.
1: نعم.
2: ربي كي يسترك انت كي تغلط ويسترنا ربي حاجه نعملوها خايبه، وهذاك ما هوش دين، احنا مدينين ربي بكل شيء، بالعين اللي راهو بها، بالرجل اللي مشوا بها.
1: نعم يعطيك الصح، هذا هو اللي نوصل له. نعم يعطيك الصح، هذا حبيت نوصل له، لانه احنا مدينين لله في كل نعمة أنعمها علينا، لأنه ثم برشا نعيشوا في برشا نعم استسهلناها وحسيناها عادية،
2: أي
1: ولكن كانت عادية، ولكن هي راهي نعمة كبيرة عايشين فيها. وهذاك علاش أنا راهو باش بعد طلب العلم الأسبوع القادم مع العودة المدرسية باش نحكيو على الصبر الجميل، شمعنا نصبروا على ما ابتلينا به من برش حاجات بما فيها توا فقدان الماء وبرش حكايه توا نقول لك علاش، لانه احنا كنا في نعمه وكفرنا بها وديما نعيشوا في برشا نعم، والنعم هذه اللي ربما الانسان يراها من تحصيل الحاصل، وهي لا هي نعمه لازم تشكر عليها، لان شكرتم لا ازيدنكم. ثم دين منين باش نقول لك عليه، هو دين ساعات البو والام في فتره من فترات ما سامش او ما تنجم ترجع له الدين نتاعو، تصوم بنية انك انت باش ترجع لهذا الدين، الا شو سبحان الله لا صليت الا الدين وعندك زاد تنجم تحج عليه او تعمل له عمره، هذوما جائز جدا، وهذه ديون تنجم انت ترجعها، ربما فيها صله الارحام وفيها تقرب لله وفيها ايضا برشا جزاء للطرفين سواء الفاعل والا للوالد ولا الوالده. حاب نحييك منال، شكرا ليك، وان شاء الله عوده مدرسيه باعتبار انتم تمثلوا الاسره التربويه. شكرا ليك. ياسين فوغالي باش يقدم لكم موجز الواحده بعد منتصف الليل، ولنا عوده الى جسور المحبه.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.9 و 97.2 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية.
5: وين انتي وين هي.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.